عينك سرح مع حاجة تانية بتندهش.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى بسطت يد الهوى.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد وغرة أسبوع جديد، اليوم الأحد الموافق العاشر من مايو أيار لعام 2026 المصادف الثالث والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فريزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بير السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فريزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فريزة 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد أورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فريزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتعلن القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القاري شيخ مشار العفاسي ما تيسر له من سورة هود. مستمعين، رجلكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فقرة صباحية كما عدناكم مع صوت السيدة فيروز، من ثم نشر إخبارية أولى عند السادسة، ومن بعد السادسة ندعوكم لترافقونا على مدى ساعة تقريبا مع عناوين الصحف الإخبارية العبرية والعربية ضمن صحفة. تكونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. اعتراض هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان. نبأ يفيد أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا في العراق لمساندة الهجمات في إيران، ومحاولة قطرية لوقف الحرب. الرئيس بوتين يرى أن الصراع مع أوكرانيا مقترب من النهاية. جريمة قتل في عناتة وارتفاع الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السلام عليكم ورحمة الله. أول نشرة إخبار من مكان بحلة جديدة، أهلا بكم. اعترض سلاح الجو ليلة الماضية هدفا جويا مشبوها في المنطقة حيث تعمل قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، وسقطت مساء أمس قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب قرية برعام بالجليل الأعلى ولم تقع إصابات. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا في الصحراء العراقية قبل الحرب ضد إيران لمساندة الهجمات الجوية. وبحسب التقرير نصبت في المكان قوة خاصة واستخدمته كمنشأة لوجستية لسلاح الجو. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية رسمية قولها إن الموقع قيم تحسبا لاحتمال سقوط طائرة إسرائيلية، وإن الجيش الإسرائيلي هاجم قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب. التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مدينة ميامي أمس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مسعى لإنهاء الحرب في إيران. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء تناول دعم الولايات المتحدة للدفاع القطري وأهمية استمرار التنسيق لردع التهديدات وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق التقى الثاني نائب الرئيس جيدي فانس في إطار محاولات التوسط القطرية. وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس أنه يتوقع أن يتسلم في أقرب وقت ممكن رد إيران على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها، وفي تصريح أدلى به بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية قال إنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني زيلنسكي في دولة ثالثة بشرط توقيع اتفاق سلام دائم. كما تطرق الرئيس الروسي إلى الحرب ضد إيران وقال إن هذا الأمر يضع موسكو في موقف صعب لأنها تتمتع بعلاقة جيدة مع إيران ودول الخليج. قتل الشاب أحمد المشني عمره 22 عاما من عناتة بشمال أورشليم القدس إثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف الليلة الماضية على خلفية نزاع عائلي، وتم إقرار وفاته في المستشفى وتحقق الشرطة في الحادث.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرق البلاد. غدا تبقى درجة الحرارة على حالها ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من هذا البرنامج اليومي صحافة نت. نحن اليوم في عدد 11 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 23 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. على مدى ساعة كما عودناكم نقلب إياكم صفحات الصحف العبرية المختلفة، بين يدينا معاريف يديعو تحرنوت وصحيفة هآرتس لنرصد أبرز المضامين من واجهاتها وفي الصفحات الداخلية. ترافقنا هذا النهار من وراء زجاج المراقبة دفورا سويسا في الهندسة الإذاعية وفي إعداد وتقديم هذه الجولة الصباحية كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا على مدى الساعة تقريبا حتى أخبار السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن نبدأ وإياكم مستمعينا الكرام كما قلنا بأبرز مضامين الصحف العبرية الورقية. في مطالعة أولى لهذه الصحف العبرية والواجهات تحديدا، نرى أن هذه الصحف تتقاطع بإيراد مضمون أول هذا النهار. صحيفة هآرت، صحيفة معاريف، صحيفة دعوة أحرنوت، كل هذه الصحف تتحدث في واجهاتها عن استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة رغم الحديث عن وقف إطلاق نار. بطبيعة الحال كل صحيفة تتناول هذا الموضوع من زاوية مختلفة، إلا أنها كلها تتحدث عن أن الفترة المقبلة بل الأيام القريبة هي أيام حاسمة في كل ما يخص اتفاق وقف إطلاق النار. إما أن نكون صوب تصعيد سيكون شديدا على كل الأطراف بالأخص على إيران إذا ما ذهبنا وقرأنا بالتحليل تهديدات الولايات المتحدة وحشدها للقطع البحرية والعسكرية في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، وحتى كل ما يخص التنسيق الأمريكي أي الإسرائيلي في هذا السياق في حال تم استئناف القتال. إذن إما أن نتجه صوب هذا المسار أو سيكون وقف لإطلاق النار مستمرا بموجب اتفاق يجمع الولايات المتحدة وإيران بشكل توافقي على نقاط ترضي الطرفين، على الأقل تحافظ على وقف إطلاق النار لفترة طويلة. إذا مشينا نتوسع في هذا السياق من صحيفة معاريف، تشير الصحيفة إلى أن الجانبين الولايات المتحدة وإيران أقصد تبادل استهداف مواقع تابعة لكل منهما، إلا أن دونالد ترامب خرج سريعا ليشدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما في وقت تترقب فيه واشنطن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير المطروح لإنهاء المواجهة. في الوقت نفسه تتحدث صحيفة معاريف عن دور روسي متزايد في دعم طهران. روسيا حاضرة حقيقة في كل هذه الصحف التي تسلط الضوء على دور روسي معين لدعم إيران. في هذا السياق يتحدثون عن أن روسيا تدعم إيران من خلال نقل قطع تفيد إيران في تطوير أسلحتها، أو على وجه التحديد كل ما يخص سلاح المسيرات التابع لها. روسيا تستغل محدودية وصول الأسطول الأمريكي إلى منطقة بحر قزوين لنقل مكونات خاصة بالطائرات المسيرة إلى جانب بضائع توصف بأنها حيوية. في الصفحات الثانية والثالثة هنا في صحيفة معاريف بطبيعة الحال يوسعون هذا المضمون ويركزون في سياقه على ما تصفه الصحيفة بشريان الإنقاذ الإيراني، موضحة أن هذا المسار البحري الروسي يتيح لطهران الالتفاف على الضغوط الأمريكية والحصار المفروض عليها، مضيفين في هذا السياق لأن إيران تواصل محاولة كسب دعم دول أخرى في الوقت الذي تهاجم فيه دولا في المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، في إيراد يذكرون فيه بشكل واضح أن إيران تواصل قصف الإمارات واستهداف مواقع هناك، بينما تواصل الإدارة الأمريكية انتظار هذا الموقف الإيراني النهائي من مقترحات وقف القتال. في هذا السياق تنقل الصحيفة أيضا عن ترامب تصعيد لهجته، لهجة التهديد والوعيد هذه، إذ قال إن أي مواجهة مقبلة مع الجانب الإيراني لن تكون كمواجهة سابقة، ملمحا بشكل واضح إلى عملية أوسع، إلى عملية أشد تأثيرا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. بحسب الصحيفة أيضا وهذه التقديرات التي تعرضها، لا تزال واشنطن وطهران بعيدتين كل البعد عن تفاهم حقيقي ينهي المواجهة بينهما، رغم كثافة الاتصالات، رغم الوساطات في الأيام الأخيرة، رغم الدور الباكستاني في هذا السياق
السياق، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، استهداف كل منهما لقطع الأخرى وأهداف تخص كل منهما، هذا يدلل على طبيعة وحقيقة هذه المفاوضات والنقطة التي وصلت إليها. إذن لا تزال واشنطن وطهران بعيدتين كل البعد عن تفاهم حقيقي ينهي المواجهة بينهما. وكما يستذكرون، منطقة الخليج شهدت نهاية الأسبوع تبادل إطلاق النار بين الطرفين في مؤشر إضافي على هشاشة الوضع الإقليمي وإمكانية انزلاقه مجددا نحو تصعيد يجمع الطرفين. هذا إذن المضمون الرئيسي الحاضر هذا النهار في الصحف العبرية، كل الصحف وسعته كما قلنا، لكن اخترنا أن نقرأ من الثانية في صحيفة معاريف وأولاها، لكن المضامين متواصلة لمن شاء أن يستزيد في هذا السياق في صحيفة هآرتس على الثالثة، يوسعون هذا المضمون، وكذا في صحيفة دعوات أحرونوت التي تتحدث بطبيعة الحال عن مستجدات الأحوال.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام جولتنا بين سطور الصحف العبرية وأبرز المضامين في هذه الصحف الورقية. لعلنا ننتقل مستمعينا الكرام إلى مضمون آخر بعد حديثنا عن المضمون الرئيسي، هذا المتعلق بجديد إيران والولايات المتحدة على خط هذا التصعيد الذي لربما سينتقل إلى تسوية واتفاق يجمع الطرفين، لأن هذه المرحلة لا تحيلنا إلى الاعتقاد بأن التصعيد سينتهي قريبا. إذا ما انتقلنا إلى صحيفة دعوت أحرنوت، في هذه الصحيفة تحت عنوان يوحي بمحاولات الانتقال إلى مرحلة ما بعد التصعيد، تتحدث التقارير عن إعلان أمريكي بشأن جولة محادثات جديدة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل من المفترض أن تنطلق يوم الخميس المقبل. لكن بينما يتحدث الصحفي هنا عن هذا المضمون من الانتقال إلى مرحلة بعد القتال صوب المسار الدبلوماسي، تقول الصحيفة إن الواقع الميداني لازال بعيدا عن الهدوء الكامل، فإطلاق النار باتجاه الشمال مستمر، وذلك بالتوازي مع غارات ينفذها جيش الدفاع ضد مواقع تابعة لحزب الله حتى بما يتخطى الخطوط المرتسمة وفق اتفاق وقف إطلاق النار. في التطور الميداني أيضا تشير التقارير بشكل واضح إلى إصابة 6 جنود في هجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، ويتحدثون كذلك الأمر عن هذا التهديد بشكل بارز في صحيفة معاريف، في الأولى منها هنا حديث عن إرهاب الطائرات المسيرة اللبنانية هذا وعن إصابة الجنود بهذا التهديد المباشر الذي يشكل فعلا تحديا جادا في الميدان. وهنا ما يوسعونه أيضا في دعوت أحرنوت عند حديثهم عن اقتباسات لجنود الاحتياط ووصفهم لحالة القلق المتزايدة من تهديد المسيرات، قال أحد الجنود في خدمة الاحتياط إن هذا الخطر ما زال حتى الآن من دون حل فعال. بحسب تعبيره في هذه المرحلة لا يوجد رد حقيقي على هذا التهديد سوى الاختباء والصلاة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يصاب الجندي أو يسقط قتيلا نتيجة هذا التهديد الذي لم يطور حل فعال للتعاطي معه حتى اللحظة. في المجمل إذن التغطية تتحدث عن حالة التناقض قائمة حاليا بين مساعي سياسية لخفض التوتر، بين واقع دبلوماسي أمريكي يريد أن يجمع الجانب الإسرائيلي بالجانب اللبناني في مسار من السلام واتفاق على تهدئة مستدامة، هذا إذن في شق أول. لكن الشق الآخر الواقع الميداني، الواقع الأمني الذي يتعاطى معه الجنود في الميدان يوميا، لا يزال مشتعلا على الحدود الشمالية وسط هذا التهديد المباشر من قبل المسيرات المتطورة. إذن هذا ما تفتتحه صحيفة يدعوت أحرنوت في الأولى منها، وكذا في صحيفة معاريف يتحدثون عن هذا الموضوع. يدعوت أحرنوت في الصفحات الداخلية تصف ما جرى في نهاية الأسبوع بأنه لا أقل من نهاية أسبوع من النار في ظل استمرار هذا التصعيد على الجبهة الشمالية، هي نهاية أسبوع مشتعلة. التقارير تتحدث عن سقوط صواريخ مجددا في شمال إسرائيل، غارات ينفذها سلاح الجو داخل لبنان، بما في ذلك حتى كما قلنا مناطق تتجاوز الشريط الحدودي، وهذا التهديد للطائرات المسيرة المفخخة التابعة لحزب الله لا يزال حاضرا بقوة في خضم هذا المشهد. يوسعون هنا هذه الاقتباسات للجنود ويذكرون على لسان أحدهم إن القوات لا تمتلك حتى الآن حلولا ميدانية فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، مضيفا أن الإصابات الناتجة عنها قد تؤدي في أفضل الأحوال إلى فقدان أطراف
أو إصابات بالغة وفي أسوأها إلى الموت. بحسب المعطيات أصيب خلال نهاية الأسبوع 6 جنود من جيش الدفاع بعضهم داخل إسرائيل وآخرون في جنوب لبنان جراء هذه الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة. كما تشير البيانات إلى أنه منذ استئناف القتال أصيب أكثر من 100 جندي وجندية بسبب هذا النوع من الهجمات بالمسيرات الانتحارية بالمسيرات المفخخة أيا كان نوعها. أحد جنود الاحتياط الذي لا يزال يخدم ميدانيا في لبنان أوضح أن القوات تستخدم شبكات حماية ميدانية لمحاولة الحد من تأثير المسيرات. الحد من التأثير وهو يذكر ذلك بدقة قائلا إن هذه الشبكات التي طورها الجنود كحل ميداني عفوي بالتالي يبعد هذا التهديد عنهم. هذه الشبكات قد تمنع المسيرة من ضربهم بشكل مباشر من القتل المباشر لكنها لا تمنع وقوع الإصابات. إذن هي تغطية تتحدث من جهة عن هذا التهديد للمسيرات وهو تهديد استراتيجي ميداني في هذه المرحلة يتعاطى معه الجنود يوميا. وبين هذا الواقع الدبلوماسي في الولايات المتحدة في غرف التفاوض هناك بعيدا إذن هي فعلا يعني حالة من التناقض بين ما يجري في غرف التفاوض وما يحدث في الميدان إلا أنه هذا هو الحال بطبيعة المضامين الحاضرة في هذه الصحف العبرية. طيب يبدو أن التطورات لا تتعلق فقط بمواضيع قريبة من الداخل الإسرائيلي. تحدثنا عن كل ما يخص إيران، تحدثنا عن كل ما يخص لبنان، لكن العراق أيضا اسمه حاضر في تقارير هذا اليوم بشكل لافت. هنا يعني استوقفني تقرير حاضر في صحيفة دعوت أحرونوت في الصفحات الداخلية لافت جدا من هذه الصحيفة، ينقل لنا مضمونا عن الوول ستريت جورنال حيث وردت معلومات هناك تفيد بأن إسرائيل قامت قاعدة عسكرية سرية داخل العراق بهدف دعم العمليات الجوية ضد إيران. يتحدثون عن قاعدة استراتيجية، قاعدة جدية تقلع منها الطائرات وتعود إليها، تشمل جنودا يعملون فيها، وهذا كله في العراق وعلى علم من قبل الولايات المتحدة. بحسب التقرير فإن القاعدة أنشئت في منطقة صحراوية عراقية قبل اندلاع الحرب بفترة قصيرة واستخدمت كمركز لوجستي وموقع دعم للقوات الخاصة وحتى موقع لإجلاء المصابين في حال وقع مصابون يتبعون لسلاح الجو الإسرائيلي، إضافة إلى كونها نقطة إسناد للعمليات الجوية. تقول المصادر من بينها مسؤولون أمريكيون ومطلعون على هذا الملف إن الموقع هذا في العراق، الموقع الإسرائيلي داخل العراق لنقول، ضم أيضا فرق إنقاذ وإخلاء وإجلاء خصصت للتعامل مع احتمال إسقاط طيارين إسرائيليين خلال العمليات الأخيرة. والتقارير تشير أيضا إلى أن هذه القاعدة الإسرائيلية داخل العراق كادت تكشف في بداية شهر مارس آذار بعدما تحدثت وسائل إعلام عراقية حينها عن راع محلي لاحظ نشاطا عسكريا غير اعتيادي في المنطقة هناك شمل تحليق مروحيات وغيره. على إثر ذلك أرسل الجيش العراقي حينها قوات للتحقيق في الأمر، لكن بحسب أحد المصادر قامت إسرائيل بإبعاد تلك القوات عبر تنفيذ غارات جوية، وما كان حينه من إدانة للحكومة العراقية لتلك الضربة التي أسفرت وفق التقارير عن مقتل جندي عراقي. إلا أن هذه الأعمال في الموقع تواصلت، إذن هي قاعدة أنشئت في منطقة صحراوية عراقية، تواصل العمل فيها والإسناد من خلالها مستعينين فيها حتى
بعد أن اكتشفت، وذلك بعد أن أبعد الجيش العراقي عن المكان بضربات استهدفت كل من يقترب من تلك المنطقة. إذن هذا جانب غير معلن من النشاط العسكري المرتبط بالمواجهة الأخيرة مع إيران. عن مستوى التنسيق يتحدثون عن الانتشار العمليات الذي سبق اندلاع الحرب، وعن هذا التطور الإسرائيلي في الانتشار في المنطقة ودعم القوات العاملة في سماء إيران من منطقة قريبة جدا من داخل العمق العراقي. إذن هذا تقرير لافت يتحدثون عنه في صحيفة يديعوت أحرونوت. كما قلنا، لمن شاء أن يستزيد فليقصد هذه الصحيفة بمضمونها على الصفحة الخامسة تحديدا، شطر موسع هناك لرون كاريسي وليور بن أري يتحدثان عن هذا الموضوع.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان.

0: نرحب بكل من انضم إلينا في هذه المرحلة من عمر البرنامج. أنتم تستمعون إلى صحافة نت ونحن وإياكم مع سطور هذه الصحف العبرية لنرصد أبرز المضامين الحاضرة في واجهاتها والصفحات الداخلية. نواصل هذه الجولة الصباحية وفي هذه المرحلة نحن مع عنوان في صحيفة هارتس يخط الصحفي عمر يعقوب في سياقه عما يصفه بعملية تأثير إلكترونية تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل قبيل الانتخابات المقبلة. بحسب التقرير فإن شبكة أجنبية يعتقد أنها تعمل انطلاقا من إيران تقف وراء نشاط رقمي يهدف إلى التأثير على الرأي العام العربي عبر اختراق أطر سياسية ومدنية وإعلامية. هذا إذن تحقيق صحفي يشير إلى أن هذه الشبكة غيرت أساليب عملها بعد انكشاف جزء من نشاطها سابقا، لكنها ما تزال تواصل محاولات اختراق منظمات سياسية وأحزاب عربية وأخرى وصحفيين. لكن هنا يعني يقول التقرير إن أولى مؤشرات هذه العملية كشفت في شهر كانون الأول ديسمبر بعد رصدها من قبل باحثين في منظمة فيك ريبورتر المتخصصة في تتبع حملات التضليل الرقمي. لكن وبشكل بارز تمكن حسابان مزيفان على شبكات التواصل قدما نفسيهما على أنهما وسائل إعلام عربية من التسلل إلى دوائر ناشطين في الجبهة وكذلك داخل حركة نقف معا اليهودية العربية. وفق المعطيات أنشأت هذه الشبكة ثلاث هويات رقمية وهمية وقدمت نفسها تارة كجمعية عربية يهودية مشتركة وتارة أخرى كمنظمات مختلفة يعني هويات مزورة، وطور كمنصة إخبارية أو مجلة رقمية. إذن هنالك محاولات متصاعدة للتأثير الرقمي في الساحة العربية داخل إسرائيل، يحذرون من هذه النشاطات ومما يمكن أن يكون لها من آثار، خصوصا وأن هذه المحاولات في هذه المرحلة يمكن أن تكون يعني أجنبية في منبعها، كهذا الحديث عن هذا الموضوع في صحيفة هارتس الذي يتحدث عن منبع هذه الشبكات وهو إيراني في هذه المرحلة. ينشئون حسابات مزيفة على شبكات التواصل، يقدمون أنفسهم على أنهم وسائل إعلام عربية ويتسللون إلى دوائر الناشطين والمنتخبين والحركات العربية اليهودية. إذن يحذرون من هذا الموضوع هنا في صحيفة هارتس لمن شاء أن يستزيد. إذن هذه الشارة مستمعينا الكرام تستوقفنا لتنقلنا إلى الزميلة غالية ناطور قدور من استوديوهاتنا في حيفا، وغالية التي ستقدم هذا النهار جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير غالية.
1: صباح الخير لك كرم ولجميع المستمعين والمستمعات بالطبع.
0: أهلا بك. إذن أنت تطلعيننا على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية، لربما مقابلات أعددتموها لنا وأجندة بطبيعة الحال تكشفيننا على أبرز محاورها.
1: فعلا كرم، نحن سنكون مع تطورات الأوضاع في الجبهة اللبنانية واستمرار تعامل الجيش مع الطائرات المسيرة المفخخة، وفي الشأن اللبناني أيضا كرم سنكون مع المسار السياسي وتطور المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني التي من المتوقع أن تتجدد هذا الأسبوع بمشاركة خبراء عسكريين. كما سنعود إلى ما كان في الماضي كرم وما عرف في حينه بالجدار الطيب، حيث كانت الحدود مفتوحة بين البلدين وكان بإمكان سكان جنوب لبنان دخول البلاد والعمل فيها. لنا حديث خاص مع أحد أفراد وحدة الارتباط مع لبنان سابقا. في الشأن الإيراني نحن الآن أمام مساع قطرية وسعودية للوساطة لإنهاء الحرب، وسنكون كذلك مع الحادثة الخطيرة في شقة في بئر السبع وإصابة محام بجروح خطيرة بعد أن وصلت قوة شرطية إلى المكان بسبب ضجيج. الشرطة تواصل تحقيق تحقيقاتها، واتهامات متبادلة بين الشرطة وعائلة المحامي من دير الأسد. سيكون معنا والده للحديث عما جرى، واستنكار واسع في المجتمع العربي والنقباوي بعد مقتل مواطن من رهط تعرض لإطلاق النار من قبل أفراد الشرطة. وأيضا في أفة العنف سنكون مع إصابة 5 أشخاص خلال شجار في حفل زفاف في بيت اللحم. كما سنتوقف كرم مع تطورات الأوضاع في الحلبة الحزبية مع اقتراب الانتخابات وكل التحركات على مستوى الأحزاب الكبيرة، ولنا حديث كذلك مع خبير في شؤون الاستهلاك حول سلة العيد الوشيك التي تثقل على كاهل المواطن بسبب غلاء المعيشة. كرم، إذا ندعوك وندعو كل المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار 7 في جولة الصباح الإخباري.
0: ونحن بدورنا نرجو لكم متابعة شيقة ماتعة نافعة، وندعو المستمعين بطبيعة الحال إلى متابعتكم بعد 7. مستمعينا الكرام، نواصل هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية بعد أن نستريح مع أغنية.
2: يا طير يا طير

نرحب بكل من انضم إلينا في صحافة نت. نحن وإياكم مستمعين الكرام مع أبرز مضامين الصحافة العبرية في هذه المرحلة. نحن مع مضمون آخر من صحيفة يديعوت أحرونوت. وفي صحيفة يديعوت أحرونوت هنا في صفحات الداخلية على الصفحة السادسة تحديدا من يديعوت تقرير يتناول صيف نتنياهو على حد وصفهم له بعبارة أولى تفتتح هذا المضمون: التحديات السياسية والتشريعية التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست اليوم. هذا تقرير موسع يتحدث عن هذه التحديات، عن مجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبر حاسمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين منفصلين. كما تشمل الأجندة مشروع قانون يتعلق بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش يقضي بعزلها عن النيابة العامة، إضافة إلى ما يعرف بقانون التعيينات الذي يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين وإقالة كبار المسؤولين. من بين المشاريع المثيرة للجدل فيما تبقى لهذه التوليفة الحاكمة من فترة لدفعها قدما، هنا حاضر مشروع قانون يسحب من رئيس المحكمة العليا صلاحية تحديد تشكيلات القضاء في المداولات، إلى جانب مشروع قانون الإعلام الذي يطرحه وزير الاتصالات شلومو كاراي. يبرز كذلك ملف قانون التجنيد الذي يتوقع أن يتحول إلى ساحة من الخلاف، ساحة مواجهة سياسية داخلية خلال الأسابيع المقبلة، علما بأن لا توافقات حاضرة حول هذا الملف، ملف قانون التجنيد الخلافي هذا المتواصل في إثارته للجدل. تنقل صحيفة دعوت أحرنوت كذلك الأمر على السادسة هنا عن مقربين من نتنياهو أن أحد الاعتبارات الأساسية في تحديد موعد الانتخابات المقبلة يتمثل في الرغبة بوقف تمرير القوانين المرتبطة بجهاز القضاء، وعلى رأسها مشروع فصل منصب المستشار القضائي. لكن بحسب هذه التقديرات في صحيفة دعوت هنا، فإن فرص استكمال هذه التشريعات قبل شهر تموز يوليو تبدو ضئيلة، لبل ضئيلة جدا وغير واقعية. الكثير من القوانين ومشاريع القوانين المحورية الجادة والمفصلية تدفع خلال شهر أو اثنين يستبعدون ذلك هنا في وجهة النظر التحليلية. يشير التقرير أيضا إلى أن الدورة الصيفية للكنيست بدأت رسميا بعد عطلة استمرت نحو شهر ونصف في مناسبة عيد الفصح، ومن المفترض أن تستمر حتى نهاية يوليو، إلا أن هذه الدورة قد تكون الأخيرة، بل هي الأخيرة للكنيست 25 في ظل الحديث المتزايد عن انتخابات مبكرة. فإذا تقرر أو قرر نتنياهو، ليش تقرر بشكل عام؟ إذا قرر نتنياهو التوجه إلى انتخابات في بداية أيلول سبتمبر، فقد يتم حل الكنيست مطلع حزيران يونيو. أما إذا فضل إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر، فقد تستمر عملية التشريع حتى نهاية الدورة الصيفية. وبذلك يعني هنا حسابات سياسية وتشريعية متشابكة تبدو وكأنها حاضرة بشكل وثيق مع توقيت الانتخابات المقبلة ومصير هذه القوانين، مشاريع القوانين المثيرة للجدل. من شاء أن يتوسع فأمير أتينجر هنا يتوسع في ذلك على السادسة من صحيفة دعوت أحرنوت، ونحن بطبيعة الحال قرأنا أبرز ما يخطه في هذا السياق.

قبل أن نطوي وإياكم مستمعين الكرام هذا الفصل من الصحف العبرية لنتوقف عند بعض العناوين العربية. يبرز هنا تقرير في صحيفة معاريف يتناول حادثة وصفت بأنها خطيرة وأثارت موجة انتقادات داخل إسرائيل، ولربما لو وصل صداها خارجا لأثرت أيضا على صورة إسرائيل في العالم. بحسب التقرير فإن مستوطنين وبحماية من قوات لجيش الدفاع أجبروا عائلة فلسطينية على إخراج جثمان أحد أقاربها من مقبرة تقع قرب مستوطنة شافي شمرون في منطقة السامرة. الصحيفة صحيفة معاريف بوصفها لهذه الحادثة تقول إنها مخزية. الصحيفة تصف الحادثة بأنها مخزية وتقول إن جيش الدفاع حاول لاحقا صد الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعامل القوات مع هذا الحدث، وكذلك إلى ما اعتبر عجزا من قيادة المنطقة الوسطى برئاسة أفي بلوت في مواجهة عنف المستوطنين أو منع وقوع الحادثة أساسا. بحسب تقرير معاريف هنا في تفصيلهم يشيرون إلى أن الجيش لم يقدم تفسيرا واضحا لكون أفراد عائلة المتوفى مرصدوا بعد نحو الساعة من انتهاء مراسم الدفن محاولات حفر داخل المقبرة، على الرغم من أنهم نسقوا ذلك مع جيش الدفاع قبل خروجهم في الموكب الجنائزي ودفن الجثمان. تقول العائلة إنها عادت إلى المكان ولاحظت مستوطنين يحفرون في الأرض وسط هتافات وصراخ يطالب بإخراج الجثمان من القبر. لاحقا وصلت قوة عسكرية كانت قريبة من الموقع، هذا وفق رواية جيش الدفاع، وصادرت أدوات الحفر من المدنيين الإسرائيليين بعد تصاعد التوتر في المكان. إذن التقرير يسلط بوجه عام الضوء على التوتر المتزايد في الضفة الغربية، على الجدل الداخلي أيضا بشأن تعامل جيش الدفاع مع هذه الاعتداءات الاستيطانية.

المواضيع البارزة، كل ما يخص إيران، كل ما يخص التطورات في لبنان، وكذا عن عودة الكنيست مع مشاريع القوانين الجدلية الخلافية. هذه عما يحدث في الضفة الغربية أيضا تحدثنا، وكذا هنالك مواضيع أخرى عديدة وقفنا عندها في سياق هذه الصحف العبرية. فيما تبقى من دقائق من عمر هذا البرنامج نكون أيضا كما عودناكم مع أبرز عناوين المواقع العربية الإخبارية المحلية. علنا نبدأ من موقع الصنارة، حيث نتوجه هناك إلى صفحة الأخبار المحلية ويتحدثون فيها عن وفاة طفل سليمان مريح من طمرة متأثرا بإصابته الخطيرة بعد سقوط جسم ثقيل عليه رحمة الله عليه. مصرع الشاب محمد موفق زيدان في 33 من العمر في حادث ضرب وهرب بكريات آتا، هذا أيضا عنوان في سياق هذه الواجهة من المحليات. 5 مصابين بينهم 2 من شرقي القدس بحالة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار داخل قاعة أفراح في بيت لحم، هذا أيضا عنوان حاضر في هذه الواجهة المحلية. وإصابة شاب بجروح خطيرة بحادث طرق خلال قيادته تراكتورون في المغار، هذا أيضا عنوان يوسعونه في المضامين المحلية. إذا ما توجهنا إلى موقع بكرة في شباك المحليات تحديدا يتحدثون عن هذه الفاجعة في طمرة، حيث مصرع الطفل سليمان وليد مريح رحمة الله عليه في عناتة، مقتل الشاب أحمد المشني طعنا قرب حاجز الزعيم شرق القدس. يتحدثون عن هذه المظاهرة في اللد ضد انتشار العنف والجريمة، وهنالك دعوات للمشاركة فيها في موقع بكرة الأربعاء القادم. أكثر من 100 سيارة تجوب شوارع الجليل ضد الجريمة بقيادة عائلات الضحايا، هذا مضمون آخر إضافي في شباك الأخبار المحلية من هذا الموقع موقع بكرة. مأساة في مجد الكروم، مصنع الطفل عمر خليلي 3 سنوات إثر تعرضه للدهس. سواعد في هناك إصابة خطيرة لطفل إثر سقوطه من ارتفاع. هذه إذن مضامين حاضرة هنا في موقع بكرة في شباك الأخبار المحلية. علنا نقصد الآن موقع كل العرب بشباكه من الأخبار المحلية على غرار ما فعلنا مع المواقع الأخرى. مصرع الشاب محمد موفق زيدان من كفر مندا، هذه إذن الأخبار مكررة هنا لن أقرأها مرة أخرى. وفي هذه الواجهة تقرير يتحدث عن طائرات حزب الله المسيرة التي تربك إسرائيل على حد وصفهم. مجد الكروم، هناك مصرع الطفل كنا قرأنا ذلك، إصابة خطيرة لطفل إثر سقوطه من ارتفاع، وإصابة متوسطة للشاب إثر انزلاق درجته النارية باتجاه الطيبي. وعن عدالة ينقلون بأن إسرائيل تعتزم الإفراج عن نشطي أسطول الصمود. والجبهة تفتح باب الترشح وتنتخب قائمتها البرلمانية في 16 من مايو أيار. علنا الآن مستمعين الكرام نقصد موقع مكان، وفي مكان إذن مستمعينا الكرام هنالك أيضا عناوين بارزة، منها في قاعدة عسكرية إسرائيلية في العراق هنا لضرب إيران، عنوان حاضر عن الوول ستريت جورنال، وبطبيعة الحال هذا مضمون إذن موسع في هذه الصحيفة. تحول لافت في غزة، أغلبية شعبية تؤيد نزع سلاح حماس، هذا أيضا حاضر هنا في هذه الواجهة من أخبار مكان. جيش الدفاع يوزع مئات المناظير الذكية لمواجهة مسيرات حزب الله، مضمون حاضر في واجهة مكان الإخبارية. وفي شريط مكان الإخباري، سلاح الجو يعترض هدفا جويا مشبوها في منطقة عمليات قوات جيش الدفاع بجنوب لبنان. وول ستريت جورنال تكشف إنشاء جيش الدفاع موقعا

عن عسكريا بالعراق لمساندة الهجمات الجوية، ذكرنا ذلك ووسعناه من صحيفة يدعوت أحرنوت، خبر لافت حقيقة. لقاء قطري أمريكي رفيع في ميامي لبحث الجهود السياسية الرامية لإنهاء الحرب في إيران، هذا أيضا بطبيعة الحال خبر آخر حاضر في الشريط الإخباري من مكان. تقديم لوائح اتهام بمحكمة اللد ضد قاصر ضالعين في جريمة قتل الشاب يامانو زالكا، والرئيس الروسي بوتين يعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع أوكرانيا هي حرب باتت تقترب من نهايتها. طيب هذا إذن ما كان حاضرا في وجهة مكان الإخبارية، أعلن مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية كما دائما نتوقف عند أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، وفي هذا الصباح جاءت على النحو التالي وفق معطيات بنك إسرائيل. اليورو يصرف مقابل 3 شواكل و4,186 شيكل. بطبيعة الحال الدينار الأردني 4 شواكل تقريبا، الجنيه المصري 5 أجورات، والدولار الأمريكي 2.09 أجورات تقريبا. هذه إذن أسعار الصرف الحاضرة هذا الصباح وفق بنك إسرائيل. اليورو ذكرنا، اليورو 3 شواكل و4 أجورات تقريبا ذكرنا. إذن هذا ما هو حاضر في بنك إسرائيل هذا النهار، وبطبيعة الحال لمن ينتظر سماع أحوال الطقس، فهذا النهار نحن مع ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة، حيث الطقس يميل للحرارة في الجبال والمناطق الداخلية. هذه الشارة مستمعين الكرام تنذرنا بانتهاء هذا العدد من صحافة نت عدد اليوم 10 مايو. نشكر دروفور سويسا رفاقتنا من الهندسة الإذاعية، وهذه أجمل تحية مني كرم أبو مخفي إعدادي وتقديم هذا العدد. أتمنى لكم يوما طيبا هادئا آمنا وسعيدا. إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. نبأ يفيد أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا أماميا في العراق. إبقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل على حاله رغم الحرب. مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو والخليل وواي ريفر. مقتل نحو 70 شخصا في هجوم في الكونغو وارتفاع الحرارة اليوم.
1: الأخبار.
0: نشرة أخبار السابعة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا في الصحراء العراقية قبل الحرب ضد إيران لمساندة الهجمات الجوية. وبحسب التقرير، نصبت في المكان قوة خاصة واستخدمته كمنشأة لوجستية لسلاح الجو. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية رسمية قولها إن الموقع أقيم تحسبا لاحتمال سقوط طائرة إسرائيلية، وإن الجيش الإسرائيلي هاجم قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب، ولم يعقب جيش الدفاع على هذا النبأ. أبقت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية S&P التصنيف الائتماني لإسرائيل على حاله عند مستوى A مع نظرة مستقرة، وذلك على خلفية متانة الاقتصاد الإسرائيلي وأدائه خلال فترة الحرب. وقالت المحاسبة العامة في وزارة المالية ميخال عبادي بويانجو إن إقرار التصنيف الائتماني في هذه الفترة يعكس مدى الثقة بقوة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على التعامل مع التحديات حتى في فترة معقدة. تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيسة عن حزب عظمى يهوديت ليمور سونهر ميليخ لإلغاء اتفاقية أوسلو واتفاقي الخليل وواي ريفر، بحيث تصبح غير ملزمة بالنسبة لإسرائيل ويعود الوضع إلى ما كان عليه من قبل. وقالت هارميلخ إن الاتفاقيات أوقعت آلاف القتلى الذين وصفوا بضحايا السلام، وبعثت رسالة ضعف إلى العدو. قال رئيس قسم التحقيقات في لواء يهودا والسامر السابق في الشرطة الكولونيل أبيشاي معلم إن الشباك والنيابة العامة وباقي الجهات ذات الصلة قامت بحياكة ملف ضده ويشتبه فيه بتقديم رشوة وإساءة الأمانة. ويعتقد المحققون أنه قدم معلومات سرية لوزير الأمن الوطني بن غفير حول تحقيقات تخص عناصر من اليمين مقابل ترقيته. قتل ما لا يقل عن 69 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم شنته ميليشيا محلية بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية. وقع الحادث أمس في منطقة غنية بالذهب قرب الحدود مع أوغندا. من المتوقع أن تقدم صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في الليد لوائح اتهام بحق القاصرين الضالعين في جريمة قتل الشاب يامان زلكا مساء يوم الاستقلال. وشارك عشرة الأشخاص وبينهم أبناء عائلة المغدور في مظاهرة قبالة مكتب النيابة العامة للواء المركز في تل أفيف للمطالبة بتجديد الجرائم المنسوبة للضالعين. وقالت شقيقته إن النيابة تدافع عن القتلة وإن إراقة الدم في الشوارع مستمرة. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر. في كرياتاتا شمال حيفا لقي عابر سبيل عمره 50 عاما حتفه بعدما دهسته شاحنة في حادث ضرب وهرب، وتبحث الشرطة عن سائق المركبة الصادمة لتقديمه للعدالة. يشهد طريق رقم 1 باتجاه أورشليم القدس ازدحاما مروريا عند تحويلة حامد قرب أبو غوش بسبب سقوط حمولة شاحنة، وتقوم الشرطة بتوجيه حركة السير في المكان.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرق البلاد. غدا تبقى درجات الحرارة على حالها ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء. وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة وجبال الجليل 29، الجولان 33، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية نطور قدور.
2: الآن وفي كل مكان.
3: 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حاجير بيكي، ناصر سعيد روبي، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: سلاح الجو يعترض أهدافا جوية مشبوهة في جنوب لبنان وإصابة 6 جنود خلال نهاية الأسبوع، جولة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، هذه المرة بمشاركة خبراء عسكريين من كلا الطرفين، مساع قطرية وسعودية لإنهاء الحرب في إيران، ولقاء بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الأمريكي. وفي ملف الجريمة، إصابة 5 أشخاص خلال شجار في حفل زفاف في بيت لحم، ومقتل شخص آخر في عناتة، واستنكار واسع في الوسط العربي لمقتل مواطن من رهط بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل أفراد الشرطة. على الصعيد الحزبي، سخونة الحزب الحلبة الحزبية على خلفية إعادة هيكلة حزب الليكود والمقاعد المضمونة. إذن ندعوكم مستمعينا لتكونوا معنا على مدار الساعة القريبة مع ملفات ومحاور عديدة ومتنوعة نستهلها بالشأن العسكري والتطورات على صعيد الجبهة اللبنانية، إصابة 6 جنود بجروح متفاوتة خلال نهاية الأسبوع، والجيش يعترض أهدافا جوية مشبوهة جنوب لبنان. ينضم إلينا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية إيال عليمة، صباح الخير لك.
4: صباح النور غالية. في ظل تجدد المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، يتواصل التصعيد العسكري ميدانيا في الجبهة اللبنانية. 6 جنود أصيبوا في نهاية الأسبوع من جراء سقوط مسيرات متفجرة في سلسلة حوادث، معظم الإصابات سجلت على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعضها في المنطقة الصفراء. المسيرات المتفجرة لا تزال تشكل تهديدا مركزيا للقوات المرابطة في الأراضي اللبنانية في هذه المنطقة التي وصفت إسرائيل بمنطقة صفراء، وتواصل هدم وتفجير القرى اللبنانية بادعاء بأنها تستخدم لأغراض حزب الله العسكرية. الناطق العسكري قال إن جرافة آلية قد تعرضت لأضرار كبيرة من جراء سقوط مسيرة متفجرة بجانبها. حزب الله أطلق في نهاية الأسبوع قذائف صاروخية باتجاه عدد من المناطق الحدودية بضمنها منطقة عكا وبعض التجمعات السكنية، وجاء هذا القصف بعد إعلان سلطات جيش الدفاع عن احتمال استهداف المدن الإسرائيلية في شمال البلاد. من الجانب الآخر، كثف سلاح الجو من غاراته في مناطق الجنوب اللبناني، وأشارت التقارير اللبنانية في نهاية الأسبوع عن مقتل 32 مواطنا لبنانيا من جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي. بذلك ارتفع عدد ضحايا الحرب في لبنان إلى 2795 منذ بدء هذه الحرب في 2 شهر مارس الماضي. غالية،
3: شكرا لك زميل إيال عليمة. ومن الجانب العسكري نحن الآن إلى الجانب السياسي. الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تعقد هذا الأسبوع في واشنطن تحت رعاية وزير الخارجية الأمريكي، ولأول مرة منذ بدء هذه المفاوضات سيشارك طاقمان عسكريان إسرائيلي ولبناني. عن هذه المفاوضات والمواقف الإسرائيلية منها ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك صباح الخير شمعون.
5: أهلا بكم جميعا غالية.
3: إذن جولة ثالثة متوقعة هذا الأسبوع.
5: نعم بالفعل، الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن تحت رعاية أمريكية تكتسب أهمية خاصة، وذلك في ضوء مشاركة جهات عسكرية من كلا طرفين ولأول مرة، مما يشكل دليلا على النوايا الجدية للبنان وضرورة تجريد منظمة حزب الله الإرهابية من السلاح، لاسيما وأن هذا التنظيم الإرهابي يشكل خطرا على لبنان حكومة وشعبا. اشراك ممثلين عسكريين كبار يدل على إلى هذه المفاوضات أهمية قصوى. في هذا الاجتماع سيشارك وفدان عسكريان من جيش الدفاع ومن الجيش اللبناني، والهدف المعلن هو مناقشة خرائط وخطوات ميدانية تخص تمديد وقف إطلاق النار. سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة للإشراف وتنفيذ خطة نزع السلاح لحزب الله وتفكيك هذه المنظمة الإرهابية، وكذلك إعادة ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد بأن هدف اللقاء هو وضع إطار لترتيبات وإجراءات للسلام والأمن واستعادة لبنان لسيادته كاملة وإيجاد مسارات عملياتية لإعادة إعمار لبنان، وهذا الأمر يتوقف على استعادة السلطة اللبنانية على السلطات إلى السلطات القانونية اللبنانية ونزع هذه السيطرة عن حزب الله. نذكر بأن حزب الله تجعل لبنان رهينة وضحية بيد حكام طهران الذين يعرضون مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني ويعملون كل جهد المستطاع لإحباط هذه الإجراءات السلمية. الوفد الإسرائيلي، الوفد العسكري الإسرائيلي سيترأسه ميخائيل لوين قائد الشعبة الاستراتيجية في جيش الدفاع، وذلك بعد أن وافق إفاده إلى واشنطن وزير الدفاع إسرائيل كات. كما كان في اللقاءين السابقين غاليا، فإن السفيرين يخيل لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن ونادى معود السفيرة اللبنانية ستشارك، كذلك السفير السابق سيمو كرم سيشاركون أيضا في هذا اللقاء. إسرائيل إسرائيل من جانبها نشير تتطلع لتعمل حكومة لبنان والجيش اللبناني الذي لم يتخذ حتى الآن أي خطوة وإجراءات دراماتيكية ضد حزب الله أن تعمل بحزم وإصرار أكبر لفك البنى الأساسية لهذه المنظمة، كما تعهدت بذلك الحكومة اللبنانية نفسها قبل فترة طويلة غالية.
3: نعم، وشمعون إذا ما تطرقنا حدثت هنا عن البعثات التي ستكون في هذه المحادثات، وما زال أيضا كل ما يتعلق بموضوع لقاء رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، هذا الموضوع أيضا ما زالت هنالك تكهنات بشأنه.
5: نعم، ولبنان يعود ويؤكد بأنه يرفض عقد هذا اللقاء، وإذا قام الرئيس اللبناني جوزيف عون بزيارة واشنطن فإنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي فقط، ولكن واشنطن تعمل جاهدة لإخراج هذا الاجتماع بين رئيس وزراء نتنياهو وجوزيف عون والرئيس اللبناني إلى حيز التنفيذ حتى لغرض التقاط الصورة التذكارية بينهما، علما بأن اللقاء كهذا ينطوي على أهمية كبيرة للغاية. هذا هو هذه هي المساعي. نشير أخيرا إلى أن نواف سلام رئيس وزراء لبنان،
3: فعلا هذا ما أردت أن أسألك بالنسبة له، يعني إذا ما أردنا الحديث عن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وزار دمشق يوم أمس، والسؤال ماذا تحمل هذه الزيارة شمعون؟
5: نعم بالفعل، نواف سلام رئيس وزراء اللبناني زار دمشق والتقى برئيس وزراء أبو محمد الجولاني أحمد الشارع. هذه الزيارة تأتي في إطار هذه الخطة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله، محاولة تجنيد الجيش السوري ليعمل جنبا إلى جنب مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني، والنية تتجه نحو إغلاق ثغرات في الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح من إيران إلى حزب الله. نواف سلام هو أبرز المتحمسين إذا صح التعبير غالية للقضايا على حزب الله ولبنان. صرح نواف سلام ويؤيد انضمام لبنان إلى السلام الإبراهيمي مع إسرائيل، إذا كان قد صرح بأنه يؤيد التوصل إلى السلام مع إسرائيل. هذه هي الخطوات بصدد اللقاء المحتمل بين جوزيف عون ورئيس وزراء نتنياهو. نحن نشير بأن جوزيف عون يتعرض لتهديدات كبيرة على حياته من قبل حزب الله التي تمنع وتحاول منع هذا التقارب الإسرائيلي اللبناني. غالية
3: شكرا لك الزميل شمعون أران. ونحن نبقى في الشأن اللبناني ونعود إلى عام 76، فبعد الحرب الأهلية في لبنان فتحت إسرائيل الحدود معها فيما يعرف بالجدار الطيب لدخول اللبنانيين من مختلف الطوائف.

0: إف للعمل في البلاد أو للمساعدة الطبية وحتى للزيارات العائلية. الحدود بقيت مفتوحة حتى عام 2000 بعد انسحاب جيش الدفاع كليا من لبنان. ينضم إلينا هذا الصباح يوسف أبو حية من وحدة الارتباط في مع لبنان سابقا. صباح الخير لك أستاذ يوسف.
1: صباح الخير.
0: نحن نتحدث عن الجدار الطيب، يعني ربما من عاش تلك الفترة يعرف كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ذكرنا في ماذا كانت نقطة الجدار الطيب، هذه النقطة الحدودية بالطبع بجانب المطلة؟
1: كانت نقطة كثير مهمة اللي كانت تخدم بس مصالح الشعب اللبناني وأهل الجنوب طبعا، اللي كنا الجيش الإسرائيلي الجيش الإنساني الحر المتعامل كان بطريقة كتير حلوة، كان يتعامل مع أهل الجنوب، كان مساعدات طبية، كان دخول للعمال، كان في كل مجالات الحياتية اليومية منشان يعيشوا حياة قد ممكن نخفف عليهم الألام تبعت الحرب الأهلية والحروب اللي توالت بعد هاي
0: يعني عادة ده. هن كانت إيش أشخاص يجوا هون للعلاج جراء الحرب، إيش كانت أهداف في هاي النقطة؟
1: كانت الأهداف بس كمساعدة إنسانية، تقديم المساعدات الطبية والخدمات الحياتية اليومية، إن كان من أطفال إن كان من عجز إن كان من شباب وصبايا اللي كانوا يدوروا على محلات عمل أو فرص عمل من كان يشتغلوا ويعيشوا.
0: يعني كان في ناس تيجي من لبنان تشتغل في البلاد وترجع؟
1: طبيعي كان في عنا كميات هائلة جدا.
0: نعم، أشخاص فقط من جنوب لبنان؟
1: من جنوب لبنان.
0: وكانت الزيارات متبادلة، يعني كمان كان في أشخاص من هون يطلعوا على لبنان؟
1: أي من بعد 82 كان في زيارات متبادلة، لحد سنة 82 كان بس الخدمات إنه اللي يدخلوا من لبنان على إسرائيل من كان يأخذوا العلاجات الطبية المساعدات اللي اللوازم الحياتية اليومية، حتى البضاعة والأكل تبعهم كانوا كتير اللي يشتوا ويأخذوا يتساعدوا مع الجيش الدفاع ويأخذوا الأكل تبعهم للقرى الجنوب.
0: يعني خلينا هيك نركز الموضوع، من 76 لحد 82 كانوا بس من لبنان يدخلوا، بعد 82 كمان من البلاد صاروا يدخلوا لبنان، وبعدين توقف كل ما يتعلق بالجدار الطيب مع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
1: أي نعم.
0: يعني وبالتالي أبدا لم يكن هنالك ولا أي خطوة للحفاظ على مثل هذه الترتيبات؟
1: كان كثير محاولات، أما للأسف الشديد هاي القرارات بترجع مش لإلنا، ألا كانت للحكومة الإسرائيلية. بعد الانسحاب تسكرت الجدار ورجعنا للحدود الطبيعية بين إسرائيل ولبنان. الخاسر الوحيد هو كانوا أهل لبنان، لأنه كنا نأمنهم كل الحياة، كل توفرات الحياة، محلات عمل، إن كان مساعدات طبية، علاجات طبية في المستشفيات الإسرائيلية، حتى كان في البضاعة اللي بدهم يأخذوها يستوردوها من برا البلاد كانت تفوت على المعابر لأهل الجنوب ولا لبنان. والسفر تبعهم كمان من لبنان لخارج البلاد اللي كان فيه عندهم إمكانيات بدهم يسافروا كانوا يستعملوها كمان على المعابر والمطار الإسرائيلي.
0: نعم، كمان كان كما أفهم كان هنالك خط للمياه بين البلدين.
1: طبيعي كان يأخذ كمان مساعدات، كان نعطيهم المي، نوفر لهم المي اللي توصل لهم على البيوت والكهرباء.
0: نعم، وسؤالي يعني أنت يعني نحن تحدثنا سابقا عن كل ما يتعلق بالمحادثات التي الجولة الثالثة من المحادثات في واشنطن. باعتقادك يعني هنالك مسار فعلا لأن يكون هنالك محادثات جدية مع لبنان؟
1: أول إشي بتمنى إنه إشي هذا هاي فرصة ذهبية للبلدين إنه نوقف النزاعات والحرب هاي، وبحق للشعب اللبناني إنه يعيش حياة كريمة من بعد من 76 لليوم 51 سنة من الحروبات المتتالية على الشعب اللبناني. وبتأمل إنه هاي المحادثة تنجح، وهاي فرصة ذهبية إنه يستغلوها.
0: اليوم ما في أي وحدة تنسيق وارتباط في كل ما يتعلق بلبنان؟
1: لا مش موجود الأمور هاي، بس الجيش الإسرائيلي بعده كمان على قدر الإمكان ممكن يوفر بعض المساعدات للعمال يطلبوها وعمال يأخذوها.
0: نعم، نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث السيد يوسف أبو حية من وحدة الارتباط مع لبنان. سابقا هيك أعدنا بالذاكرة لكيف كانت العلاقات والجدار الطيب ومعنى الجدار الطيب. شكرا لك. نهارك
1: شكرا
0: سعيد. شكرا
1: لكل المستمعين. نهارك سعيد.
0: ومن جنوب لبنان ولبنان نحن الآن إلى إيران. الأزمة في الخليج، قطر والسعودية وراء مجهود لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وطهران تستخدم بحر قزوين لتجاوز العقبات. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير.
2: أهلا غالي، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: ونريد أن نبدأ معك في سياق متصل. شمعون، قاعدة إسرائيلية في العراق، ما الهدف؟
2: قد رأينا قوات إسرائيلية غالية أو متحالفة مع إسرائيل أنشأت قاعدة لإطلاق مسيرات على الأراضي الإيرانية. هذا الأمر شهد على الملأ، ولا نستغرب كثيرا لهذا النبأ في وول ستريت جورنال الأمريكية عن قاعدة لجيش الدفاع تحديدا غالية لسلاح الجو في صحراء العراق. بالاستناد إلى هذا النبأ أنشئت القاعدة التي وصفت باللوجستية قبل الحرب الأخيرة مع إيران، حيث اشتملت فيما اشتملت عليه على قوات إنقاذ وانتشال استعدادا لسيناريو سقوط طائرة لسلاح الجو في هذه الحرب مع إيران. إسرائيل عرضت مساعدة غالية من خلال هذه القاعدة عندما أسقطت مقاتلة F-15 الأمريكية، نذكر، قبل عدة أشهر خلال الحرب مع إيران. ولكن كما هو معروف الولايات المتحدة تمكنت كما جاء من إنقاذ الطيارين بمفردها. أيضا كتبت وول ستريت جورنال أن مقاتلات سلاح الجو أغارت على قوات عراقية وصلت للتحقيق في الأمر بعد إبلاغ راعي غنم عن نشاط غير عادي لسيما لمراحيات في هذه المنطقة، ما كان سيؤدي بطبيعة الحال إلى الكشف عنها. نتيجة هذا القصف الإسرائيلي قتل جندي عراقي وأصيب اثنين آخران بجروح. بغداد قد رفعت إدانة إلى مجلس الأمن الدولي حيث نسبت النشاط العسكري للولايات المتحدة، ولكن مسؤول أمريكي أوضح لوول ستريت جورنال أن واشنطن لم تكن ضالعة في هذا النشاط العسكري. هذا بما يتعلق بهذه القاعدة غالية.
0: عودة إلى إيران وكل ما يتعلق بالوساطة الخليجية.
2: صحيح، واشنطن، ترامب ما زالت بانتظار الرد من طهران على مذكرة التفاهم التي تمهد فرضا لـ30 يوما من التفاوض بهدف إنهاء الحرب تماما. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الثاني التقى في هذا الإطار أمس في ميامي مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إضافة إلى المبعوثين الرئاسيين ويتكوف وكوشنر، حيث أجرى من هناك أيضا مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي. قبل ذلك يوم الجمعة التقى الثاني مع النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. ويبدو غالي أن الرياض والدوحة تقودان حاليا على الأقل هذا المجهود لوضع حد نهائي للحرب، علما بأن الدولتين من أكبر المتضررين في هذه الحرب ربما فقط بعد دولة الإمارات العربية. وكل ذلك لا ننسى غالية رغم قيادة باكستان العالمية لجهود الوساطة بين أمريكا وطهران. نذكر هنا أن القلق في إسرائيل كبير جدا من احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي بين الطرفين الأمريكي والإيراني يحل فقط قضايا النووي وفتح مضيق هرمز. هذا رغم التشجيع في إسرائيل من التزام الرئيس ترامب بإخراج كمية 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من الأراضي الإيرانية. على ما يبدو غالية وحسب آخر الأنباء، قضايا الصواريخ البالستية الإيرانية ودعم طهران للتنظيمات الإرهابية في المنطقة غير مطروح على جدول التفاوض والعمل.
0: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. ونحن نواصل الحديث عن الأزمة مع كل ما يتعلق بإيران. ينضم إلينا طاهر أبو نضال الأهوازي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأهوازية. صباح الخير لك أستاذ طاهر، وشكرا لوجودك معنا في مكان.
3: أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعيكم الكرام.
0: أهلا بك. كيف كنت تقرأ كل ما يتعلق بالتطورات، وبالأخص وأننا نتحدث الآن عن قطر والسعودية وراء مجهود للوساطة لحل هذه الأزمة؟
3: بالنسبة لما يحصل الأحداث في المنطقة الخطيرة حقيقة الذي افتعلها النظام اليوني لأكثر من 47 عام، والطرف المتضرر حقيقة اليوم في هذه الأعمال هي الدول العربية اللي حقيقة لا ناقة لها ولا جمل في الأمور اللي تحصل، خاصة أن النظام الإيراني دائما يدعي أنه مع الدول الإسلامية والعربية، ولكن طبعت كل شعاراته كذا. بالنسبة للظروف اليوم والمفاوضات اللي تحصل حقيقة، هناك كثير من الأحداث اكتشفت خلال 24 ساعة بالداخل الإيراني أنه من يعرقل هذه المفاوضات وقضية إنهاء الصراع بالمنطقة هو الحرس الثوري، والانشقاقات الآن الدائرة أن الحرس الثوري أصبح هو من يدور الأمور، وإذا حصلت المفاوضات هو الخاسر الكبير في هذه الأمور، ويخاف أن تخرج السلطة والحكم.
0: وأنت تتحدث هنا عفوا على المقاطعة، تتحدث عن انشقاقات في الداخل الإيراني، الحرس الثوري من جهة مقابل من الرئيس؟
3: ما الرئيس؟
0: نعم نسمعك بصعوبة.
3: نعم نعم. وحتى التهمة عرختي يوم أمس، وأعلنت التلفزيونات الرسمية بأنه هو سبب مقتل خامنئي، وهو من سرب موقع الاختباء لخامنئي للإدارة الأمريكية وقصص هذا.
0: يعني هذه اتهامات من قبل الحرس الثوري لوزير الخارجية الإيراني؟
3: من قبل الحرس الثوري، ومن قبل مسؤول حزب الله الإيراني. لا ننسى أنه إيران لديها الحزب ما يسمى بحزب الله الإيراني، وهو المسؤول خرازي. هذا الأمر حقيقة يدل وبالصراحة يعني أتت على العناوين أنه الحرس الثوري بالمفاوضات أو أي اتفاق سينهي وجوده بالحكم وقدرته بالحكم. وحتى أعلن إذا تم الاتفاق سيقوم الحرس الثوري أو المتشددين بانقلاب ضد حكومة بزشكيان، يعتبرون أن السلطة اليوم هي سلطة إصلاحية. وهذا كله الأمر هو يرتبط بقضية السلطة والهيمنة اللي حقق الحرس الثوري لأكثر من 47 عام قائمة في
0: وأين السلطة في المرشد الأعلى مجتبى
3: السلطة؟ هو المرشد هو من يقود أساسا
0: الحرس الثوري. رغم أنه يعني كانت هنالك تصريحات للرئيس الإيراني يقول بأنه التقى وتحدث معه ولديه انطباع جيد بالنسبة لمواقفه.
3: هذه شعارات، وأيضا تأتي على خلفية التهديدات، وتأتي على خلفية التهديدات يضاف أن الطرف الإصلاحي ما يسمى الإصلاحي والأصولي هم لديهم تخوف من الشعوب داخل جغرافية إيران السياسية. أنه الجميع يعلم ما يحصل داخل جغرافية إيران السياسية اقتصاديا سياسيا أمنيا، الإعدامات الاحتغالات الواسعة ليس باليوم، يعني منذ عشرات السنين.
0: أستاذ طاهر، أنا أريد أن أسألك، يعني ما زالت واشنطن بانتظار الرد الإيراني حول كل ما اقترحه طبعا الرئيس ترامب في هذا المجال، وحتى الآن لم نستمع إلى مثل هذا الرد. باعتقادك المفاوضات والحديث أصلا عن مفاوضات إلى أي مدى سيستمر، أم أننا مرة أخرى أمام جولة من القتال؟
3: بالواقع قضية المفاوضات وقضية المفاوضات مع النظام الإيراني، يا ريت قضايا المفاوضات بين دولتان أو كيانان أو حتى أمبراطوريات أخرى بالعالم من الممكن كان الإنسان ينتظر أن يكون لها حل أو نهاية، ولكن النظام الإيراني معروف بالمماطلة، يعني منذ شاهدنا نحن يعني حروب اللي قامها.
0: هنالك من يقول مماطلة، هنالك من يقول بطول النفس.
3: لا ما مماطلة طول النفس. النظام الإيراني اليوم ما عنده قدرة لطولة النفس حتى ينتظر. اليوم التومان الإيراني الإيراني أو الريال الإيراني وصل 200,000 تومان، يعني ما له أي قيمة بالشارع الإيراني، العملة قصدي. التصريح ملايين العمال، المواطن اليوم في عموم جغرافية إيران السياسية هناك تقارير تحدث أكثر من 50% من المواطنين ما عندهم حتى شراء الخبز. هذه إذا كانت الظروف الاقتصادية والأمنية جيدة من الممكن أن نعتبرها طولة نفس، ولكن هذه مماطلة حتى يكسب الوقت. من الممكن أن يعني تتغير أو تكون ضغوط دولية أو إقليمية على الإدارة الأمريكية والدول الذي معها اسمها ميسون لإعطاء امتيازات للنظام الإيراني أو إصلاح الوضع الداخلي بالنسبة للنظام والحرس الثوري.
4: ونحن بالطبع نتابع أيضا كل التوتر الذي تحدثت عنه ما بين الحرس الثوري وما بين مؤسسة الرئاسة. نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل طاهر أبو نضال الأحوازي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. شكرا على حديثك معنا في مكان.
3: لكم الشكر والتقدير، تحياتي،
4: نهارك سعيد.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: جولة الصباح الإخبارية، ونحن الآن إلى استمرار التحقيقات مع أفراد الشرطة حول ملابسات الاعتداء على المحامي خليل النعمة وطبيب وممرض تواجدوا في شقة في بئر السبع. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني.
11: في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل إسرائيل، تحول بلاغ حول ضوضاء في مدينة بئر السبع إلى مواجهة عنيفة بين عناصر شرطة ومحام في النيابة العامة وأفراد من عائلته، انتهت بإصابات خطيرة واعتقال 3 أشخاص. الحادثة وقعت ليلة الجمعة الماضية عندما وصلت قوة شرطية إلى شقة سكنية في حي رموت ببئر السبع عقب بلاغ حول إزعاج وضوضاء. وبحسب التفاصيل، فإن المحامي الذي يعمل في القسم الجنائي بلواء الجنوب اشتبه بأن الأشخاص الذين يطرقون الباب ليسوا رجال شرطة حقيقيين، خاصة وأن بعض العناصر كانوا بلباس مدني. وفي تسجيل لمكالمة مع مركز الشرطة سمعت الموظفة وهي تطلب منه عدم فتح الباب تحت أي ظرف، بينما أكد هو أنه يخشى على الأطفال الموجودين داخل المنزل وطلب وصول قوة رسمية إلى المكان. لكن بعد دقائق تصاعدت الأحداث بشكل عنيف، فالشرطة تدعي أن المحامي واثنين من أقربائه وهما طبيب وممرض في مستشفى سوروكا اعتدوا على عناصرها، ما أدى إلى إصابة شرطي بكسر في يده وشرطية بارتجاج في الدماغ. في المقابل، أثارت مقاطع الفيديو التي نشرت من مكان الحادثة عاصفة من التفاعل بعدما أظهرت استخداما مفرطا للقوة من قبل الشرطة، حيث بدأ عناصر الشرطة وهم يعتدون بالضرب على المحامي وأفراد عائلته داخل المنزل. الصور التي انتشرت لاحقا أظهرت المحامي بوجه متورم ومغطى بالدماء قبل أن يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسور في الوجه. أما الشرطة فرفضت الاتهامات الموجهة إليها وقالت إن مقاطع الفيديو المتداولة جزئية ومضللة، مؤكدة أن عناصرها تعرضوا للاعتداء أثناء أداء مهامهم.
10: إذن كنا نود أن نتحدث طبعا مع العائلة حول هذا الموضوع، ولكن نكتفي بذلك، ونريد الآن أن ننتقل إلى شؤون حزبية. تحت وطأة التنافس المحموم بين قوى المعارضة، يجد حزب الليكود نفسه اليوم أمام مخاض داخلي عسير للوهلة الأولى، حيث تتصادم طموحات بعض النواب مع رؤية بنيامين نتنياهو لإعادة هيكلة صفوفه وسط جدل صاخب حول المقاعد المحصنة التي باتت تهدد بتصدع جدران البيت اليمني الأكبر. الزميل فالح حبيب في تقريره يسلط الضوء على الخلاف حول المقاعد المحصنة.
12: صاعد حدة التوترات داخل أروقة حزب الليكود الحاكم مع اقتراب الحسم في ملف القائمات الانتخابية للكنيست، حيث يبرز صراع صامت تحول إلى سجال علني بطله هذه المرة المقاعد المحصنة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتزاعها في خطوة يراها ضرورة لإنعاش الحزب وتجديد دمائه، بينما يعتبرها بعض النواب من داخل الليكود تقويضا للديمقراطية الداخلية. وتؤكد المصادر أن نتنياهو يضغط بقوة للحصول على تفويض يمنحه الحق في تحصين أسماء في مواقع مضمونة بهدف استقطاب شخصيات أمنية واجتماعية بارزة تقدر على مواجهة تحالفات المعارضة الصاعدة، إلا أن هذه الرغبة اصطدمت بجدار صد من بعض النواب الحاليين ونشطاء الميدان الذين يخشون على مكانتهم. ومع التلويح بإمكانية نشوب انشقاقات داخلية، يجد نتنياهو نفسه أمام معضلة حقيقية بين المضي في خطة التحديث أو التراجع لتجنب انفجار قد يمنح المنافسين مفاتيح السلطة. ويعول نتنياهو على قدرته التي أحكم من خلالها قبضته على الحزب وتحويله لحزب الرجل الواحد، سيما وأن الجميع يدور في فلكه ويتمنى رضاه لكي يجد نفسه داخل القائمة، لإدراكهم المسبق أن العداوة لنتنياهو تعني بالضرورة إبعادهم عن القائمة وأي موقع تأثير، فالجميع يريد كسبه وتجنب خسارته.
10: ونواصل الحديث عن شؤون حزبية. معنا الآن مازن عبد من معالي الناشط السياسي مع حزب يش عتيد. صباح الخير لك أستاذ مازن.
13: صباح النور.
10: يعني ما بعد التحالف ما بين نفتالي بنت ورئيس حزب يش عتيد يائير لابيد، أيضا هل كل ما يتعلق بالأماكن المحصنة هي مشكلة داخل حزب بيحد؟
13: إحنا مع يش عتيد قبل ما يكون التوحد مع الاتفاق مع شو حزب بنت واللي هو صار بيحد، في كثير شغلات اللي بعدها مش طالعة، بعدها أشياء اللي مش واصلة للصحافة. نعم. وهي الشغلات رح نعلن عنها قريب، رح نسمع عنها قريب.
10: ولكن يعني ستكون هنالك انتخابات أم فقط تقاسم للمقاعد وفق يعني الاتفاق ما بين الحزبين؟
13: لحد هسه اتفاق بين الحزبين، والهدف الأول والأخير تغيير الحكومة الموجودة، حكومة نتنياهو.
10: وأنت يعني كناشط في حزب يش عتيد كيف ترى هذا التحالف ما بين بنت ولابيد؟
13: بدي أجاوبك الشغلة بصراحة. أنا فتت على حزب يش عتيد، عندي حلم زي أي شاب بيحلم أو أي واحد بيحلم، مش عشان السياسة ولا عشان أكون بالمقدمة بالسياسة. حبيت أقعد مع كم واحد من أعضاء يش عتيد، بالأخص يوسف سيغالوفيتش اللي كان نائب وزير الأمن الداخلي. نعم. بالانتخابات اللي قبل، بالحكومة اللي قبل، يوسف سيغالوفيتش زار القرى العربية والمدن العربية، وزار قرية مهلة بشكل خاص أكثر من أي عضو يمكن يهودي أو عربي، مع كل احترامي لكل الأعضاء الكنيسة. نعم. يوسف سيغالوفيتش كان يجي على مجلس مهليا زي كيف بروح على الكنيسة، كان يجي عندي على البيت يسألني شو ناقصكم، شو بدكم، مش شو بدي كمسيحي لا سمح الله، شو بدكم كمجتمع عربي. نعم. احنا اليوم لازم نشتغل على مجتمع العربي بشكل عام، مش على كل واحد شو ديانته.
10: ولكن عدا عن الديانة أتحدث عن مواقف سياسية، يعني ما بين لابيد وبنت هنالك يعني تباين في المواقف السياسية، وهنالك من رأى أصلا في هذا التحالف بأنه يعني غريب نوعا ما. كمجتمع عربي كيف ترى هذا التحالف مع بنت الذي يعتبر أكثر في الخارطة اليمينية؟
13: بالنسبة لبنت راح يكون في اجتماعات قريبة مع بنت، وراح يكون أنا بالاجتماعات القريبة، راح يكون عندي أسئلة اللي أنت حضرتك عم تسأليها. بس اليوم مازن عبد اليوم إشي صغير بالدولة، شايفين إحنا كل الأشياء المركبة والمعقدة اللي عم بيصير بالدولة. بالنسبة للابيد ولبنت، إذا قدروا يتقربوا ويخدموا الدولة للشكل الأحسن، أنا هذا اللي بدي إياه.
10: وهل سيكون هنالك أي مكان مخصص لشخص عربي؟
13: لحظة، إذا بنت تحسن وبيصير أكثر يتقرب للمجتمع العربي ولدولة إسرائيل. نعم. كقائد إيجابي مش سلبي زي الموجودين إسه، إحنا بنرحب فيه ونتعاون معه.
10: نعم.
13: تفضلي.
10: وبالنسبة لسؤال أخير، إذا كان هنالك أي وعودات بأن يكون هنالك مقعد مخصص للمجتمع العربي؟
13: السؤال هذا بدي أجاوب عليه يمكن ما يعجبكيش كثير. السؤال أول إشي يش عتيد صار له 10 سنين تخدم الوسط العربي وأعضاء الكنيسة العرب بيعرفوا منيح شو عم تخدم. لحد اليوم يمكن 7000 صوت إجوا أخذوا للوسط من الوسط العربي يش عتيد. أنا حتى برأيي لحد لسه إحنا ما فيش إلنا محل بيش عتيد كمرشح. عندنا في الأخ والصديق محمد أبو الهيجة اللي هو نمرة 27، إسا إحنا يش عتيد كنا 24، يعني لو إنه في 2 صاروا وزراء أو كانوا بالحكومة كان اليوم محمد أبو الهيجة من طمرة اللي هو ناشط سياسي من المحترمين بالدولة كان بأخذ مقعد. بس لحد اليوم أنا شايف إنه ما جاش الوقت يش عتيد يكون عنده مرشح عربي بالقوائم
14: مكان مضمون
13: بمكان مضمون، يعني هاي الحقيقة الصراحة.
14: طيب احنا راح نتابع طبعا
13: قبل ما نسكر. بالنسبة لي يوقف وباقي أعضاء يش عتيد اللي أنا بعرفهم شخصي بخدمونا أكثر من باقي الأعضاء العرب، ومع احترامي لكل أعضاء العرب والمصوتين العرب اللي احنا دول جزء منه.
14: شكرا لك مازن عبد ناشط سياسي في حزب يش عتيد، شكرا لك على هذا الحديث.
13: شكرا لك.
14: ونحن الآن إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي تناقش مشروع قانون حظر الإضرابات في الجامعات والكليات الأكاديمية وفرض عقوبات اقتصادية عليها، كل ذلك في تقرير وسام جبر.
15: وزير التعليم يوف كيش يثير عاصفة سياسية وأكاديمية بعد مبادرة إلى الدفع نحو تشريع قانون جديد لفرض عقوبات اقتصادية على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والكليات التي تتدخل في القضايا السياسية داخل حرم الجامعات بحسب وصفه. وتأتي هذه الخطوة بعد أن طالب وزير التعليم يوف كيش رؤساء الجامعات بالتوقيع على تعهد خطي يمنع ما أسماه الترويج لأجندات سياسية أو تنظيم إضرابات واعتصامات ذات خلفية سياسية داخل المؤسسات الأكاديمية. وكان وزير التعليم يوف كيش قد هدد بأنه في حال امتناع رؤساء الجامعات عن الالتزام بذلك فإن الحكومة ستشرع قانونا يقضي بفرض عقوبات مالية وتقليص ميزانيات التعليم العالي.
16: מעמדם של נשיאי האוניברסיטאות. הם רוצים להיות פעילים, לכו תתמודדו בבחירות, זה עוד נתן.
15: وزير التعليم يوف كيش يؤكد أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال لرؤساء الجامعات بالتدخل في القضايا السياسية، متهما رؤساء الجامعات بأنهم ينتهجون خطا صلبا ضد الحكومة. وأشار وزير التعليم يوف كيش إلى أنه إذا أرادوا فعلا أي رؤساء الجامعات اعتراك السياسة عليهم الاستقالة من مناصبهم وخوض المعترك السياسي عن طريق الانتخابات. وفي الأثناء تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون الذي كان قد طرحه عضو الكنيسة اللوكودية في حاي بارون وينص على حظر الإضرابات في مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى ميزانيات مالية من الدولة. كما ينص مشروع القانون على تشديد الرقابة الحكومية على الجامعات ومنح وزير التعليم صلاحيات واسعة تشمل إمكانية التأثير على مجلس التعليم العالي وتحديد حدود النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي. وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد رفضت هذه الخطوة معتبرة أنها تمس بحرية التعبير وكذلك تمس باستقلالية العالم الأكاديمي في البلاد. واتهمت لجنة رؤساء الجامعات وزير التعليم يوف كيش بمحاولة جر الأكاديمية إلى معارك سياسية مرتبطة بمصالح حزبية وأخرى انتخابية.
14: ونحن إلى شؤون صحية. إسرائيل والعالم يتابعون تطورات انتشار فيروس الهانتا وسط مخاوف من اتساع رقعة العدوى في عدد من الدول، عن ذلك في تقرير سامح قادري.
17: فيما يواصل العالم متابعة تفشي فيروس الهانتا بقلق، تؤكد إسرائيل أنه حتى الآن لم تسجل أي حالة مؤكدة داخل البلاد مع استمرار متابعة التطورات عن كثب. وتتواصل حالة التأهب الصحي حول السفينة بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس على متنها، إلى جانب الإعلان عن 3 وفيات بين الركاب وأفراد الطاقم. وبعد أيام من الغموض سمحت السلطات الإسبانية للسفينة بالرسو، لكن ضمن إجراءات طوارئ صحية مشددة، حيث لا يسمح للركاب بالنزول بشكل حر، بل يخضعون لفحوصات طبية وعزل وإجلاء منظم إلى بلدانهم. وفي الولايات المتحدة بدأت عملية إجلاء 17 مواطنا عبر رحلة طبية طارئة، فيما تواصل دول أخرى متابعة الركاب الذين عادوا من الرحلة. ومع ذلك تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الجمهور لا يزال منخفضا، وأنه لا توجد مؤشرات على انتشار واسع. وقال دكتور تاندورس أدهانوم جابريسيوس رئيس المنظمة: نتابع الوضع عن كثب، لكن لا توجد حتى الآن أدلة على تفشي عالمي خارج السياق المحدود.
18: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
17: وبحسب التقديرات يرجح أن يكون الحديث عن سلالة نادرة من الفيروس سبق أن سجلت بشأنها حالات استثنائية لانتقال العدوى بين البشر عبر المخالطة المباشرة. وقال خبير في الأمراض الوبائية والمعدية دكتور رويس توكر: المقلق ليس الانتشار الحالي، بل طبيعة السلالة وإمكانية انتقالها بين البشر في ظروف معينة، وأن معدل الوفاة يتراوح بين 30-50% على حد تعبيره، وهو معدل مرتفع. ولكن مهم جدا، لا يوجد علاج مخصص لهذا المرض أو لهذا الفيروس، ولا لقاح ولا دواء نوعي، ولذلك فإن كل ما يمكن تقديمه هو ما يعرف بالعلاج الداعم أو العلاج التلطيفي.
19: بعلت متعشر بين 30-50% מאוד מאוד משמעותית. אין טיפול יהודי למחלה הזאת או לווירוס הזה.
17: وأضاف الطبيب تسكر: الإجراءات السريعة في العزل والتتبع هي العامل الحاسم لمنع تحول هذه الحالات إلى تفشي أوسع.
19: طبعاً كل مكان مفخد لكبل את אותה ספינה, בעיקר מפחד שההתפרצות תגיע דרכה.
17: وفي إسرائيل شددت وزارة الصحة مجدداً على عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مع استمرار متابعة التطورات العالمية عن كثب.
14: ونحن الآن إلى شأن اقتصادي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموجة غلاء المعيشة، نريد أن نتحدث إلى المدرب والمستشار بالإدارة المالية حول سلة العيد التي يوصى بها للعائلات. ومعنا الأستاذ حسين خلايلي. صباح الخير لك أستاذ حسين خلايلي.
20: صباح الفل. هلا.
14: يعني نحن بلا أدنى شك كل عائلة الآن تقترب من عيد الأضحى المبارك، كل ما يتعلق بتنظيم الأمور في هذه الفترة، ونحن نتحدث عن فترة حرجة أيضا، لأن أسعار وغلاء المعيشة هي في ارتفاع، ربما هنالك كانت سبق له مثيل ولكنه مرتفع جدا. دعنا نقول كيف للعائلة ربما الحديث وتقسيم الأمور، نصائح كنت توجهها لكل عائلة هنا في البلاد تستمع إلينا، كيف ترتب أمورها ما قبل العيد؟
20: إحنا فترة قبل العيد اللي هي غالية فاحش جدا كيف عم بتقولي وكيف تفضلتي، والأخطر من هيك إنه في حالة سياسية وعسكرية ممكن تتطور لمحل يكون أسوأ. فمن محل إدارة مخاطر زائد محل إدارة ميزانية مدروسة، نحافظ على قراراتنا بالأساس. هي إدارة الميزانية بهاي الفترة هي بتتعلق في القرارات اللي نأخذها والمحل المحرك تبع القرار. القرارات العاطفية هي واحد من الأشياء الأساسية اللي لازم نتحكم فيها ونفصل بين الحاجات والرغبات.
14: إيش يعني

0: يعني يعني عائلنا بصير قلنا انه يلا مش مهم، يلا مش مهم ممكن تكلفنا كثير. فأهم شيء في فترة العيد هو ننتبه لقراراتنا حسب الكمية اللي بدنا نشتريها، كمية مثلا اللحوم، الأواعي، الرحلات، الطلعات تنبنى بشكل متكتساب أو نحدد لها ميزانية حسب قدرتنا. فهو بيكون مختلف من عائلة لعائلة. قديه عندي قدرة هذا الشهر هذا العيد أصرف، فأحدد ميزانية من البداية وأخلي احتياجاتي أو مشترياتي حسب قديه في عندي ميزانية وميزانيتي قديه تسمح. وهي بتطلب طبعا الواحد يعرف قديه عنده دخل، قديه عنده مصروفات ثابتة مثل القروض والدفعات الشهرية، والمتغيرات نقدر نتحكم فيها، المتغيرات هي اليوم يوم تبعنا.
1: أما هي كمان يمكن مرات هي يعني لازم كمان يسبقها تخطيط استراتيجي شوي، بما أنه جايين على فترة عيد الواحد كان لازم يمكن يوفر قبل. قديش باعتقادك الأشخاص أصلا واعيين لأمور وإدارة مالية من هذا الشأن؟
0: هي الكلمة الأكثر دقة هي تفكير استراتيجي. التفكير الاستراتيجي بعرف أنه قديه عندي قدرة مالية وقديه بقدر، قديه القدرة هاي تخليني أقدر أعمل مشتريات أو أقدر أعمل بزبوزيم ومصروفات على هذا على هاي المناسبة اللي هو سريع علينا عيد، خاصة انه الاسعار عالية جدا.
1: احنا بنحكي على عيد بنحكي وراها مباشرة على العطلة الصيفية اللي رح تبدأ بعد باسبوع اسبوعين، على فترة اعراس اللي كمان غير سهلة، يعني كله بيجي متزامن واحد مع الثاني.
0: طلع كلمة واحدة، الانضباط. اني امسك نفسي، اني اشتري الاشياء اللي بحاجه لها، اني نعمل المناسبه على قدرتنا، على قديه نزغر بيكون احسن، خاصه انه ممكن تيجي الحرب كمان مره، وممكن المعاشات تبعت الناس ترجع تقعد في البيت من اجازه غير مدفوعه الثمن، او يصير حاله بطاله، او المصالح التجاريه ترجع تتضرر كمان مره. نتامل انه حاله الهدوء هاي تستمر، بس بما انه في عندنا مناسبات تضخيم المناسبات بهدف كمان واحد من الاشياء الثانيه ابهار الاخرين. احنا بهمنا الناس شو بتحب تشوف، او الكلمه البسيطه اللي بقولها شوفوني يا ناس. شوفوني يا ناس بتخليني ألبس منتجات مش قدرتها مثل المتاجين، مثل المناسبة ممكن تكون الجايين على عراس، فالعرس ممكن يكون ضخم جدا لا يتناسب مع قدرتنا المالية، أو إنه بفترة لسه بالصيف طبعا كلنا بدنا نطلع رحلة، فموضوع الرحلة هو كمان مهم.
1: بسبب كمان في موضوع الرحلة اللي إحنا عمالنا نحكي عنها، كمان إحنا عمالنا نحكي على فترة حرجة إنه أسعار الرحلات كمان ارتفعت بشكل يعني في ظل تعطيل كثير من شركات الطيران كمان الأجنبية اللي ما بتوصل على البلاد، كمان احنا بنحكي على ارتفاع في أسعار التذاكر هون، والإشي كمان بصعب يعني حتى اللي بده يطلع رحلة قبل فترة كان بيقدر يطلعها في سعر أرخص بكثير.
0: بالضبط، ارتفاع الأسعار بتطلب أنه الواحد يتحول قراراته لترشيد الاستهلاك أو الاستهلاك الحكيم، والحكم في الاستهلاك استعمال العقل والابتعاد عن المشاعر، والاختيار المنتج اللي بأشتري إذا رحلة أو مناسبة أو بالعيد أو بغيره، حسب قديه عندي قدرة مالية، بدي أعرف قديه في عندي دخل، قديه في عندي التزامات، وحسب هاي الالتزامات بحاول ما أفوتش التزامات جديدة. شو يعني ما أحاول ما أفوتش التزامات جديدة؟ ما أكبرش الرزمة اللي بدي أشتريها وأضطر إني أخذ قرض، والقرض هو كل عسكام قصطة أو كل صفقة.
1: بالضبط هاي النقطة اللي كنت بدي إنه ركز عليها. لما إحنا اليوم تيجي بتحكي مع أشخاص بيحكوا لك أنا اشتريت سيارة جديدة ولا أنا مسافر، قصطت وعملت قسطات، يعني إنه بهونوا عليك. اليوم كل الشركات بتحاول تهون عليك في إنك تعطي قسطات معينة. الناس لازم تفهم إنه هذا نوع من القرض اللي هن ماخذينه، إذا أنا مش غلطاني في التعريف.
0: صحيح جدا، القرض اللي هو عم بكلفني ربيت فائدي، والفائدة هي كمان دفع احنا مفوتهاش في الميزانية. والشغل الأصعب من القرض ممكن تكون نفسيا في الالتزام، كل ما زادت الالتزامات علينا بزيد ضغطنا، بصير علينا الضغط أكثر، والضغط النفسي هو واحد من أبعاد أو الثمن اللي ندفعه بسبب الإدارة المالية غير متزنة. فكل المطلوب هون انه يخلي الواحد إدارة المالية. الإدارة المالية هي تعتمد على المعتقدات اللي تتحول لقرارات، والقرارات تجيب نتائج. فأنا يكون معتقدي أني أقضي المناسبة تبعتي بأعلى قمة وأعلى درجات البسط والسعادة مع بموازنة مالية مدروسة، لأنه هيك أنا المؤشر هذا بقدر أحافظ عليه. فبنرجع بنحكي الأساس كلمة إدارة، التمكن من اتخاذ قرارات تقدر تخدم اللحظة اللي إحنا موجودين فيها عقليا.
1: أنت ذكرت هون أستاذ حسين، أنت ذكرت هون نقطة كثير مهمة، كل ما يتعلق بإبهار الآخرين، هذا هو يعني إيش اللي هو بارز يمكن عندنا في المجتمع
0: للأسف الشديد، إنه إبهار الآخرين صار فيه كل مناحي حياتنا. مع انتشار السوشيال ميديا وأهمية إنه الناس تشوفني في مستوى أو ستاتوس معين، خلت الناس تأخذ تتوجه حياتنا كلياتها للأقساط والقروض. أبعاد القروض هي خطيرة جدا. ليه؟ الدفعات الثابتة هي حسب الأصول المالية والإدارة المالية مش مفروض تتعدى أكثر من 30% من الدخل.

0: احنا اليوم عم نقابل
1: طبعا.
0: عائلات اللي الدفعات الثابته عندها فوق 70%. فشو اللي بيصير؟ المتغيرات او الشتات اليوم يوم بنبطل نقدر نوقف فيه يوم نرجع بنخطف كمان قرض بصير زي تطفي الثلج عم تكبر
1: طبعا
0: وتكبر.
1: وهي كره الثلج كما تتحدث. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح الاستاذ حسين خلايلة. شكرا لك مستشار
0: صباح
1: اداره
0: الخير.
1: ماليه.
0: شكرا
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا صباح الخير. وقبل الختام نعود مستمعينا الى الحديث عما تحدثنا سابقا حول الاعتداء على محام من دير الاسد. ينضم الينا الان والده خليل نعمه. صباح الخير أستاذ خليل.
2: صباح الخير.
1: أول شيء
2: جميع المستمعين
1: طمنا على أي صالح.
2: الحمد لله رب العالمين. بكفي سؤال الناس عنه، بكفي سؤال المجتمع العربي عنه، والمجتمع الإسرائيلي واليهود. كان عندهم بارح لا يقل عن 10,000 شخص اللي زاروا في البيت.
1: هو موجود في البيت مش في المستشفى ولا في الاعتقال.
2: هو أطلق سراحه يوم الثلاثاء.
1: نعم.
2: يوم الخميس مرق عملية صعبة ويتماثل للشفاء وهو موجود بالبيت. بعد الطريق طويل لحد ما نقدر نرجع الوضع كيف كان، ولكن احنا
1: نحن نتحدث معك احنا في وقت كثير قصير حاولنا الاتصال فيك سابقا، ولكن يعني ما القصة، ما المشكلة التي كانت؟ يعني هنالك تبادل للروايات كما نعرف.
2: فش روايات أحسن رواية هي الرواية اللي انبثت من فيديو للشرطة اللي أنكرت إنه اللي قالت إنه ابني
1: نعم
2: هو كان عنيف وكسر إيده وبعرفش إيش.
1: نعم.
2: ولكن الفيديو هذا يثبت للناس ما كان.
1: ونحن طبعا سنريد أن نتابع هذه القضية. نعم النقطة واضحة لضيق الوقت، وكنا نود الحديث معك لوقت أكثر. نشكرك على هذا الحديث السيد خليل نعمة والد المحامي من دير الأسد، وبالسلامة له.
2: جميع المستمعين اللي من أقصى الأرض.
1: نعم.
2: اللي هن سألوا عن ابنه
1: طبعا، وهذا الدعم. شكرا شكرا لك. شكرا. إذن بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، شارهان حجير بيكي في الإنتاج، ناصر سعيد في الراديو المصور، روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. بعد قليل موعدكم مع الزميل نادر أبو تامر وبرنامج أجندة. يوما طيبا وإلى اللقاء.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: في متوين؟
6: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. نبأ يفيد أن بيروت معنية بتثبيت وقف إطلاق النار بهدف التقدم إلى محادثات سلام مع إسرائيل. الحرس الثوري يهدد الولايات المتحدة. خطة لإدخال أفراد لجنة إدارة غزة إلى القطاع قبل عيد الأضحى المبارك، وارتفاع الحرارة اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة أخبار الثامنة نقدمها من أورشليم القدس، أهلا بكم. في لبنان علمت صحيفة نداء الوطن أن بيروت تكثف اتصالاتها تحضيرا للمحادثات المرتقبة مع إسرائيل، وسيركز الجانب اللبناني على تثبيت وقف إطلاق النار كي تنطلق مفاوضات السلام على أساس صلب وتنتقل إلى الملفات الأخرى كالانسحاب الإسرائيلي. وكتبت الصحيفة أن الجانبين الأمريكية والإسرائيلي يضعان في سلم أولوياتهما بدء لبنان بخطوات فعالة لنزع سلاح حزب الله وتثبيت سيادة الدولة الكاملة على مختلف الأراضي اللبنانية. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة والسفن المعادية حسب تعبيره إذا هوجمت سفن تجارية إيرانية، وجاء ذلك في بيان أصدره في أعقاب الهجمات الأمريكية على ناقلتي النفط الإيرانيتين في خليج عمان. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي أن صواريخ ومسيرات قواته قد أقفلت على الأهداف ونحن بانتظار صدور أمر الإطلاق. أفاد مصدر مصري مطلع لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بوجود تحركات يقوم بها الوسطاء لإدخال عناصر من لجنة إدارة غزة إلى القطاع قبل عيد الأضحى المبارك، وأشار المصدر إلى أن المفاوضات في القاهرة لم تتوقف بسبب مقتل ابن خليل الحية بغارة إسرائيلية ولن تتوقف، وأن الوسطاء ينتظرون تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف. تشير مواد عثر عليها جهاز استخبارات غربي في قطاع غزة إلى وجود تأييد شعبي واسع لنزع سلاح حماس بخلاف ما كان عليه الوضع قبل الحرب. وتوضح هذه المواد أن رغبة الغزيين في إنهاء الحرب وبدء عملية إعادة الإعمار تطغى على الأيديولوجية العسكرية، وأن غالبية السكان يدعمون مطلب تسليم السلاح. وعلمت القناة الأولى أن حماس على دراية بهذه المعطيات وتحاول إخفاءها عن السكان. تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون تقدم به النائب الليكودي في حيوارون، ويحظر الإضرابات في مؤسسات التعليم الأكاديمي العالي التي تتلقى ميزانيات من الدولة. وينص مشروع القانون على منح صلاحية أوسع للحكومة لتقييد حرية النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي. ويستذكر مراسلنا وسام جبر بأن رؤساء الجامعات قد رفضوا مطلب وزير التعليم كيش توقيع تعهد خطي يمنع الترويج لأجندات سياسية في عالم الأكاديمية. تبرع مؤسس تطبيق المراسلة الفورية واتساب يان كوم ب$200 مليون لمشفى شارع صادق بأورشليم القدس في تبرع هو الأكبر من نوعه بتاريخ إسرائيل، وسيحمل المستشفى اسمه. ويذكر أن كوم يهودي ولد في أوكرانيا لعائلة فقيرة، وبسبب معاداة السامية انتقل مع والدته للعيش في الولايات المتحدة.
3: الآن إلى حالة الطقس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرقي البلاد. غدا تبقى درجة الحرارة على حالها ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
3: التفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: شو بتفضلوا؟
5: قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل، نفتح حساب VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
11: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: اشعلها ابو الورد اشعلها.
11: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله الله يا أبو الورد.

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. في هذا الصباح نفتح مجموعة من الملفات التي تلامس نبض المجتمع العربي في الداخل من ناحية سياسية اجتماعية نفسية تربوية معرفية، كل القضايا التي تهم المواطن العربي في البلاد. في الأستوديو معنا الدكتور سمير بن سعيد من الجبهة العربية للتغيير، الحديث عن آخر تطورات تشكيل القائمة المشتركة، أين وصلت الاتصالات وهل بدأنا نقترب من لحظة انبجاس الدخان الأبيض، خاصة في ظل الاجتماعات مع اللجنة السباعية ولجنة الوفاق ومع اقتراب نهاية الشهر الحالي، فيما تستعد الجبهة لاختيار مرشحيها الأسبوع القادم إلى جانب التحركات المتسارعة في المشهد الحزبي الإسرائيلي بشكل عام، انضمام شخصيات إلى الأحزاب الكبرى والتبدلات التي قد تحمل تأثيرات مباشرة على المجتمع العربي والانتخابات المقبلة. ونتوقف بطبيعة الحال عند الكثير من المحطات، القضية النفسية، بناء المعرفة مع أكاديميين ومبدعين، مع شريهان حجير بيكي وفاتن حداد طبراني وناصر سعيد في هذه الأجندة. معكم في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. تعالوا نصبح على ضيف الأستوديو الدكتور سمير بن سعيد الجبهة العربية للتغيير. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
1: أهلا وسهلا بك أنت وجميع المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله صباحكم جميعا.
0: هل تزف بشرى لمجتمعنا الذي ينتظركم؟
1: أنا لا أزف البشرة الآن، ولكن أقول أن الأمور إن شاء الله في طورها النهائي بإذن الله تعالى، وهناك أمور يجب أن تؤدي بنا إلى أن نسارع في تشكيل القائمة المشتركة. وأنا آمل من رؤساء الأحزاب جميعا أن يكون 27 من أيار يوم العيد قبل يوم عيد الأضحى أن يكون هو يوم
0: العيد وعيدان
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. لأنه
0: شايفة كثير تمنيات. ليش تمنيات؟ ليش يعني أنتوا في الأحزاب العربية الكثير من التمنيات، بينما بتشوف بنت لابيد مباشرة بقعدوا بطلعوا ورقة عمل نهائية عن اتحاد بينهما.
1: والله معك حق.
0: شو ناقصكم؟
1: والله معك حق. والله المفروض أنه القائمة المشتركة لا تتجاوز اليوم من ناحية مقاعد وترتيب ورئاسة وبرنامج سياسي وكل شيء. تأخرنا كثير صراحة. أنا بقول لك إياها، تأخرنا كثير. بنت ولبيد أحدهما أقصى اليمين والآخر أقصى المركز، بتوحدوا اليوم الاستطلاعات بتعطيهم 24، وهناك أيضا اتحاد وائتلاف
0: أيزنكوت وليبرمان،
1: ائتلاف قائم. وإذا كان أيزنكوت وليبرمان مع بعض، الشيء الخطير جدا أنه لن يتم الاعتماد على العرب إطلاقا، حتى اللي كان ممكن ها يكون جزء من الحكومة. إذا أيزنكوت وليبرمان بيمشوا مع بعض استطلاع الرأي بيعطيهم 27، 24 للابيد ولبنت، وعشرة لقولان، نتكلم عن 61 مع بعض. فلذلك هذا يجب أن يعطي ضوء أحمر للقوائم العربية، يلا تفضل.
0: ممكن يستغنوا عنكم ديروا بالكم يعني؟
1: المجتمع العربي فيه خطر شديد، يعني هو فكرك أنه الحكومة القادمة راح تكون حكومة
0: بس يعني
1: الجنة؟
0: قضية المجتمع العربي فيه خطر منذ زمن طويل وإحنا بنسمعها.
1: لا بس في هذه الأيام في الثلاث
0: يختلف؟
1: سنوات اختلاف هائل جدا وكبير جدا، حجم التضييقات كبير جدا. امبارح شخص أيضا برصاص الشرطة صباحا في
0: أحمد مدينة سعيد النعامي،
1: نعم، برصاص الشرطة. قبله اعتداء على عائلة أبو جودة عند معبر ميتار، شاب من عائلة أبو القيعان في داخل البلدة. هناك شاب فارس مطاوع أبو عرار أصيب بطلقة مطاطية في عينه. الاعتداءات متكررة. شاب من عائلة الجعبري عمره 15 سنة رايح لما درسته تم دهسه. الشباب اثنين في طمون قتلوا على باب المدرسة ماشيين على مدرستهم. نتكلم عن حجم اعتداءات هائل. نبش قبر أول امبارح،
0: بتحكي عن اعتداءات من قبل المستوطنين على القبر،
1: من قبل المستوطنين. والشباب الثلاثة اللي موجودين عندنا ببئر السبع، الشباب الدير أسدية اللي تم الاعتداء واحد
0: صالح
1: منهم،
0: صالح نعمة
1: واحد منهم، هذا الشاب محامي وبركليت في المدينة في المحاكم،
0: نائب عام
1: تم الاعتداء عليه بشكل كبير جدا. على شو؟ على أشياء تافهة جدا. أصبح التغول هائل جدا ويجب أن نوقف هذا التغول.
0: طب وين وصلتوا؟ طلعنا على التفاصيل الدقيقة، وين وصلتوا؟
1: والله أنا بسمع من الجميع. أنا امبارح شاركت بحفلة تأبين مع الدكتور أحمد الطيبي، تأبين
0: عبد الوهاب
1: دراوشة أخونا الكبير الله يرحمه. بعتقد شعرت ببعض الأجواء الإيجابية، ولكن ذلك لا يكفي. أنا إنه إحنا نضل واقفين عن تقنية تعددية، هذا كلام غريب جدا. قائمة الطوارئ المفروض بعد الانتخابات، يوم بعد الانتخابات، كل حزب يعمل لمصلحة مجتمعه بما يراه مناسبا. هل بتعتقد أخي نادر أنت وجميع اللي بيسمعونا الآن أنه إحنا ممكن كأحزاب عربية مسؤولة، الكل، أنا بحكي عن الكل، عن الجميع، تمام أو البعض منها. هل تعتقد أنه إحنا ممكن نعطي فرصة واحد في المليون لحكومة الثلاثي الموجودة اليوم أنها ترجع؟ لا يمكن. هذا واحد. بما أن بدنا ندحر هاي الحكومة ونبعدها ونخرجها من المشهد السياسي.
0: ندحر كلمات كبيرة بتعرف أنت. هات يعني تغيروا المشهد.
1: لا، إحنا بدنا نغير المشهد ونكون أيضا جزء من التأثير، ولكن التأثير الإيجابي، التأثير الواعي،
0: التأثير إيجابي. أنا كنت فوت على الحكومة.
1: التأثير بكرامة. لا، أحيانا برضو ما نفوتش على الحكومة. لا
0: تقدر تعمل.
1: بس ما تكونش معارضة وترجع حكومة اليمين، بس برضو كمان ما تمشيش مع الحكومة وتقتحم الأقصى كل يعني يوم صباحا. لا، برضو بينفعش، برضو بينفعش. في خطوط عريضة عنا. أنا نفسي شخصيا
0: يعني في عندك
1: شخصياً
0: انتقاد لتصويت الأحزاب العربية المرة اللي فاتت لما أسقطت حكومة من يمين بنت لابيد.
1: شوف، هاي أكبر كذبة يعني أخذت جو، أخذت أصداء، إنه العرب الستة المشتركة اللي كانوا الست أعضاء هم اللي سقطوا حكومة التغيير. أول شيء هي لا كانت حكومة تغيير، واثنين هي أسقطت من الداخل شكلي ومعه عيديت سليمان، ومعه في أيضا شخص ثالث. ثلاث أشخاص هم من أسقطوها. حتى إنه من حجم الضغط الكلهائي اللي كان عليه نفتالي بنت اعتزل الحياة السياسية، له 3.5 سنين برا المشهد يعني أسقطها وسحب طلع برا. إحنا ما أسقطناها،
0: بس عم برجع بقوة كبيرة
1: دائما،
0: حتى لدرجة إنه يائير لبيد صاحب حزب يش عتيد قبل أن يكون رقم 2 وراه.
1: يائير لبيد كان ذكي، استطلاعات الرأي بتعطيه 7، اليوم سكر من أول 24 أخذ 10، يعني يائير لبيد ربحان. الآن هل هذا الائتلاف ربح أو خسر؟ أنا في اعتقادي الشخصي خسر.
0: ليش؟
1: قبل الاتحاد كان
0: شاطر في تحليل السياسي مش بس كعضو كنيسة.
1: قبل هذا الاتحاد كان نفتالي بنت حزبه بياخد 24 ولبيد 7 مع بعض 31. اليوم في أفضل استطلاع رأي لهم أسبوعين متحدين، في أفضل استطلاع رأي جابوا 24. بس أنا من هون بوجه رسالتي للمجتمع العربي وللأحزاب العربية، اتحدوا. إحنا الوحيدين اللي إذا بنتحد بنربح، بنخسرش. مش مثل يعني لبيدو بنت دفعوا ثمن، بدل ما يجيبوا 31 منفردين بيجيبوا 24 و25 و27 واتحدوا. إحنا العرب الوحيدين في هاي البلاد اللي إذا بنتحد بنتضاعف. إحنا اليوم 10
0: نضعف ولا مضاعف؟
1: بنتضاعف. رح نصير 17، رح نصير 17 وممكن أكثر. بس وين الخطورة أخي نادر أبو فادي؟ إذا المشتركة بتطلع قبل العيد بنجيب 17 و16 مثل ما كنت بقول للشارع.
0: شو خص العيد؟
1: أنا بدي أقول لك كل ما بنتأخر، أول شيء العيد لازم يكون عيد.
0: تتحكي العيد كفاصل زمني مش العيد كعيد؟
1: لا طبعا، فترة قريبة جدا. هذا واحد. في فترة بدك تجهز، ضلوا 5.5 أشهر للانتخابات. كريب. ما ضلش إشي وقت. متأخرين جدا،
0: متعودين عليكم قبل موعد تسجيل القوائم بأسبوع، بثلاث أيام، بأربعة أيام، آخر مرة في ليلة الانتخابات.
1: وليه ما نغير؟ يعني متعودين علينا بشيء مش إيجابي. ليه ما نغير؟ إذا بنتحد قبل العيد بنجيب 17.
0: مين منعكم؟
1: وإذا بنتأخر بنضل 45. بعدنا واقفين شوية.
0: أنا بعرفك أنت صريح. مين منعكم؟ أنتوا أعضاء كنيسة ما شاء الله عليكم، بتروحوا بتيجوا ومعكم يعني كل الامتيازات، بس أقعدوا شوية ووقعوا على الاتفاق وانتهى الموضوع. مين مانع؟ أعضاء الكنيسة مختلف وحتى اللي مش في الكنيسة في التجمع، انكم تمضوا على ورقة لأن احنا فايتين مع بعض في قائم مشترك.
1: يا أبو فادي،
0: شغلة بسيطة
1: يا أبو فادي يا حبيبي.
0: وصلوا اتفاقيات لوقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان بغض النظر هش ولا ثابت.
1: صحيح.
0: وانتم مش قادرين توصلوا لوقف.
1: شوف، أنا
0: إطلاق اتهامات في داخل المشتركين.
1: شوف، أنا أتبع للحزب الأكثر حكمة في الوسط العربي والأكثر توازن. وجهود دكتور أحمد الطيبي أبو الكامل جدا مباركة. وأنا بدي نعطي فرصة لهاي الجهود تستمر. وبصراحة أنا بدي أقول لك إياها، إحنا بغض النظر أحكي فلان أو فلان،
0: تقول إحنا العربية لتغيير بدنا مشتركة،
1: مش
0: بدنا نحط كل ثقلنا.
1: طبعا هم الشارع العربي اللي احنا موجودين فيه اليوم. نتكلم عن 252 قتيل بالعام الماضي، السنة هاي 105 منهم 6 برصاص الشرطة. شو بنحكي؟ إلنا 126 يوم، 127 يوم منذ بداية العام. يعني بنتكلم عن هم كبير جدا، منحكيش بس عن جرائم قتل.
0: كانت مظاهرة سخنين، في بيان هناك، بيان نوايا من طرفكم.
1: صدقني اللي يعني بخالف، بس أنا في حاجة واحدة مطمن. أيوة. لها
0: اللي بخالف
1: التوقيع اللي صار بسخنين، الويل له من تصويت الثمن؟ المجتمع طبعا قولا واحدا. وأنا بعرف شو استطلاعات الرأي بكل الأحزاب، ها، وإذا في شوية حزب ها ممكن بدوش يدخل. أنا بعرف شو الاستطلاعات الداخلية، ولا حزب بمر نسبة حسم لحاله. سجلها علي، من الأربع أحزاب ولا حزب. إحنا في العربية للتغيير.
0: أنت هيك عم بتتحدى الموحدة.
1: انا بقول
0: واحد عنده خمسة اعضاء, انت بتقول انت مش رايحين تمرقوا نسبة الحسم,
1: عم تتحداه ابو فادي, انا بعدني شباب,
0: عم بتناكفني شوي.
1: لا ابو فادي انا بعدني شباب, انا بسمع نبض الشباب والشابات في الشارع العربي,
0: نبض الشباب, تعال تشوف
1: الطلاب والطالبات الجامعيات, لن يتم التصويت لحزب يذهب منفرد ابدا.
0: على الهواء مباشرة تعال نكون مع خبير الاستطلاعات في هذا المضمار ونتحدث
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة نحن نتابع مع حضراتكم عبر هذه الأجندة لنكون في الموضوع التالي.

0: ينضم إلينا مدير شركة أفكار للأبحاث في الأستوديو الدكتور سمير بن سعيد، عضو الكنيسة الجبهة العربية للتغيير. أهلا وسهلا بك دكتور هشام جبران، تحياتي.
1: أهلا وسهلا بك.
0: إحنا شايفين أنه في وسائل الإعلام العبرية يعني تقريبا في كل أسبوع وبصورة منهجية ودورية تنشر نتائج الاستطلاعات، إلى أي درجة في هناك أهمية للاستطلاعات في هذه الفترة تحديدا لما إحنا على بعد يعني 5 أشهر تقريبا من الانتخابات إذا أجرت في موعدها؟
1: طبعا الاستطلاعات لها أهمية، والاستطلاعات هي أداة عمل وليس توزيع مقاعد برأيي المتواضع، فلذلك أهميتها هون كمان تكمن في أنها تكون نوع من الرأي العام، لأن الناس بدها تعرف وين الأغلب رايح، لمين بيصوت لمين وكيف كل القصص، فالناس كمان متعطشة لهذه الاستطلاعات والناس تستهلكها، فلذلك بتكون الاستطلاعات ليس فقط ك تصميم للرأي العام، إما أيضا الناخب يتعلم من الاستطلاعات كيف يأخذ قراره في مجال التصويت.
0: وفي نهاية المطاف هل هي تعبر عن الموقف اليوم تحديدا أم أنه ممكن كمان تعطينا صورة مستقبلية؟
1: الاستطلاعات تعبر عن نقطة زمنية واحدة فقط، لا يوجد فيها نوع من التنبؤ كما يتوقعون منه. التنبؤ في الاستطلاعات ليس كبيرا، خاصة إذا كانت الاستطلاعات ذات عين قليلة جدا، يعني 500 قليلة جدا تعتبر إذا بدك تعمل استطلاعات تنبؤية، فلذلك من المفضل النظر إلى الاستطلاعات على أنها تعكس صورة آنية وليس صورة مستقبلية كما هو متوقع منها، فلذلك هنالك من يعتمد على الاستطلاعات، هنالك من يبني حزب على الاستطلاعات، هنالك من يبني جماهير له بناء على الاستطلاعات، فهذا طبعا احنا بنشوف هاي الشغلات لكي نلمس قضية تكوين الرأي العام من قبل حزب هذا او الحزب هذاك.
0: شو الأحداث اللي عادة تغير الاستطلاعات إلى هذا الطرف أو ذاك، وخاصة عند إحنا نطلع اليوم مثلا عن تكوين القائمة المشتركة، هناك دعوة في المجتمع العربي إلى تكوين لإقامة لتشكيل مثل هذه القائمة، هل هناك ضمان بأنه إقامتها تزيد نسبة التصويت؟
1: لا، إذا تنظر للمجتمع العربي بمعزل عن المجتمع الإسرائيلي عامة، المجتمع العربي يسلك سلوك آخر، المجتمع العربي الجماهير العربية عمليا قررت بشكل مستقل أن تكون هناك مشتركة، وهنالك من يضع هذا الشرط المشتركة شرط تصويتي مهم جدا، ليس قضايا يجب معالجتها وليس قضايا أخرى وأنا عارف العنف وإلى آخره، إنما هنالك من يدعي أن بدون مشتركة لن أصوت، فعامل الشرطي هذا للمشتركة فعلا أنتج نوع من التوقع الكبير عند الناس انه بدون مشترك في قسم كبير من الناس مش راح تصوت، وبتصرح في ذلك ان كان ذلك في الاستطلاعات وان كان ذلك في الاستطلاعات العميقة اللي بنعملها والمقابلات اللي بنجريها كمان مع الناس ونسمع منهم رأيهم بهذا المضمار، فلذلك في المجتمع العربي وجود مشتركي هو الذي سيرفع نسبة التصويت كيف احنا عم نسمع من الناس وكيف عم نشوف الاستطلاعات وكيف عم نشوف نبض الشارع، خاصة لما نحكي مع مجموعات بؤرية مصغرة، فلذلك نرى أنه هذا الشرط التوحد أو الاتحاد بين الأحزاب هو عمليا اللي رح يشتغل شغله
0: مداخلة.
1: بغض النظر إذا تأخذ مثلا بالصورة معاكسة عندما تتحد الأحزاب في الوسط اليهودي تقل المقاعد.
0: أيوة شوف بنت لابيد يعني بيطلعوا تقريبا نفس المجموع. على فكرة معي في الأستوديو أيضا عضو الكنيسة الدكتور سمير بن سعيد، وأبدي وجه لك إلى المداخلة.
2: دكتورنا يسعد صباحك.
1: الورد.
2: أنا رأيت في الاستطلاع الأخير لصحيفة معاريف يعني أنه الأحزاب اليهودية رغم أنها تخسر من مقاعدها حينما تتحد إلا أنها تذهب للاتحاد، على سبيل المثال بنت ولبيد منفردين لما كانوا منفردين بيجيبوا 31، في أحسن استطلاعات الرأي الجديدة بيجيبوا 27، وهناك اتحاد قادم في الأفق ربما آيزنكوت وليبرمان بيتحدوا مع بعض بيجيبوا 27. الاستطلاع الأخير لمعاريف الثلاث قوائم اليهودية اللي موجودة بالمعارضة بنت لبيد ليبرمان آيزنكوت وجولان لوحده بيجيبوا 27 24 10، يعني 61. ألا يحدث ذلك أنه إحنا المجتمع العربي هيهم بيجيبوا 61 بدوننا، ليه ما نذهب إلى تشكيل قائمة مشتركة سؤالي، هل سنزيد في عدد المقاعد بشكل كبير جدا اللي نكون مؤثرين على هذه الساحة أم لا؟
1: طلع المعادلة معروفة دكتور، المعادلة إذا زادت المشتركة تقل، الحزب المعسكر اللي ضد نتنياهو رح يقل. لاحظ أنه هذه التحولات موجودة وين؟ في المعسكر اللي ضد نتنياهو. قديش بده يزيد؟ عضو هون عضو هناك، مش أكتر ولا أقل. زد على ذلك في المجتمع الإسرائيلي هناك من يفتش عن الوحدة أيضا لكي يغلبوا حزب الليكود من جهة، اللي يكون حزب أكبر من بنت ولابيد وإلى آخره. في المجتمع العربي وهون القضية الأهم، إنه إذا كان في تصويت أكثر يعني المقاعد رح تنتقل إلى المجتمع العربي أكثر. يعني المعادلة بين نتنياهو وضد نتنياهو ستتغير حتما. فلذلك كلما كان تصويت أكثر أستاذي دكتور في المجتمع العربي في نطاق مشتركي عمليا بصلوا 15 عضو 18 عضو اللي هو، هذا يقلل من احتمالات تشكيل حكومة من قبل بنت أو المعسكر اللي ضد نتنياهو نسميه أحسن. فلذلك أنا حسب رأيي الانتخابات تتعلق بشكل كبير في المجتمع العربي في أنماط التصويت في المجتمع العربي.
2: لا، اللي أنا
1: بدي... وليس فقط في المجتمع العربي من أنماط التصويت، في مدى جاهزية الأحزاب للخوض في قائمة مشتركة.
2: بس أنا اللي بدي يفهموا المستمعين والمستمعات أنه فعليا إذا القائمة المشتركة بتزيد 7 مقاعد، أول شيء قوة للأحزاب العربية، 2 هو على حساب كل مركبات الجسم أو المشهد السياسي الموجود يمين أو يسار، 3 لن يتم تشكيل حكومة إلا يجوا للعرب ويشوفوا شو طلباتهم أو جزء من العرب، مش مهم بكتلة مانعة، بجزء من الائتلاف، بمعارضة بناءة، لا يهم ذلك، ولكن بتكون مطالبنا على الطاولة وأولوياتنا موجودة. ولكن إذا بشكله ب61 بدوننا بعد بشهرين 3 مباشرة جزء من الليكود بينفصل وبينضم للحكومة وإحنا بنضل مشاهدين ومتفرجين. اللي أنا بدي أوصله للمشاهد العربي أنه أيضا المشتركة هي الحل الوحيد لجزئين، إنه الحكومة الحالية تنتهي والحكومة القادمة لن يكون لها حرية التصرف إلا بالاعتماد على العرب.
1: طبعا هاي التحليلاتك أنت كسياسي دكتور، فأنت كمان لازم تعمل هاي الاعتبارات السياسية اللي هي الربح والخسارة والمصالح وإلى آخره. أنت بكونك كسياسي أنت عم بتمرر هاي الرسائل وحقك، وأنا أعتقد أنه من المهم أنه الماخب العربي يفهم هاي الرسائل، وهون دورك أنت كسياسيين توضحوا هاي الصورة بشكل أوضح. من جهة الأبحاث ومن جهة الاستطلاع دكتور العملية واضحة، العملية الحسابية واضحة. إذا هن كونوا 61 عضو والعرب ما فيش عندهم إشي، إذا العرب 15 عضو مش راح يكون عندهم 61 عضو، راح يكون عندهم أقل. هن عم بتأرجعوا حتى بدون العرب بين 61 و59، وهاي في نطاق نسبة الخطأ. فلذلك الصوت العربي هو الحاسم، كلما كان في صوت عربي أكثر، عم بحكيك أنا من الاستطلاعات وليس سياسيا، كلما كان الناخب العربي ينتخب أكثر، كلما كان في مقاعد عربية نعم. أكثر، كلما كان تركيب الحكومة يعتمد على العرب، وهذا واضح جدا. وبحب أنوه وأقول
0: تفضل ملاحظة أخيرة تفضل دكتور،
1: إنه المجتمع والناخب العربي البسيط اللي بيشتغل كل يوم وبروح على الشغل هاي فاهم هاي القاعدة، فهمها منيح، مش انه لازم بس احنا نفهم، هو فهمها. وليس صدفة انه العرب والناخبين العرب اللي هن عم بيطالبوا في المشترك، لانه فاهمين هاي التركيبة وهاي المنطق الحسابي حتى والمنطق السياسي. الشعب واعي لهاي القضية انا برأيي المتواضع، وانتو كسياسيين دكتور يجب توضيحها اكثر من ناحية المصالح ومن ناحية الائتلافات اللي راح تكون بعد الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور هشام جبران على هذا الحديث، يعطيك العافية.
1: مع السلامة، شكرا.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: دكتور سمير بن سعيد الجبهة العربية للتغيير، طب عملته مشتركة وجبته 20، هيك بدكو؟
2: طبعا
0: مش راح يقدر يعملوا حكومة، بيعملوا حكومة وحدة وطنية. يعني فجأة بتلاقي انه من نتنياهو مع بنت ولبيد وايزنك وطولي برمان كلياتهم موجودين في كتلة واحدة وبيعملوا. يعني المشترك شو جابت عندما يكون لدينا حكومة وحدة وطنية؟ وين دور المشترك؟
2: اول شيء اذا ما في مشتركة مش بالضرورة،
0: لا ما فيش... اذا في مشترك
2: اول شيء قبل المشتركة فيش ضمان انها تكون حكومة بدون نتنياهو بن غفير وسموتريتش، هذا واضح. يعني انت بتشوف حكى الخبير الان دكتور انه استطلاعات الرأي ما بين 59 ل 61، يعني ما فيش ضمان انه تكون حكومة تغيير، هذا اولا. تغيير بدون العرب خلينا نحكي. اثنين نتنياهو بن غفير وسموتريتش، إذا المشتركة نزلت سبع، إذا العرب نزلوا سبع مقاعد معنى الكلام نتنياهو أقوى بثلاث أربع مقاعد، هون الاحتمال أكبر أنها تكون حكومة وحدة وطنية. إذا في مشتركة بتقلل احتمالات الحكومة الوطنية وحدة، حكومة الوحدة الوطنية، وما بتمنعها. بس إذا بنجيب 17 مقعد بيعطي للعرب يناوروا. الآن بيظل في صدق النوايا للي موجودين في معسكر التغيير وبيعدوا وبيعتبروا أنفسهم تغيير، هل بتقبلوا أن يكون جزء من العرب معك؟ وتفضلوا في جزء من العرب، أنتم بتسمع تصريحات الموحدة، بدنا نكون بالحكومة، فليذهبوا إلى الحكومة. في جزء بدهم يكونوا معسكر، بدهم عفوا بدهم يكونوا كتلة مانعة، فليكونوا كتلة مانعة. في جزء بدهم يكونوا بالمعارضة، ليه ما إحنا يكون قرارنا بإيدنا؟ إحنا نجيب عشرة ونقعد نستنى في مباطحتهم حكومة وحدة وطنية، حكومة تغيير بدون العرب؟ لا، الأفضل إلنا نجيب 17 مقعد وبعد هيك تفضلوا تعالوا احكوا معنا وحادثونا، ولا حكومة الوحدة الوطنية هي خيار مطروح بدوننا كمان.
4: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: على الهواء مباشرة سمير بن سعيد، بدك تكون أو بدكش تكون جزء من الحكومة القادمة أنت تفوت على ائتلاف كعربية للتغيير كحزب أو كعضو كنسة؟
2: والله أنا وجهة نظري في عنا في المشهد سيء وأسوأ، تمام، الأسوأ اللي أنتوا شايفينهم والسيء اللي راح يجوا، مش لهالدرجة أنهم إحنا ممكن.
0: أنت بتقبل السيء من الأسوأ؟ يعني مستعد تفوت عشان تغير السيء للأفضل لما أنت بتفوت مادة إيجابية وطاقة منيحة على السيء؟
2: أنا مش مع دخول لحكومة ممكن تتعدى على حقوق المجتمع العربي، ممكن نكون
0: ترفض من حيث المبدأ.
2: أنا
0: الدخول
2: بس أنا بنصح، شوف لا خلنا نكمل جملتي بلاش ولا تقربوا الصلاة، ولكن أنا بنصح الأحزاب العربية إنه الخيار الأفضل والأسلم وإحنا كمان جزء من هذا المشهد إنه نكون كتلة مانعة وشبكة أمان.
0: فيش عندك مانع تكون جسم مانع؟
2: هذا المفروض في الأحزاب العربية، الجبهة صرحت فيه والولاء العربية للتغيير صرحوا فيه، صرحنا فيه بشكل كامل وبشكل واضح. يعني بدنا نغير، بس بدناش نغير بأي ثمن، الثمن المتوسط والأوسط والشيء المتوازن اللي احنا نكون كمان ما نتخلاش عن هويتنا ونكون جزء من التغيير، انه نكون كتلة مانعة. هذا أمر واضح انه احنا بدناش نشوف هاي الحكومة أبدا بمركباتها الثلاثية، وبدنا نشوف حكومة جديدة بس تحارب عنف وجريمة، تمنع هدم، تعترف بقرى، توسع مخططات وخوارط هيكلية في البلدان، توظيف أبنائنا الأطباء.
0: بسمعوك جماعة الموحدة بيقولوا لك طب ما كان عندنا حكومة من الشكل، وكان عندك سيجلوفيتش، وكان عندك
2: ومسقطناها خطة،
0: وكانت عندك خطة ما شفناكوش تعاونتوا معها، لا كنتوا لا جسم مانع ولا أقل من ذلك.
2: والله أيدينا نظيفة من دماء سقوط الحكومة السابقة. هذا كلام
0: ما قلته
2: واضح
0: قبل قليل. أنت جاي من الأكاديمية من الجامعات، قديش مهم التعليم للمواطن العربي؟
2: هو رأس القائمة ورأس الهرم أن تكون متعلما ونعلم أبنائنا. اليوم
0: تعالت نحكي وياك مع مفتش العلوم والتكنولوجيا الأستاذ شفيع الجمال الذي ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي في انتظار المؤتمرات القطرية لتعزيز الابتكار والتميز. تحياتي أستاذ شفيع،
5: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: طبعا معنا في الأستوديو الدكتور سمير بن سعيد من الجبهة والعربية للتغيير.
2: سعدت صباحا.
5: أهلا دكتور سعيد، يا هلا بيك، الله يخليك ويحفظك.
0: وهو جاي كمان خير. هو جاي من الطيف الأكاديمي إلى الطيف البرلماني.
5: يا هلا
2: تحيي
5: الأكاديمية.
0: نعم،
2: تسلم.
0: قديش مهم قضية التميز العلمي والابتكار أستاذ شفيع، وهل بالإمكان فعلا نرى لدينا يعني الخامات والقامات اللي ممكن العمل عليها وتطويرها وعجنها لصياغة مستقبل يختلف؟
5: نعم، احنا طلع في القسم العربي في وزارة التربية والتعليم، يعني طرحنا من سبع سنوات أولمبيادة في العلوم والتكنولوجيا، وكل سنة بنعمل معارض بحث علمي في الألوية المختلفة، وهاي الأولمبيادة والمعارض في المجتمع العربي رافعة أساسية لتعزيز التميز، الابتكار، التفكير العلمي لدى الطلاب والطالبات. وهاي الفعاليات أستاذ نادر والدكتور سعيد، هاي الفعاليات بتشجع حب الاستطلاع، العمل الجماعي، حل المشكلات، تطبيق المعرفة العلمية والتكنولوجية في مواقف حياتية حقيقية. يعني هاي المعارض اللي بنعملها راح يكون عندنا معرض للواء الشمال من 80 مدرسة في شفاعمر، وراح يكون عندنا يوم الخميس في مركز الأبحاث في كفر قرع للواء المركز ولواء اللواء حيفا، وراح يكون عندنا في لواء الجنوب في تفوح ضايس. فهاي المعارض هي عرض مسارات تعلم اللي إلها معنى. يعني الطالب بده يبحث، يستقصي العلم تبعه، بده يكون عنده مبادرة، بده يكون عنده إبداع، طبعا بمرافقة المعلمين، مركزي العلوم، مرشدات، مرشدين مهنيين، وهاي المهارات في مجالات العلوم. يعني احنا بدنا نفوت طلابنا وطالباتنا لكل العلوم التكنولوجيا الموجودة في العالم، من بيئة، من هندسة، من ابتكار، اللي هاي منصة عشان يبرزوا الطاقات المتميزة وترسخ ثقافة علمية في المدارس.
0: لأي درجة أنت بتلمس مثل هذه الخامات بين الطلاب اللي بتشوفهم؟ يعني من خلال المعارض المختلفة اللي أنت بتشرف عليها وأنت تتواجد في مختلف أنحاء البلاد، لأي درجة في عنا خامات مستقبلية واعدة؟
5: يعني بما أن الدكتور سعيد موجود معنا في الـ في الـ في الـ في الاستوديو، يعني إحنا الأولمبيادة تبعت العلوم مثلا كان عنا ثلاث مراحل تصنيفية. يعني طلاب البدو الموجودين في الجنوب لأول سنة، يعني في هناك طالبة في من عرعر النقب اللي اجتازت المرحلة الثالثة
2: ما شاء الله،
5: وحلت الامتحان حتى أسئلة الفيزياء اللي هي أسئلة بمستوى عالي جدا، نفس الأسئلة اللي بيعطوها في الأولمبياد العالمية. فأخذنا نوعية الأسئلة وشفنا أنه هاي الطالبة وكمان 37 طالب من من من من من بلدان مختلفة، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. يعني هاي الأولمبيادة هي عمليا الهدف تبعها اكتشاف ورعاية هذول الطلاب والطالبات يكون عندهم تفكير علمي متقدم، يعني يعزز الدافعية نحو تعلم العلوم والتكنولوجيا، نشجعهم بأنه يكون اندماج مستقبلي في هاي المجالات، البحث العلمي، الهايتك، الأكاديمية، حكيت الأستاذ سعيد أكاديمية، وهي بتساهم هاي المنافسات هي عمليا بتطور مهارات التفكير العليا والتعلم القائم على التحدي. أولادنا لازم يكون عندهم هاي المهارة، كيف يتحدوا، يكون عندهم قدرة على التعامل مع قضايا، مع مشكلات معقدة بصورة إبداعية ومبنية على المعرفة. فلذلك لسؤالك، الاستثمار في تعزيز العلوم والتكنولوجيا في المجتمع العربي هو استثمار زي ما حكيته استراتيجي في جيل المستقبل. وهذول هم الخامات، يعني تقليص الفجوات، توسيع فرص الطلاب عشان يندمجوا في طليعة مجالات العلوم والتكنولوجيا محليا وعالميا. أنا لو بدي أعطيك إحصائيات كداش في عنا دكاترة وبروفيسوري موجودين خارج البلاد يتبوأوا مكانات عالية جدا في أقسام كبيرة جدا في جامعات العالم كثير، فاهم كيف؟ فإحنا بدنا إياهم يكونوا برضو موجودين معنا، يساعدونا في المدارس، يكون يعني حالات ناجحة، أكاديميين ناجحين، اللي يكون يعني هيك يستشعر الطالب إنه بيقدر يوصل الأشياء اللي وصلوها للبروفيسورية.
0: في بتتواجد انت مع طلاب، مع طلاب المدارس، مع طلاب الجامعات وما الى ذلك، لاي درجه؟ انا بعرف ان الدكتور احمد طيب على سبيل المثال احد المواضيع اللي هو بيتم فيها دائما قضيه الطلاب الجامعيين في خارج البلاد، في جامعات الضفه الغربيه وغيرها، يواكب قضايا طلابيه كمان، نقل هاي العدوى لك؟
2: طبعا موجوده بشكل كبير جدا، انا موجود في عضو في لجنه التربيه والتعليم، وتواصلي مع المدارس بشكل كبير جدا، راح اتواجد في 30 حفل تخريج في الجنوب في الايام القادمه. صراحه الارقام اللي انت بتقولها 30 حفل تخريج، طبعا استاذ شفيق الارقام اللي انت بتقولها
0: شفيع
2: ارقام جدا مميزه، وانا بتحدث بس يعني واحد من الهموم اللي راح ننقلها ان شاء الله في الايام القادمه، وبنتمنى في الحكومه القادمه انها تتغير. عندنا 13,000 معلم ومعلمه جالسين بالبيوت، وعندنا 7,000 من الحقل الطبي ما بين دكتور، ممرضه، صيدلاني، صيدلانيه وباقي التخصصات الطبيه جالسين في البيوت، وهي الارقام كبيره جدا بتدل قد ايه مجتمعنا بتوجه او متجه نحو التعليم.
5: أنا بدي أقول لك بالنسبة للأطباء دكتور سعيد وأستاذ نادر بجوز تستغربوا.
0: دكتور يعني سمير بن سعيد.
5: دكتور سمير يعني أكثر من 20 طبيب اللي قدم شهاداته لوزارة التربية والتعليم من أجل إنه يفوت ويكون معلم كيمياء، معلم بيولوجيا،
0: أطباء،
5: معلم
0: أطباء يسعون أطباء. إلى التدريس.
5: أطباء جميل. من سخنين، من عرابي، من أم الفحم، من كل الاحترام، من عرقة، يعني مش لاكين محل
0: يشتغلوا. مكرهون أخوك لبطل، مكرهون مكرهون
2: أخاك،
5: إحنا من حييهم
0: شفيع، مكرهون طبيبك لازم أخوك نائب فاعل، مكرهون أخوك مكرهون اسم مفعول فبدها نائب فاعل، مكرهون أخوك لبطل ولا مكرهون طبيبك لبطل؟
5: أيوة
2: أعان الله أطباءنا، يعني شوف لوين بيتجهوا، بس أيضا التعليم والمدارس رسالة واضحة.
5: دكتور يعني فكرة إنه يدرس هاي يعني هاي يعني أسمى وظيفة ممكن الواحد يكون فيها.
0: تعرف شفيع يعني. تعرف شفيع أنا بسمع مرات أو بقرأ في الصحافة العبرية أحيانا عن شخص كل عمره مثلا كان في الطب أو كان في الهاي تيك أو كان رجل أعمال كبير، وفجأة في جيل 60 في جيل 65 بقرر أنه يتفرغ للتدريس لأنه بده ينقل كل ثروته الفكرية للطلاب الصغار، شيء يثلج الصدر.
2: 100%
5: صحيح 100%. شكرا حييهم،
0: وإحنا بنشكرك يعني كلمة أخيرة شفيع، وبنشكرك طبعا على أنك أنت دائما هيك بتحمل هاي الطاقة الإيجابية لبرنامج على الأجندة.
5: إحنا ندعوكم ب 13/6 في مدينة بطل الغربية يوم السبت الساعة 1، ندعو الجميع للاحتفاء بهذول المتميزين والمتميزات من كل المجتمع العربي، بدنا نحتفي فيهم كما يليق بمجتمع عربي. ميدالية لكل طالب، شهادة، جائزة، بده يكون رؤساء سلطات محلية، بده يكون هناك مدراء.
2: ابعث لنا التفاصيل عشان نحضر،
5: فبنودي لكم ان شاء الله الدعوه.
0: شكرا.
5: وتشرفنا دعوتكم.
0: شكرا شكرا, شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
5: يعطيكم العافيه.
0: الى اللقاء. دكتور سمير، انت شاطر في انك تلف حول الموضوع، تعال فوت عصل بالموضوع. مين اللي بدش مشترك؟
2: اول شيء
0: ليش يعني بنحاول هيك نلطف الامور ونصل أول دبلوماسيه حلوه بس مش دائما، مرات يجب ان تقال الامور بصريح العباره، حط نقاط على الحروف.
2: في ثلاث.
0: مين اللي بدش اليوم؟ هيك اربع احزاب، مين منكم بدوش مشترك؟ مين عم بحاول يعيقها؟
2: بدي أجاوبك بذكاء شوي، بس قبل يعني
0: ذكاء مش اصطناعي،
2: لا لا لا، بديش أكون بحيفة، مش حيفة، حيفة زي ما بيقولوها الحيفوية. بديش أكون بحيفة وما أحكي وأتحدث صراحة إنه برنامج أجندة على أساس تكون عارف عنا بالجنوب بيتابعوه بشكل كبير جدا، واليوم أجندتنا بتتحدث عربي، بتتكلم عربي. بدي أوجه الشكر لعضوة المجلس المحلي في المدينة سالي عبد اللي تكلمت قبل العربي. أيام اللي تكلمت قبل أيام باللغة العربية وتحدثت قصدا على أساس تسمع أصوات العنصريين والعنصريات. فأنا بقول لسالي من هون، حيفا بتتحدث عربي وبتتكلم عربي، وأجندتنا اليوم كمان مثل كل الوقت بتتحدث عربي بشكل دائم. هذا البرنامج الصباحي اللي احنا صراحة يعني شو بدي اقول لك، بتعبنا يا نادر صباحا.
0: نسمع
2: ساعتين دائما،
0: هاي مهامنا وظيفتنا وهي مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وتجاه كل يعني البلاد. احنا بنحاول ان ننقل يعني حنجرة الجمهور للناس في كل مكان.
2: هسه برجع لسؤالك عشان ما تقولش سمير بيتهرب وبيشرد على رأي البدو. ها اشراد ثلثين المراجل صحيح، ولكن في ثلاث احزاب بدها مشتركه وقررت بدها مشتركه بدون تلك وبدون لف يمين وبدون شمال وبدون
0: ثلاثة أي شيء.
2: ما بعرف مين هن بس، ولكن في ثلاث احزاب بدها مشتركه بشكل واضح
0: اللي هي العربية للتغيير.
2: ما بقدرش بعرفش حللوا لحالكم، ولكن
0: انا بقول لك
2: مش راح
0: اجاوبها.
2: انا اللي بقوله يا ويلنا يا ويلنا اذا بدنا نظل نتعلق بصغائر الامور.
0: زي وكل مره صغيرها مثلا،
2: وكل مره بنطلع بشروط جديده مش معقوله.
0: شو زي ايش صغائر الامور؟
2: قائمتنا هاي لازم يكون اسمها
0: على فكره في اي اختلاف غير الائتلاف؟
2: في اي اختلاف غير الائتلاف؟
0: عايش مختلفين،
2: لا راح يكون
0: في قضايا الارض، المسكن، الميزانيات، ما متفقين على كل شيء.
2: بس شوف بدي اقول لك، انا فلسطيني بنهايه الامر، انا بقدرش افوت بحكومه ويتلوث تاريخي، مش ممكن
0: تطلع.
2: لا ماشي، ليش من البداية
0: فوت على حكومة مش عاجبتك بتطلع؟
2: شوف أنا
0: بس لكن فوت عشان نتغير.
2: بس شوف وين التغير الكبير.
0: مش دعوة مني. استنى استنى.
2: شوف وين التغير الكبير اللي صار عند العرب. في جزء بده يفوت بالحكومة بسبب المصائب اللي بتصير عند العرب. يروح ويفوت. ولكن في جزئين ثانيات من الأربع أجزاء بيقولوا إحنا بدنا نكون كتلة مانعة على أساس نلجم مصائب الحكومة القادمة.
0: بما في ذلك التجمع. سيئة.
2: وفي جزء رابع أنا قلت لك في جزء بده يفوت وفي جزئين ممكن يكونوا كتلة مانعة عشان يلجموا وفي جزء رابع بده يكون معارضة بناء. ليه لا أنا ليه أولادي دايما الأربعة أنا عندي ستة بالبيت ليه أولادي دايما بالبيت كلهم بده يوافقوني الرأي ويرفعوا يدهم. لا جزء يوافق وجزء يتحفظ وجزء يمتنع.
0: كلهم بصوتوا لك على فكرة في الكنيسة ولا مش بالضرورة كمان في ديمقراطية؟
2: لا عندي بنت واحدة بتصوت هسه المرة الجاية يا فلا كبيرة
0: هي الوحيدة صوتها لأبوها.
2: والله هي حرة رأيها
0: وكمان.
2: بس أنا متأكد أن صوتها عربي في نهاية الأمر.
0: على الهواء بشرة تعال نحكي حول الموضوع التالي قضية الميزانيات والحقوق والمطالبة فيها.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان الأستاذ أمين أبو حي. تحياتي أستاذ أمين.
6: صباح الخير أخي نادر ضيفك الكريم. أسبوع موفق لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: تعرف طالما الدكتور سمير بن سعيد موجود في الأستوديو خليني أسألك على إلى أي مدى في تعاون بينك كقسم أقليات وبين ممثلي الجمهور العربي المندوبين سواء كانوا رؤساء مجالس وأنا شفت يعني في تعاون كبير معهن أو أعضاء كنيسة.
6: أولا تحيات للدكتور سمير. إحنا عادة كقسم الأقليات بوزارة البناء والإسكان نقول بلا حلقة الوصل المهمة جدا اللي هي بالجمهور العربي وصناع القرار مثل أعضاء الكنيسة العرب ورؤساء السلطات المحلية ما إلنا نجاح بالمرة بعملنا. جدا مهم إنه الشراكة هاي والتكاتف والعمل طبعا المشترك عن احتياجات المجتمع العربي تكون طبعا في صلة مباشرة مع كل طبعا إن كان رئيس سلطة محلية كان مهندس إن كان عضو كنيسة من المجتمع العربي لأنه بآخر المطاف إحنا كوزارة أو كقسم أقليات بوزارة صعب جدا نقوم بعملنا بدون هذه المشاركة. مش هناك أنا أفتخر وأعتز إنه عندنا مشاركة جدا بناءة في جهود مشتركة وفي كثير من الحالات إحنا أو العوائق أو التحديات إحنا منحلها بس بهذه المشاركة.
0: هذا جزء يعني من الحوار مع المجتمع العربي ومع مندوبيه.
6: إيه طبعا لأنه في بآخر المطاف السلطة المحلية أكثر ممكن مؤسسة اللي بتعرف شو احتياجاتها أولا. ثانيا هناك في عوامل أخرى اللي بتأثر مش بس إنك تجيب ميزانية بدك تخطط وبدك تعمل حسابك إنك أنت لازم تكون مع جوزية كاملة عشان تقوم بالمشاريع. على سبيل المثال إحنا قمنا بآخر كام سنة كقسم الأقليات وزارة الإسكان بمبادرة جدا بناءة إنه نعمل ربط جدا مهم بين الوزارات المختلفة اللي تساعد السلطة المحلية. كان ممكن يكون رئيس سلطة محلية يمكن يأخذ من وزارة معينة ميزانية لبناء مشروع لكن هذه الميزانية لا تكفي فهو بده يدور يا بده يأخذ قرض أو منين يجيب يكمل المشروع. فإحنا قمنا بمبادرة اللي بتساعدنا إنه ندمج ميزانيات تبعت وزارات مختلفة عشان نجيب المشروع على حيز التنفيذ وهذا كان نجاح جدا مهم. أولا تخلق مشاركة بين وزارات الحكومة المختلفة بين السلطة لبين الوزارات وطبعا كقسم الأقليات إحنا كمبادرين فشفنا بهذا النمط نجاح باهر جدا. بس آخر أسبوع قمنا بافتتاح لبارك اللي هو زي حديقة عامة كبيرة جدا في أم الفحم بتكلفة 11 مليون شيكل. التكلفة كان لازم تكون كلها من وزارات مختلفة غير وزارة الإسكان لأن أنا شفت المشروع لا يمكن تنفيذه وإكماله ينقص 3 مليون شيكل فأنا حطيت 3 مليون شيكل بهذا المشروع عشان يتم والحمد لله تم بنجاح. هاي كمثل. وهناك طبعا مشاريع اخرى احنا نجرب نساعد
0: مثل بده الدكتور دكتور سمير كمان بده يسالك سؤال خاصه انه من 1/4 ل 9/5 تبين انه هو في المكان الاول من اعضاء الكنيسة الناشطين. عضو كنيسة جديد بظل دائما متحمس عشان هيك
2: تسلم. لا مش بس هيك صراحة، الكنيسة هي عبارة عن مكان من الممكن أن تسن قوانين تساعد المجتمع العربي. صح أن الحكومة الموجودة فيها اليوم متطرفة، أنا بدي أسأل أستاذ أمين بس سؤال واحد، هل فقط أنه يعني وين ما بيكونوا بس العرب يعني هي صح أنه فيها صبغة سياسية، ولكن اللي بده يوضحه للمجتمع العربي أنه بيتعلق الأمر بسلوك الحكومة. العرب كانوا مرتين بالحكومة، مرة ب92 لمدة سنتين ثلاث ككتلة مانعة، ومرة واحدة ب22 لمدة 11 شهر 12 شهر كجزء من الحكومة. ولكن هل يعقل أنه في باقي السنوات ما كانش في ميزانيات لكم؟ وين الفترات الصعبة جدا والقاسية؟ هل على مدار 77 سنة 78 سنة كلهن ما كانش في ميزانيات، ولا العرب لازم يكونوا بالحكومة عشان يأخذوا كل الميزانيات؟ ما احنا قعدنا كمان 75 سنة بدون حكومات.
6: بدي أحاول ما فوتش بالأمور السياسية كموظف حكومي، لكن أنا اللي بحب أوضحه بشكل واضح جدا، كل ما كان عندنا دعم أكثر من صناع القرار وأعضاء الكنيسة العرب في الحكومة أو من برات الحكومة اللي يساعدونا كموظفين في الوزارات المختلفة ممكن تساعد كثير مجتمعنا. وكل ما كان عندنا أكثر موظفين برتب عالي بالوزارات هذا بيرجع بفائدة كبيرة لمجتمعنا. فلا يعقل إنه اليوم كثير وزارات ما عندنا كادر موظفين من المجتمع العربي بوظائف مرموقة اللي ممكن تأثر أو تكون من صناع القرار. قبل ما أنا وصلت على الوزارة والإسكان في وظيفتي الحالية ما كان في أي إنسان اللي ينطق عربي أو يفهم الاحتياجات المجتمع العربي بالوزارة. فممكن أنا كنت أول إنسان اللي وصلت لهذه الوظيفة، ومن يومها أنا عامل حسابي وببذل كل جهودي بس لبناء مجتمعنا وتطوير بلداتنا العربية، وإن شاء الله كمان رؤساء السلطات بيشهدوا على كلامي. فهذا ممكن يصير بس بعمل مشترك، يعني أولا بدنا موظفين بوظائف عالية بالوزارات، وبدنا دعم أعضاء كنيسة قديش ممكن أكثر.

0: فاحنا ممكن نوصل لنتيجه طبعا احنا بدنا اياها.
1: وباي ذخيره انت بتفوت على هاي الحرب؟ باي اسلحه؟
0: اولا الخطه الخماسيه في من الذخيرة، ما في خطة حكومية اللي بتقول لازم مثلا سنة 2026 وزارة البناء والسكان قسم الأقلية يحصل على 700 مليون شيكل للمجتمع العربي ككل، إن كان العرب دروز بدو شركس بمعنى كل المجتمعنا العربي، فهي الميزانية هي مستحقة بقرار حكومة. فلا يعقل إنه بتيجي لجنات أو وزارة المالية أو الوزير ما يقولان وبتقول بدي أنا أقلص من هالميزانية وأنقل قسم منها لبن غفير بحجة إني أنا بدي أحارب العنف والجريمة بالشمال العربي. لا يا عمي، هذا ما بحارب العنف والجريمة أكثر شيء، قديش بنبني مجتمعنا أكثر، قديش بنبني أماكن عامة وحدائق عامة، قديش بنعطي أطر لأولادنا وللشبات والشباب في مجتمعنا. أنا بدي أبني مجتمعي بشكل إنه كل إنسان في المجتمع بل ما يكون في الشارع يكون بالحديقة العامة، يكون بالقاعة الرياضية، يكون بالملعب، يكون بمركز الثقافة. فإذا ما بنبني هاي الأشياء اللي هي المجتمعنا يفتقر لكثير أماكن عامة من 70 سنة لليوم، فبنينا كثير ولازم نكمل في هذا المسار. وهذا الإشي صار بالنسبة إلي يعني مشروع شخصي، يعني صار كل بلد أفوت.
1: طيب أنا أنت بالنسبة لك موضوع شخصي أستاذ أمين، في السلطات المحلية المختلفة هل تجد مرجعية مهنية أنت تتعاطى معها؟
0: طبعا هناك تفاوت بين قدرات السلطات المحلية، هذا مفهوم للكل. مرات احنا نقول في سلطات ضعيفة ندعمها بكثير مستشارين وكثير مساعدين، وفي سلطات اللي هي جدا طبعا قوية او بتعمل بشكل مهني وموضوعي وجذري وحضاري، فهناك ما في تخوف. طبعا اكبر مشاكلنا اليوم هو تعزيز أقسام الهندسة بالسلطات المحلية. أقسام الهندسة بالسلطات المحلية العربية خاصة تحسب ضعيفة. ليش؟ مش لأن المهندس مش مهني، لأن لا يعقل أنه في بلد فيها 20,000 نسمة في عندك مهندس واحد بده يزير كل هاي البلد، والتحديات كبيرة والمشاريع كبيرة وكثيرة، وبدنا نخطط وبدنا نفكر بشكل عصري وبدنا نفكر بشكل استراتيجي وبدنا نفكر لعشرين سنة لقدام. فإحنا بحاجة إنه كمان وزارة الداخلية تفوت بهذا الأمر وتعرف إنه مش بس الميزانية، لازم نعزز أقسام الهندسة بالبلدات كلها.
1: تعقيبك دكتور على مداخلة الأستاذ أمين؟
2: بكل وضوح المفروض فينا نكون مؤثرين أكثر. التأثير مش فقط في الدخول للحكومة، التأثير هو أن نكون فعالين، التأثير أن نكون في اللجان، التأثير أن نكون في كل محل. ما يقوله بالنسبة للجنة المالية هو صحيح، أنا رأيت أجزاء كبيرة جدا من هذه الحرب، هناك حرب على الأموال وعلى الميزانيات، ولكن أيضا بتواجدنا بشكل كبير جدا.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ أمين أبو حية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان.
0: شكرا شكرا هلك سعيد. شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء دكتور. تم تكريم المفتش العام للشرطة مؤخرا، هل الشرطة تقوم بدورها حيث يتم تكريمه في المجتمع العربي؟
2: الشرطة تقوم بدورها ضد المجتمع العربي الحمد لله.
1: إيش يعني عندها إيش ضد المجتمع العربي؟
2: الشرطة تتبع
1: ولا هي مقصرة؟ يعني هي تعمل ضد المجتمع العربي
2: طبعا طبعا بكل وضوح. يعني
1: أثبت للجمهور اللي عم بسمع
2: الأدوات الموجودة عند الشرطة عندنا هون بالبلاد تبلغ أضعاف أضعاف أضعاف ما هو موجود لدى جهازي الشرطة، إن كان في السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية في فلسطين أو في الأردن، ومع ذلك نسبة كشف الجرائم في الضفة الغربية وفي الأردن تلامس 100%. عندنا في مجتمعنا العربي أو شيء النسبة عالية،
1: تعرف ليش؟
2: 10 أضعاف.
1: تعرف ليش؟ واضحة، لأن عندنا مجرمين محترفين، هناك بعد في بداية الجريمة بعدها في بداياتها،
2: ولا
1: عندنا مجرمين محترفين بيخفوا الأسلحة، بسرقوا سيارات، بيحرقوا السيارات اللي بيرتكبوا فيها الجريمة، بتركوش أثار وراهن.
2: بينهن وبين الاحتراف 7 جبال و7 وديان، ولا محترفين ولا 10 شجرة.
1: كيف بلقونش عشان الشرطة بدهاش؟
2: بالضبط، فقط إخفاء عين من جهاز الشرطة.
1: مش اتهام للشرطة بشكل مباشر.
2: واضح
1: يعني
2: واضح.
1: لو شرطي معاه تفاصيل إنه القاتل فلان فلان، ليه ما راحش يعتقله؟
2: يا رجل لما تصير جريمة قتل ببلد معينة، كل البلد لا تيجي تسأل كل البلد.
1: عارفين من طخ،
2: عارفين من اللي طخ، وعارفين من اللي قتل، وعارفين من وين اشترى سلاح، وعارفين شو عمل. والشرطة الوحيدة.
1: أدلة.
2: الشرطة مهمة
1: كل الدنيا بتعرف
2: بالضبط،
1: والشرطة ما عندها أدلة. شو استفدنا
2: هون الفرق؟ الشرطة بيأم

0: أماكن وبدول أخرى هي اللي بتجيب الأدلة وهي اللي بتكشف الجرائم. ليه عندها نسبة كشف الجرائم 100% بالأردن وبفلسطين؟
1: طيب كيف بتفسر التكريم لكان؟
0: التكريم من وين صار؟ بالمجتمع العربي؟ مين كرم؟
1: لا كان في تكريم للمفتش العام للشرطة.
0: لا أنا سمعت تفاصيل حول هذا الموضوع، ما كانش التكريم بالمعنى المطلوب، وإذا كان تكريم يجب أن يتم التراجع عنه. في مجتمعنا العربي أولادنا قاعدين بتقتلوا، والمجرم وين المصيبة الأكبر؟ المجرمين قاعدين بيسرحوا وبيمرحوا في الشوارع بدون لا حسيب ولا رقيب. أسهل شيء تصير بهالبلاد اليوم تصير مجرم. بدك تعلم ابنك بدك تدفع 700 ألف شيكل، بدك تصير مجرم الصبحيات بيصير إجرام.
1: فلازم نرجع نحكي عن بعض القضايا الأخرى من خلال برنامج الأجندة على لوائم مباشرة. أطيب التحيات لحضراتكم. عودوا إلينا بعد أخبار التاسعة. فاتن حداد طبراني، شارهان حجير بيكي، ناصر سعيد، سمير بن سعيد ونادر أبو تامر. إلى اللقاء.

0: مكان كل البرامج تلفزيون راديو وديجيتال في موقع واحد مكان .org.il.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف 6 لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: سلام الله عليكم. إلى عناوين الساعة: ليبرمان يحمل الحكومة المسؤولية عن عدم تحقيق النصر في أي من الجبهات. يورام كوهين الذي انضم إلى حزب يشار لا يستبعد التعاون مع نتنياهو إذا كان ذلك الخيار الأخير. نابون يفيد أن بيروت معنية بتثبيت وقف إطلاق النار بهدف التقدم إلى محادثات سلام مع إسرائيل. وتهديدات إيرانية جديدة تجاه أمريكا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعين، إليكم نشرة الأخبار. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان إن دولة إسرائيل وحدها قادرة على هزيمة إيران وإسقاط نظامها، ويجب عليها القيام بذلك. وأضاف في حديث لإذاعتنا بالعبرية أن الجولات الحالية لا يمكن أن تستمر دون توقف ودون حسم ضد إيران وحماس وحزب الله وجماعة الحوثي في اليمن، محملا الحكومة وجهاز الموساد مسؤولية عدم حسم المعركة في أي من هذه الساحات. وعلى الصعيد الحزبي، أكد ليبرمان أن الليكود يمكن أن يكون جزءا أساسيا في الائتلاف القادم، لكن دون بنيامين نتنياهو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. إلى ذلك، قال رئيس الشباك السابق يورام كوهين الذي انضم حديثا إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت إنه لا يستبعد الشراكة مع حزب الليكود في الحكومة المقبلة إذا لم يحصل تكتل أحزاب التغيير على أغلبية قدرها 61 عضو كنيست من الأحزاب الصهيونية. وأوضح كوهين أنه من الأجدر ألا تبقى الحكومة المسؤولة عن إخفاقات 7 أكتوبر في السلطة، بل يجب استبدالها. في لبنان، علمت صحيفة نداء الوطن أن بيروت تكثف اتصالاتها تحذيرا للمحادثات المرتقبة مع إسرائيل. وسيركز الجانب اللبناني على تثبيت وقف إطلاق النار كي تنطلق مفاوضات السلام على أساس صلب وتنتقل إلى الملفات الأخرى كالانسحاب الإسرائيلي. وكتبت الصحيفة أن الجانبين الأمريكية والإسرائيلي يضعان في سلم أولوياتهما بدء لبنان بخطوات فعالة لنزع سلاح حزب الله. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المركز باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة والسفن المعادية حسب تعبيره إذا هوجمت سفن تجارية إيرانية. وجاء ذلك في بيان أصدره في أعقاب الهجمات الأمريكية على ناقلتي النفط الإيرانيتين في خليج عمان. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن قائد القوى الجو فضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي أن صواريخ ومسيرات قواته قد أقفلت على الأهداف ونحن بانتظار صدور أمر الإطلاق. قتل ما لا يقل عن 12 شرطيا في باكستان جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف مخفرا للشرطة ونصب كمين للقوات التي هرعت إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة. وبحسب مصادر أمنية استخدمت أيضا طائرات مسيرة خلال الهجوم، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء. تستمر الطائرات المسيرة في التطور، حيث كشفت شركة إيرباوند الهندية عن نموذج جديد يقلع مثل المروحية لكنه يطير لاحقا مثل الطائرة. وتصنع هذه الطائرة المسيرة من ألياف الكربون وتزن أقل من كيلوغرام واحد، كما أنها قادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 40 كيلومترا بشحنة واحدة. مددت محكمة والصلح في إيلات فترة اعتقال شابين عربيين بشبهة إلقاء كلب حي إلى الشعلة خلال عيد الأكبا عمر في كيبوتس نافي حريف في العربة، ما أدى إلى نفوقه حرقا. ويعمل المشبوهان في فندق بالمكان، وكان الكلب معروفا في الكيبوتس.
0: الآن إلى حالة الطقس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرق البلاد. غدا تبقى درجة الحرارة على حالها، ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة دكتور سمير بن سعيد عضو كنيسة الجديد، هل ستعيد التجربة كمان مرة؟ ترشح حالك؟
2: والله إذا المجتمع
1: يستاهل؟
2: أنا بقدرش أقول عن نفسي، بس إذا
1: أنا شهرة ورايحين جايين والأضواء عليك والبرامج عنك،
2: أكثر وظيفة متعبة في هذه البلاد أن تكون عضو كنيسة، لأنها أمانة ومسؤولية. يعني
1: كل شيء أمانة، أنت كنت عضو، أنت كنت صح. محاضر مش أمانة كمان أمانة،
2: بس هون العدد محاضر، في ألاف المحاضرين، هون في 120 عضو كنيسة، لازم تمثل مجتمعك كما يجب وبرأس مرفوعة، وأن تلتزم في أدوات وأصول العمل البرلماني.
1: يعني في كل لحظة أنت بتحس حالك مطالب؟
2: طبعا، أنا بطلت أشوف أولادي، بطلت أشوف أهلي بالبيت بسبب العمل البرلماني.
1: وبالتالي يعني بتقول للدكتور احمد طيبي خلاص انا مش هقدر ارشح نفسي؟ شوف تعبت منها
2: والله، انا اشعر باصداء التجربه الايجابيه. اذا مجتمعي حابين ان انا اكون كمان مره، وابناء حزبي طبعا وشباب حزبي، لما لا؟
1: على الهواء مباشره تعال نكون مع بروفيسور محمد اماره رئيس اكاديميه القاسم، ينضم الينا. اهلا وسهلا بك بروفيسور محمد، تحياتي.
3: صباح الخير لك أخ نادر وجميع المستمعين والمستمعات.
1: وفي الأستوديو طبعا دكتور سمير بن سعيد عضو كنيسة من الجبهة العربية للتغيير.
3: أهلا وسهلا بك أخ سعيد.
2: صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا.
3: الخير، هلا فيك.
1: بروفيسور محمد، يعني أنت تكتب بشكل إيجابي وطيب في كل ما يتعلق بالإنتاج المعرفي والإبداع المعرفي، وتقول بأنه نحن نتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، إن شاء الله كمان نكون اقتصاديا هيك، لكن على الأقل معرفيا نحن في الاتجاه.
3: طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن في الاتجاه الصحيح، نحن لنا إنجازات علمية وثقافية، رغم أنها طبعا قدرات فردية، ولكنها طبعا هنالك إرادة جماعية للنهوض. نعم،
1: كيف يتحقق ذلك؟
3: كيف يتحقق ذلك؟ يعني أنت تتحدث عن موضوع طويل، هي سيرورة طبعا بدون أدنى شك، هي سيرورة للفلسطيني عامة. يعني أنا لا أتحدث عن الفلسطيني في البلاد، ولكن أتحدث عن الفلسطيني عامة، وهو يعني حقيقة، لأن أعتقد أن الفلسطيني يرى في العلم والمعرفة مشروع بقاء وكرامة، وأيضا سبب فقدان الأرض والتحديات التاريخية جعلت من الفلسطيني يفهم أن العلم والمعرفة هي المسار لأن يأخذ مساره ويغير مستقبله. وأعتقد أيضا أن الفلسطينيين عامة يعني ينظرون للتعليم كقيمة مركزية بحد ذاتها، وأنظر يعني إسهامهم في العالم العربي، أنظر إسهاماتهم في العالم، ولنا طبعا مقدرات هائلة في العالم في جميع المجالات. يعني أستطيع أن أذكر عشرات الأسماء الفلسطينية في وأسهامها في العالم وأسهامها المعرفي. يعني إدوارد سعيد هو شخصية معروفة في العالم كمفكر وناقد أدبي، الشاعر محمود درويش في مجال الطب، بروفيسورة منى نمر كانت مستشارة المستشارة العلمية الرئيسية لحكومة الكندية، عمر البيطار في مجال التكنولوجيا، إيليا سليمان مخرج سينمائي. أستطيع يعني حقيقة أن أذكر عشرات الأسماء الذين أسهموا عالميا وأسهموا في جميع المجالات.
1: رغم كل الظروف،
3: رغم كل الظروف طبعا، ويجب أن نذكر لإنتاج المعرفة أنت بحاجة لكثير من الأمور الداعمة، مؤسسات أكاديمية، والمؤسسات الأكاديمية أتحدث عن جامعات، جامعات تعنى بالبحث الأكاديمي والعلمي، ليس كليات متواضعة فقط للعلم، رغم أننا ننتج أيضا الأبحاث والمعرفة في الكليات، نحتاج إلى إقامة المؤسسات الأكاديمية، وبحاجة إلى دعم مالي في مليارات الدولارات، وأنت تعرف أن الدعم المادي لباحثينا يعني لا يتعدى ملايين الدولارات. رغم جميع العوائق أمام الإنسان العربي والباحث العربي، إلا أننا أستطيع أن أقول لك نعم، نسهم في إنتاج المعرفة في العالم.
1: تفضل دكتور. دكتور سمير معك.
2: يسعد صباحك. طبعا أنا أريد أيضا أن أوجه جزيل الشكر لكل القائمين والعاملين في البحث الأكاديمي وفي المؤسسات الأكاديمية، ونرغب منكم أيضا أن يكون هناك حصة لأبنائنا في الجنوب من ناحية أيضا إقامة جسم أكاديمي تعليمي عربي يحظى أنه باستقبال أبنائنا وبناتنا في الجنوب بإذن الله.
3: أولا هذا يشرفنا ويسرنا عزيزي، وأقول لك قبل فقط أسبوع كنا وفد كبير من مؤسسة القاسمي في الجنوب، وكنا في مدارس، وكنا التقينا في مؤسسات، والتقينا في رئيس مجلس حورة، وأيضا أقمنا فرع لأكاديمية القاسمي أو مؤسسة القاسمي في حورة. نعم، أبناؤنا بالجنوب يستحقون الكثير الكثير، ونحن نعمل على هذا التشبيك في جميع الأطر، وبإذن الله تعالى ستسمع قريبا على يعني تعاون كبير ما بيننا بين القاسمي والجنوب.
2: لكم كامل التوفيق.
1: طبعا نجمع بينك وبين الدكتور سمير بروفيسور محمد في موضوع اللغة العربية، أنت طبعا باحث في اللغات، اللغة الإنجليزية وأيضا اللغة العربية، والدكتور في أساليب اللغوية، في أساليب اللغة العربية وما إلى ذلك. السؤال، هل تستطيع اللغة العربية مواكبة العصر؟ يعني أنت في كتابك الأخير تناولت هذا الموضوع في كل ما يتعلق باللغة والسلطة، هل اللغة العربية يمكنها بشكل أو بآخر أن تواكب، أن تتابع، وأن تسبر أغوار التطورات والابتكارات المحدثة؟
3: بدون أدنى شك، يعني السؤال ربما الدقيق ليس هل اللغة العربية قادرة، بل نحن هل نوظف طاقاتها كما ينبغي. أعتقد الإشكالية ليست باللغة العربية وإنما بأصحاب اللغة العربية. أعطيك مثال في التاريخ، يعني يعني يعني في الفترة العصور الوسطى كانت اللغة العربية تمتلك تاريخا حضاريا في إنتاج العلوم والفلسفة والمعرفة، وبيت الحكمة كان من يعني شاهد على أحد المؤسسات العالمية الراقية في عصره. واللغة العربية لها ثراء لغوي وقدرة اشتقاقية هائلة تسمح بتوليد المصطلحات والمفاهيم الحديثة، وفيها مر بمعنى القضية ليست قضية اللغة العربية يعني بقدر ما هي قضية، يعني نحن اليوم في عالم العربي نفتقد لمشروع نهضوي نهضوي، طبعا اللغة جزء منه. وأقول الآتي،
1: إذا كانت يعني اللغة تتحلى بمثل هذه المرونة وهذه الرشاقة اللي أنت تصفها فيها، فليش نص كلامنا اليوم باللغة العبرية؟ يعني بتعرف بتلف أنت اليوم في المجتمع العربي، بتكون في زلفة، في باقة الغربية، في حورة، في اللاجية، في شقيب السلام، في شفعمر، تسمع يعني أجزاء هائلة من لغتنا عبرية.
3: كنا لا يوجد مشروع عربي عروبي، مسألة هوية. أولا عليك أن تربط اللغة بشكل عضوي بالهوية، يعني أن تقول الآتي وأن تعمل أن اللغة العربية ترتبط ارتباط عضوي بالهوية العربية الفلسطينية وطبعا الدينية. يجب أن تربط، يكون هذا الرباط، وعندما يكون هذا الرباط ضعيف وهش، إذا تصبح هنالك ممارسات للغات أخرى عملية سهلة. يعني بمعنى يجب أن يؤمن أن كل عربي، أن اللغة العربية هي لغته، لغة هويته، لغة تراثه وتقاليده وتاريخه وإرثه، وترتبط بدينه وبقوميته وبوطنه. فإذا فعلنا هذا الأمر بشكل حقيقي، بمعنى طبعا نفعله فقط في مشروع نهضوي عربي، إذا ستكون اللغة العربية لغة جوهرية في حياتنا.
1: لكن من جهة أخرى بروفيسور، هناك من يقول بالعكس، يعني اللغات مفروض أنها تتداخل وتتمازج، وتكون العربي مع العبري والعبري مع العربي، ودائما اللغات متأثرة ببعض البعض، واسمع في رام الله كيف بيحكوا، واسمع في القاهرة كيف بيحكوا، وفي بيروت دائما هناك لغة أجنبية، فما المانع بأنه العربي كمان يدخل إلى لغته العربية بعض الكلمات العبرية؟ يعني في الوقت ذاته السؤال المناقض.
3: لا، يعني أنا باعتقادي هي مسألة يعني كديش بدك تدخل اللغة العربية، هي يعني أن أن أن هنالك لا توجد لغات نقية 100%، لا يوجد شيء من هذا النوع. يعني القرآن فيه مئات المفردات من لغات أخرى، يعني لا توجد لغة نقية، ليس هذا هو الموضوع. اللغات عندما تكون هنالك استعارات مكثفة وجمل وشبه جمل، لا تتحدث لغتك الأم. وعندما تكون ما تسمى تبرج لغوي، يعني وكأنك أنت بدك تعتم تبرج الآخر لك تعرف اللغة الأخرى وليست حاجة، يعني عندما تكون أنك استعارت لحاجة ما نفهم، لكن عندما تستعمل اللغة للتبرج اللغوي، وأنت بتعرف أنا تخصص لغة إنجليزية،
1: نعم،
3: ولكن أقول يجب أن نحافظ على اللغة العربية وإذا أردنا أن نستعير من لغات أخرى نستعير ما نحتاجه لسد ثغرات معينة، ولكن ليس للتبرج اللغوي وليس لإعطاء انطباع أنني أعرف اللغات الأخرى. أنا أؤمن بالانفتاح على الآخر، أؤمن بالانفتاح على اللغات الأخرى، ويجب أن نتعلم اللغات الأخرى. هذا لا يعني أنني أحترم لغتي أن تكون لغة الحيز، كما الفرنسي يحترم لغته والألماني يحترم لغته والإنجليزي يحترم لغته. أنا أريد أن تكون اللغة العربية الحيز لغة معرفة أرتبط بهويتي، وفي ذات الوقت أنفتح على العالم، أنفتح على لغات أخرى.
1: شو حلمك كرئيس أكاديمية كمان لمجتمعنا العربي في العقد القادم على سبيل المثال؟ بتعرف احنا شايفين انه ما شاء الله عنا يعني أسماء هائلة تترك بصمات طيبة وبسمات في الوقت ذاته طيبة جدا على جبين مجتمعنا، وانظر إلى المشهد العام، طلع الأطباء في المجتمع الإسرائيلي إلى أي مدى يرتكزون على المجتمع العربي، الصيادلة، الطواقم الطبية المختلفة، الطواقم العلمية، يعني تحول المجتمع العربي إلى ركيزة أساسية في المجتمع الإسرائيلي عموما.
3: لكن طبعا أول الحلم الأول لي عندما نتحدث بعد أكثر من الزمان أن يتعافى مجتمعنا ونتخلص من آفة العنف والجريمة ونستطيع أن نعيش بأمن وأمان، أن يتعافى مجتمعنا مجتمعيا، ثقافيا، عاطفيا، نفسيا. هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي أنا أحلم فيه، يعني أنت تتحدث على المستوى الإسرائيلي، نعم هنالك إسهام على المستوى الإسرائيلي، لكن عندنا إسهام لشخصيات عربية حتى عربية فلسطينية في البلاد، لها إسهامات عالمية، عشرات العشرات من الشخصيات، وأقول لك بكل ثقة في جميع المجالات. أنا لا أريد أن نلهث وراء الشعوب ونكون متأخرين، نريد أن نجاريهم، أن نسهم، وأن يكون لنا بصمة في الإنتاج العالمي في ذات الوقت عزيزي، في ذات الوقت الذي نريد أن نسهم داخليا وخارجيا ويكون لنا بصمة. أريد الآتي: أريد أن نبني جيل يثق بهويته ولغة العربية، وفي ذات الوقت يعني أؤكد ما تفضلت فيه قبل قليل، ننفتح، نكون مفتحين على العالم ونكون قادرين على التفاعل. اليوم نعيش نحن في عالم مركب، اليوم لا تستطيع أن تتحدث عن الحي والبلد والدولة، نحن نعيش في عالم واسع، نحن أبناء العالم وليس أبناء المنطقة التي نعيش فيها، والتكنولوجيا أيضا تضع تحدي كما أيضا تعطي فرص كبيرة جدا لأن نكون جزء من هذه العالمية.
1: عندنا دكتور سمير بن سعيد موجود في الاستوديو من الجبهة العربية للتغيير، ماذا تحمله؟ ولا بدك كمان مداخل إليك دكتور؟
2: أنا بدي أوجه شكري للبروفيسور محمد أمارة وله ولجميع العاملين، وأيضا مثل ما قال أنا أؤكد كلامه أن المشكلة فينا نحن للغة العربية. اللغة العربية هي عبارة عن إناء واسع، وأيضا تتماشى مع كل مع العصر ومع كل التطورات التكنولوجية الموجودة.
1: أنت ما سمعتكش تحكي ولا لغة ولا كلمة بالعبراني ولا كمان بروفيسور محمد اليوم، ليش خصوصي
2: متعمد؟ لا
1: أبداً. متعمدين؟
2: لا أبدا، هذا اللسان
1: بدون تعمد هيك دائما.
2: طبعا.
1: بروفيسور محمد يمكن أنت أصعب عليك لأنه أنت كمان جاي من اللغة الإنجليزية، مش هوية يعني في كل لحظة بدك تعمل مقابلة بالعربي، مقابلة بالعبري، مقابلة بالإنجليزي، إنك تنتقل إلى تلك اللغة.
3: وأكتب في الثلاث لغات وأسمع في الثلاث لغات يوميا، ولكن هنالك ما يسمى في علم اللغات العتبة، عندما تعرف لغة ما بمستوى عالي تستطيع أن تنتقل من لغة إلى لغة بسهولة، يعني بسمها threshold بالإنجليزي العتبة. فالحمد لله رب العالمين، يعني أنا طبعا
1: ما تكونش العتبة قزاز. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية بروفيسور محمد عمار على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
3: شكرا لكم.
1: طيب عشان ما يكونش في عتاب بالمرة دكتور سمير، شو مشكلة تكونوا قائمتين؟ بلاش يا أخي قائمة واحدة وصلكوا 4-5 أشهر عشان تعملوها. من يوم مظاهرة سخنين اليوم وانت تحاولوا مش غادرين، اعملوا قائمتين مرتبطتين باتفاقية فائض أصوات بتفاهم.
2: إذا بنكون قائمتين سجلها علي، سوف تكون هناك حكومة وحدة وطنية، هذا أولا، وثانيا سوف يخسر المجتمع العربي 7 الأحساب قاعدة بتفرز أفضل أبنائها، أفضل أبناء المجتمع العربي، بدل ما نجيب 17 نجيب 10، بدل ما نكون جسم مؤثر بأي شكل من أشكال التأثير ونجيب 17. إذا بنمشي بقائمتين أول شيء تأثيرنا راح يقل أو تمثيلنا راح يقل من 10 إلى 8، هذا إذا بنظل 10، من 10 إلى 8. واثنين كأنه بنقول لنتنياهو أهلا وسهلا بك مرة أخرى في رئاسة الحكومة.
1: اشرح للجمهور ليش إذا كنت قائمتين بقل، يعني ما هي الموحدة قوتها هي قوتها، وقوتكم أنتم كثلاثة أحزاب، ثلاثة أحزاب معا هي قوتكم، وبناتكم كمان فائض أصوات اللي بضيف لكم كمان مقعد.
2: أنا بسمع صوت أبناء شعبي العربي، شعبي العربي قرر إنه يحكي بالمشتركة، يحكي بالعربي ويحكي بالمشتركة. 90% من أبناء هذا الشارع سوف يعاقب كل حزب يفكر أن يذهب إما بقائمة أو إما بقائمتين أو بثلاثة قوائم، لا سمح الله بقائمتين مصيبة وثلاثة قوائم أكثر.
1: ثلاث قوائم مصيبة ليش؟
2: طبعا قائمتين أو ثلاث
1: قوائم لأنه في واحدة مش راح تمرق، أو ثنتين
2: وممكن ثنتين ما يمروش. نعم. وأنا سجلها
1: ويمكن ثلاث
2: بالضبط، وأنا سجلها علي. الشارع العربي في المرة القادمة لن تمر أي شخص يخرج عن إطار الوحدة مين ما كان، أيا كان وأيا كان السيناريو، لن ينجح المرة القادمة إلا من كانوا في قائمة مشتركة. الآن أي أحسن سيناريو للقائمة المشتركة؟ طبعا الرباعية، طبعا الرباعية، الرباعية بنجيب 17 مقعد، احنا بنكون جسم حاسم، لا هذا بيقدر يركب ولا هذاك بيقدر يركب، احتمالات حكومة الوحدة الوطنية بتكون
1: تعددية
2: أقل.
1: تقنية
2: طوارئ، تعددية تقنية وطوارئ،
1: يعني أي أسماء
2: بس
1: مختلفة
2: بس بلاش
1: تعددت الأسماء والقائمة واحدة،
2: والقائمة واحدة، بس بلاش نضحك على أبناء شعبنا.
1: كيف يعني؟
2: شو بدي أقول لك؟
1: بيش عم تضحك عليهم؟
2: ممنوع، ممنوع إنه إحنا نبدأ نطلع بشروط جديدة القائمة.
1: شو التعدد كيلنا؟
2: طلع.
1: تبتحكي يعني جملة، جمل إنشائية.
2: لا لا لا. شوف شو يعني القائمة التعددية والتقنية والطوارئ؟ معنى هالكلام إنه إحنا نمشي الأربع أحزاب مع بعضنا البعض.
1: وبعد الانتخابات بيوم.
2: وبعد الانتخابات بدقيقة ننفصل. ما حدش يشرط على الثاني. لازم كذا. كلنا عارفين هموم أبناء شعبنا، كلنا عارفين طيب المصائب اللي بنعيشها.
1: هذا اللي طالبت الموحدة.
2: لا لا، في جملة من الشروط أو جملة من الشروط الجديدة. ولا ليه ما تقوم القائمة المشتركة من زمان؟
1: عند غيرها.
2: يعني ليه ما تقوم القائمة المشتركة من زمان؟
1: سؤال إلك كان. هذا سؤال أنا مشيت فيه من الأول. سألت رجع ليه؟
2: أنا أكبر واحد عندي بالولاد اسمه آسر. آسر صفه سابع. يعني إذا بجيب آسر بقول له عرف لي تقنية تعددية بعرفها بنفس اليوم، بيخلصش اليوم إلا هو معرفها مع طوارئ. رتب لي القائمة من 17 لأنها راح تجيب 17 اليوم، بكرة بعد شهر زمان بتجيب 15، وبعدين الله أعلم. رتب لي إياها، اعمل لي برنامج سياسي بالحد الأدنى بتخلص بنفس اليوم. أنا كمان مرة من هون بقول يكفي، يكفي تأخير في إقامة القائمة المشتركة، والمجتمع العربي ذكي ويعلم أين هي المشاكل.
1: على الهواء مباشرة، تعالت نكون مع هذا الموضوع الاستثنائي والجميل.
2: يلا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا رئيس طاقم الأبحاث لتطوير الدماغ والتربية في كلية أورانيم الدكتور رائد معلم. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
4: صباح الخير لك أخ نادر، لك كل المستمعين.
1: كيف أثرت البيئة الطبيعية في تطور يسوع ونشأة بيداغوجيا المحبة؟
4: نعم، يعني هذا كتاب جديد الواقع، كتبته طبعا باللغة الإنجليزية، راح يكون بالعربي وبخمس لغات أخرى. أنا باحث في مجال علم الدماغ، وحبيت يعني أتطرق لمنظور تطور الإنسان وتأثير البيئة. يعني في كتاب اللي نشرناه في Frontier Public Health بمجلة مشهورة مع ليون من جامعة هارفارد وماتشادو من كوبا، مجال تطور الإنسان وتطور الدماغ ما بيتطور بمعزل عن محيطه، البيئة إلى دور كبير اللي احنا بنسميها عمليا الخبرات والتجارب هي اللي بتأثر على ما يسمى Brain Architecture، هيكلية الدماغ. وبالكتاب هذا أتطرق إلى الأشياء المميزة بالذات مع أسس المحبة اللي قبل 2000 سنة حاول أسسها يسوع المسيح، في سميتها أنا ببيداغوجية المحبة اللي فيها النظرة لمحبة للذات الإنسان لنفسه للمعنى اللي فيه، ومحبة الآخر، التعاطف، الرحمة والتسامح، وأيضا محبة الطبيعة. فهذول الثلاث مجالات الكتاب بالداول طبعا. وأيضا أنا اتطرقت لمقارنة يعني بين جينكيز خان اللي حاول يغير خرائط العالم واستعان بالقوة والجيش من أجل تغيير الخرائط، وبين وسميته محبته للقوة، اللي ارتكزت على الحروب وعلى الخوف والانقسام، بينما قوة المحبة اللي أسسها المسيح قبل 2000 سنة، اللي ما كان عنده جيش ولا سلطة ولا امبراطورية، ولكن حاول يغير الإنسان من الداخل من خلال الرحمة والتسامح والكرامة والمحبة. فهو كتاب ينظر من منظور كذلك تطرقت إلى التربية اللي أخذتها من أبو الرائد ومن الرائد، يعني
1: الوالد والوالدة،
4: يعني طبعا من فترة كيف كانوا تربوا أجدادنا، كيف كانت بالنسبة لنا الطبيعة والغذاء والحركة وحياة ومحبة الآخر هو شعار وجزء من الدين اي في نمو وتربيتنا. هو كتاب حقيقة مثير للتفكير، اللي فيه بيجمع كمان تاريخ، كمان قصة ذاتية، كمان كيف كانت الحياة قبل 2000 سنة. ولما قال يعني الرسل زي بإنجيل لوقا قالوا إنه يسوع كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة، أنا حاولت أفسرها في المنظور العلمي.
1: طب إلى أي مدى البيئة تؤثر علينا؟ لأي درجة أنا عارف المنطقة اللي أنا عايش فيها أو المحيط اللي أنا أراوح داخله هو إله تأثير على سلوكياتي ممارساتي؟
4: بمفهومنا العلمي كتير أخي نادر، يعني تخيل نفس الولد اللي بيخلق بالجليل بأياماتنا هاي، أو بيخلق بكنشاسي في رواندا، أو بيخلق في النرويج، أو بيخلق في اليابان. طبعا مش مهم هذا الولد، كلياتنا بنخلق مع نفس عدد النيرونات في الدماغ اللي احنا بنسميها 86 مليار نيرون. والتفاعل البيئي يعني الخبرات، التفاعل الاجتماعي هي اللي بتساعد الإنسان يبني اللي احنا بنسميه برين أركيتكتشر، هيكلية الدماغ. لذلك بدون أي شك إنسان بيخلق في ستريس اللي احنا بنسميه توكسيك ستريس، في حروب، في ضغط نفسي، في خوف، في قلق، يؤثر بطريقة سلبية على بناء دماغه، من أنه إنسان بيخلق في بيئة اللي فيها كان تفاعل وتفاعل حضاري. يعني هذا هو السبب ليش طرقت للجليل قبل 2000 سنة، يختلف عن يومنا. يعني قبل 2000 سنة كانت الجليل ملتقى حضارات وثقافات، إن كان اليهودية، الأرامية، الرومانية، اليونانية والفينيقية، والمسيح خلق بهاي المرحلة. حتى المؤرخ فلافيوس يوسيفوس حكى مثلا عن صفوري اللي زينة الجليل كله، كان مركز تجاري وحضاري. المسيح خلق عاش في الناصر اللي كان أبوه وأمه عملين يشتغل معهن بالنجارة. فتطرقت لتسلسل الحياة اللي كان بهذيك الفترة، والهدوء اللي كان مع الطبيعة، مع التفاعل مع الطبيعة، مع الحياة الأساسية. طبعا اليوم احنا بنأخذه بالمفهوم العلمي، واضح لنا انه البيئة والتفاعل الاجتماعي، التفاعل البيئي، محبتنا لنفسنا، محبتنا للآخر، وبالأساس بأياماتنا هي أيضا محبتنا للطبيعة بسبب تغير المناخ هو
1: في معنا المجتمع. في الأستوديو معنا الدكتور سمير بن سعيد، وحابب أوجه لك هذه المداخلة.
2: يسعد صباحك أولا.
4: أهلين.
2: ما هي دور الصحراء في تطور الإنسان؟ مهم جدا أعرف في كتابك.
4: كتير يعني الصحراء هي نوع من المديتيشن. يعني إذا بتطلعوا العرب في تاريخ العرب، ما بالصدفة هني من أسسوا مفاهيم علم الفلك. الصحراء لما نطلع عليها في الليل بنشوف النجوم بسبب عدم الغيوم. فالإنسان لما بينام بالليل وبتطلع على السماء، والنوم له دور كبير في بناء الدماغ. فالصحراء اللي فيها هدوء هو جزء من المديتيشن، هو جزء من الإنسان
1: يعمل
4: ريفليكشن والتأمل. ولذلك ما بالصدف العرب هن من أسسوا مفاهيم العلم الفلك، هن من أسسوا الرياضيات، هن من أسسوا العلم. ما كان هذا بالصدف، لأنه كانت طبيعة حياتهم، إيمانهم بالعلماء، مقدرتهم أن يحبوا الآخر والتفاعل مع الآخر بدون أي شكل، ولا الطبيعة ترجمت في إبداع وإنتاجاتهم الكبيرة.
2: كل
1: جميل جدا. كل الاحترام، يعطيك ألف عافية دكتور. وممكن سؤال عن معليا، استحضرت معليا في كتابك؟
4: يعني ما هو أنت ابن الواقع بسبب أبو الرائد وإم الرائد. يعني أعطيك مثال، يعني كان دائما أبو الرائد يحب يسمع ونات نحن من هون بشر لوديع. فأنا حاولت أوضح كمان بالكتاب إنه عمليا كيف انكتب قبل 2000 سنة على أيدي تلاميذ المسيح، إنه عمليا كان في عرب اللي يحكوا اللغة العربية، وفي عنا شجر زيتون اللي من فترة الرومانية. فعمليا أبو الرائد وإم الرائد كان لنا أثر كبير في تنشئتي، في تربيتي، في تجسيد مع بيداغوجية المحبة، ولذلك كان لنا شروط كبير في هذا الكتاب. طبعا
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور، وكل الاحترام، نشد على يديك دائما أبدا دكتور رائد معلم.
4: الله يوفقك وشكرا.
1: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
1: فعلا احنا تأثر. حكيت سألت عن الصحراء، تعال تنسألك عن إلى أي درجة النقب يسكن سمير بن سعيد؟
2: أنا أسكن في النقب، والنقب يسكن في داخلي، أرض الآباء والأجداد.
1: تحس حالك كمان حنجرته في الكنيسة؟
2: طبعا طبعا، هذا مهم جدا أن يكون هناك تمثيل لأبناء النقب بسبب الهموم والمشاكل التي نعاني منها. خزان الأراضي الوحيد المتبقي في بلادنا التاريخية، 45% من مساحة بلادنا التاريخية موجودة في النقب، ونحن مستهدفون رغم أننا نسكن على 3% من هذه الأرض.
1: عندكم أي خطة للقرى غير المعترف بها؟
2: كمان مرة إذا بنكون جسم مانع،
1: شفنا في الحرب الأخيرة شو صار، إذا الحرب اللي قبلها،
2: إذا بنكون جسم مانع في الحكومة القادمة، جسم مانع في الحكومة القادمة، سوف يكون على رأس أولوياتنا الاعتراف بعدد كبير من القرى غير المعترف فيها. في قرية واحدة بس على سبيل المثال، الناس بتفكر القرى غير المعترف فيها 10 و20 و15، نتكلم عن 45 تجمع اعترفوا فيهن كقرى غير معترف فيها، طبعا مسلوبة الاعتراف. واحدة منهن وادي النعم، عدد سكانها 15,000، 15,000 بتعادل حجم قرية في الشمال، 15,000 قرية غير معترف فيها، 45 تجمع، 35 منهن تحت إطار قرى غير معترف فيها، بيسكنهن 140,000. 35% 40% من سكان النقب يسكنون في القرى.
1: شو أبرز المشكلات اللي بيعانوا منها؟
2: أول شيء
1: بنية تحتية،
2: أغلبهم بلا ماء ولا كهرباء، صيف
1: في القرن الحادي والعشرين في مثل هذه الظروف،
2: وفي دولة متقدمة، في دولة متقدمة، ومع ذلك بيجوا بيهدوا عنا العام
1: المتقدم، رمز للتكنولوجيا والهايتك.
2: العام الماضي هدوا عنا 6,000 بيت. طب وأنا مش فاهم وين المشكلة، ما تيجوا تعترفوا للناس في 35 تجمع الموجودات، اعترفوا لهم هاي أماكنهم، هاي بلادهم، هاي أرضهم التاريخية، افتحوا قرى، وين المشكلة؟
1: عندنا استعداد أن يتجمعوا في مكان معين بدل ما يكونوا يعني منتشرين على مساحات اللي لا يمكن إقامة مرافق هناك.
2: سموتريتش أقام خلال هاي الحكومة 69 بؤرة استيطانية، بعض البؤر فيها بيت وبيتين.
1: عارف ليش؟ لأنه طبعًا الوزير في الحكومة
2: طبعًا.
1: فأتا يمكن أنت بتفوت وبتصير وزراء، يمكن تقدر تأثره،
2: وإذا بنكون كتلة معنا يا عبنا أثر برضه. أنا هاي تصوري الشخصي، أنا تصوري الشخصي، أنا مش ضد أنه حدا جزء معين يفوت الحكومة، بس
1: وكمان يكون
2: أنا
1: وزير
2: ضد، أنا ضد أنه إحنا نضيع هاي الفرصة التاريخية اللي إحنا بنقرر قرارين، إبعاد حكومة نتنياهو إلى الأبد، أن نكون جزء هام جدا من أي حكومة قادمة بالشكل اللي كل حزب بيشوفه مناسب.
1: المشترك كانت 3 مرات في الماضي ولم تمنع نتنياهو،
2: مش ذنب المشتركة.
1: المرة الوحيدة اللي منع،
2: ليه
1: ذكرك دكتور، المرة الوحيدة اللي منع نتنياهو من تولي سدة الحكم كانت في عهد الموحدة، لما الموحدة فاتت على الائتلاف وبنت ولبيد صاروا هن رئيسي الحكومة.
2: أفاجأك بتحليل؟
1: تفضل.
2: صدقني حكومة التغيير هي أحد الأسباب الجوهرية والحاسمة، ها شوف لوين، أحد الأسباب الجوهرية والحاسمة لعودة حكومة اليمين المتطرف. إحنا المجتمع الإسرائيلي ما بيقبلنا بشكل كامل، بنشوف في السياسات طبعا،
1: قبلنا في المستشفيات، في محطات الوقود، في التربية والتعليم،
2: وهيو مخلي
1: في الوزارات،
2: وهيو يا نادر مخلي 7,000 من أبنائنا أطباء قاعدين بالبيوت، وهيو جاب 350 طبيب من أوروبا، قبل أكم من يوم صارت هجرة جديدة من الهند.
1: في تمييز عنصر ضد الأطباء
2: أنفسهم، واضح واضح، وضد
1: المعلمين. مش كل واحد يتحلى بالكفاءة يستطيع أن يندمج وانخرط.
2: ليه يا نادر أولادنا لما بيمشوا على الجامعة، أنا بجاوبك، ليه أولادنا لما بيطلعوا على جورجيا بيسكروا عليهم الجامعة، ولما كانوا بمولدوفا نفس الشيء، ولما كانوا في أوكرانيا وهيهم بالأردن بيصعبوا عليهم، وهيهم بالضفة الغربية سنوا قانون. وين هالناس الورديين؟ فيش منه هالحكي. احنا اولادنا بفقوا الصخر، بفقوا الصخر عشان
1: يعطيهم الف عافيه، كل الاحترام لكل من يتعب ويسهر الليالي عشان يرجع بهذه الشهاده، لكن بده ينجح هون كمان، في امتحان هون لازم ينجح فيه.
2: طبعا وبينجحوا بيضلوا موجودين.
1: بعد النجاح
2: البيت. بعد النجاح طبعا في 7,000 بعد النجاح،
1: بس هذا على الجميع، عربا ويهودا، ده مش العربي عاطل عن العمل واليهودي بيشتغل.
2: لا طبعا على العرب وعلى العرب فقط، فبلاش نرسم للناس أوهام وأحلام. العمل البرلماني مجاله واسع، كنا بالمعارضة 60 سنة و65 سنة ونجحنا.
1: بسألوك كنت 70 سنة في المعارضة، شو عملت لنا؟
2: كل شيء
1: مشروع كبير،
2: كل شيء كان جيد باستثناء هذه 3 سنوات ونصف الأخيرة فقط. كل شيء كان
1: يمكن أحيته، كان أفضل. يمكن أحيته مبارح ذكرى الراحل عبد الوهاب دراوشي أبو باسل،
2: الله يرحمه وصيته،
1: هو توفيق زياد في 92 كانوا جسم مانع،
2: وهذا ممتاز، وهذه هي الفكرة الخلاقة والإبداعية والمناسبة لمجتمعنا، حتى مجتمعنا. يعني هل يعقل بكرة يصير قرار حرب على منطقة معينة تخص العرب، إن كان بالداخل ولا بالخارج ولا بهالبلاد العربية، ونكون جزء من الحكومة؟ مش معقول يعني. ومش الهدف إنها تسقط كمان، الهدف إنه تكون تيجي حكومة متوازنة تبني سلام. هل الحكومة القادمة ممكن تكون هيك؟ حكومة فيها ليبرمان وبنت لا يمكن أن تكون هكذا. بلاش نعطي للناس أوهام. المفروض فينا نبدع في عملنا البرلماني، نتواجد دائما في اللجان وفي الهيئة العامة وفي التصويت وفي كل مكان، ونساعد ونأثر.
1: طب ليش وعددنا نكون في إطار
2: وعددنا يزيد وعددنا يزيد؟ مش للعدد.
1: طب ليش
2: مش للعدد؟
1: ليش نكون دكتور في إطار واحد؟ ما إحنا بنختلف عن بعض. يعني أنت تفكيرك شكل، أنا تفكيري شكل، وهي ديمقراطية وهي طبيعي.
2: أبرك ساعة إنه إحنا نكون 17 المرة القادمة مع بعض. إذا الشركاء القادمين المحتملين بيكونوا جيدين، صدقني انه ال17 يكونوا ايجابيين جدا. ولكن اذا قائمة الطلبات وقائمة انه احنا نتنازل عن الهوية بتكون صعبة، هذا لا يمكن، لا يمكن يمر.
1: لما العرب بيكونوا لحال، مش هذا بشكل او باخر بصعب الامور؟
2: مين قال انه
1: وكأن الطرف الاخر ينظر اليكم، طلع العرب كلهم مع بعض جسم واحد ضدنا.
2: مين قال انه العرب لحال؟ في الجبهة في يهودي، في شخص يهودي في
1: المرشح
2: اوفر ونوع ليفي مرشحين للمركز الثالث.
1: عندكم في العربية تغير، مش عم تفكروا ترشحوا
2: بالتجمع فيه
1: مسيحي درزي او يهودي؟
2: بكل
1: لحظة، مع انه عيب الحكي الطائفي.
2: لا لا طبعا، بس
1: يعني انا شخصيا ابن شف عمر بحبش
2: في عندنا
1: الحكي اللي فيه.
2: لا بحزبنا فيه، لا بحزبنا فيه مسلمين وفيه مسيحية، فيه من الجميع، و حزبنا اجتماعي سياسي منفتح على الجميع.
1: المشتركة مشتركة، مش لازم تفتح أبوابها كمان لشخصيات من خارج الطيف الحزبي؟
2: أنا مع
1: رجال أعمال أكاديميين.
2: أنا مع وبشكل كبير جدا. أنا مع أنه
1: كفاءة أنه تفتح
2: طبعا. أنا مع، أنا مع.
0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: دكتور سمير بن سعيد، محضر حالك الليلة؟
2: طبعا الليلة الكلاسيكو إن شاء الله رب العالمين.
1: أنت برشلوني حتى النخاع؟
2: قلت لك إياها قبل، أنا برشلوني ميلاني. طبعا في إسبانيا فريق المواهب دائما مش فريق المال.
1: تعال ترحب أنا وياك بالمدرب والمحلل أحمد وهب، اللي هو يعني يمكن هاي المقابلة إحنا بدنا نطلب منه.
2: صباح الخير يا أحمد.
1: صباح الخير. صباح الخير شيخنا أحمد.
5: خليلياك صباح الخير.
1: إحنا اليوم بدنا نطلب منك بشكل استثنائي تكون بس شو بسموه هذا الثاني غير برشلونة؟ ريال مدريد. ماشي بنفع؟
5: أصعب الحالات، أما مش راحين نفشلك.
1: طيب ريال مدريد وبرشلونة ليلة الكلاسيكو، كلاسيكو الأرض اللي برتقبه الجميع، لكن البطولة محسومة لجماعة الدكتور سمير، فشو طعمة اللعب اليوم أحمد؟
5: طعمة اللعب اليوم أهم إشي بالنسبة لريال مدريد إنه ما يفوزوش، ما يخسروش المباراة في الكامب نو، بسبب على انه اذا خسروا المباراه البطوله تسوقرت، فراح يكون الاحتفال امام لاعبي ريال مدريد، وهي بفكر اكبر بهدله ممكن تكون للاعبي ريال مدريد. لكن الحين يعملوا المستحيل، مع انه هناك التكهنات معطين 60% ما يقارب لبرشلونه، وحسب راي برشلونه اليوم افضل بكل الحالات، ولكن ريال مدريد اليوم راح ترجع.
1: لا انت انت انت اليوم انت اليوم بلعب الطرف الاخر. تعال نسال
5: الطرف الاخر، لذلك
1: سمير مدريد ليش برشلونه راح تفوز اليوم؟
2: والله انا بطالب لاعبين برشلونه اليوم بانه يعني بالحد الادنى ما يحاولوش ياخذوا البطوله اليوم. لو ما انحسمت اليوم البطوله محسومه في كل الاحوال، بس يعني راح تكون صعبه على ريال مدريد انه الممر الشرفي اليوم يكون موجود في الكامب نو. يعني
1: شو انت ترقف بخصومك؟ انا شايف عادي فريق في الرياضه مسموح كل شيء.
2: فريق المال طبعا اليوم المباراه فقط ينقصها لامين يامال، ولو كان لامين يامال موجود في المباراه لحضرت المباراه في الملعب. شو بدي أقول لك؟
1: طيب ما هو مش موجود، بالتالي فرص أقل يعني. كمان رفينيا يمكن برجع بشكل جزئي
2: يعني، بس لا دائما برشلونة ملعب صعب جدا على الجميع بما فيهم ريال مدريد. بس أنا حاب أعطيكم هالمعلومة المثيرة للانتباه. اليوم إذا بتفوز برشلونة سوف يتم التعادل في عدد المباريات ما بين برشلونة وريال مدريد تاريخيا. هذا واحد. اثنين، إذا اليوم برشلونة بتحسم البطولة، البطولة هي محسومة، ولكن إذا اليوم بتحسم البطولة سوف تكون البطولة الرسمية رقم 97 في تاريخ برشلونة، والبطولة الرسمية رقم 97 في تاريخ ريال مدريد. مدريد دائما يعني بيحاولوا يتغلبوا علينا، احنا اقوى في دوري الابطال وفي البطولات الخارجيه،
1: دوري الابطال معروف،
2: واحنا كبرشلونه اقوى في البطولات المحليه، احنا اكثر منهم بثمان بطولات في حال تم تحقيق البطوله اليوم،
1: كاس الملك مش عارف
2: كله كله. وهن اكثر منهم ثمان بطولات
1: زي دوري الابطال. احمد،
5: ما هو بدون شك ولا شيء، دوري الابطال هي الاهم في في في اوروبا، لانه دوري الابطال هي يعني
2: بس يا احمد 97 مقابل 97
1: لا سقنعنا احمد. ليش اليوم، ليش اليوم في احتمال انها ريال مدريد؟ شو ال شو الكفاءات والمهارات والقوة الكامنة اليوم عند ريال مدريد اللي ممكن فجأة تفاجئ برشلونة في ملعبها في الكامب نو تغلبهن؟
5: أول شيء حسب رأينا اليوم بدناش نقول أنه ريال مدريد في كثير أخطاء كانت الموسم، ولهاي المباراة اليوم حسب رأيي صعب جدا أشوف ريال مدريد تخسرها. سبب واحد، أنه عندي أكثر شيء ناحية الاحترام والقوة والاحترام الذاتي للنادي بعد كل المشاكل اللي مرقوا فيها الأسبوع الماضي. إذا الفريق اليوم بيلعب حسب رأيي مع راشفورد، بيفتح مع راشفورد، بيلعب مع هناك يكون مبابي، بيكون مع إنه طلب منه بيريس إنه يرجع يعود، فينيسيوس بيكون في يوم جيد، بيلينغهام بيكون في وسط الملعب في يوم جيد. اليوم حسب رأيي صعب جدا شوف هذا الفريق يخسر، لأنه راح يلعب أكثر من أجل الاحترام في هاي المباراة، لأنه فيش شيء يخسروه، واليوم رايين يلعبوا بحرية أكثر وبتعلق كثير في الدفاع. وحسب اليوم
1: سنسجل فالفردي مش لاعب اليوم،
5: مش لاعب لا
1: بعد الإصابة من قبل شواميني. بعدين بناتنا أحمد كيف يعني هيك بتصير طوشة بين شواميني؟
2: يحكي لنا عن تفاصيل الطوشة.
1: شو بالضبط إيش اللي صار؟ شو إحنا بنحكي عن فريق من الدرجة الرابعة في غواتيمالا؟
5: أنا بقول لك شو اللي صار، لما فيش مدرب فيش قيادة في داخل غرفة الملابس، شو زي ما قلت لك أكثر من جارد بيل شو قال، بقول له لإمبابي قال بقول له لعبت أنا كان رونالدو وكان جارد بيل وكانوا لاعبين كبار وبنزيما، غرفة الملابس هي كانت الأهم، فيش المشاكل كانت. للأسف اليوم المشادات الموجودة في داخل غرفة الملابس اللي وصلت ريال مدريد لوين هي موجودة بسبب إنه فيش مدرب قائد. ذلك اليوم بفكر يجيبوا مورينيو مشان يعمل نظام، ولكن حسب رأيي
1: ريال مدريد عارف تاخذ لاعب من غرفة الملابس بعد مصيبة. بعد طوشي يعني احنا بنحكي عن العنف في المجتمع العربي، واحنا فجأة نسمع انه في البرنابيو عم بيختلفوا مع بعض اللعيبة وواحد منهم بيضرب الاخر.
5: هذا الشيء المؤسف يا نادر، هذا الشيء المؤسف انه فريق مثل ريال مدريد حسب رايي انا مع كل الاحترام لبرشلونة الفريق الاعرق في العالم هو ريال مدريد، يعني اذا بدنا ولا بدناش، ولكن هذا الفريق هذا الموسم والموسم اللي قبله كمان بسبب انه عدم الادارة السليمة وعدم احضار مدرب واكبر خطا في خالد تشابي الونسو، وهي السبب وهي النتائج حتى الان. اليوم كمان عاد عن ذلك نادر، زي لاعب زي كربخال بحكيش مع المدرب، يعني إبراهيم دياس بحكيش مع المدرب، يعني كيف هذا بصير وين هاي بتصير في العالم؟ لذلك حسب رأيي الأخطاء اللي صارت اللي وصلت ريال مدريد لهون، ولكن حسب رأيي فريق من هذا النوع بيعود بسرعة لأمجاده وبيعود بسرعة لريال مدريد اللي تعودنا عليه، ولكن هذا الموسم مش إلنا، ما كانش جيد، ما كانش منيح.
1: تعال نسأل الدكتور سمير، كيف بدكم تتصدوا لفينيسيوس؟ أنت شايف هو في العصر الذهبي في الفترة الرائعة اللي هو عم بعطي فيها أداء مدهش وبارع، كيف بتكون أنت ممكن تمسكوا هذا اللاعب وتمنعوه؟
2: برشلونة أول شيء ينقصوا في الدفاع حتى يقدر ينافس في المواسم القادمة، بينقصوا لاعبين دفاع، هذا أولا. ثانيا أنا حاب أقول أنه أنا جدا أحترم أنشيلوتي واللاعبين البرازيليين، والأهم إلي في فريق ريال مدريد، بس أنا حاب أحكي للأستاذ أحمد أنه أنا أحترم أردا جولر وأيضا إمبابي
1: مصاب.
2: بس أنت معك خبر أنه
5: مصاب.
2: بس معك خبر أنه يا أحمد أنه بيدرو سانشيز المناصر الأكبر للقضية هو يعيش في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني، ومع ذلك يشجع برشلونة. يعني اليوم راح تشوفه موجود في برشلونة. أما من ناحية مباراة اليوم، المباراة متوازنة ومتكافئة، وبتوقع الفوز لبرشلونة بإذن الله.
5: جميع بيتوقع هذا، ولكن تعلم كرة القدم كل شيء ممكن يكون
1: طبعاً. وفي يوم بس أنا ذكرت لاعب معين أحمد اللي هو فينيسيوس احنا شايفينه في الفترة الذهبية تبعته، شفت العطاء تبعه في المباريات الأخيرة خاصة في ظل غياب إمبابي،
2: كأنه
1: لما بغيب إمبابي فينيسيوس يلمع ويسطع
5: بدون شك. ولكن النقطة الوحيدة الأهم في كرة القدم في ريال مدريد ناقص رقم 9 زي في برشلونة، ناقص رقم 9 يعني مبابي مع كل الاحترام بيقدرش يكون رقم 9، وفينيسيوس دوم حامل الفريق على كتافه، لو في هناك مساعدة في لاعب رقم 9 ليضم لاعبي الدفاع حواليه مع اللاعبين الأطراف مع اللاعبين اللي بيجوا من الخط، بنشوف ريال مدريد كانت أفضل بكثير، ولذلك هاي الأخطاء اللي صارت هذا الموسم وحسب رأيي صعب جدا أشوف هاي الأخطاء تتكرر في فريق مثل ريال مدريد، وفينيسيوس بدون شك هو الورق اللاعب الرابع في ريال مدريد وفي كرة القدم الإسباني بشكل عام هذا الموسم.
1: فالفيردي أنا بتصور كان هو أحد اللاعبين الرائعين طوال الأعوام الأخيرة، واليوم سيغيب، يغيب عن التشكيل اليوم بطاقة هامة.
5: بدون ذلك أول شيء راح يكونوا بعرف إذا كمان تشوفوا مني راح يلعب بسبب كمان المشدات، ولكن هنا كان
1: بانيجا دفعوه النص مليون يورو كل واحد
5: بدل نص مليون. بفكر كان بانيجا ممكن يكون وسط الملعب اليوم جيد بسبب جانب بيلينغهام، ممكن بيترك هذا الشاب الواعد كمان ممكن يكون في التركيب، ولكن أهم شيء اليوم الناحية الدفاعية اليوم مشكلة ريال مدريد كمان نادر أرنولد ظهير أيمن ناحية هجومية جيد ناحية دفاعية غير جيد، مندي بالعكس يعني فيش هناك توازن في ريال مدريد، لهي أحد الأسباب السنة الفريق مش في أداء ثابت على مدار كم مباراة، واليوم فينيسيوس لوحده لا يكفي في هاي المباراة إذا بيكونش هناك مساعدة على الأقل بيلينغهام، هذا الموسم من أسوأ المواسم له نادر، شفت أول موسم كيف إجا، لذلك إذا بيكونش هناك تعاون مع فينيسيوس في القسم الأمامي صعب جدا أشوف ريال مدريد ترجع مع نقاط.
1: أحمد وهاب كلمة أخيرة سمير أحمد، نتمنى له النجاح ولا صعب؟
5: أول شيء نتمنى النجاح، لو شيء ما عادش فيه حتى لأن الناس أخذوا البطولة، ولكن كمان مرة كرة
1: خلاص بتعرف ياخذوا البطولة في الكلاسيك ويمشي وين عليكم
5: والمناكب، نتأمل إنهم
1: بيعملوا لهم ممر شرفي ولا بيعملوا لهم ممر شرفي،
2: بتمنى أشوفهم في الممر الشرفي اليوم، أنا
1: بيعملوا لنا لا مرة شرفي لما تخد البطولة بعدك شو هذا
2: لليوم بيخذوها إن شاء الله
1: بيعملوا لهم بآخر اللعبة يعملوا لهم فعش لازم أولها
2: نأخذ البطولة من مباراة ريال مدريد طعم مختلف من أنه نأخذها في أي مباراة أخرى.
1: أشوف امبارح شو صار مع مانشستر سيتي، سجلت 3 أهداف جميلة
2: ينقصها نقطتين مع ذلك،
1: نعم ينقصها نقطتان، وبالتالي أي إخفاق لأرسنال من الممكن أنه
2: طبعا طبعا
1: يكلفها
5: أهم أكبر اختبار اليوم للأرسنال نادر مع الوستهام، يعني الوستهام فريق في القاع، وإذا بيخسر اليوم وستهام هبط، وإذا بيفوز راح
1: يخافوا من هدول،
2: المباريات مع الهابطين دائما خطيرة مع المهددين بالهبوط
5: بدون شك بالأخص في الدوري الإنجليزي.
2: طبعا طبعا
1: على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك المدرب والمحلل أحمد وهب.
5: شكرا نادر، شكرا
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة بدينا البرنامج دكتور سمير بن سعيد بالاعتداء على الأستاذ المحامي والنائب صالح نعمة، ينضم إلينا والده الأستاذ المحامي خليل نعمة ليحدثنا عما جرى معه. أهلا وسهلا بك أخي خليل.
6: صباح الخير أخ نادر إليك ولكل المستمعين.
1: طبعا قلوبنا معكم في هذه الحادث اللي مش هوين اللي مر على صالح.
6: الحمد لله رب العالمين على كل حال. انا بقول لك من هنا عشان تبث الخبر انه اسال، انا كنت في المحكمه، الجماعه كان عندهم ثلاثه، كان عندهم معتذر بايت لحد بكره، اما اسال المحكمه قررت الغاء المعتذر بايت، وان احرار بيقدروا يروحوا على الشغل، بيقدروا يناموا، بيقدروا يروحوا وين ما كان. الحقيقه بدات تظهر. انا بشكر كل من سال عني، كل من بعث رساله، وبشكر كل واحد كان همه الهمنا هو همه، هذا بدل قديش احنا شعب واعي، شعب
1: طبعا كلنا اخي خليل، كل احنا تبعنا اللي صار مع ابنك ومع الشباب الموجودين معه، لكن انت حدث الجمهور اللي لم يسمع لحد الان اللي عم بتابع برنامج على الاجندة، ومعاي في الاستوديو ايضا النائب الدكتور سمير بن سعيد عضو الكنيسة اللي كمان عم بسمع قضيتك وهو بهمه جدا انه يعملها لا لا يعني لا اعلى الاماكن، حدثنا عن التفاصيل وشو بتقول للدكتور.
6: عم نادر الموضوع اكثر يعني وين بتقدر تعليه؟ عند المستشار القضائي الحكومي، عند الموضوع موجود على اعلى
1: المستويات
6: في اسرائيل. اليوم انا انطلب مني اجي على الكنيسة وانا ما بروح على الكنيسة، مش راح اروح على الكنيسة، انا بحكي لشعبي. الالم اللي كان موجود نزل بعد هاي الهبة، اللي مش بس للعرب، العرب واليهود اللي كان عندي مبارح 10,000 زائر، حتى اضطررت نقول للصفات انه تعالوا 2 تعالوا 3 تعالوا 4. فاهم علي؟
1: الكل اجى يتضامنوا معك مع هذا الوجع الانساني العميق.
6: التضامن اللي موجود مع هاي القضيه ما صار في تاريخ الدوله. بتامل انه هذا التضامن يكون قفزه حتى يكون هنالك شرطه اللي نقدر نحمي فيها، مش شرطه اللي زي ما كانوا يخوفونا الناس.

0: أقدر أن أقول ما عندي، لأن هنالك تحقيق في محش، وأنا اليوم راح أكون في محش على الساعة 2. عشان هيك ما بقدر أقول إيش، ما بديش يعني.
1: طلع أنت، أنا سمعت، أنا وصلني شو اللي بتحكيه الشرطة نفسها. الشرطة بتدافع عن نفسها. اسمع شو بتقول يا خليل، وأنت طبعا رد عليهم. الشرطة الإسرائيلية ترفض ما وصفته بمحاولة عرض صورة جزئية ومضللة للأحداث شويدات. بحسب ادعائها كان في اعتداء على عناصر الشرطة، مؤكدة إنه مقطع الفيديو، اسمع كيف، المقطع الفيديو المتداول لا يعكس مجريات الحادث كاملة. وأوضحت إنه بحوزتها، يعني الشرطة في معها تسجيلات وتقارير ومواد تحقيق عرضت على المحكمة، لكنها لا تستطيع نشرها في الوقت الحالي بسبب سير التحقيق. شو بترد عليهن؟
0: إذا عندي كل حال، أول إشي المفلس أو أني مفلسين، إثبات مفلسين، عالجوا الخطأ بأخرى خطأ وبأخرى خطأ وبأخرى خطأ. عندما يعلم الناس ماذا يوجد في هذا الملف، فاهم علي؟ عندما يعلم الناس ماذا يوجد بهذا الملف سيعلموا
1: شو أخطر إشي فيه. شو أخطر إشي فيه؟
0: عملته الشرطة عمل تنظيم إرهابي، بقدرش أقول لك أكثر من هيك.
1: اللي عملوه مع صالح وأصحابه،
0: مش بس اللي عملوا مع صالح وأصحابه، حتى ما تداولوا ما عملوا مع المحامية، خاصة مع أبو لخليل. إحنا طالبين أشياء كثير، ولكن ما فيش. عم نادر ما بقدر أقول لك.
1: لا واضح. بديش تحكي شغلات
0: عندك وفهمك. لأنه لازم كل مجتمعنا يكون يعرف حقوقه، يكون يعرف كيف يتصرف. إحنا بنعرف، إحنا اليوم وقعت القصة عنا لأنه في عنا تأخذنيش علم بالقانون وعلم بالمجريات، وهذا الإشي سبب إنه يكون لغاية هون. أنت شايف الهبة اللي موجودة في كل إسرائيل، في كل إسرائيل. أنا بعرف إنه بارح كان السبت، اتصلوا لي حتى من درية البلاد، حسب التسجيلات يمكن 41 عضو كنيسة، وفي أشياء ما ردت عليها. عندي عشرات الآلاف لغاية إسا ما ردت عليهم، وأنا آسف لكل واحد بعدني ما رديت عليه. متأسف منكم. إذا لأنه راح أرد بالوقت المناسب.
1: أنت بتقول لي كمان الآلاف زاروكو، الآلاف خليل زاروكو ضامنوا معك.
0: آلاف أنا بقول لك آلاف. يعني مبارح أنا طلبت من الناس اللي كان يجي 15، أقول له إذا سمحت تعالوا 3 أو تعالوا 4 أو تعالوا 5.
1: طب والخبر الأخير اللي أنت بلشت فيه البرنامج، إنه كانوا هن في إقامة جبرية في اعتقال منزلي، حاليا تم إطلاق سراح الشباب.
0: انتهى اليوم، بطل الإقامة الجبرية وراح يكون أشياء ثانية ما بقدر أقول لكم عنها هسه، بس كل شيء بوقته منيح.
1: لوين
0: بوقته منيح.
1: شو أبرز الاستنتاجات اللي طلعت فيها من اللي صار خليل؟
0: ما عنديش استنتاجات في هذا يحققوا، وما بدي اقول استنتاج.
1: يعني انا بفهم انه في عندك كثير تفاصيل مش قادر تكشفها انت.
0: كثير تفاصيل ما بقدر انشرها والله. اذا كان عندها القوه وقت إن انا بقول عنها اركون بيشع تروح تقدم ده للمحكمه، ولا قلتها وسموها كل اسرائيل.
1: نعم هي كنت بتقول، انت بتقولها على الهواء، واحنا قرار الرد الفعل تبعهم كمان، وانت ما زلت تقول الشرطه هي تنظيم اجرامي.
0: لعب اولاد 300 دوفير عمالين بردوا على الناس واحد واحد واحد. وين ليش غيروا انه كانوا سكرانين؟ كانوا سكرانين. هل في هذا مش كانوا بالاول انه كانوا سكرانين؟
1: نعم.
0: ليش نزلت من الرد تبعهم اسا؟
1: هاي هذا اللي بيقوله، هذا اللي بيقوله كمان في الـ في الـ في الرد تبعهم. بيقولوا كمان انه محكمه الصلح في بئر السبع قررت تمديد اعتقال المشتبهين.
0: والله انا كتبت رد وقلت انه في هنالك قضاة في دوله اسرائيل لا يعلموا لماذا يلبسون الروب الاسود. وانا بدي اقول لك انه للاسف تبين انه كثير من القضاة بعثوا لي ليش بنلبس الروب الاسود. فهذا شيء مؤسف في دول زي اسرائيل اللي بتحط قضاة اللي بيعرفوش لبس الروب الاسود.
1: نعم.
0: كل شيء بوقته منيح.
1: شكرا جزيلا لك اخي خليل نعمه.
0: حبيبي نادر، وشكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
1: مع السلامه. مع السلامه.
0: وبلغ تحياتي وسلاماتي لكل واحد هكل همنا.
1: شكرا جزيلا، بالسلامة إن شاء الله. إذن الشرطة كمان بتقول بأنها ستواصل التعامل بحزم مع أي اعتداء على أفرادها، مع فحص أي ادعاءات تتعلق بسلوك عناصر الشرطة عبر الجهات المختصة. تعقيبك دكتور.
2: أول شيء السلامة لخليل.
1: أطلقوا سراحه قبل خليل.
2: طبعا تابعت الموضوع، الشباب أبرياء من الموضوع.
1: لصالح، صالح ابن خليل.
2: صالح ابن

0: خليل
1: وزملاء.
0: سوف طبعا الثلاثة الممرض معه أيضا والطبيب وهو المحامي، لهم السلامة جميعا. برضو راح أتابع الموضوع، أنا بعرف أنه الموضوع الآن موجود قضائيا أمام القضاء، ولكن هذه هي عادة الشرطة، شيء ما بيفاجئنا يعني أنه يتعاملوا بوحشية مع أبنائنا في كل مكان، وهذا أمر ليس بجديد، وهذا ما كنت أقوله لك في بداية البرنامج حول هذا الموضوع.
1: في ولا فيش؟
0: في إن شاء الله،
1: بس في
0: طبعا راح يكون، لأنه الثمن قاسي للي بتدش.
1: أنتوا الرؤساء ولا الموحدة؟
0: احنا احنا بهمناش من يكون الرئيس، صدقني إذا بنصل لهذا الأمر
1: أعلن شكر عودة الرئاسة إلها؟
0: المفروض ما كانش، المفروض ما نحكاش هيك. الرئاسة يجب أن تكون توافقية من خلال استفتاء، من خلال الأربع لجان اللي بتعمل.
1: كم عضو بدكم؟ اثنين تحافظ عليهم زي ما أنتوا اليوم؟
0: كمان مرة إيه، لا أنت بتشوف أنه العربية التغيير بتستحق أكثر من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك،
0: احنا هاي الأشياء بنفوتش فيها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير بن سعيد. أنا كنت أكون ضيفنا اليوم فاتن حداد طبراني، شريان حجير بيكي، أوسكار ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر الثلاثاء. نلتقي على الهواء، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
6: سلام الله عليكم. عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد بمقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط قطاع غزة. استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إيران تحذر جاراتها مجددا. وشقيق أحمد النعامي الذي قتل بنيران الشرطة يتهم الأخيرة بالقتل بدم بارد.
0: راديو مكان الأخبار.
6: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر في وسط قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وجرح آخرين في غارة إسرائيلية في مخيم المغازي، ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. أفاد الإعلام اللبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم بلدتي شقرة وصفد البطيخ. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بلدة بادياس قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل و13 جريحا. إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن سوريين اثنين قتلا بعدما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق في منطقة صور. هذا وأعلن ناطق العسكري أن قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان قتلت خلال نهاية الأسبوع المنصرم أكثر من 10 مخربين، وهجمت ما يربو على 40 بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، بما في ذلك مقرات عسكرية ومخازن سلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ. تواصل إيران تهديد جاراتها وإطلاق التهديدات. وقال المتحدث باسم قواتها المسلحة إننا نحذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وأضاف أن كل دولة تتخذ إجراءات ضد بلاده ستواجه ردا صارما. وبالتوازي، قال الرئيس الإيراني بازشكيان في رسالة إلى السكان إنه يجب أن ننشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في ظل استمرار الحصار الأمريكي المفروض على بلاده. قال سرور النعامي شقيق أحمد البالغ من العمر 47 عاما من رهط الذي قتل بنيران شرطي فجر أمس، إن الحديث يدور عن جريمة قتل بدم بارد، وإن إصبع الشرطة على الزناد أخف عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أن شقيقه بالكاد كان يمشي بسبب وعكة صحية ألمت به ويضطر للجلوس أثناء الصلاة، متسائلا ما إذا كان شخص كهذا يستطيع أن يضرب شرطيا. يشار إلى أنه بحسب رواية الشرطة اعتدى النعامي على 2 من أفرادها، وأنهما شعرا بأن حياتهما معرضة للخطر، وتقرر إبعاد الشرطي مطلق النار عن الخدمة العملياتية، ويتواصل التحقيق في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في ملابسات الحادثة. قدمت النيابة العامة صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في اللد لوائح اتهام بحق 16 قاصرا بتهمة الضلوع في جريمة قتل الشاب يامان زالكة مساء يوم الاستقلال، وتنسب للمتهم الرئيس جريمة القتل عن طريق اللامبالاة، فيما يواجه الآخرون تهمة الاعتداء بقصد إلحاق ضرر جسيم، بالإضافة إلى اتهام ثلاثة منهم بتشويش سير العدالة.
2: الآن إلى حالة الطقس.
6: يكون الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرق البلاد. غدا تبقى درجة الحرارة على حالها ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس 27، تل أفيف وحيفا 25، الناصرة وجبال الجليل 29، الجولان 33، وفي بئر السبع تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان أسبوع جديد مع ماريا وعرين. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: عم بتراكدي من الصبح؟
1: ايه أول الأسبوع مراكدة بس تمام خلص يعني لحقت الصراحة عشان خططته من قبل.
0: شو خلص؟ بعدنا بس السبدينة.
1: لا يعني أنا أنا صرت بنص النهار الساعة 10. أنا صباحي صار من قبل.
0: ملكش بالعادي.
1: شو بدنا نعمل؟ في أشياء مرات بتصير اللي أنت مجبورة
0: تشهلي.
1: ودائما بقول حتى لو بتخططها في بالعبري بقولوا البلتام الأشياء اللي هي شغلات مفاجئة فبدك تحسب حسابها دائما. فأنا بنضغط منها أكتر مما بنضغط من التخطيط.
0: بس دائما بتعرفي تطلعي منها وبتشتغلي بالضغط أحسن من أي فترة تانية.
1: مظبوط.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، أوسكار معنا من الهندسة الصوتية، وناصر سعيد من الراديو المصور. وأحلى تحية لكم طبعا مستمعين ومشاهدين مكان، طبعا قعدتنا بتحلو بس معكم، فاتصلوا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية، وفقط نصية على واتساب مكان.
1: إيه راحت كنت أحكي بعد ما أنت حكيتي راح من بالي، ما كتبتش ملاحظة صراحة، يعني كنت أقول إشي مهم.
0: واتساب مكان 050-90-713-21.
1: ذكرت اللي تعلمته اليوم من الصبح، هذا اللي كان ضغط كتير عشان بدي ألحق، عشان على الهواء على 10 وعشان بقدرش أتأخر، نحن على الهواء وكله. اللي تعلمته هقول يا رب وأخذ نفس. أخذت كتير، تنفست كتير بهالساعتين بس. تمام،
0: التنفس عبارة عن أنه تصبري وأنك تتحملي وأنك ما تنضغطيش وأنك تعدي للعشرة وأنك كله. ما تنرفزيش كله. وأنك تتحكمي بمشاعرك
1: كله طبعا. شهيق زفير هاي
0: حاسس إنجاز أنه قدرتي.
1: طبعا كل شيء أنت بتمر إيه وبكون مسهل بالآخر بتعمل عليه في إنجاز كبير،
0: فلحقتي هذا كله بعد بس الساعة 10
1: بالضبط،
0: وإحنا مع المستمعين بهذا اللقاء لحد الساعة
1: 11
0: اليوم بس
1: يعني. الأحد يسعد صباحكم
0: وصباح الناس اللي بلشت أسبوع جديد وبتحاول شوي شوي ترجع ترتب أمورها وترتب الإيقاع.
1: فأهلا وسهلا فيكم ببرنامج مريا وعارين، قعدة الصبح اللي فيها مساحة نحكي نفكر ونسمع بعد بدون استعجال مع نفس.
0: ومثل كل بداية أسبوع احنا وانتو سوا بهاي التجربة، برسائلكم باتصالاتكم بكل المواقف الصغيرة اللي بتشبهنا وبتشبهكم.
1: واليوم كمان زي يوم الخميس سمعنا أصوات جديدة معنا على الهواء، إذا عم تسمعونا من زمان وبعدكم ما شاركتوا هاي الإشارة لكم
0: وهاي فرصتكم، اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية
1: على 050-970-1321. بوعدكم ألحق وبخلي إنه عارين تخليني
0: دايما بتحط الحق علي،
1: لا لازم دايما زي ابني
0: تردش عليها. لا أي رسالة أي مكالمة أو حتى فكرة بتخطر على بالكو وانتو بالطريق بالمطبخ بالشغل، اليوم قعدتنا عن أي اشي ممكن تكونوا حاسينه وبدكوا تكونوا جزء من قعدتنا.
1: فكيف نعيش أخاف بعالم صار كل اشي فيه أغلى وأسرع وصوته أعلى؟ بدي أفهمها هاي، كل شيء عم بيصير غالي. يعني أنا رحت أمتى؟ مبارح ما لحقتش أشتري أغراض يوم الجمعة، ومبارح رحت أشتري غرضين كانوا ناقصاتني، دفعت 113 شيكل
0: ولا إشي،
1: على ولا إشي طلعت. على شو دفعت؟ علبة جبنة
0: بس،
1: وعلبة جبنة وبيض وخبز كمان
0: أساسية وما عبتش العبرات كمان،
1: يعني إنه إيش في؟
0: والاستهلاك زاد والمتطلبات زادت والماديات موجودة ومسيطرة علينا،
1: وفترة عيد جاي يعني جايين عياد،
0: وعم بفكر يعني الواحد هيك حتى لو أخذ استشارة مهم كتير يأخذ استشارة.
1: لا كتير مهم الاستشارة على فكرة، وأنا مش من زمان أخذت استشارة، بتفتح لك عيونك على كتير أشياء اللي أنت ولا بتنتبهي لها. مثلا يعني إجاني فاتورة حساب التليفون النقل جوال حلو، وفوق بدفع مبلغ ثابت يعني، بس طلع المبلغ وانا مش منتبهة. فبالاستشارة اللي تعال نفحص ليش هيك دفعتي، شو بتضح
0: True.
1: ابوي شاطر، في بتعرفي في رزمي لقداش انت بتقدر تستعمل لحد معين شو بقولوا له التليفون هو مشغله مش حاطط الواي فاي.
0: ماي جاد،
1: ف 249 شيكل دفعوا زياده هيك، بس انا مش منتبهه. يعني مرات بيجينا فواتير او بيجينا مبالغ ونحن ما نطلعش عليها
0: ابدا،
1: لولا ما قال لي طلعي تعالي نشوف من وين انت يعني انت فاهمه انك انت
0: هذا الشيء كان ممكن يكمل سنين وانت
1: انا مش منتبهه
0: سنين واشهر عم تدفعي اللي كنت بحاجه لإلن
1: يعني 100 و200 حسب 209
0: بالعشرة والعشرين والثلاثين والخمسين
1: لا بتفرق يعني كل إشي بفرق يعني فتحت لي هناي ولا انا لازم ابدا انتبه اكثر
0: تعرفي قد شغلات لازم انتبه لها 072-33-55-993 خلينا نبدأ الأسبوع مع بعض

0: على الصبح يا فتاح يا علي. طلع الصبح الساعة 10 وربع مش لازم يقلب لهدوء نسبي يعني. سوري
1: بالعكس.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: قدرت لقلي مقابلات قديمة حسيت قديش أنا كنت هادية.
0: لا بس الصبح الناس أول بداية
1: أول
0: الأسبوع
1: أول إشي بداية أسبوع لازم
0: بدك
1: تكون
0: تفوتي للجو.
1: لا لا لا لا لا لا ماريا نعم. لعلش من تجارب سابقة كنت أبلش وأركض
0: لا فيش حاجة تركضي.
1: لا لا لا
0: بس في بيتس وفي بيتس هذا يعني اكتئاب.
1: آه مكملين ومكملين.
0: إيش مكملين اكتئاب اليوم؟
1: لا مكملين
0: لا في فرق
1: بالرقي
0: رقي بس هذا كان اكتئاب.
1: لا
0: في رقي
1: لو سمحتي
0: لا سمحتي. وكل الموسيقى حلوة كل واحد وذوقه.
1: لا هي أذواق
0: تمام كل واحد وذوقه بس أنا حاجة على الساعة 10 وربع الصبح هدوء نسبي يفعل مزاج عرين بسول.
1: على فكرة شرينا باتيفون.
0: آه حلو هذا القديم.
1: وعندنا استوانة هدوء نسبي
0: لا والا
1: زياد الرحمن
0: باني طبعا.
1: فأنا بهذا الجو
0: حلو
1: حطي
0: زياد في ملانة أشياء لزياد حلوة
1: فوتي على الجو انت عشانك من الصبح عم بتراكدي.
0: لا لا مش مراكدي انا بدي افوت اصحصح بيت اجانتنا رساله عملت لي اكثر
1: بس ما هي الاشياء هو انا بديت نهاري برواق. انا ما بديتش نهاري ببيت
0: ليفت اب ذا بيت نعم
1: هي هاي مشكلتنا بالحياة إنه كل واحد
0: هذيك رسالة أردت لك إياها وأنت فايت الشو
1: لا هي هاي رسالتنا بالحياة إنه كل واحد بفيق على الجنب اللي بيلعمه كل واحد بفيق بوتيرته كل واحد بفيق بمزاج لو فايقة أنت وعلى مهلك ورايقة ومتأملي هذيك المرة مشيت الكلب شفت الشمس اكتشفت
0: لا
1: الشمس
0: لا أنت لو تشوفي في بعد تطورات مسلسل الكلب في مسلسل
1: اليوم كونك عم بتراكدي لازم احط لك اركض على الجيم.
0: لا بس يعني تعالي نعملها هيك.
1: انا بقول أب. انا بقول
0: اب يعني
1: انا بقول تعي معي.
0: طيب انا جاي معك تمام عارين
1: هي قري لي الرسائل.
0: انت بس قريت لك الرسائل كيفتي مرحبا كيفكم منورين انتوا احلى واجمل تنتين لو الناس يتعلموا منكم طولة البال والاحترام.
1: هي طولة البال
0: حتى برنامجكم بحسسني بهدوء وراحة نفسية. كل الاحترام لحضرتكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم. لو في كمان مجال طولوا وقته البرنامج قد وقت نطول البرنامج
1: 4 ساعات.
0: لا لا لا لا عندي شغل غير هذا عندي شغل وهذا هاي رسالة من إنعام.
1: إنعام حبيبتي شكرا.
0: في بعد رسالة أقرأها. أوكي. صباح الخير والسعادة والأمل صباح الورد والياسمين صباح دبس الرمان صباح حب الرمان حب إيه حب نهاركم سعيد اشتقت لكم الصراحة. هذا من نمر أبو عدوان. ماريا كيفك شو أخبارك؟ الحمد لله أنا تمام سمعت أخباري من الصبح كيف أنا مضغوطة كل شيء تمام وعارين عم بتحاول تهدي الأمور. سلميلي على عريني كتير كتير كتير. ملاحظة إذا الرسائل تنقرأش اليوم بتروح زعلي بدناك.
1: قد صلوا بعتها؟
0: من 10 وربع.
1: ها كيف السرعة؟ ما مرقش 5 دقايق.
0: إسا هو بقول كمان بكفيش الدنيا حم وائل كفوري كمان. شفتي؟
1: فهمت.
0: شفتي؟
1: طيب إسا منبردها.
0: اسمع كمان. صباح الخير ماريا وعرين. والله أنا معاشي 5000 شيكل ونشكر الله مدبر حالي لحالي مع 3 أولاد بس في إدارة. هاي من أميرة وصلتنا.
1: أميرة إحنا بركة لو تشاركينا تعطينا من تجربتك كيف بتديري حساباتك عشان نتعلم منك لأنه أنا وماريا إيدينا فارطة.
0: وبعتت لنا كمان أميرة لا أنت هي ولا هي أنت
1: هي دي وأنا كل دي. ما اشتاق
0: بس أنا بحب نمر لأنه هو متابعنا هو الإنتاج
1: أونلاين.
0: عنا أونلاين نعم. هو بقولنا كل إشي فهو طبعا إيش دايما عنده الكلمة اللي هلا كمان واحدة نعم
1: معنا اتصالات. صباح الخير صباح مين معنا؟
0: صباح الخير.
1: الو
2: كيف حالك ماريا وعرين؟
1: كثير يا عفاف
0: احلام بلشين اليوم معك.
2: احد مبارك
1: لك
0: اليوم طلعت العذراء عنا بحيفا.
1: جاي عفاف عنا
0: طلعت العذراء على الساعة 3 كل الشوارع رح تكون مسكرة. جاي عنا اليوم طلعت العذراء حيفا.
2: لا
0: بالناصر لحيفا مشوار.
2: الناصر لحيفا
0: وين زمان تاكسيات الناصر على الناصر في كانت تاكسيات
1: وكان بساط تيجي خصوصي عشان طلعت
0: العذرة. طلعت العذرة صح.
2: وفي بيطلعوا بساط كمان.
0: مظبوط صح. بيجي من كل من كل الدنيا كل محل.
1: كيف اصبحتي؟
2: انا منيح الحمد لله. انا في اول شيء بشكر ربي لان بعدني عايش يعني
0: صح.
2: هاي اهم شيء. بعدين عندي بحب اقرا الانجيل قراءه الانجيل الكتاب المقدس
1: حلو
0: يوم يوم, يوم, يوم.
1: خاصه لحد
2: هاي اول شغله. هاي عندي اول شغله
1: حلو. عفاف
2: ايوه
1: مصرفجيه
2: مصرفجي طلع نص على نص طلع مصرف. انا طبعا يعني بصرف الاشي اللي لازم يعني
1: زي ما قلت يعني إدارية
0: يعني مش زي بتفكر يوم السبت ناقصها البيض وبتتذكر يوم السبت بتروح على
2: لا.
0: المقولة حدنا
2: كله بتذكر إيش بدي بتلم صوب ابني سأقول لي سجلي لي إيش بدنا غراض بسجله على البيتون هو بيجيب الغراض يعني طبعا بدك عندك هاي التليفون كهربا هاي لازم تكون ذكر فيها كل شهر بشهر يعني
0: طبعا ما تكوميش بعدك تدفعي
2: للبيت يعني بلاش تروح على مطعم واعملي هاي الاشياء
1: مزبوط صح. شكرا يا عفاف.
2: بريت البلد لا لو بالسنة مرة روح مرتين
1: كمان. وين اللي يسمعوك المستمعين والمستمعات
0: كل يوم جاي كل
1: يوم كزدورة الناس رايحة جاي سري مري مرة كنا نطلع المطعم بس مرة بال اليوم صار كل يوم
0: على المناسبة
1: كل يوم
0: ولا مبارح كنا تعرف وين
2: لا بس الواحد لازم يكون عنده إدارة يعني كمان بالمصروف كيف يعمل ما يحتاجش إشي يكون هم يعني
1: شكرا يا عفاف.
0: شكرا على المشاركة
1: نتعلم منك كتير.
2: شكرا لكم على
0: البرنامج.
2: هذا جمع الكل هذا البرنامج
1: حبيبتي.
0: شكرا
1: جمعنا فيكي بتشرفينا
2: وانا فيك.
1: باي باي
0: باي
2: باي.
1: معنا كمان اتصل. الو صباح الخير.
3: الو صباح الخير.
1: اهلا يا ماريسا.
3: صباح الخير.
1: طمنينا عنك كيف ايدك؟
0: كيف ايدك؟
3: الحمد لله كله تمام.
0: كيف الشيبوت؟
3: قربنا نصلي
1: يلا الحمد
0: لله بتهون
3: عليك حكت المستمعة مضبوط يعني الواحد يدفع عليه الدفعات واخر شيء بتاكل مطاعم
1: صح.
3: انا عندي انا هيك برج السرطان انا هيك دغري برج السرطان بحب
0: يشكي
3: دغري واذا واحد دغري معاه
1: قرب عيدك
0: قرب عيدك شهر 7
1: شهر 7 عيدك
3: 18/7 هذيك السنة عملت
1: 18/7 يوسف من تمرة يحفظ ماريسا 18/7
0: شو عملت رجعت ولا لا
1: بعدها
3: هذيك السنة عملت هذيك السنة عملت حفلة كبيرة عايزة حوالي 200
1: واحد
0: وين
1: بقول
0: ماريسا
1: وين
3: طبقة ال 50
1: شو عيد ميلاد ماريسا
3: يعملوا لها افتعاء كلياتهم فقالت اعطانا اطمو ال 50 بالأولام
0: كمان
1: حبيت
0: شو نزلت واكل
1: والله يا ماريسا
0: كل شيء
3: علي يقولوا لي
1: انت لو تشوف عيد ماريا ال 50 كيف كان
0: ايه ده
3: يلا حلو حلو المهم نرجع نقول اهم شيء الواحد دي عن جد دفعات الماء الكهرباء المسكنه الارنونه بعدين الاكل
1: اول شيء الالتزامات الاساسيه
0: وبعدين
1: ما حداش يلحق يعني صح. يلتحق بعدين اذا ضل
3: الدخان يطلعوا في الدخان
1: يعني شو
3: الدخان
1: يا ريت يسمعوك ويفهموا سوزان بإجازة مرضية
3: عم تعطيني مع كثير
1: واحنا كمان وان شاء الله يا رب هيك بنرجع
3: يوم فطر العذراء عندنا يوم فطر العذراء عندنا ان شاء الله
0: بتعرفي قصتنا لطلعت العذراء يا ماريسا
1: بعد شوي رح نحكي لكم
0: يمكن هي بتحكي لنا
3: انا بعرف
1: نسيت
3: ان شاء الله اليوم كل العالم تيجي
1: شكرا شكرا يا ماريسا ماريسا
3: بتاني نو انت بتاني
0: نو تسلمي
1: شكرا باي
3: احسنتكم العين يلا باي
1: يا حبيبتي
0: شكرا
1: احسن لنوقع بنكسر ايدينا
0: 5-5-5
1: فتفو
3: من
0: عين الحسود
1: كشو برا
0: وين الملح وين
3: لبس
0: ملح
1: اقضامي شكرا شكرا يا ماريسا باي باي حبيبتي عارف ايش لا زدتها طلعت العروس لا
0: طلعت العروس
1: صباح الخير مين معنا
0: صباح النور
1: هلا
0: مين كيف مين معنا
1: يوسف
0: سجلت عندك
1: ماريسا 18
0: عيد ميلاده 18/7 تذكر لانه نحن رح ننسى.
1: كل عم بسجل عندك، احنا متكلين عليك.
0: يوسف شو معملك؟ امتى لازم ترجع
1: يوسف؟ ايش مع العبره تبعت اليوم؟
0: سؤال سؤال.
4: خلينا بملك ملك ملك
1: ملك ملك عم تعجن منايش بألمانيا. لا أسفادة لا هلكت وهي تعجن. عم تعمل لنا كعك كعك العيد قرب.
0: أيمتى نسافر؟ 27/4. لا
1: طبط له القعدة
0: بس لازم ترجع.
1: لا خلص محلاني يالا.
0: طيب
1: يوسف كيف أنت اليوم؟
4: يالا تقعد شهر أنا
1: تقريبا. آه يالا يوسف كيف أنت؟
4: الحمد رب العالمين.
1: شو العبرة؟ شو الدرس؟
4: بكفي فينا الصبح أكبر عبرة يعني.
0: بكفي
4: فينا
0: الصبح. فينا الصبح زي ما قالت عفا
4: هاي أكبر عبرة يعني.
1: صح معك حق. يوسف أنت من نوع اللي بصرف ولا إداري بال بالمصاري؟
4: أنا؟ آه. تسأليش قديش قديش شو؟
1: كيف؟
4: تسأليش قديش بصرف؟
1: أوه كتير؟ شو يعني بصرف كتير؟ احكي لنا.
4: من اي ناحية بس؟
1: يعني مثلا على شغلات مهمة مثلا بنفعش المصاري تضل موجودة معك، بتستعمل كتير مثلا الكارت؟
4: انا اكثر مصروفي هو يكون على البيت. ايش
0: عندي؟ طبعا الولاد.
1: الولاد لسه بتصير تحس ضميريا ان انا عم بصرف على الولاد. عم بصرف على الولاد. شو عم بصرف على حالي؟
0: اول اشي
4: بس على الولاد يعني. بس شو عن الولاد يعني؟ طلعت
0: هيك
1: بس. ما تفكرش انه كمان إلهن لازم تعلمن انه مش كل شيء بيحصلوا عليه بسهولة؟
4: إيه انا عم بحاول اعلمن هيك. بس احنا موجودين في منطقة النقطة اللي صعبة. يعني عندك لسه حفلة تخرج جاي، حفلة تخرج جاي.
1: صح.
4: لما اللي بصور لما اللي مصور عشان يروح على حيفا يصور الطلاب صف واحد
1: تيلت لوي
4: بده 4000 شيكل
0: تيلت بعد قليل
1: كمان.
4: صح. بنت 4000 شيكل وطالع موضة هيك زي
0: 4000
4: شيكل بده مصور مجرد يروح ساعة ساعتين يصور موضة عرس كله كامل وخش 4000 شيكل لبعض 3-4000 يصور
1: فيه. سهرة عروس ما بتاخذها الأد
0: والله.
4: وطالع اسمع وفي هاي الموضة يشتري بزين السيارات
1: إلا بستأجر السيارات. سيارة أهليهن مش عاجبتهن.
4: لا أنا مش فاهم يعني إنه إحنا وين كنا هتخرجنا؟ شو تخرجنا نعمل حفلة زي
1: اه والله صح.
0: رسمت على البريستول
4: يعني شيء مبالغ. هاي حبة تخرج بتكلف مش أقل من 2000 شيكل للأهل.
1: صح.
4: يعني ولك أواعي يعني أنا بس صراحة بنت صورتني هدية هي مش بحاجة للهدية يعني. بس مجرد لأنه شابك بها تصفى أو صينك بها تصفى إنه إمن بتجيب لك كذا واحد يعني هدية بتجيبها مش إياها مش على الهدية هاي. بس يعني مش حس حالي ناظر يقولوها قدام الكل يعني قدام الصف. أنت شو الوضع هنا؟
1: صح.
4: هذا اللي وصلنا اليوم احنا.
1: صح 100%.
0: الحق علينا.
4: الحق علينا بالضبط. الحق علينا والحق الاكبر على البيت الثاني هي مدرسي
0: كمان. مع انه حكى قبل يومين امتى يوم الاربعاء رئيس لجنه
1: اولياء امور الطلاب
0: وقال انه هن عم بقيدوا الشغلات وعم بيحكوا
1: عم بيحاولوا
0: عم بيحاولوا انه
1: بس لازم الاهل كمان تستوعب من جيل صغير هاي الماديات.
0: صح.
1: تحاول تفهم اولاده مش لما يصيروا كبار يبلشوا يوعظوا.
0: صح.
1: شكرا كتير يوسف. يعطيك العافيه. نهارك سعيد. باي باي. احنا رح نطلع على فاصل اعلاني قصير بس قبل هيك بدنا نحكي عن اليوم. شو بستنانا اليوم؟
0: ايش بستنانا؟ وين
1: طلعت العذراء؟
0: طلعت العذراء اليوم على الساعه 3 رح يكون في ازمه زاري بحيفا
1: مسكرين الشوارع شكل. الكشاف رح يبلش من كنيسه اللاتين لفوق كل ستيلاماريس.
0: فطلعت العذراء بتعرفي قصتها؟
1: لا
0: تعرفيش كيف بلشت من وين بلشت؟
1: مش متذكره زي ماريس سنسي
0: 1914
1: ولو
0: اجوا الاتراك كانوا هوني طلبوا من الرهبان فوق بالدير ماري الياس فوق انه يطلعوا كل اشي خلال 3 ساعات. فهن حملوا اغراضا وحملوا تمثال العذراء ونزلوا فيه لتحت الكنيسة اللاتين. ب 1919 خلصت الحرب العالمية الاولى
1: فرجعوا طلعوا تمثال العذراء.
0: عشان نشكر كمان انه كل شيء مرق بسلام وامان بهاي المنطقة بدنا نطلع العذراء نرجعها لفوق على محلها. وهيك صارت مسيرة طلعت العذراء. أنا بحبها. أنا وصغيرة كنت كتير أطلع طلعات العذراء، كان حلو مع الكشافة.
1: بدك تحكي كمان تفاصيل؟
0: إيش؟
1: فاسمها كمان مرتبط ببرج العذراء المعروف بحبه للترتيب التفاصيل والتنظيم. يعني مهم كتير طلعت العذراء. صراحة أنا بتذكر طلعت العذراء زمان كنا كتير نشارك نيجي نستنى الأكشاك البسطات اللي فوق بستلمارس بستنونا. كنا نتجمع كل أولاد الصف نطلع لهناك.
0: أحكي لك الصراحة يعني لما الواحد بوصل صف 12 البنات لا 10 12
1: كان الملتقى
0: الملتقى ويعني كان على أمل إنه يتعرفوا على
1: شباب صبايا
0: شباب أو زوج المستقبل لا وقتها عن أنت يلتقوا بعد هيك عندي فترتي كان ممنوع
1: بس كان في طلعت العذراء يعني زي يعني اليوم الأبليكيشن تعرف
0: الأم تشوف الشاب يشوف الأم تلد
1: وبعدين تحول الإشي للعرس تعالي أنت طلبي نصيب تعالي معي على العرس بس قبل كان طلعت العذراء ونأكل بعدين التفاح السكر
0: والسكر
1: الديك هاي
0: جشت الديك
1: هاي السكر
0: أو في كمان غزل البنات والذرة
1: صح
0: كان والسوسج. حلو سوسج عوقتي ما كانش في السوسج
1: لا
0: هاد دوغ قصدك يعني السوسج حبيت عارين انسترمنتال هذيك المرة بس انت بتقولي لي السوسج لا طورنا

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون عم نستقبل اتصالاتكم. بعد شوي رح يكون عنا لقاء كتير مهم عن كيف ندير حساباتنا وندير الماديات وخاصة قبل فترة العيد.
1: يعني كمان تعرف بما انه نحن فترة ربيع ونحن بالربيع منعيد ترتيب الأمور عشان
0: كتير مهم فترة كمان.
1: كتير مهم نعيد ترتيب أمورنا
0: صح. بس قبل هيك داخد من وقتك دقيقة انت والمستمعين المشاهدين
1: نعم.
0: عنا زاوية تحدي الأسبوع
1: نعم
0: كتير مهمين نبدأها بهذا اليوم
1: نعم.
0: يوم الأحد بداية أسبوع جديد أيوة. تحدي جديد. شو أنت قلتي لي التحدي أنت بدك تحضري لي شو مفاجئتني اليوم؟
1: اليوم بدنا نتحدى حالنا هذا الأسبوع وعلى القليل ربع ساعة باليوم ما نمسكش التليفونات
0: ربع ساعة؟
1: ربع ساعة
0: بدون تليفون
1: بدون تليفون
0: بس من كون يعني عملينها بإرادي
1: يعني أنا كنت حابة كتير ساعة يكون الإشي بس قلت بتقدرش يا وش ففي ربع ساعة اليوم بالنهار منحط التليفونات عن جنب أو من لقيلنا شي علبة بعيدة عنا منحط التليفون هناك منستعملوش
0: لا سكرول ولا نوتيفيكيشنز ولا بدي أشوف شغلي على السريع ولا ربع ساعة يعني هاي ربع ساعة منرجع فيها نسمع البيت الشارع أفكارنا أو حتى الهدوء تبعنا بس استنى شوي يعني أنا من النوع اللي إذا كان بإيدي ممكن ما أرفعش راسي عنه ممكن أنسى لساعات لازم بإرادي يكون لما إحنا بدنا إياه قاعدين فش علينا إشي ما نستعملوش مش لما إحنا مشغولين
1: يعني أحسن ساعات هي ساعات الليل
0: آه.
1: بدل ما نضلنا بالريل من ريل لريل من ريل لريل ناخذ لنا ربع ساعة
0: تعفر
1: نقرأ إشي
0: طيب.
1: نحضر إشي نعمل إشي
0: حاجة عم نضوع وقت
1: حاجة عن جد نضوع وقت
0: تافه سخيف من دون ولا أي محتوى
1: على كل الـ الـ
0: طيب بدينا
1: كل هدول الانفلونسرز
0: ربع ساعة
1: اللي أنا في جزء من بحبهم يعني بس إنه
0: ربع ساعة بدون تليفون
1: ربع ساعة بدون تليفون
0: خالص مقدورين عليها

0: في إشي عم بعمل كتير ضجة بأغلب البيوت، غلاء المعيشة.
1: أوكي.
0: يعني أنا انتبهت قبل فترة إنه بدنا نعلق كل الأشياء، الألبان، الأشباك،
1: الأشياء
0: الأساسية، يعني حليب. إنه لوين حليب، شو السيري، لوين رايحين،
1: والبيض ارتفع، كل شيء ارتفع،
0: يعني
1: خبز
0: زي ما قلت الفوائد.
1: شو ناكل؟
0: ما عرفش شو بدنا ناكل، بدنا نروح نجيب خبازة.
1: طبعا
0: شو بتخلص الخبازة؟
1: زعتر.
0: ماله الزعتر
1: كل يوم؟
0: كتير مفيد الزعتر.
1: طيب.
0: زعتر وزيت ونكمل الفواتير، السوبر، المصاريف اليومية، وإحساس إنه كل إشي صار بده حساب زيادة.
1: صح.
0: عن جد أنا
1: والمعاشات زي ما هي مش عم تتحرك.
0: فمرات المشكلة مش بس بالغلاء نفسه، كمان طريقة تعاملنا معه.
1: إدارتنا لهذا الموضوع سحر حلبي، مستشار اقتصادي في ميزانية العائلي، معنا على خط التليفون لحتى تسهل علينا حياتنا. صباح الخير سحر.
2: صباح النور.
0: كيفك يا
1: سحر؟ صباحك
2: الحمد لله.
0: كيف مدبر أمورك؟ أكيد عشانك مستشارة اقتصادية كل إشي
1: بتطبق الشغلات عليك يا سحر، ولا بس
0: متكتك.
1: ولا بس بتعطي استشارة لغيرك؟
2: بعطي استشارة لغيري طبعا، بطبق على حالي عشاني أنا لازم أكون مثال للناس، للأشياء الصحيحة، للعادات المالية الصحيحة.
1: طب منين نبدأ؟ دايما منقول بدنا نزبط أمورنا ومنعش منين نبدأ.
2: طلعي نبدأ، هو نبدأ في خطوة واحدة لحتى نحن نقدر نعمل كثير، لازم نبدأ في القليل. نحن سبب غلاء المعيشة، نحن الناس سبب غلاء المعيشة.
0: كيف يعني؟
2: نحن نقدر نحدد لنفسنا منين نشتري، في أي سعر نشتري، في أي مبلغ نشتري. ما بيصير أنا أروح أشتري على العمياني وإيش يقول في غلاء أسعار أو في غلاء معيشة اللي هي عم بتسيطر علينا.
0: يعني بدل ما أروح أشتري من محل معين بعرف أنه هو رخيص، بروح بأشتري من دكانة الحارة اللي هي دائما تيجي أغلى شوي.
2: 100%. يعني إذا قرر صاحب مصلحة يغلي سعر منتج معين، أنا بيجي بيشتري. ليش؟ لما أنا بقدر شيء من محل ثاني اللي هو بيكون أرخص. لازم يكون عندي ذكاء مالي.
0: وإذا مضطرة؟
2: إذا أنا مضطرة بالنسبة إلي بعمل من أول الجمعة قائمة
0: مشتريات،
2: الأشياء اللي أنا بدي أشتريها مشتريات، وبعمل حسبها. ساعتها بكونش مضطرة لأي إني أنا أشتري من أي محل اللي هو غالي واللي هو بيناسب جيبتي.
1: بس في شغلات اللي كمان خارجة عن سيطرتنا، بنكون مرتبين الأمور، بيكون في قائمة كل شيء، بس إلا ما يطلب الولد شغلات اللي إحنا مش عارفين نقاوم طلباته
0: وطلبها،
2: بينفع يطلبها. وهو قبل ما نحن نروح نشتريها لازم نعمل مقارنة أسعار، وين هي ملايمة، في أي سعر أنا ملايم أنا أني أنا أشتريها بدون أي ضغط اجتماعي، بروح وبشتريها.
1: بس مبارح مثلا، ممكن أعطيكي أنا مثال، أنه كنت يعني هيك مجمع اللي فيه كتير حوانيت، واضطريت أشتري شغلات اللي ما كنتش عامل حسابها، أنا طلبوها الأولاد، أنا شفتها كمان. فكيف ممكن الواحد يقاوم المغريات؟
2: يقاوم المغريات هي كثير إشي بسيط نحن بنقدر نتخلص منه. هاي المشتريات اللي أنا مش بحاجة لها وبشتريها هي عن العاطفة تبعتي، مش عشان أنه أنا بحاجة لها. بقدر وقف تقريبا يوم أو يومين، قول ضل إذا أنا ضليتني بدي هذا الغرض اللي أنا حسب رأيي بدي إياته، أنا عن جد بحاجة لإله، هو حاجتي. أما إذا أنا بعد يومين قلت لا أنا مش بحاجة إله خلص بطل بدي إياه، معنى هذا شراء اللي هو عاطفي. لازم نحن نعرف نبدل بين الشراء العاطفي وبين احتياجاتنا اليومية والذاتية.
1: هاي شغلات اللي مش مدروسة بتكون ممكن تفاجئنا، بس لو درسينها ممكن أو مخططين فممكن أكتر هيك تساعدنا ندير حساباتنا. إحنا استبادين بموسم عرس، بموسم السباحة، بموسم
0: في العيد جاي،
1: العيد، الزيارات،
0: الصيف
1: كله، هاي
0: مخيم، المخيمات.
2: صحيح.
1: كيف ممكن الواحد يخطط
0: وفي غلاء معيشة
1: كتير؟ يعني أنا عندي ولدين السيدة سجلن على المخيمات.
0: واو.
1: مكلف كتير.
2: 100%. نحن إسا عم نمر في أزمة عن جد مادية اللي هي صعبة. نحن مجبورين في دورنا كأهل كناس نمنع هذا الغلاء الأسعار اللي عم بيصير، في إنه نحن نتصرف في ذكاء. يعني إسا ابني بدأ يفوت على دورة، بعمل كمان مقارنة أسعار بين الدورات، وين أكثر ملايم لجيبتي، ممكن كمان في فترة مثلا لقينا انه في دورة معينة اللي هي غالية كلياتنا تجمعنا مع الاهالي حكينا مع المسؤول انه ينزلوا الاسعار. في دايما طرق اللي نحن نقدر فيها عن طريق الذكاء انه نحن نختصر على حالنا مبالغ اللي هي كثير عالية ممكن تكلفنا.
1: وفترة العيد كيف ممكن الواحد هيك أسبوعين قبل العيد يرتب أموره؟
2: فترة العيد أنا دائما بقول لازم يكون أكثر من جمعتين أو ثلاثة تحضير، نقدر نحن نعمل الكعك في إيدينا، وكمان لازم نتذكر نرجع نتذكر أيام العيد البسيطة اللي كنا اللي بهمنا إنه الجمعة والعيلة نعمل الكعك مع بعض، مش كله نحن نشتريه. ممكن دائما نعمل مقارنة أسعار بين المحلات كمان لحتى نحن نقدر نوصل للعيد، وكمان طاولة العيد مش لازم تكون مقارنة بين مين أكثر وحدة عندها طاولة عيد أكبر، ممكن تكون هيك طاولة اللي هي بسيطة اللي بس يجوا للناس تنبسط إنه هي إجت لعنا وتنقلت منها.
1: 100% سحر حلبي مستشار اقتصادي في ميزانية العائلة، شكرا شكرا كثير لكل المعلومات اللي حصلنا عليها اليوم منك.
2: شكرا
1: لازم نحسبها
2: إن شاء الله يا رب،
1: احسبها
2: إن شاء الله يا رب نقدر نمر في هاي الأزمة الاقتصادية هيك بأمان
1: صح
2: وذكاء.
1: شكرا
2: إليك، يعطيكم العافية،
3: باي باي،
2: نهاركم سعيد، مع السلامة، باي باي.

0: وبهاي الإشارة الصوتية وصلنا لزاوية جربناها. شو اليوم؟
1: اليوم النصيحة يمكن قديمة بس شكلها بعدها صالحة لكل يوم نعيشه.
0: ويمكن قليل ناس تعملها.
1: وأنا بحبها كتير وتعلمتها كتير وبفكر ستي علمتني إياها كتير، وهي بتقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
0: شو بنقصد؟
1: بنقصد يعني كتير مرات في عنا نحن اندفاعيين، أصلنا مش بس اندفاعيين، أي شيء بنشوفه نحن بدنا يعني نبرر موقفنا عن شخص تاني، يعني إنه كيف بدي أشرحها، يعني دايما بيكون في ردة فعل منا. فاستنوا شوي، الحكي حلو بس الحكي

0: ممكن كمان الواحد يتعود أو يتأثر من البيئة، أو بيكون بالجمعة وبده يكون جزء من الحديث اللي بيكون، ففجأة بيكون في حديث اللي أنت ما إلك أصلا أي صلة إله، وبتصير بدك بس تتعاوني عشان تبيني أنك لطيفة، فجأة أنت بتكوني شريكة
1: أو أنت
0: شريكي لحديث
1: أو
0: اللي أنت بالغنى عنه وما دخلكيش فيه وأصلا بيعني الكيش. يعني هذا حديث عن شخص اللي أنت
1: ومش بس أشخاص، أي إشي يعني في مرات أشياء شخصية لإلي لأن لازم أحكيها إسا ممكن الضر، فبضلني ساكتة بوقتها بحكيها للشخص اللي لازم أحكيها بحكيها.
0: ما تنحرجوش من اللي قبالكو، يعني مرات بتحسي وكأنه اللي قبالكو بحس أنه أنت مش متعاوني معاه بالحديث ببطل يشاركك، يمكن أفضل يبطل يشاركك. فيعني لما لازم تسكتوا اسكتوا، لما لازم تحكوا احكوا، ولما لازم تحكوا كمان اوزنوا كلامكو
1: كتير مهم.
0: يعني قديش في وزن كتير كبير للكلمة، قديش في إلها تأثير كتير كبير.
1: يعني ممكن أنا إسا كتير معصبة على شغلي، يعني كمان مثل كتير معصبة على شغلي وإسا بدي أحكي وبدي هقول وبدي لا لا لا لا لا.
0: سفي ناس متابعين كمان
1: اطلعي أهدي وسكتي يعني زين الحكي وبعدين أحكي.
0: في ناس كمان مثلا تستعجل بتحكي بتتندم تروح تتأسف. طب ليش كله هاد
1: من أساسه لإيش؟ صح
0: من الأول صح. مش حاجة ندخل لهاي
1: الدوامات بالحياة، مش ناقصنا نحنا يا دوامات حياتنا وضغوطات
0: أبدا لا
1: خففوا
0: منها وتزيدوش انتو على حالكو بعد.
1: فالكلام إذا كان الكلام من فضة السكوت من شو؟ من ذهب، من ألماز حتى.
0: في كان
1: من
0: موقف
1: من أحسن الذهب صار أحسن دهب. من الألماز
0: ذهب بضل ذهب
1: بضل ذهب
0: ذهب يا حبيبي.
1: نعم
0: كان في موقف اللي فيه انت انبسطتي انك قدرتي تمسكي حالك وما تحكيش وما تشاركيش؟
1: كتير مرات. أنا من النوع اللي بحكيش كتير، أنا بسمع بحكيش، بحبش أحكي. يعني سوري مش إنه مثالية
0: من تجاربي
1: من تجارب كتيرة وبسمع. وكمان يعني تعلمت عن جد، مش عشان مثالية أو إشي، تعلمت to process الحكي اللي بوصلني كمان، أو أصف الحكي اللي بوصلني. مش كل حكي بوصلني هو عن جد الفحوة،
0: تغربلي
1: فبغربله، بشوف قديش يعني بوزن الشغلات عشان عن جد أكون عارفة الإشي، وإذا لازم أمرقه مظبوط. يعني ليلي أنا بحمي حالي بالآخر بشكل عام بكل جوانب الحياة.
0: كتير مهم اللي عم تحكيه، لأنه أنا من النوع الناس اللي كل شيء بسمعه مثلا بدخل دغري لجواتي، فبعملش هاي اللي تغربل اللي انت
1: تغربل المصفاي
0: انه مش اي شيء. يعني حتى بالبيت في امور لازم تفوت وتطلع بنفس اللحظه،
1: حتى بالبيت واقرب الناس لي مش دائما بحكي لهم كل شيء او دغري لازم. لا في اشياء اللي هي بحافظ عليها لنفسي. فمتى يعني هاي نصيحه والله
0: جوهرية
1: بتساعد،
0: استعملوها. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، احسبوا كلام، كل كلام له كتير
1: تأثير،
0: معنى كبير وتأثير. وبس معنى يعني بس لما بنعرف وين نحكي جد الكلام بيفيد، ولما بنحس إنه الصمت بريح، فلازم نعرف نميز المواقف. وحتى ولو ما كنا شريكين بجمعة اللي كنا جزء لا يتجزأ منها، إذا حسيتوا إنه الحديث مش ملائم لإلكو فتشاركوش وما تكونوش جزء.
1: لف ودوره، أنا كتير بعملها بلف وبدوره.

0: فماريا احنا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، نهاية القعدة الصباحية.
1: قعدة اللي حكينا فيها عن الضجة وعن السكوت وعن الغلاء وعن محاولاتنا الصغيرة نعيش شوي بسهولة أكتر.
0: فشكرا لكل مين شاركنا وكان عنده الفرصة أنه يسمعنا صوته أو يبعث لنا رسائل، وكل مين ما كانش عنده الفرصة فإحنا بكرة رح نرجع ونلتقي بنفس الموعد من 10 لـ 12، ساعتين على الهواء معكو منكو وإلكو. لكل صوت جديد قرر اليوم كمان يفوت على الهواء وهيك سمعناه، فأنتوا دايما عندكم هاي المنصة إنكم تتصلوا وتشاركونا. فشكرا إلك ماريا.
1: وإلك يا عارين.
0: شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم، ناصر سعيد من الراديو المصور، راني رشيد أبو نمر من الإنتاج، أوسكار من الهندسة الصوتية.

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، قاضي لشروط الخدمة.
3: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس. هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1,000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل جديدة عن القاعدة العسكرية السرية التي أنشأتها إسرائيل كما يبدو في العراق. المستشارة القانونية للحكومة تعارض تعيين غوفمان في منصب رئيس الموساد. اتهام مواطن من رهط بالتضامن مع حماس. وضحية حادث السير المروع في الشمال شاب من كفر مندا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا إليكم التفاصيل. استمرارا للنبع عن إنشاء إسرائيل قاعدة في العراق لمساعدة المجهود الحربي في إيران، عرض خبراء استخبارات صورا من أقمار اصطناعية لمكان يقع على بعد 180 كيلومترا عن النجف جنوب بغداد في قلب الصحراء. وأظهرت الصور مدرجا بطول كيلومتر ونصف داخل واد وإلى جانبه حفر يمكن أن تكون قد استخدمت من قبل جنود. ويستدل من فحص أجرته قناة كان أن المدرج أقيم نهاية شهر فبراير من العام الجاري، أي قبل عملية زئير الأسد، واليوم لا دليل عليه لأنه إما هدم أو تضرر من جراء السيول. ويدور الحديث عن منطقة نادرا ما تشهد هطولا غزيرا للأمطار. تعارض المستشارة القانونية للحكومة غالبها راف ميارا تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان رئيسا للموساد. وكتبت في لائحة جوابية قدمتها إلى محكمة العدل العليا توطئة للنظر في القضية بعد يومين أن تفعيل غوفمان الفتى آنذاك أوريال ماكياس في إطار عملية تأثير ضد حزب الله تشبه شائبة حول نزاهة الأخلاق لغوفمان. وفي هذه القضية استخدم ضابطان يخضعان لإمرة غوفمان الحسابات الإلكترونية للفتى للترويج لمعلومات تتعلق بحزب الله. وبعدما اعتقل الشباك الفتى نفى غوفمان والضابطان أن تكون لهم صلة به. اعتقل جهاز الأمن العام والشرطة أحد سكان رهط يدعى بدر بن يوسف حسنات للاشتباه فيه بالتحريض على الإرهاب والتضامن مع حركة حماس، وذلك عبر حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أنه تم تقديم لائحة اتهام بحق حسنات. علم أن ضحية حادث السير المروع في كرياتات شمالي حيفا صباح اليوم هو الشاب محمد موفق زيدان من كفر مندا، وقد لقي حتفه بعدما دهسته شاحنة في حادث ضرب وهرب. وتبحث الشرطة عن سائق المركبة الصادمة لتقديمه للعدالة. تشير معطيات مؤسسة بيتيرم إلى أن 14 طفلا حتى سن 17 عاما لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري في حوادث طرق بما في ذلك حوادث الدهس، كما توفي رضيع نتيجة سقوط من علو، في حين توفي نحو 5 أطفال بسبب الغرق، 2 منهم من المجتمع العربي. وقد شهدت نهاية الأسبوع وفقا لهذه المعطيات أحداثا مأساوية أسفرت عن وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حادث طرق في مجد الكروم، وغرق طفل آخر عمره عامان في بركة سباحة بمنطقة الجليل، ومصرع طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات إثر سقوط جسم ثقيل عليه في تمرة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يكون الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر في مروج شرق البلاد. غدا تبقى درجة الحرارة على حالها ثم تعود وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: في رسالة الأحد هذه أود أن أتكلم معكم حول موضوع عيد الصعود. ما معنى عيد الصعود وكيف نعيشه؟ في خميس الصعود نعيد لصعود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى السماء، وذلك بعد 40 يوما من قيامته وظهوره للتلاميذ. فيسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. صعد يسوع إلى السماء وعاد إلى ملكوته بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل خطة الخلاص. ومن هنا نتساءل، ما هي أبعاد عيد الصعود وكيف نعيشه؟ يمكننا أن نميز 3 أبعاد للصعود على صعيد المسيح والكنيسة وصعيدنا. أولا، على صعيد المسيح للصعود له 3 أبعاد، وهي تمجيده وتسميه على الكون وتمهيد لعودته. أولا، الصعود تمجيد المسيح السماوي. إن المسيح قبل أن يعيش على الأرض يمكن القول إنه كان لدى الله كابن وكلمة وحكمة، فصعوده إلى السماء إلى يمين الآب وإنما هو عودة إلى العالم السماوي الذي منه سبق ونزل من السماء، مسكن الألوهية، رحمة بنا ليفتقد الناس. بالصعود والنزول ارتبطت السماء بالأرض. وأما جلوس يسوع عن يمين الله فيعني أنه قد أكمل عمله وأن له سلطانا وقد توج ملكا. والتالي ما صعوده إلا تعبير عن مجد المسيح السماوي. ومن ناحية أخرى يشير صعود المسيح إلى الدخول النهائي لنسوت يسوع إلى مقر الله السماوي من حيث سيعود، ويخفيه هذا المقر في هذا الوقت عن عيون البشر. وفي الليتورجية السريانية نجد هذه الصلاة التي تعبر عن تمجيد المسيح بصعوده إلى السماء. نزل ربنا بحثا عن آدم، وبعد أن وجد من كان ضائعا حمله على كتفيه وبالمجد أدخله السماوات معه. أتى وأظهر لنا أنه الله ولبس جسدا وكشف لنا أنه إنسان. نزل إلى الجحيم وبين لنا أنه مات. صعد وتمجد وأظهر لنا أنه كبير، فليتبارك مجده. ثانيا، الصعود دلالة على تسامي المسيح على الكون والقوات السماوية، أنه منذ الآن يجلس على العرش في السماوات ليتقلد السيادة على الكون، ويكشف لنا إنجيل متى سلطان يسوع الذي يتمتع به في السماء وعلى الأرض. وأكد لنا بولس الرسول هذا النصر الذي اكتسبه بالصلب وبطاعته. ويقول القديس كبريانوس، لا من لسان بشر ولا ملائكي يستطيع أن يصف كما يجب عظيم الاحتفال والإكرام الذي صار للإله المتجسد بصعوده في هذا اليوم. ثالثا، الصعود تمهيد لعودة المسيح في مجيئه الثاني. إن يسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهبا إلى السماء. هذه العبارة تقيم ارتباطا عميقا بين ارتفاع المسيح إلى السماء وبين عودته ثانية في آخر الأزمنة عند التجديد الكلي الشامل. حينئذ سيأتي كما انطلق نازلا من السماء على الغمام، بينما يصعد مختاروه لملاقاته هم أيضا على غمام. فالتاريخ يتحرك نحو نقطة محددة، هي مجيء يسوع المسيح ثانية ليدين العالم ويملك على كل المسكونة. وينبغي علينا أن نكون مستعدين لمجيئه المفاجئ. على صعيد الكنيسة، الصعود على مستوى الكنيسة هو تمجيدها بحلول الروح القدس. تمجيد المسيح في صعوده كان لابد أن يسبق تمجيد الكنيسة بحلول الروح القدس. صعد يسوع إلى السماء ليرسل الروح القدس ليحل محله لدى التلاميذ كما وعد تلاميذه: الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قدرة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. صعد يسوع إلى السماء كي يرسل روحه ليحل محله لدى التلاميذ، وبحلول الروح يتحول الرب من كائن معنا إلى كائن فينا. إن كائن معنا محدودة، لكن كائن فينا غير محدودة، وذلك نتيجة عمل الروح القدس. وهذا مما يؤكده القديس بولس الرسول في صلاته إلى أهل أفسس: أن يقيم المسيح في قلوبكم بالإيمان بفعل الروح القدس. أما الصعود على صعيدنا فله بعدان: التشفع فينا وإعداد لنا مكانا في السماء. صعود يسوع ليشفع فينا في حضرة الله. تصور الرسالة إلى العبرانيين صعود المسيح في ضوء نظرتها لعالم سماوي تقوم فيها حقائق الخلاص، ونحوه تتجه مسيرة البشر. إن الكائن الأعظم لكي يجلس هناك عن يمين الله فوق الملائكة صعد أول الجميع مجتازا السموات، يشفع فينا في حضرة الله على أنه الوسيط الذي يضمن لنا فيض الروح القدوس. الصعود لإعداد مكان لنا في السماء. يعود الرب بالمجد إلى أبيه ليعد لنا مكانا، فقد دخل يسوع أولا تلك الحياة ليعد لمختاريه مكانا، ثم يأتي ويأخذهم إلى هناك ليكونوا على الدوام معه. فيسوع المسيح رأس الكنيسة سبقنا إلى ملكوت الآب المجيد حتى نحيا نحن أعضاء جسده، في رجاء أن نكون يوما معه إلى الأبد. وخلاصة القول: تحتفل الكنيسة بعيد الصعود كي تفرح، لأن الذي نزل من السماء لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضا فوق جميع السموات ملكا على الأمم. الله جلس على كرسي مجده لكي يملأ الكل. ولكي نشكر ونمجد الرب هو الذي أنهض طبيعتنا الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، كما يقول القديس أغسطينوس: اليوم صعد ربنا يسوع المسيح إلى السماء ليسعد قلبنا معه. مع كونه هناك هو معنا هنا أيضا، ونحن مع كوننا هنا نحن معه أيضا هناك. رفع فوق السماوات ولكنه ما زال يتألم في الأرض بكل ألم نشعر به نحن أعضاءه، لأنه رأسنا ونحن جسده. ولكي نهيئ نفوسنا لاستقباله: أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيعود للدينونة. فكيف نعيش روحانية عيد الصعود؟ من أبعاد عيد الصعود تنبع روحانية الصعود متكاملة، مؤسسة على الرجاء، لأنها تجعل المسيحي يحيا منذ الآن في حقيقة العالم الجديد الذي يملك المسيح فيه. إن على المسيحيين وهم في انتظار تلك الساعة أن يظلوا متحدين بفضل الإيمان وأسرار الكنيسة بسيدهم الممجد. فعليهم أن يسعوا إلى الأمور التي في العلا حيث المسيح قد جلس عن يمين الله، لأن حياتهم محتجبة مع المسيح، ومدينتهم كائنة في السماوات، والبيت السماوي ينتظرهم هو المسيح الممجد نفسه الإنسان السماوي. على أن المسيحي ليس لذلك أن يكون منسلخا عن العالم، بل له رسالة على أن يحيا فيه بطريقة جديدة تحرك العالم نحو المجد الذي يدعوه الله إليه. في هذا العصر تزايد اضطهاد المسيحيين أكثر من أي عصر مضى، لكن العداء والخطيئة والخوف والرعب والمعاناة على الأرض ليس لها الكلمة الأخيرة. سيعود يسوع بالمجد والبهاء ويطفي سيطرة على ممالك هذا العالم. الصعود عيد يسوع، نعترف به مسيحا، نعترف به ربا ارتفع ليجتذب الجميع ويصل كلمته إلى العالم كله. ارتفع ليجتذب الجميع وتصل كلمته إلى العالم كله. ومن هنا علينا أن نتابع كرازة الإنجيل كما أوصانا الرب: إني أوليت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. التلاميذ لم يعيشوا كل الأيام في حين الكنيسة تدوم إلى الأبد، وعلينا أن نعلن انتظارنا لمجيئه الثاني. إنه سيأتي كما صعد، لذلك انتظار مجيء المسيح عقيدة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. ومع الليتورجية السريانية نردد: يوم ولادته فرحت مريم، يوم مماته تزلزلت الأرض، يوم قيامته تزعزعت ظلمات الجحيم، ويوم صعوده اغتبطت السموات فليتبارك صعوده. والقديس أبيفانيوس يقول: إن هذا اليوم هو مجد بقية الأعياد وشرفها، لأنه يتضح أن الرب أكمل في هذا العيد عمل الراعي العظيم. هذا ما أتمناه لكم بنعمة الآب والابن والروح القدس. أمين.

رسالة من الأراضي المقدسة. في خميس الصعود المقبل علينا نمجد الرب قائلين: يا طور الزيتون منك المجد الخالد، ونشيد الرسل للحي الرب الصاعد. فوق السحب في النور، في البهاء فوق العلياء، ها هو فادي العالمين للموت قاهر، قام بالمجد الباهر. اليوم حلقتنا ما بين عيد الصعود وما بين الشهر المريمي، وكل عام وأنتم بألف خير. هيا بنا نبدأ.

0: الخميس القادم هو خميس الصعود، فماذا عن موقعه وأحداثه وكنيسته؟
1: أحد مبارك للجميع المستمعات والمستمعين، معكم مرشد سياحي مخول مخول. بمناسبة عيد الصعود بدي أخذكم معي على جبل الطور أو جبل الزيتون في مدينة المقدسة مدينة القدس، بين 830 إلى 850 متر فوق سطح البحر. في هناك كنيسة اللي عمرتها القديس هيلاني من أوائل الكنائس المسيحية البنت في مدينة القدس، وكرست لصعود السيد المسيح إلى السماء. حسب أحداث الإنجيل، وطبعا الإنجيليين بيحكوا لنا أن السيد المسيح بعد قيامته بين الأموات قعد 40 يوم على الأرض اللي كان فيها ظهورات في كل البلاد من الجليل حتى القدس. عشان هيك القديس هيلاني قررت أنه تبني كنيسة. القديس هيلاني كانت أم الملك قسطنطين، يعني نبلاء العهد البيزنطي. قررت تبني كنيسة ورصعتها في الفسيفساء الجميل، وحوالي صخرة اللي كانت هي صخرة طبيعية اللي يعتقد أنه منها هنا طلع السيد المسيح إلى السماء. هلا مع الأسف هاي الكنيسة مرأت كثير أحداث وتهدمت سنة 614 قبل الفرس، وبعدين عودة رممت من جديد، وفي العهد الصليبي بنيت حتى وتوسعت وبنيت على شكل ثماني مثمن اللي نحن بنسميه الأكتاغون. وفي هذه الكنيسة كمان مرة بعد العهد الصليبي تم هدم الكنيسة، وبعديها تحولت الكنيسة إلى جامع، واليوم هي منطقة جامع وفيها ميدنة وفيها زي قبي صغيرة اللي بقلبها الصخرة. بقلب القبي هذه إذا بنفوت من باب صغير بنشوف في صخرة طبيعية مرصعة وحواليها جرانيت، وهناك يقال إنه في طبعات إجرين السيد المسيح من هناك طلع بعد 40 يوم من وجوده على الأرض صعد إلى السماء. الإنجيليين بيخبرونا القصة وكتاب أعمال الرسل كمان برضو ببدايته بيحكي لنا قصة صعود السيد المسيح إلى السماء، كنا احنا نسميها المصعد أو مكان الصعود والصعود والطلوع إلى السماء. هذه الكنيسة في جدرانها اللبائي من العهد الصليبي فيها مسامير كتيرة، وخلال احتفالات المسيحيين بيجوا بيبنوا هناك خيم، يحطوا خيم وفي إلى هياكل معينة، كل طائفة إلها زاويتها، ويقيموا الصلوات فيها حتى حلول الروح القدس، يعني حتى بعد 10 أيام. كنيسة المصعد الجماعة فيها بقايا من الكنائس الأولى بالعمدان والرخامات، ولكن هي مكان متواضع جدا ولكن فسيح اللي نحتفلوا المسيحيين في قيامة السيد المسيح، والطوائف تأخذ لها كل واحد يأخذ زاوي، وبتتم الاحتفالات بقيامة السيد المسيح. هذا المكان جميل، موقعه جميل، مطل على مدينة القدس. أهلا وسهلا فيكم وكل سنة وأنتم بألف خير.

أعد لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون خصيصاً للشهر المريمي عدة فقرات نستمع إليها على التوالي. هيا بنا نكون مع ما أعداه لحلقة اليوم.

0: إنه هنا. شهر أيار مايو شهر الورد الذي تزهر فيه الأرض، هو أيضا شهر مريم.
1: فترجع عادة تخصيص شهر أيار لتكريم السيدة العذراء إلى مطلع القرن الثالث عشر، ويروى أنها بدأت في إسبانيا ثم انتشرت في البلاد الأخرى.
0: وفي القرن السابع عشر وتحديدا في سنة 1683 عمم البابا إنشونيسيوس الحادي عشر على العالم الكاثوليكي أجمع تخصيص هذا الشهر لتكريم مريم البتول، وما لبثت هذه العبادة أن انتشرت في العالم ثم في الشرق منذ منتصف القرن التاسع عشر.
1: واختارت الكنيسة الجامعة هذا الشهر لكونه شهر الفرح الروحي الذي تحقق بقيامة السيد المسيح وصعوده إلى السماء، وهو شهر الرجاء بعنصرة جديدة تتحقق فينا كما تحققت بحلول الروح القدس على التلاميذ المجتمعين في العلية حول مريم أمهم، وهو شهر بداية حياة جديدة، مما يجعل هذا الوقت منطقي للاحتفال بمريم العذراء التي جلبت الحياة إلى العالم.
0: في العصور الوسطى كثرت العادات التي تتمحور جميعها حول الاحتفال بانتهاء فصل الشتاء، كما أن الأول من أيار كان يعتبر بداية جديدة للنمو والتجديد.
1: خلال هذه الفترة ابتدأ التقليد الإكرام لثلاثين يوما لمريم يتأسس وينتشر، وسمي أيضا شهر السيدة، حيث يحتوي على تمارين روحية والصلوات تنظم في كل يوم، حيث تزين الكنائس والمزارات المخصصة للعذراء بالزهور رمزا لفضائل وجمال مريم وطهارتها.

0: بعد أن سمعنا عن فضيلتين لأمنا العذراء مريم في الأحد الماضي، نتابع اليوم ومن خلال كلمة الأحد من الأب عيسى أبو سعدة راعي كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله ونابلس الاستماع إلى بقية فضائلها.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأحباء، في هذا الأحد المبارك نكمل معا باقي الفضائل في حياة القديسة مريم، واليوم سنتطرق إلى الفضيلة الثالثة وهي فضيلة التواضع، وهي جوهر كل الفضائل. تأملوا معي عندما قالت مريم العذراء: هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. لم تقل العذراء أنا أم الله، أنا الممتلئة نعمة، بل قالت أمة الرب. هذا اللقب المتواضع يكشف عن عمق اتضاعها، وفي تسبيحتها الشهيرة تعزو العذراء كل شيء إلى عمل الله فيها، فتقول: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. الفضيلة الرابعة فضيلة الإيمان. عندما زارت إليصابات امتلأت إليصابات من الروح القدس وهتفت: فطوبى للتي آمنت. بتوجه الكلام لأمنا مريم العذراء أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. خلينا نشوف كيف أن إليصابات لم تقل طوبى للتي حبلت أو طوبى للتي ولدت، بل قالت طوبى للتي آمنت. الإيمان هو أساس كل شيء، وهذا الإيمان لم يكن مجرد قبول عقلي، بل كان إيمانا عمليا ثبت في أقصى الظروف. ففي أقصى لحظات حياتها عندما صلب ابنها، نجد العذراء واقفة عند الصليب، وكما يقول الكتاب المقدس: وكانت واقفات عند الصليب يسوع أمه. في الوقت الذي هرب فيه التلاميذ وخافوا، بقيت هي واقفة. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي يثبت في الشدة، الإيمان الذي لا يتزعزع أمام الألم. والفضيلة الخامسة فضيلة التسليم والمحبة التي نتعلمها من العذراء، هي فضيلة التسليم لمشيئة الله وفضيلة المحبة العملية. عبرت العذراء عن تسليمها الكامل بقولها: ليكن لي كقولك. هذه الكلمات القليلة تحمل عمق التسليم. العذراء لم تشترط شيئا، لم تسأل عن التفاصيل، لم تطلب ضمانات، قالت ببساطة: ليكن لي كقولك. أما المحبة فنجدها في مبادرة العذراء بعد البشارة مباشرة. يقول الكتاب: فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال، ذهبت لتخدم إليصابات التي كانت في حاجة إليها، وبقيت معها نحو 3 أشهر. وفي عرس قانا الجليل نرى محبتها العملية. عندما شعرت بحاجة العرسان فقالت ليسوع: ليس لهم خمر. لقد بادرت بالاهتمام بحاجات الآخرين قبل أن يطلبوا. إذن المحبة عند العذراء ليست مجرد شعور، بل هي خدمة فعلية ومبادرة عملية. أيها الأحباء، بعد أن تأملنا في فضائل العذراء مريم كما وردت في الكتاب المقدس، طهارتها التي جعلتها هيكلا للروح القدس، ونعمتها التي ملأت كيانها، تواضعها الذي جذب نظر الله إليها، إيمانها الذي ثبت تحت الصليب، تسليمها الكامل لمشيئة الله ومحبتها العملية التي خدمت بها الآخرين. إن العذراء مريم ليست مجرد نموذج نظري نعجب به، بل هي قدوة عملية نسير على خطاها. هي الإنسانة التي استطاعت أن تجمع بين أسمى الفضائل في حياتها اليومية. وختاما أذكركم بقول السيد المسيح نفسه عندما مدح امرأة من الجمع وقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. والعذراء مريم هي أول من سمعت كلمة الله وحفظتها وأول من عملت بها، فلنطلب شفاعتها ولنقتدي بفضائلها ولنسلك في طريقها لننال معها النعمة والخلاص. ونختتم بقول الملاك: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. والرب معنا جميعا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم أيتها الملكة، يا أم الرحمة والرأفة، يا شفيعتنا، انعطفي بنظرك الرؤوف نحونا وأرينا ثمرة بطنك المباركة. في شهر أيار نكرس في بيوتنا زاوية للعذراء، نملأها بالورد والشموع حتى تبارك بيوتنا وعائلاتنا. إلى هنا رسالتنا، وهذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: أنتم مع مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله
0: يا أبو الورد. أنتم مع مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم ورحمة الله. قائد فيلق القدس للحرس الثوري يزور العراق. تصفية عنصرين في حماس في القطاع. المستشارة القانونية للحكومة تعارض تعيين غوفمان في منصب رئيس الموساد. والحرارة تبقى غدا على حالها.

0: راديو مكان الأخبار.
1: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم التفاصيل. في ظل تبادل التهديدات بين إيران والولايات المتحدة، بدأ قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني زيارة إلى بغداد، هي الثانية له خلال أقل من شهر. واستمرارا للنبأ عن إنشاء إسرائيل قاعدة جوية في العراق لدعم جهودها الحربية ضد إيران، نشر خبراء استخبارات صورا من أقمار صناعية لموقع يبعد حوالي 180 كيلومترا عن النجف جنوب بغداد في قلب الصحراء، وأظهرت الصور مدرجا بطول كيلومتر ونصف. واستنتج فحص أجرته قناة كان أن المدرج أقيم قبل عملية زئير الأسد، فيما لا يوجد اليوم دليل على وجوده، إذ ربما تم هدمه أو تضرر من جراء السيول. ويقع الموقع في منطقة صحراوية نادرا ما تشهد هطولا غزيرا للأمطار. وقال مسؤول عراقي قبل قليل إن البرلمان قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة التقرير الصحفي بشأن القاعدة الإسرائيلية. أعلنت مصادر في القطاع عن مقتل المقدم وسام عبد الهادي مدير مباحث شرطة خان يونس والرقيب فادي هيكل إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في المدينة. أثار الوزير الليكودي ميكي زوهر زوبعة سياسية بعدما صرح بأن مجزرة 7 أكتوبر ربما ارتكبت خلال ولاية الحكومة الحالية، إلا أنها تم التخطيط لها خلال حكومة بنت لابيد السابقة بعدما لاحظت حماس ضعفها حسب تعبيره. ورد بنت بالقول إن نتنياهو هو المسؤول عن المجزرة، متهما حكومته بنقل حقائب دولارات إلى حماس والسماح بنمو الوحوش على الحدود واحتواء إطلاق النار والبالونات الحارقة والاستسلام لحماس وحزب الله. أكدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا في ردها إلى محكمة العدل العليا أنها تعارض تعيين الميجر جنرال رومان جوفمان في منصب رئيس الموساد. وأوضحت أن قضية تشغيل القاصر أوريا المكايس تلقي بظلالها على نزاهة أخلاق جوفمان، مشددة على ضرورة تدخل المحكمة بسبب وجود عيوب جوهرية في قرار لجنة التعيينات. وفي هذه القضية استخدم ضابطان يخضعان لإمرة جوفمان الحسابات الإلكترونية للفتى لترويج معلومات في إطار حملة تأثير ضد حزب الله. وبعدما اعتقل الشباك الفتى، نفى جوفمان والضابطان أن تكون لهم صلة به. في جديد الأزمة المالية التي تعاني منها رام الله، أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية عن إضراب عام باستثناء الحالة الطارئة بسبب عدم تقاضي أفرادها معاشاتهم لمدة 5 أشهر متتالية. وجاء في بيان النقابة أن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، محذرة من انهيار الجهاز الصحي.
0: الآن إلى حالة الطقس.
1: تبقى درجة الحرارة غدا على حالها وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم 10 مايو من العام 2026. قلق وتحسب شديدين في الأوساط الأمنية من التصعيد الذي خيم على المنطقة الشمالية في نهاية الأسبوع، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة. المحادثات بين واشنطن وطهران تتواصل بوتيرة منخفضة، وإسرائيل تبدي عدم ارتياحها من احتمال التوصل إلى اتفاق لا يتضمن تعهد طهران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحديد وتعزيز صفوف حزب الليكود بشخصيات بارزة ومؤثرة لتحسين مكانة الحزب في الاستطلاعات، وأنباء عن إحراز تقدم في المساعي الرامية إلى إعادة بناء المشتركة. الشرطة تواصل التحقيق في ظروف حادث دهس يشتبه بأنه ضرب وهرب أسفر عن مصرع الشاب المنداوي محمد موفق زيدان. واليوم الجمهور مشجعو كرة القدم على موعد مع الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، لكن بدون أن تكون أي تداعيات أو أي تأثير للمباراة على موقع الفريقين في اللائحة. أهلا التحيات لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. تحياتي إلى الكولونيل الاحتياط سليم وهبي، أهلا وسهلا بك.
11: مرحبا أخي رائد، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
10: كيف تبدو الصورة أمامك في ظل هذا التصعيد الأمني الذي يخيم على المنطقة الشمالية، لا سيما بأن صفارات الإنذار ضوت في نهاية الأسبوع، وكذلك تم إطلاق بعض الصواريخ والمسيرات من جنوب لبنان؟
11: نعم أخي رائد، في المدة الأخيرة نحن نشوف في الأيام في اليومين الأخرينيات في هناك تصعيد قوي من جهة خلينا نقول حزب الله اللي بيطلق صواريخ وأيضا طائرات مسيرة إلى القرى ومدن إسرائيل، وأيضا كمان جيش الدفاع الإسرائيلي. إذا بدنا نحكي نحن بس من بعد إذنك نقول بالناحية العسكرية، اليوم نحن نشوف يعني ترامب قبل أسبوعين صرح هناك أنه يكون وقف إطلاق نار، وفي نفس الوقت حزب الله صرح هناك إذا كانت في أي تعدي أو أي إطلاق نار من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي سيرد على العدوان، يعني سيرد على العدوان بنفس في نفس رد النار. هذا الإشي طبعا يعني زي ما نقول نحن تغيير المعادلة اللي كانت قبل عملية تغيير الأسد، معناه هذا حرب استنزاف، هاي من ناحية عسكرية. اليوم نحن بنشوف كمان في المدة في الأيام الأخيرة كان في هناك تصفية قائد رضوان اللي هو كمان صعب الأمور أكثر وأكثر.
10: نعم.
11: من ناحية سياسية نحن نشوف كمان أنه في هناك حديث, يعني في هناك حديث, وهذا الأسبوع بده يكون لقاء مع السفرة في أمريكا, اللي أمريكا طبعا هي تضغط على الطرفين اللي يكون في هناك خلينا نقول محادثات لبداية هدنة في لبنان. ولكن حزب الله, بالنسبة لحزب الله الوضع الحالي هو جيد له بين قوسين, إذا نقول نحن هو بين قوسين, أنه هو طبعا مش راح ينزع,
10: هو يريد أن تبقى المنطقة هناك مشتعلة, هذا يعني يفيده أمنيا واستراتيجيا.
11: نعم, كل الوقت اللي ما فيش كمان اتفاق, إذا نحن بدنا نبعد شوي نواحي إيران, كل الوقت اللي فيش اتفاق مع إيران, لأن إيران طلبت كمان وقف إطلاق النار ووقف الحرب كمان مع لبنان ومع بقية المنشآت تبع اللي هي في العراق وأيضا في اليمن وإلى آخره. ولكن الوضع الحالي اللي موجود حاليا هو مريح, خلينا نقول بين قوسين لحزب الله, إنه هو طبعا عم يدافع عن أراضي لبنان اللي عم بقول لدولة لبنان أنا الوحيد اللي عم دافع عن أراضي لبنان, شوفوا شو عم بيسووا في جنوب لبنان, وايضا شوفوا كمان مرات في هناك تصعيد على ضرب على بيروت وعلى البقاع. من ناحية ثانية نحن بنشوف كمان, انا بقولها بين قوسين طبعا, نحن هذا انه هذا كمان يعني بالجيش الدفاع الاسرائيلي حاليا الوضع من ناحية عسكرية هو سيء, اللي موجود جوا داخل دفاع هو, يعني عم نشوف هناك في ال14 يوم الاخرانيات كان في هناك ما يقارب ال14 جريح, اللي منهم هناك جرحى في يعني كانوا كثير صعوبات, وكان في كثير هناك أشياء اللي هي مش غير مريحة لجيش الدفاع اللي هم يشن هجوم, يعني هو موجود في دفاع, ولكن للطرف اليميني اللي موجود في الحكومة هذا هو مريح, أنه نحن من حاليا موجودين في خط دفاع من دفع عن المدن والقرى اللي موجودة في إسرائيل.
10: كولونيل احتياط سليموهبي, إسرائيل اعتبرت يعني ما قامت به منظمة حزب الله في نهاية الأسبوع هو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار, وهي يعني توعدت وهددت بأن ترد بالمثل, هذا من جهة. السؤال, هل حزب الله أيضا معني بتعطيل وتشويش المحادثات, جولة المحادثات الثالثة التي من المرجح أن تقام في غضون أيام بين إسرائيل ولبنان؟ هذا السؤال. السؤال التالي, حتى الآن لم يصدر عن الجبهة الداخلية أي تعديل بالنسبة للتحذيرات لسكان المنطقة الشمالية, لماذا؟ ونحن نرى بأن يعني هناك يعني تململ في أوساط السكان في المنطقة الشمالية من تدهور الأوضاع الأمنية.
11: نعم, نبدأ في السؤال الأول. طبعا دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل بدأ أنه يكون في هناك محادثات, ولكن بشرط أنه يتعهد حزب الله ينزع السلاح تبعه وينضم لحكومة لبنان كفئة سياسية اجتماعية وليس كفئة عسكرية اللي هي تقدر تقاوم جيش الدفاع الإسرائيلي, وهذا الإشي غير مقبول على حزب الله. ولهذا السبب حسب رأيي كل الوقت اللي حزب الله هو غير معني أو ما بيلتزمش في أنه ينزع السلاح تبعه بده يكون في هناك منورات, وهذا المنورات ممكن تسبب لحرب سنزاف كما كان في 82-83 وفي التسعينات, وهذا سيء جدا لدولة إسرائيل. من ناحية ثانية في حكومة لبنان هي حكومة حاليا من ناحية عسكرية ضعيفة جدا, وفيش عندها القدرات انها تقاوم حزب الله, وممكن اذا بدت تقاوم حزب الله حسب رأيي مش راح يكون هذا الإشي, ممكن يكون هناك حرب أهلية اللي حزب الله بدها تتغلب. يعني في هناك اشياء اللي هي غير واضحة حاليا, وغير كمان غير مقبولة على حزب الله أنه ينزع السلاح تبعه. بالنسبة لسؤالك الثاني, طبعا نحن بنشوف هنا أنه حسب الاتفاقية اللي قالوها اليوم فيش تعليمات من قبل الجبهة الداخلية, إلا إذا بيكون كما كان يوم الأسبوع الماضي يوم الجمعة, أنه بعد تصفية قائد رضوان أنه ممكن يكون في هناك تصعيد, يعني لما بيكون في تصعيد لأنه جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضا حكومة إسرائيل معنية أنه نرجع للحياة الطبيعية قديش ممكن, ولكن في الوقت على أرض الواقع نحن نشوف أنه في هناك حرب استنزاف. وحسب رأيي الشخصي كل الوقت اللي بكونش في اتفاقية كاملة بين أمريكا وإيران وترامب بقرر أنه يكون هناك وقف إطلاق النار وانسحاب جميع قوات اللي زي ما بدأ دولة لبنان جميع قوات إسرائيل من جنوب لبنان, مش راح يكون هناك في سكوت في الشمال حسب رأيي الشخصي, والحرب هذا ممكن يبدأ وممكن كمان يتطور في بعد اذا كان وقف اطلاق النار, بعد اذا كان وقف اطلاق النار في الجنوب في ايران ممكن كمان ينتقل لغزه. يعني انا بنشوف لا جمعه قبل الانتخابات بده يكون كل الوقت معارك اخيره, اعتقد هذا حسب رايي الشخصي انا.
10: نعم ممكن سؤال اخير بما يتعلق بالمحادثات بين واشنطن وطهران، يبدو بانها تراوح مكانها، ويبدو انه سياسه لا حرب ولا سلام قد يعني تكون هي السياسه المرجحه في الظروف الراهنه، والموقف لم يحسم حتى الان. هل هذا ما يعني تطلبه واشنطن، او ما هو مريح لايران بانه ولا حرب ولا سلام؟
11: أخي رائد، إيران تعمل الآن بتحركات محسوبة بدقة، هي تقصف دول الخليج كل ما كان عليها ضغط أو كل ما كان في هناك ضغط عسكري قوي من جهة السفن الأمريكانية اللي بتمنع السفن تدخل أو بتفوت سفن كيف بدأ مع قوات عسكرية. إيران هي بتقصف دول الإمارات وبتقصف هناك منشآت النفط في دول الخليج، وهذا معروف. يعني هذا الاشي طبعا غير مريح لترامب وغير مريح كمان للشعب الامريكاني. عشان هيك يعني اليوم نحن بنشوف انه في هناك طرفين غير معنيين انه استمرار الحرب، ولكن كل طرف اليوم هو متمسك في زي ما نقول في في في النقط اللي قالها هناك. نحن نعرف انه ايران اليوم بدها قدمت 14 بند يعني باختصار، ولكن هذا يعني هذا ترامب رفض بشكل قاطع هذه النقاط وقرر يعني عده نقاط ممكن يكون حل وسط. انا حسب رايي بده يكون هناك عمليات عسكريه محدوده وليس حرب كما كان في السابق، وهذا الإشي طبعا غير مقبول على دولة
10: يعني
11: إسرائيل.
10: كما قال ترامب يعني خطة عسكرية محدودة سريعة صعبة ومش طويلة الأمد، هكذا قال ترامب.
11: نعم، أنا حسب رأيي الشخصي كمان في هناك محادثات اليوم تحت الطاولة إنه بدي يكون في هناك اتفاقية. الإشي الوحيد اللي اليوم موقف هناك ما يتقدموش في المحادثات هو أول شيء 450 كيلو أورانيوم اللي هن طبعا الرئيس ترامب يعني بده أنه هذول يطلعوا من إيران، وأيضا فتح مضيق هرمز اللي هو كمان مهم جدا من ناحية اقتصادية لأنه مؤثر جدا على جميع الدول، وممكن يكون في المستقبل إذا كان في هناك حرب كما يقولون ممكن يكون فيها أزمة اقتصادية عالمية وفي تدخل هناك روسيا والصين وإلى آخره. ولكن نحن منشوف انه الطرفين حتى الان هن يعني معنيين انه يكون في هناك خلينا نقول اطلاق النار على نار هادية، ما يكونش في هناك تصعيد او اكثر من هيك اللي يسبب الحرب الشامل. وطبعا هذا الاشي غير مقبول على الامارات والسعودية وايضا على دولة اسرائيل اللي بدها كمان يعني في المحادثات جملة واحدة في المحادثات الاخيرة ما حكوش عن الصواريخ البلاستية ولا على الميليشيات ولا اخره. في هناك النقطتين اللي هن مهمين، الخلاف الرئيسي على النقطتين مضيق هرمز وايضا قضية ال 450 كيلوغرام أورانيوم.
10: شكرا كولونيل احتياط سليم وهبي، شكرا جزيلا.
11: شكرا لكم.
12: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة الآن نفتح الملف الحزبي. نحن في العد التنازلي للانتخابات التي أصبحت على الأبواب، هناك ترجيحات بأنه نتنياهو يسعى إلى تعزيز صفوف حزب الليكود بشخصيات بارزة، شخصيات وازنة ومؤثرة جدا بحيث أنها تكون جذابة ومن الممكن أن تحسن صورة ومكانة حزب الليكود في الاستطلاعات على الأقل. وهناك معلومات جديدة تفيد بأنه حصل تقدم معين في المساعي الرامية إلى إعادة بناء القائمة المشتركة.
13: علينا أن نعمل على إقامة القائمة المشتركة ونحترم خصوصية كل حزب وما يربطنا أكثر مما يفرقنا. وأنا أستطيع أن أقول هناك بوادر خير مؤخراً باتجاه التقدم في إقامة القائمة المشتركة المبنية على حد أدنى للتفاهم السياسي.
10: الزميل فالي حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية، أهلا وسهلا بك.
14: تحياتي لك رائد، تحياتي المستمعين والمستمعين.
10: دكتور أحمد الطيبي رئيس القائمة، رئيس قائمة العربية للتغيير، يتحدث عن ضرورة إعادة بناء القائمة المشتركة تقريبا بنفس اللهجة بنفس النبرة بنفس اللغة يتحدث معظم رؤساء الأحزاب، ما هو الجديد في ذلك؟
14: ليس هذا فحسب، وإنما إذا استمعنا جيدا إلى تصريح النائب أحمد الطيبي الذي ورد خلال مراسم تأبين الراحل القيادي عبد الوهاب دراوشي هو تحدث على بشكل واضح بأنه طرأ هنالك تقدم في الأيام الأخيرة على هذه المساعي ليستوقف هذا التصريح كل من هو معني ويتابع ويراقب التحركات ومساعي عادة المشتركة. وعندما يصرح نائب بحجم أحمد الطيبي الذي هو أيضا رئيس لأحد الأحزاب المفاوضة لا يطلق هذا التصريح بشكل عفوي وعبثي إلا إذا كان من خلفه شيء حقيقي يستند عليه. والواضح بناء على الكثير من المصادر التي أتحدث معها في هذا السياق منذ عدة أيام، نعم يتحدثون على أنه كانت هنالك جلسات جلسات جمعت ما بين اللجنة السبعية مازن غنايم ورؤساء أحزاب، جلسات جمعت ما بين أعضاء أو مندوبين على لجنة الوفاق،
10: ده لم يشلطان أعطوا يعني نهاية هذا الشهر كحد أقصى لإتمام المحادثات.
14: هم يتحدثون على أنه هنالك خارطة الطريق حتى نهاية شهر 5 يكون قد أنهوا كل المفاوضات التي تتعلق بشكل القائمة، تعريفات القائمة، تسمية القائمة، وكما يقال اختلفت التسميات والنتيجة واحدة، كلهم يريدون مشتركة، ولكن كيف يجب أن تكون هذه المشتركة؟ ليتحدثوا معي عن المطب
10: بعد نفس المصطلحات يعني تطرح تعددية وتقنية.
14: صحيح. وهنالك من يتحدث رائد معي على أن المطب القادم الذي لا يقل أيضا صعوبة وتعقيدا هو بدء الحديث عن تقسيمة هذه القائمة وتجنب الحديث معي بلغة المحاصصة، يعني ماذا سيحصل كل حزب.
10: هذه الكلمة حساسة نوعا ما.
14: طبعا الآن ما هو أصلا هم لا يريدون أن يطفوا على السطح هذا النقاش حتى لا يقود إلى نوع من الإحباط في صفوف الشارع، يعني هم مدركون لحساسية عدم الوقوع في فخ المحاصصة وبالتالي أن يأخذ ذلك حيز في الإعلام. لأنه هو لافت أيضا رائد وهذا لابد أن يستوقفنا، هنالك من يوصف واقع وهنالك من يوصف واقع بالشكل الذي يريد أن يخدمه، وهنالك نعم من يريد بناء واقع إيجابي كنوع من الضغط ليفرض على جميع الأطراف أنه لا خيار أمام كل رؤساء الأحزاب إلا الذهاب باتجاه قائمة مشتركة. لهذا الأمر يجب أن نأخذه يعني بالشكل المطلوب والمناسب عندما يتحدثون عن تطورات. لماذا؟ أنا شخصيا وفق مصادري أعلم جيدا أنه كانت هنالك جلسة جمعت يوم الأربعاء على وجه الخصوص بين مازن غنايم ومنصور عباس، وقد تواجد في هذه الجلسة في سخنين مجموعة لا بأس بها من رؤساء السلطات المحلية العربية المحسوبة على اللجنة السباعية. يوم ما بعد كان هنالك لقاء يمكن أن نسميها تحت نصفها تحت الزيارة الاجتماعية لمازن غنايم من قبل وفد من التجمع يترأسه الأستاذ سامي أبو شحادي. كان هنالك وفق المصادر نقاش حاد ما بين أطراف محسوبة على الموحدة وسامي أبو شحادي، وهنالك من تحدث لي أنه الأستاذ سامي أبو شحادي تحدث معهم بلغة التخوين وأن هنالك من لا يزال يتحدث بفوقوية، سيما وهم فسروا جملة سامي أبو شحادة عندما قال لهم أنه منصور عباس ينسق مع نفتالي بنت ولبيد أكثر مما يتحدث معنا. لهذا هنالك لا تزال مصادر تتحدث أنه لا يوجد هنالك تقدم إيجابي، رغم أنه حسب مصادر النائب منصور عباس كان قد أوضح لمندوبي اللجنة السباعية مرة أخرى شكل القائمة المشتركة التي يريدونها. الموحدة لا تزال تصر على أن هذه الموحدة يجب أن تكون موحدة تقنية فنية تستند على مبدأ التكامل وأيضا تحالف استراتيجي، بمعنى يوم ما بعد الانتخابات يمكن للموحدة أن تعمل بشكل مستقل من داخل المشتركة أو تنفصل. الآن صدقا أنا أعود إلى أعود إلى تصريح أحمد الطيبي الذي أكد من خلاله الجمهور أو 90% من الجمهور يريد مشتركة تقنية كهرومغناطيسية حديدية. الجمهور يريد مشتركة، ولعل هذا ما يجمع عليه رؤساء الأحزاب، ولكن تبقى هي التفاصيل هذه الجزئية، ومن مثلك رائد يعلم أنه في التفاصيل دائما تكمن الشياطين. لهذا اللجنة السبعية ولجنة الوفاق أمامهم مهمة، وهي تجاوز ملف التعريفات حتى نهاية شهر 5 لينتقلوا حول تقسيمة القائمة إلى آخر.
10: شكرا فلي حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. الآن نخرج إلى فصل.
15: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
16: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
16: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة، قلق عميق في جهاز التربية والتعليم عقب تصاعد مظاهر العنف في أوساط الطلاب وأوساط أبناء الشبيبة. المعطيات تشير إلى أن ارتفاعا بنسبة 26% طرأ على عدد الملفات الجنائية المفتوحة ضد أبناء الشبيبة. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
17: مظاهر العنف لأبناء الشبيبة والطلاب في الجهاز التعليمي أخذت تتصاعد في الآونة الأخيرة، ويحذر خبراء التربية وعلم النفس من الإنعكاسات الخطيرة المترتبة على هذه المظاهر ومدى تأثيرها على المجتمع الإسرائيلي بأسره. وقد وصلت أعمال العنف إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة، إذ ارتكب طلاب قاصرون جريمة قتل في بيتح تكفا وأخرى في مدينة بئر السبع، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام بحقهم إلى المحكمة. وتشير معطيات جديدة إلى ارتفاع بنسبة 26% في الملفات الجنائية المفتوحة ضد أبناء الشبيبة خلال العام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد سنوات من التراجع النسبي. وبحسب المعطيات المذكورة، فقد تم فتح أكثر من 6800 ملف جنائي ضد طلاب في سن الدراسة الثانوية، قياسا مع 5400 ملف في العام الذي سبقه. ويرى خبراء التربية أن الحرب والتوترات الأمنية والانقسامات الحادة داخل المجتمع من بين الأسباب التي أدت بصورة مباشرة إلى تفاقم مظاهر العنف في أوساط الطلاب وأبناء الشبيبة. ويعيش عدد لا يستهان به من الأولاد وأبناء الشبيبة حالات من القلق والتوتر النفسي المستمر. وتوضح تقارير أخرى أن نحو 40% من أبناء الشبيبة يعانون من انفلات في السلوك، ولديهم سلوكيات عدوانية أو عنيفة، بينما يعاني أكثر من 60% منهم من ضائقة نفسية تشمل القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة. وفي المدارس العربية تبدو الصورة أكثر تعقيدا، إذ تتحدث المعطيات عن ارتفاع مستمر في مستويات العنف اللفظي والجسدي، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر وحمل السلاح الأبيض بين بعض الطلاب.
10: وجهاز التربية والتعليم يشهد نقاشا حادا حول منظومة التعليم عن بعد الزوم، التي كانت طبعا معتادون عليها الطلاب خلال فترة الحرب الماضية. ودائما عندما تكون الوقت ظروف قاهرة وظروف طبعا يصعب فيها التعلم من خلال التعليم الوجاهي، يذهب الطلاب ينصرفون إلى البيوت ويضطرون إلى استخدام أجهزة الحاسوب من أجل استخدام هذه المنظومة. تنضم إلينا الآن دكتور رانيا حسين فراج، هي محاضرة كبيرة وباحثة في تدريس العلوم في كلية أورانيم، كذلك عضو في مجلس التعليم العالي وعضو في المجلس الوطني للتعزيز مواضيع العلوم والتكنولوجيا. دكتور رانيا أهلا وسهلا بك.
18: تحياتي أستاذ رائد، تحياتي إلى عليك. كل جميع المستمعين
10: والمستمعات. أهلا بك. إذن التعليم عن بعد الزوم الذي اعتاد عدد كبير من الطلاب على هذه المنظومة من خلال ظروف صعبة جدا مرينا فيها في السنوات الأخيرة، هل الطلاب حقا يعني خسروا كثيرا من المادة التعليمية الضرورية خلال تلك الفترة الماضية؟
18: أستاذ رائد، خلينا بالبداية نحدد شوي صغيرة. أنا عندي شوي إشكالية بالتسمية التعليم عن بعد.
10: نعم.
18: إحنا من سنوات 1840 في بريطانيا بديت هاي العملية، هي مش جديدة علينا. لما كان في الجامعات عرضوا كورسات اللي هي أو مساقات اللي هي بالمراسلة، فبدأنا أولا بداية بالمراسلة، بعدين اتطورنا للتعلم عن طريق الراديو، بعدين عن طريق التلفاز. أنا بذكر أني أنا كنت مرشدة في التلفزيون الإسرائيلي في هذاك الوقت أيضا في برامج التعليم، نهاية بالتعلم الإلكتروني، وحتى وصلنا اليوم للإنترنت.
10: نعم.
18: فاليوم إحنا بنعرف التعلم عن بعد وكأنه يعني هو نمط تعليمي بيتيح للطالب أنه يتعلم في أي مكان وبأي وقت باستخدام التكنولوجيا والإنترنت بدون الحاجة للتواجد الجسدي داخل الصف أو داخل الجامعة إذا إحنا عم نحكي عن الأكاديمية.
10: نعم.
18: إيه طبعا، بس بداية مع كل هذا الموضوع، احنا اليوم بنحكي عن نوعين من التعلم، عن او خلينا نقول تعلم الكتروني انا بحب اسميه او عبر الانترنت، اللي فيه منه نوعين، اللي هو تعلم الطالب لازم يكون في نفس الوقت قبال الحاسوب والمعلم يعطي الوحدة التعليمية، وهذا احنا بنسميه تعلم متزامن. وفي عندنا تعلم عن بعد اللي هو مش مفروض نكون احنا في نفس الوقت وفي نفس المكان، ممكن انا اتعلم باي وقت بناسبني وباي مكان بكون موجودة فيه، ومنسميه غير متزامن او ما يسمى اسنخروني. قضيتنا احنا هي مش التعلم من وين، يعني احنا ممكن انا اكون معلم قبال 40 طالب وأعلم بطريقة التلقين وأقول لك إشي، أنا في هاي الحالة ممكن أسمي أنه 30 من 40 عم بتعلموا عن بعد، لأنه ما فيش تفاعلية، ما فيش عنا حوار، ما فيش عنا طرق تدريس ملائمة للطلاب اللي موجودين قبالي. بالمقابل في منصة الزوم اللي هي متبعة اليوم، ممكن أنا يكون في عندي وحدات تعليمية اللي هي تعطي للطالب مجال أنه هو يحس أنه هو جزء من العملية التعليمية. وهون أنا بدأ أتطرق لنظرية اللي إحنا بنسميها نظرية المسافة التفاعلية بنفس هذا السياق. النظرية هاي بتقول أنه إحنا لما بنحكي عن المسافة في التعلم، البعد هو مش البعد أو المسافة الجغرافية، وإنما المسافة النفسية والتواصلية بين المعلم والمتعلم، ومن هون هات نبدأ الحوار.
10: طب انقطاع هذا التواصل الفيزيائي أو التواصل الجسدي ما بين المعلم وشريحة الطلاب، هل يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل عند الطلاب أيضا؟
18: طبعا بتعلق في كيف كانت عملية التعلم، لأنه فيها عدة تحديات اللي إحنا لازم نكون واعيين إلها. يعني إذا أنا بدي أبدأ بالنسبة للتحديات بالنسبة للطلاب نفسهم، الطالب عنده عدة تحديات في هذا في المنظومة. التحدي الكبير هو الانضباط الذاتي، واللي هو إحنا بنعرف إنه طبعا طلابنا بدهم المساعدة في هذا المجال، طبعا مش كلهم، قسم كبير خاصة في جيل المراهقة أو في جيل الابتدائي. التحدي الثاني هو إدارة الوقت. إدارة الوقت لما أنا موجود بالبيت، أنا مش موجودة في إطار معين اللي هو بحدد لي وقت دراسي وقرع جرس ونظام معين، فأنا في البيت لما أنا بتعلم على طريق منظومة الزوم بدي إدارة
10: بس ما احنا نفسي ما كنش يعني منضبط، يعني بفيق مثلا بدل على الساعة 8 بفيق على 9،
18: ممكن
10: بدخل على الحصة بدل 9 إلا ربع بدخل على الساعة 9 وربع.
18: طبعا ممكن كمان والسهر بالليل، وانه انا ما فيش عندي خلينا نقول هاي اللي إدارة الوقت والإشي اللي هو موجود ضمن ساعات معينة، ضمن ساعات دوام خلينا نقول.
10: طب هل انت دكتور رانيا هل تتفقين مع وجهة النظر التي وصفت يعني كل ما مرينا فيه في الماضي، الزوم اللي انت طبعا بتحبيش هاي التسمية، هذا التعليم عن بعد، هل تتفقين مع التصور او مع الموقف اللي وصف الوضع بأن انه كلام فاضي؟
18: صراحة لا، وبقدر أحكي من تجربة شخصية، ولكن لازم ننتبه أنه أنا كمان بعلم أجيال اللي هي بالأكاديمية. في فرق كبير بين طالب اللي هو ناضج موجود في الأكاديمية وبين طلاب المدرسة، ولكن أنا لا أتفق أنه هذا كلام فاضي. كله بتعلق في كيف إحنا من من من وجه كل هاي المنظومة، أو كيف منعطي وكيف منبني الوحدة التعليمية تبعتنا. كمان مرة برجع بقول لك، أنا ممكن أعلم وحدة تعليمية اللي هي بالصف وما تكونش متاحة للطلاب من ناحية تفاعل، من ناحية شعورية، من ناحية اجتماعية. بالمقابل أنا ممكن أعلم بمنظومة الزوم تعليم إلكتروني، ولكن الوحدة تكون مبنية بطرق اللي هي تمكن الطالب يكون جزء من هاي الوحدة. وعن إيش أنا هون بحكي؟ إحنا بنحكي هون على انه يكون في حوار وتفاعل، احنا بنحكي على انه يكون في تعلم تنويع في طرق التدريس، احنا بنحكي هون انه يكون في وحدة تعليمية تشجع التفاعل بين الزملاء في قلب منظومة الزوم. احنا بنعرف انه واحد من التحديات في التعلم عن بعد هو الشعور احيانا بالعزلة او قلة التفاعل الاجتماعي، وهذا على فكرة واحد من الاسباب اللي بدعي قسم من الطلاب اذا انا بعطيهم يختاروا في الاكاديمية تعلم عن طريق الانترنت او بالحرم الجامعي، هو انهم يختاروا مرات الحرم الجامعي بسبب انه بخافوا من العزلة، من قلة التفاعل بينهم وبين المحاضر. فاذا انا ببني الوحدة التعليمية بشكل يمكن كل هاي العوامل انها تكون موجودة، انا بفكر انه احنا بنقدر ننجح نقدم الوحدات التدريسية بشكل رائع جدا. طبعا فيش بديل للتفاعل الانساني اللي هو ممكن يكون وجه لوجه، بس احنا ممكن جدا ببناء الى وحدات تعليمية مهنية نقلص كل هاي الفجوة.
10: كملوا هيك، انت شو عم بتقولي للمسؤولين؟ كملوا هيك، كملوا في هاي الطريقة التعليم الالكتروني.
18: طبعا لا، احنا بالمدارس بتعرف يعني احنا عنا حوار جديد انه شو دور المدرسة اليوم. واحد انا حسب رأيي من أهم الأدوار للمدرسة هو التفاعل الاجتماعي ولقاء اللي خلينا نقول الزملاء في المدرسة، وبناء كل المهارات اللي احنا بنسميها مهارات شعورية اجتماعية اليوم، اللي هي مش أقل أهمية من عملية التعلم نفسها. أنا اليوم بقول إنه طلابنا مش بحاجة كثير إلنا عشان يعرفوا المواد التدريسية، احنا المفروض اليوم نكون موجهين مرشدين، بس هني بحاجة إلنا عشان نعلمهم كل المهارات الإدراكية التفاعلية الشعورية الاجتماعية.
10: نعم.
18: أنا بقول اليوم إنه في إلنا، إذا في عنا مجال نختار، أنا بفضل التعليم الوجاهي، بس كمان يكون في إله مهنيته وشروطه.
10: لكن في ظروف أيوة. قاهرة، في ظروف صعبة، في ظروف الحرب مثلا، التعليم الإلكتروني لا يزال هو البديل، لا بديل أو لا يعني غنى عنه إطلاقا بتاتا في ظل الظروف التي نمر فيها.
18: أنا بقول إنه هو بديل جيد بالظروف الموجودة، بشرط إنه إحنا نكون واعيين للتحديات الموجودة.
10: يستغل بطريقة جيدة، بطريقة صحيحة.
18: يستغل بالطريقة المهنية والجيدة. وبفكر أستاذ رائد في عدة أشخاص هون، في عدة جهات عندها مسؤولية، في مسؤولية الطالب نفسه، في مسؤولية الطاقم التدريسي وإدارة المدرسة، وفي مسؤولية الأهل بالبيت، وفي مسؤولية وزارة المعارف. في عنا أربع أسس هون، اللي الأربعة لازم يكون في كل واحد منهم يأخذ دوره بالطريقة الصحيحة والمهنية على أساس هاي الطريقة تزبط معنا. وبفكر إن العلاقة بين الطالب والمعلم لازالت هي كلمة السحر في كل عملية تدريسية.
10: صحيح، صحيح.
18: إن كان طريق الزوم أو طريق الطريقة الوجاهية.
10: شكرا، شكرا دكتور رانيا حسين فراج، محاضرة كبيرة وباحثة في تدريس العلوم في كلية أورانيم. شكرا لك على هذا الكلام.
18: شكرا لكم.
10: شكرا، شكرا جزيلا
18: لك.
19: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة، تتواصل في الجزيرة الإسبانية تنريفي عملية إجلاء ركاب سفينة تفشى فيها وعلى متنها فيروس هانتا، وسط إجراءات صحية مشددة ومتابعة مباشرة من منظمة الصحة العالمية في محاولة لاحتواء العدوى ومنع انتقال الفيروس إلى دول أخرى. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
20: سفينة الرحلات MV هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وصلت إلى جزيرة تنريفي الإسبانية، حيث بدأت سلطات إسبانيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء وحجر صحي واسعة للركاب. ومع رسو السفينة قبالة ميناء غرانديا دي أبونا، صعدت فرق طبية إسبانية لإجراء الفحوصات النهائية، فيما بدأ إنزال الركاب على دفعات بواسطة قوارب صغيرة قبل نقلهم بحافلات معزولة إلى المطار، حيث تنتظرهم طائرات خاصة لنقلهم إلى بلدانهم. وفقا للمعطيات، سجلت حتى الآن 8 إصابات، منها 6 حالات مؤكدة مخبريا وحالتان مشتبه بهما، فيما يتلقى 4 مصابين العلاج، بينهم حالة خطيرة في جوهانسبورغ. الركاب الأمريكيون سينقلون إلى وحدة حجر صحي متخصصة في نبراسكا، أما الإسبان فسينقلون إلى مستشفى عسكري في مدريد، وضمن خطة صارمة تمنع أي اختلاط مع سكان الجزيرة. وقد وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس شخصيا إلى الجزيرة، مؤكدا أن الفيروس لا يشكل خطرا واسع النطاق وأنه ليس كورونا. الخبراء يرجحون أن التفشي مرتبط بسلالة أنديز النادرة، وهي السلالة الوحيدة من فيروس هانتا القادرة على الانتقال بين البشر، لكنها تحتاج إلى تماس مباشر ومطول. ومن المقرر أن تنتهي عملية الإجلاء قبل يوم الثلاثاء تحسبا لتدهور الأحوال الجوية في المنطقة.
10: لا داعي للقلق، لا داعي للهلع، إذن فيروس هانتا هو إطلاقا ليس فيروس كورونا، شتان ما بين الاثنين. الشرطة تواصل التحقيق في ظروف تراجيدية، في ظروف حادث دهس يشتبه بأنه ضرب وهرب أسفر عن مصرع الشاب المنداوي محمد موفق زيدان. والبلدة بلدة كفر مندا ما لبثت أن خرجت وتجاوزت المحنة والمشهد الحزين الذي لما بها عقب مصرع 3 مواطنات من البلدة في حادث سير مروع في الأسبوع الماضي، حتى دخلت في مشهد حزين آخر. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في كفر مندا سيد علي خضر زيدان، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أخرى بكم جميعا مجتمعين.
10: ما لديك من تفاصيل حول ما حدث الليلة الماضية؟
1: أخي العزيز، احنا البارحة تلقينا خبر محزن جدا أن أحد شبابنا تعرض لحالة دهس اللي هي ضربة، يعني ضرب وهرب بقاع ببراح. فإحنا طبعا بشكل فوري بشكل طبيعي بصير في إشاعات وما إلى ذلك، فإحنا حذرنا من الإشاعات عدم الانجراء وراءها، وطبعا ننتظر حتى أن البوليس والشرطة تقوم بالتحقيقات اللازمة وفحص ظروف الحادث بشكل كامل.
10: وين وقع الحادث سيد علي؟
1: الحادث وقع في كريات آتا إشاعات الليل، وطبعا ما أشرت أنه كان في موجة إشاعات، طبعا جماعة جميع الشباب اللي كان في بيت الأجر، وحذرنا من إجراء الإشاعات والانتظار لتقرير الشرطة لفحص ملابسات الحادث ونتعامل بموجب ذلك إن شاء الله.
10: الإصابة كانت خطيرة، هل يعني حسب حالة الضحية كامل ممكن إنقاذ حياته مثلا؟
1: أخي العزيز، إحنا بلغنا الخبر أنه في إصابة وفي وفاة، وطبعا تنقل الجثة إلى معهد الطب العدلي أبو كبير، وحاليا أبلغنا أنه تم تحرير الجثة وإن شاء الله أنه جنازة تكون بعد صلاة العصر مباشرة. التفاصيل أكثر إحنا زي ما قلت لك إحنا مش رايحين نتسرع،
10: هاي تفاصيل أولية طبعا،
1: هاي تفاصيل أولية ننتظر بشكل عقلاني بشكل حكيم وبصبر لتقرير الشرطة وتقرير معهد الطب العدلي، وإن شاء الله أنه تكون هاي آخر الأحزان لكفر مندا لمجتمعنا إن شاء الله.
10: وأنت كمان نوهت وكثير كررت يعني كلمة بلاش يعني إطلاق الإشاعات، بلاش التسرع، بلاش التهور، بلاش الحديث عن أمور حتى الآن لا تتضح أو غير واضحة بالنسبة لكم. هل في يعني تخوف من أنه يكون في هناك كلام غير دقيق مثلا، معلومات غير دقيقة؟
1: أخي العزيز، لا. الإشاعات طبعا ربما تكون مغرضة وبتجرنا إلى فتنة إحنا بغينا عنها، إنه فلان كان لاحقه، فلان ركض وراه، فلان ضربه قبل، فلان حكي من هذا القبيل يعني. فإحنا من ناحية شرعية وأخلاقية وأدبية إحنا لا نسمح بتبني هذه الإشاعات، وطبعا إحنا كما أشرت قعدت أنا مع العيلة اللي هم قرايبي وقعدت مع شبابنا وأشرنا إنه هاي النقطة جدا مهمة، عدم الانجراء وراء الإشاعات والتريث، حتى إحنا نعرف كل التفاصيل عن الحادث وتعامل بوجب ذلك إن شاء الله.
10: أهل الضحية أهل الفقيد كما فهمت يعني عرفوا في ساعة متأخرة عن النبأ عن الخبر.
1: مظبوط، ساعة متأخرة والبلد صحيت الساعة 11:30 بالليل، وطبعا كان في تجمهر كبير والحمد لله رب العالمين. يعني هاي الحوادث هي أمر طبيعي، جزء من حياتنا، حوادث طرق وللأسف حوادث عنف وما إلى ذلك. إحنا بدنا الأمور تنحط في نصابها وعدم تدهور الأمور إلى أمور لا تحمد عقبها.
10: والشرطة من جانبها لا تزال تواصل أعمال البحث مثلا والتمشيط عن السيارة التي قامت بعملية الدهس؟
1: في تواصل بيننا وبين الشرطة. الشرطة طبعا تقوم بالبحث في تحقيق شامل في هذا الموضوع. احنا بعد دفن الجثة طبعا إكرام الميت دفنه، احنا إن شاء الله بنقعد مع الشرطة وبنقعد التقرير الكامل، أيضا تقرير الطب العدلي، وإن شاء الله إنه الأمور بتكون في أمور طبيعية مش أمور غير طبيعية.
10: والشباب اللي حكيت عنهن اللي أطلقوا الإشاعات يعني تم الحديث معهن بأنه يتروا بلاش يتخذوا مثلا موقف معين؟
1: طبعا تم التوجه لكل الشباب أنه عدم إجراء الإشاعات. أنا كمان أصدرت رسالة صوتية للمجموعات أنه الحذر من تبني الإشاعات ونقلها، لأن هاي المعلومات ربما تكون غير دقيقة، والتريث حتى أنه حنقل تقرير رسمي في هذا الموضوع.
10: شكرا جزيلا لك سيد علي خضر زيدان رئيس مجلس محل الكفر منه. شكرا جزيلا.
19: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة اليوم جمهور الكرة عشاق الكرة على موعد مع الكلاسيكو. في الماضي كانت يعني هاي المباراة مميزة جدا وتملك كل مقومات الإثارة. اليوم ربما الإثارة موجودة كون المباراة يعني هي بين برشلونة وريال مدريد، ولكن قضية تأثير النتيجة على موقع الفريقين هي قضية غير قائمة غير متوفرة، لأن الفارق بين برشلونة المتصدر وبين ريال مدريد هو واسع جدا. يعني برشلونة تقريبا قريب من حسم البطولة، لكن يبقى الكلاسيكو له طعم خاص بنظر العشاق وجمهور الفريقين. مع الآن المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. أهلا بك عبد.
2: أهلا أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
10: تعرف مرات لو بكون الفارق 30 نقطة يعني جمهور ريال مدريد أنه ينتصر الفريق على برشلونة له نكهة خاصة، يعني قد يكون حتى أهم من الحصول على بطولة الدوري
2: حتى لو مباراة ودية.
10: صح. حتى لو مباراة يعني مزبوط.
2: قبل موسمين كان عند مباراة ودية في أمريكا وكان تحضيرات لبداية الموسم وكان جماهير وحضور أكثر من أي مباراة ثانية بدون شك. مباراة الكلاسيكو هي المباراة رقم واحد عالميا بالنسبة للمشاهدين. تقول ممكن من ناحية إنها تقرر إنه برشلونة بطل الدوري في نهاية الموسم، ومن ناحية المكان ملاش تأثير، بس المباراة لها دور كبير اليوم. إذا برشلونة فاز أو تعادل راح يحصل على البطولة
10: رسميا، يعني
2: من خلال لعبته مع ريال مدريد. لا، من خلال رسميا إن شاء الله راح يحصل على البطولة. يعني الفرق 11 نقطة ومع هاي المباراة 4 مباريات، يعني بده يخسر 4 مباريات وريال مدريد يفوز بالأربعة أنه يحصل على البطولة ريال مدريد. هذا الإشي تقريبا مستحيل، بس أنه برشلونة يتوج بالبطولة على حساب في مباراة مع ريال مدريد، فهذا الإشي اللي إذا بيصير لأول مرة في على مر التاريخ، يعني أنه في المباراة نفسها بحصل على البطولة من خلال الفريق المنافس بناتهم. فالمباراة إلى
10: لمين الأفضلية عبد؟
2: لمين
10: الأفضلية؟
2: الأفضلية بدون شك لبرشلونة. ريال مدريد نعرف إنه بالفترة الأخيرة
10: يعاني،
2: تقدم الأداء يعاني، غير إنه شفنا مشاكل
10: غرفة الملابس بتهيأ لي في ريال مدريد تشبه غرفة الملابس في ليفربول.
2: صحيح، غرفة الملابس، المشاكل بين اللاعبين والضغط، هذا تأثير الضغط بشكل عام. يعني مشاكل بين اللاعبين تأثيرها الضغط، أكيد الفريق مضغوط، فريق موسم الثاني على التوالي بدون ما يحصد ولا أي لقب ولا أي بطولة ولا أي يتوج بإشي، فهذا الإشي بضغط نادي زي ريال مدريد، نادي كبير وعظيم مثله، فهذا الإشي أكيد بضغط. الضغط موجود، نقولش المشاكل ممكن تصير بكل فريق، بكل مش بس بريال مدريد، بأي فريق ثاني ممكن تكون، بس يمكن هون لأنها طلعت للإعلام بشكل كبير وقبل الكلاسيك وفالفيردي وصل المستشفى بيحكوا، فهذا الإشي كبر الإشي يعني وبينها بشكل كبير، بس هالمشاكل بتصير بكل الفرق يعني لاعبين اثنين خلال التدريب، خلال بكون الواحد مبتاعه 200 وبصل مرات مرحلة بين لاعبين انه يصل حتى بال يعني حتى بالإيدين أو بالله يعني يكون بنات تكيات.
10: طيب الكلاسيكو كما تقول بأن هناك يعني أفضلية واضحة لبرشلونة لكسب هذه المباراة والاحتفال بالحصول على بطولة أخرى جديدة في سجله التاريخي الحافل بالبطولات. بالنسبة للسيتي فاز امبارح في مباراة يعني كان فيها الأداء مقنع جدا على برينتفورد بثلاثية نظيفة 3-0. شفنا غوارديولا يحتفل. نعم
2: بالأساس بالشوط الثاني.
10: الشوط الثاني كان أداؤه رفيع جدا. غوارديولا احتفل وكأنه يعني حصل على البطولة. ما فهمتش بالضبط شو اللي عم بيصير.
2: مع إنه الإشي مش متعلق فيه.
10: بتاتا. إطلاقا.
2: اليوم عنده مباراة. فريق أرسنال إذا بفوز بالمباريات الثلاثة اللي متبقية هو بطل الدوري بدون شك.
10: بالضبط.
2: ويمكن على الورق مباريات أرسنال.
10: سهل. سهل نسبيا. سهل.
2: طلع بالدوري الإنجليزي فيش مباراة سهلة، حتى مباراة بطل الدوري ضد المركز الأخير بتكونش مضمونة. بالدوري الإنجليزي تعلمنا من كل المواسم، أما مبارياته على الورق أسهل من مباريات مانشستر سيتي. فريق يمكن غوارديولا بعد التعادل الأخير اللي صار معاه المباراة الأخيرة حس إنه لازم يفوز، مجبورين يفوز يعني. ما فازش فريق مانشستر سيتي في مباراة الأمس كان مقول بطولة الدوري مبروك لأرسنال من إسا.
10: ليفربول بعد التعادل عمليا الفرص موجودة للتأهل للشامبيونز ليج، بس شفت صيحات الاستهجان عند الجمهور في الأنفيلد، يعني عدم ارتياح، عدم رضا من الأداء. وسلوت قال أنا أتفهم جمهور ليفربول الذي اعتاد على البطولات واعتاد على اللقاب، فجأة بشوف أنه الأداء يعني مترهل والأداء غير مقنع والنتيجة لا تخدم مصلحة الفريق، هو يتفهم. لكن طبعا أن يقول أنني أتفهم هذا ليكفي بالنسبة لجمهور ليفربول.
2: تنشك جمهور ليفربول في المواسم الأخيرة كان ينافس على بطولة الدوري كل موسم، ينافس على دور الأبطال، يصل لحد المراحل المتقدمة جدا. هذا الموسم كانت خيبة أمل في ليفربول يعني من بداية الموسم، يمكن أول 6 أو 7 مباريات كان الفريق ينافس، بعدين الفريق بطل ينافس على بطولة الدوري يعني من بداية كان بعيد، حتى كان يحتل المركز 8 و9 خلال نص الموسم. فجمهور ليفربول بالموسم الأخير اللي متعود على
10: في حقبة يورجن كلوب الوضع تغير خلاص، الفريق صار معروف على أنه موجود في الصف الأول.
2: يخسر الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد ولسه يتعادل بالبيت مع فريق تشيلسي، مع فرق اللي هي قوية ما بتنافس معاه على المراكز الوصول لدور الأبطال، فأكيد هذا الإشي بيأثر على جمهور متعود على الانتصارات، صعب عليه يشوف الفريق هيك متداور بمثل هذا الموسم.
10: طيب خذني إلى الدوري الإسرائيلي. حقيقة أنا أعترف بأنني لا أشاهد

0: جاوب عليها. فريق دير السبع فاز في مباراة خارجية على فتح تكفى 3-2 بعد ما كان متفوق 3-0 وراح ما يتعادل في نهاية
1: صحيح
0: المباراة.
1: فاز 4-2.
0: فريق بيتر القدس بعديه انتصارين قوية على مكابي تل أبيب في المباراة السابقة وعلى بوعيل تل أبيب، بيصل للمباراة ضد مكابي حيفا. يمكن أنه برضو بالدوري الإسرائيلي نقطة مهمة أنه عم بيلعبوا بالبلاي أوف في العلوي مبارياتين كل أسبوع، نص الأسبوع ثلاثة وسبت. فاللاعبين قديشنا نحكي إحنا أنه الدوري الإسرائيلي، بس اللاعبين مش متعودين
1: ومش جاهزين، مش جاهزين بدنيا،
0: بالضبط بدنيا مش جاهزين يلعبوا مباراتين بالاسبوع. فهذا الشيء بيأثر، بحاول المدربين يعملوا روتاتش، يعملوا تناوب بين اللاعبين في المباريات، وهذا الشيء اكيد بيأثر على النتائج بدون شك.
1: الريني تعادلت مع كيرتشموني،
0: خيب الامال، بس امبارح فرجى انه فريق كان بيقدر ينافس اكثر من شو هو موجود.
1: صحيح
0: مكابي الريني كيبولو ضرب، كيبولو عند الخواجات ضرب السطل بجري المكب المي. كان بإمكانه، كان لو أنه فاز بالأمس في مباراة بيتية ضد فريق كيرتشمون اللي تقريبا ضمن حاله بالدوري، كان اليوم هو ببعد نقطة عن طبرية وعن أجدود اللي هني بفوقيه. صحيح اللي يلعبه، بس كان ببعد عن النقطة، بيكون الإشي كثير متعلق فيه. بعد
1: الوضع مش ميؤوس منه
0: الدوري، الوضع أنا برأيي ميؤوس منه. بعد لفريق الريني مبارتين للدوري،
1: الوضع
0: بعد
1: صعب.
0: مبارتين واليوم بيبعد 3 نقاط وفرق الأهداف مش لصالحه. يعني بدي يفوز في المبارتين اللي باقيات، والفرق اللي عقباله بالقدس وأجدود يخسروا 3 مباريات، لأن عندي مباريات اليوم برضه.
1: هاي صعب،
0: فالإشي كثير صعب يعني.
1: طيب بنشوف شو بيصير اليوم مع الفرق الأخرى. شكرا لك عبد رباح،
0: شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان على حسن الإصغاء والمشاهدة. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الراديو المصور حين عزرة، من الهندسة الإذاعية أوسكار، مني رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب 699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: بعيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: سلام الله عليكم. أخبار الساعة من مكان. تفعيل منظومة القبة الحديدية ضد هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان. زوبعة في العراق عقب الكشف عن إنشاء قاعدة إسرائيلية سرية في أراضيه. مصرع عامل في ورشة بناء بأورشليم القدس. وتلاميذ يحتجون على أفة العنف في صفوف أبناء الشبيبة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، أطلقت منظومة القبة الحديدية صاروخا اعتراضيا إلى سماء لبنان للمرة الثالثة منذ صباح اليوم. وكما يبدو يدور الحديث عن محاولة إضافية لإحباط إطلاق قذائف صاروخية أو مسيرات نحو القوات العاملة في الجنوب اللبناني. إلى ذلك دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي إلى إدراج ملف اللبنانيين من جنود جيش لبنان الجنوبي سابقا الذين لجوا إلى إسرائيل بعد الانسحاب عام 2000 ضمن قانون العفو العام المرتقب. وجاءت مطالبة الراعي بالتزامن مع إحالة مسودة القانون من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة للبرلمان اللبناني لمناقشته وإقراره. تستمر قضية القاعدة الجوية الإسرائيلية السرية في العراق في التفاعل. وقال مسؤول عراقي لصحيفة العرب الجديد إن البرلمان قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية، وذلك للوقوف على حقيقة التقرير الصحفي بهذا الشأن. ونشرت صور لآثار لمدرج في المكان الواقع في منطقة صحراوية منعزلة استخدمه سلاح الجو الإسرائيلي بحسب ما أفادت به صحيفة والستريت جورنال لمهاجمة إيران. وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي إسرائيل صحة النبأ. أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لهجوم بمسيرة صباح اليوم في المياه الإقليمية لقطر قرب ميناء مسيعيد. وقد أدى الهجوم إلى اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وتابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق. لقي عامل أجنبي عمره 35 عاما مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بجنوب أورشليم القدس. وأجرى زملاؤه عمليات إنعاش له بتعليمات من نجمة داود الحمراء إلى حين وصول طاقمها، ولكن أفراده اضطروا إلى إقرار وفاته. تنظم في هذه الساعة مظاهرات ووقفات احتجاج وسلاسل بشرية لتلاميذ في مدارس كثيرة في أنحاء البلاد تنديدا بجريمة قتل الشاب يمانو زلكا من قبل مجموعة فتيان في بيتح تكفا. وقدمت ضدهم لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية. يشار إلى أن المتهم المركزية فتى في 15 من العمر. وجهت اللجنة الشعبية في الناصرة رسالة إلى رئيس اللجنة المعينة في البلدية ياكوف إفراتي، طالبت فيها بأن يتم نشر جميع المناقصات والإرشادات والتعميمات باللغة العربية إلى جانب العبرية بما يضمن الشفافية والمساواة وإتاحة المعلومات لجميع أهل الناصرة. يأتي ذلك بعد قيام البلدية مؤخرا بنشر مناقصات باللغة العبرية فقط، وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن هذا الواقع ينعكس أيضا على المقاولين وأصحاب المصالح والمؤسسات والمتقدمين للوظائف الذين يواجهون صعوبة في متابعة المواد الرسمية المنشورة من قبل البلدية. في حيفا تنطلق عند الساعة 4 PM مسيرة سيدة الكرمل المعروفة بطلعة العذراء من كنيسة اللاتين في البلدة تحت في حيفا نحو دير ستيلا ماريس مار إلياس على جبل الكرمل. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن غبطة الكاردينال بيير باتيستا باتسيبالا بطريرك القدس للاتين سيرأس المسيرة، وسيشارك فيها سيادة رئيس الأساقفة جورجيو لينغ والسفير البابوي سفير الفاتيكان الجديد.
4: الآن إلى حالة الطقس.
3: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها وترتفع بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 PM. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1,500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
7: اجا
8: اجا اجا
7: اجا اجا اجا
8: هدوء هدوء هدوء.
9: هابي بيرثدي
10: يا جماعه، بس شوي.
11: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
10: اه يا جماعه كملوا، انا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.
12: طيب ما في

أجمل تحية عطرة لكل الأحباء المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. سعيدة بوجودكم معنا بمتابعتنا وبمرافقتنا خلال هالساعة على أثير راديو مكان. رح نتحدث بصراحة مثل ما اعتدنا دايما بهالوقت عن موضوع مهم كتير, عن موضوع عم نشوفه للأسف الشديد عم بزيد. يمكن عم نفكر براحتنا ويمكن عم نفكر بس بمستقبلنا, ولكن في كمان نقاط تانية المفروض انه نفكر فيها, والمفروض ما بقول انه واجب على الكل, ولكن هو واحد من الامور اللي لما بدنا ناخد اي قرار لازم شوي انه نتطرق له ونفكر فيه. ترك بلدنا, كل واحد بصير معه شوية مصاري أو بتعلم بأخذ شهادة بخلص جامعة, بترك هالقرية وبترك هالبلد اللي بيكون ساكن فيها وبتوجه لمكان تاني. ترك بلدنا أو قريتنا والسفر, هل هو حلم بحياة أفضل؟ نتأمل إنه حياتنا بهالمكان التاني تكون أفضل, ولا هو هروب من واقع مؤلم نحن عم نعيش وعم بتزايد الجريمة, أزمة السكن, عدم وجود أماكن عمل اللي بخلي الشباب بمعظمها عم تطلع. المدينة الكبيرة اللي بتدعينا إنه لا نهرب ونروح لأحضانها, هل هناك مندور على الحرية اللي احنا بدنا اياها؟ بدنا نعيش كيف بدنا بدون اهل, بدون مراقبة, بدون شيء. وما مننسى كتير اوقات مننسى انه رح نعيش بوحدة, رح نكون لحالنا بعيد عن الكل. فهذا الشيء وين بتركنا؟ وشو بعمل فينا الشعور وقت اللي بنسمع من اهلنا عم بيتصلوا ليش تركتونا لحالنا, ويعني هناك احسان وبتفكروش فينا؟ كل هذا الذنب اللي من خلال خوفهن علينا ومن خلال شوقهن إلنا وكلامهن معنا بزرعوه فينا انه احنا تركناهن وطلعنا. السؤال لليوم لكل المستمعين, لو اتيحت لك الفرصة انك تترك بلدك او قريتك وتستقر بمكان آخر, هل كنت بتوافق؟ إذا ليش؟ وإذا لا كمان ليش؟ كتير مهم أحبائي إنه نتحدث حول هالموضوع لحتى نشوف شو اللي عم بيصير وليش فعلا هالشباب بمعظمها عم تترك بلادها, عم تترك قراها ومدنها وبتسافر, يمكن بتهاجر كمان لبرا. هالموضوع هذا رح نتحدث عنه بحلقة تانية, ولكن اليوم نتحدث عن موضوع ترك القرية أو المدينة والسفر لمدينة تانية, وبالأغلب تكون مدينة يهودية. ليش وكيف وكل الموضوع هذا تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. وما تنسوا أيضا أنه اتصالاتكم جدا مهمة, الاتصالات من خلالها احنا بنعرف بالضبط شو عم بيصير وبنعرف لوين وصلنا ولوين بدنا نكمل. تحية من أسرة برنامجنا, شريهان حجير بيكي في الإنتاج مع رانيا شيد أبو نمر أو جوسلين كمان, جوسلين محميد, يلا ثلاثة مع بعض, جوسلين محميد إبريق, روبي أوسن هولز هندسة إذاعية في الأعداد والتقديم, معكم دائما بكل الحب نورة الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. أمير سلامي أخصائي نفسي تربوي علاجي رح يكون معنا ساعة 2 إلا ربع لنسمع الرأي المهني حول هالموضوع. نحن بدينا مسافر ولا نبقى؟ السفر شو بعملنا؟ شو بعمل بأهلنا؟ ما بين سلبيات وإيجابيات وين هذا بتركنا؟ 072-33-55-99-3 في الأعداد والتقديم, معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. حلقتنا ابتدت, تعالوا نحكي بصراحة.

0: رح نبدأ معكم مع أول اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير سوزان.
0: أهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
1: يفيك.
0: هلا هلا سحر. أهلا يا سحر، أهلا وسهلا. يا سحر، منسافر ولا منبقى؟ شو اللي بخلينا نسافر وشو اللي بخلينا نبقى؟ وكل هالهجرة هذه اللي عم نشوفها، حتى لو كنا بقلب البلاد هون، ولكن من مكان لمكان لوين بتودينا وين بتتركنا؟
1: أول إشي لما نختار السفر في أسباب كثيرة. هذا السفر أو الانتقال من زي ما حكيتي من قرية إلى مدينة. القرية طبعا بكون أهلها محصورين بالعادات والتقاليد، وممكن كلهم كاشفين بعض. إذا حدا بده يعمل إشي غير ملائم للعادات وتقاليدهم، كله بده يعني بده يتمردوا شوي، بده يتمردوا شوي، فبضطروا إنهم يخرجوا للمدينة حتى يكون عندهم السبل متاحة.
0: يعني البحث عن الحرية، خلينا نقول
1: ممكن إذا راحوا من قرية لمدينة ممكن البحث عن سبب من الأسباب البحث عن الحرية، أو إنه مثلاً إنسان عقله بأشياء غير صحيحة، يعني بالأحرى إنه مثلاً إنه ما حدش فلتان بالأحرى إنه يسوي اللي بده إياه بدون ما حدا يشوفه، بدون ما حدا يراقبه. بيطلعوا
0: على مدينة كبيرة اللي ما حدا بعرفهن هناك، وفين يعملوا اللي بدهن إياه. أوكي
1: بالضبط. وفي نوعية طبعاً بتضطر، وشكراً إلهم للدراسة طبعاً، بس يحطوا بدراسهم اللي ثابروا أهلهم، والله بيعلم كيف جابوا لهم القرش حتى يطلعوهم للدراسة خارج البلد. بتمنى منهم أنهم يحفظوا هذا الإشي، ويفكروا أنه في أهل عندهم لازم يرجعوا لهم بشهادة كيف هم متأملوا، وما يضيعوا تعبهم على الفاضي.
0: بس بمرحلة معينة أنت بتعرف أنه حتى اللي بتعلموا بالجامعات وبأخذوا شهايد وبتقدموا وبصيروا وبيكبروا، وطبعا بمجهودهن ومجهود أهلهن، ولكن مع كل هذا بالنهاية بقولوا لك هالبلاد بطلت تنفعنا، إحنا بدنا نسافر، بدنا نهاجر، بدنا ندور على مستقبل تاني.
1: في الوقت الحاضر احنا بسبب مادي كتير كتير كتير صعب، مش عمالهم الشباب بلاقوا شغل صراحة.
0: أوكي.
1: أنا بقول لك ليش صاروا يعني يستغنوا عن الأيدي العاملة الداخلية في أيدي عاملة خارجية، وهذا كتير بتخلي طلابنا أو شبابنا أو فتيات ما يطلعوا لبرا.
0: فإذا أنت عم بتقول إنه الإشي بيكون اضطراري، لأنهم بيضطروا إنهم يعملوا
1: طبعاً.
0: هيك لا في عندهم مكان شغل، ولا بيقدروا يكملوا تعليم إذا كان بدهم كمان مثل ما هني، مع إنه في كتير اللي بينهوا تعليم هون، ولكن بالنهاية بيهاجروا. سحر بدي أشكرك ألف شكر عزيزتي.
1: الله يسعدك.
0: نعم شكرا يا عيوني، أهلا وسهلا فيك معنا دائما، تحياتي، باي باي، الله معك. معنا كمان اتصال 072-33-55-99-3. شو اللي بخلينا نترك أهلنا، بيوتنا، مكان إقامتنا، وين خلقنا، وين كبرنا، وين تربينا، نترك الذكريات كلها ونروح على مكان بعيد، أو ننتقل من مكان لمكان، المهم إنه مش بنفس المكان اللي إحنا ربينا فيه. شو اللي بخلينا نقوم بهالخطوة؟ مساء الخير، مين معنا؟
2: مساء النور أخت سوزان، شكرا على هذا البرنامج، يعني من أجمل إلى أجمل.
0: تسلم يا فادي، كيفك يا فادي؟
2: أنا يا سوزان، شو أخبارك؟
0: بألف خير من الله. آه يا فادي، هات لنا نسمع رأيك بالموضوع.
2: طبعا أخت سوزان، مش باليومين الواحد يترك وطنه ويترك أهله ويترك قاد، بس اليوم أنا بعرف كتير إلي أصحاب، في واحد صار بالضبط 20 سنة في ألمانيا، صدقيني يعني طلع يعني بأي جهد أخت سوزان، بعد الظروف الصعبة، بعد ما وضع أهله شوية صعب، وضع المال، طلع يتعلم غاد، قعد 10 سنين وهناك أسس بيت وأسس أسرة. بس صدقيني بقول لي يعني أحسن من الوطن ما فيش، بس في أشياء أخت سوزان الظروف تسمحش. يعني اليوم بسأل أخت سوزان، يعني الواحد إذا بدي يتعلم، أنا يعني بتعطيك أخت سوزان مثال على حالي. أنا اليوم بلشت خلصت مدرسة صف عاشر بسبب الأوضاع الصعبة.
0: أوكي.
2: بلشت أشتغل أخت سوزان، تاني كونت حالي وعمرت فوق أهلي وتجوزت وعملت، وأكل معي كتير كتير وقت. يعني حتى اليوم ابني بيسألني وين بدي أعمر، اليوم ب 8000 شيكل أخت سوزان تشتري نص دولم أرض في سخنين بحوالي 5-6 مليون شيكل. بنحكي على مبالغ. هاي الاولاد اخت سوزان اليوم لما بيجي مخرز على على بلديه بنلاقي كل دار رجال اعمال باخذوا كل مخرزين وهن عند الاراضي. يعني الواحد اخت سوزان بيأس مش بلوين
0: يعني فينا نقول فادي هيك اختصار للموضوع انه انت عم بتشوف انه اللي بتركوا بلادهم وبيطلعوا لانه لا في عندهم ارض عمره ولا في امكانيه للعمار اصلا وبضايقينها عليكم من ناحيه سياسيه ومن ناحيه اقتصاديه ومن كل النواحي. لهيك الشباب كلها عم تترك بلادها وعم تترك مكان اقامتها وبتسافر بتهاجر.
2: طبعا اخت سوزان يعني انا بحكيك انا بدي احكيك اخت سوزان انا قعدت كثير مع شباب مع مع مع اولاد 18 سنه بقول لي انا اليوم اسال حياتي يعني ابن 18 سنه اسال حياتي بقول لك انا بعمي بدي اشرب 8000 شيكل لا بديش اضغط الشغل كله من الاول واروح اذبح حالي على 8000 شيكل لا بقدر اعمل لا بقدر اشرب سياره الوضع كثير كثير صعب يعني شفت الحديد بيغلى البطون بيغلى هذا الشاب شو بده يسوي 8000 شيكل اخت سوزان لا في اراضي لا
0: شو ممكن يشتغل برات البلاد او برات مكان اقامته ايش اللي يجيب له مصاري أكتر وهون على القليل ساكن مع أهله ماكل شارب نايم في كتير مصاريف كمان اللي عم بوفرها هو من خلال وجوده في المكان اللي خلق فيه مع أهله ومع العيلة وبكل الأمور هاي. فهل بتفكر الثمانية ولا العشرة ولا الخمستاش اللي رح يجيبن بمكان تاني ممكن يساعدوه إنه يدفع كل الدفعات اللي عليه ويعيش مرتاح ولا كيف؟
2: يعني اخت سوزان بنعرف انه الواحد لما بيطلع على المانيا وبده هناك يكمل حياته بيتعرف له على واحد يساعده بيقدر يشتري دار بيقدر يكون حياته غاد. اليوم هون صعب يعني بحكي يعني في اسرائيل في دول اسرائيل صعب اخت سوزان تكون حياتك بهذا الوقت. يعني بتشوف الاعمال العنف العمال بتصير اخت سوزان بتسالي بقول لك اي بروح بطخ لي باخذ لي 4000 شيكل خلال ساعه. يعني شوف لوين وصلنا اخت سوزان هذا ايش كله دل انه الشاب يئس الشاب عمال بده يكون حياته بالطخ وبالسلاح وبالحشيشه ممكن يشتري يعمر ويش السيارة ويعمر دار بهاي الأشياء كل شاب عمال بيفكر أخت سوزان مش بيهوين.
0: طب واللي معمرين اللي معمرين يا فادي وساكنين ومجوزين وعندن بيت وعندن أرض وعندن كل شيء ليش بيفكروا كمان إنن بدن يطلعوا؟ ليش لمرحلة معينة مصير نقول هالبلد بطلت تنفعنا بدنا نروح على محل تاني على شو بيدوروا؟
2: طبعا أخت سوزان احنا اليوم بنشوف أنا يعني في لما على الساعة 2 وعلى الساعة 3 بتسمع بلشت الرشاشات تلعب بالحارة حرق سيارات بقول لك انا خايف على ابني بدي خلص بدي شات هاي البلد بدي اطلع كرمال. انا بشوف انه في سخنين من سخنين يعني بيطلع حوالي 40 واحد من دكاتره ومحاميه طلعوا على كرمال سكنوا مش من هوين اخذوا قرارات اخت سوزان قرارات كانت كثير كثير صعبه بس صدق من اجل اولاده من اجل مرته
0: القرار بده يكون لصعب لواحد 2 3 4 10 مش ل 40 واحد. شو اللي بخلي 40 واحد من اللي متعلمين ومركزين حالا يتركوا سخنين ويطلعوا على كرمال؟ ليش؟ لأنه بلد يهودية لأنه عندهم إمكانيات مصاري أكتر. ما اللي بده يشتغل هون بده يشتغل هون شو اللي بخليهم يطلعوا على بلد يهودية؟
2: أنا أخت سوزان قبل يومين كنت عند دكتور في كرمال وساكي أصله من سخنين فروحت عنده على الدار كنت بدأت عنده نص ساعة 4 ساعات يعني 4 ساعات كان هدوء تام. يعني في فرق البيئة بين سخنين وكرمائيل بيئة جدا ممتازة الشغل الأمن أو كثير بالمحلات اليهودية غير البلاد العربية أخت سوزان منشوف يعني لما بيجي الواحد لما بنطخ وبموت.
0: فإذا الموضوع الأمن أكتر موضوع الأمان أكتر إنه كل واحد بيدور على الأمان وبقرانا مدننا العربية مع كل حوادث القتل وإطلاق الرصاص إذا بقتل أو بدون قتل والخاوة وكل الأمور هاي هاي اللي عم بتخلي الواحد يترك مدينته أو قريته ويطلع على مكان آخر.
2: طبعا اخت سوزان هذا ايش اكثر ايش العنف اليوم عمال احنا بنشوف كثير كثير عنف 150 قتيل كله مجهول يعني كانت لا سمح الله في بلد غير رياض بتصير خلال 5 دقائق بيطلعوا بعض عشان هيك اخت سوزان كله عمال بترك كله عمال يعني مؤسف.
0: فادي انا بدي اشكرك شكرا كثير كثير لك للمداخله الواقعيه والحقيقيه والجريئه وهي اللي بدنا اياها نحن من خلال هالبرنامج انه نحط اصبعنا على الجرح ونشوف فعلا شو عم بيصير. ونصيحه مني اتركوا لي المانيا بحالها وما حدا من شبابنا يطلع على ألمانيا راح تخرب البيوت هناك وترجع. فخليكوا هون بالبلاد وكل واحد يدور له هون على بنت حلال ويعيش ويعمل مستقبل. ألمانيا لمشوار وبس.
2: كلمة أخيري بتمنى يلا. من القائمة المشتركة إنه يجيب سوزان دبيني على القائمة المشتركة لأنه سوزان دبيني هي الأفضل.
0: خلاص خلاص خلاص خلينا هون خلينا لحد هون.
2: أمي أم سوزان أنت أثرت كتير كتير للوطن العربي.
0: تسلم فادي تسلم تسلم
2: بتمنى إنك تشاركينا في القائمة المشتركة.
0: الله يخليك يا رب، وبتمنى التوفيق للجميع. أنا مكاني هون لحتى أقدر أعطي كل طاقتي هون معاكو عبر هالأثير. شكرا كتير إلك يا فادي، يعطيك ألف عافية عزيزي. شكرا يا ميت، هلا فيك. طيب نحن رح نسمع شيء هلا، مقطعين رح نسمع، مقطعين خاصات جدا، وبعد المقطعين رح أتحدث معكو عن الموضوع. يلا رانيا،
3: هل الناس فعلا بدها تترك بلدها؟ الغالبية لا، 64% من سكان البلاد ما فكروا بالهجرة من قبل بحياتهم، مقابل 20% من السكان عم بتفكر فيها اليوم، 17% فكروا فيها بالماضي.
4: قبل، خلينا نقول قبل ما أكون عيلي، كان إنه أفكر أطلع أتعلم وأرجع لهون يعني طبعا، بس ما زبطت.
3: يعني الفكرة موجودة، واضح إنه نية التفكير بالهجرة شغال، بس مش عند الكل.
5: وين أهاجر وأترك البلاد؟ أهلي وقرايبي وأمواتي كلهم موجودين.
3: حجة منطقية يا عم، بس ليش الواحد ممكن يهاجر؟
5: أما هذا الجيل الجديد كله بيحب يهاجر، الشبيبي.
3: شبيبي
5: مش مبسوطين بالأوضاعنا، حياة صارت صعبة بإسرائيل، صارت تتكلم.
3: مش الشبيبي اللي حكت، بس أكيد في كمان أسباب.
6: جيل جديد اليوم عم بفكر يطلع يسكن في حيفا، في عكا، في كرمائل، في سيرة عليا، في هناك رقابة، في دوريات، هو في أمن وأمان.
3: مش مفاجئ، الشعور بعدم الأمان هو سبب كبير، 49% قالوا هيك.
6: أمن وأمان هو سبب رئيسي، إذا ما كانش في أي بلد صعب العيش في أي بلد.
3: بناء مستقبل ثابت وضمان معيش كويس لأولادنا كمان أسباب للتفكير بالهجرة.
4: الجودة الحياة أحسن هنا، البلد أحلى، فيها حرية أكتر هنا.
3: بس رغم كل هاد 70% بيقولوا عندهم انتماء قوي للبقاء هون.
7: طبعا لا، إذا بقدرش أنا أطلع من بلدي.
3: وفقط 14% مش موافقين. هيك الناس فكرت وقالت، هل هاي النتائج منطقية؟
8: صار أصعب نسمع إنه مش موجودة هجرة من بلد معينة. بمعظم البلدات العربية في هجرة عم بتكون إما للبلدات المجاورة بشكل عام، ممكن تكون مدن مختلطة، أو حتى للمدن اليهودية يعني اللي مع نسبة قليلة من العرب. وفي هجرة كمان خارج البلاد عم بتكون، وهذا جزء من مشكلة كبيرة.
9: حالة الهجرة هي حالة قائمة كل الوقت يعني في كل الأزمان، ولكن بالسنوات الأخيرة بنشوف إنه هي عم بتزيد أكثر وأكثر، وهي فعلياً بتتعلق بعدة عوامل. يعني أيضاً حاجتي في هذا المكان، هل يلبي هذا المكان يعني احتياجاتي؟ هل بعطيني شو لازم أنا أخذ كإنسان، كفرد، كعائلة، كبيت، كطالب، كعامل، كامرأة؟ لكن الهجرة كل الوقت موجودة وقائمة، ولكن بالسنوات الأخيرة عم بتكون أكثر.
0: اللي سمعناه هو مقطع من مكان توكس. مكان توكس برنامج جديد كل يوم أربعة بعد أخبار الساعة 7، بعد أخبار نشرة الأخبار على قناة مكان الساعة 7. اللي بتقدم هالبرنامج دانيا مصالحة، زاوية الاستطلاع اللي سمعناها هلأ من رجيم تانس، الزاوية الاقتصادية جوانا أشقر، والزاوية الثقافية من دريد للداوي. بتمنى تسمعوا هالبرنامج كمان وتشاهدوه لتشوفوا كل الأمور على حقيقتها طبعا، مع قصص من أرض الواقع. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن بعدها بنواصل مع الاتصالات وأيضا مع ضيفنا العزيز أمير سلامي اللي رح بيكون معنا على التنتين إلا ربع.
10: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
11: دقيقة حبيبي بس شوي.
12: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
11: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
13: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان. الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.

رجعنا لنكون معكم أحبائي ونواصل حلقتنا لليوم برنامج تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان 072-33-55-99-3 صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. شو اللي بخلينا نترك بلادنا وأرضنا ونسافر وحتى نغير من قرية لمدينة ومن مدينة لمدينة تانية؟

وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفايه

0: 072-33-55-99-3 الهجرة، السفر، ترك البلاد أو ترك المكان والذهاب والسفر لمكان آخر، شو اللي بخلينا نقوم بهالخطوات هاي؟ بشو منفكر وقت اللي منقرر إنه خلص الناس اللي بطلت بدي إياها مش مناسبة إلي، بدي أطلع؟ وين بروح؟ بطلع على نصير تعليت، بطلع على كرمائيل، بروح على أي مدينة يهودية تاني. شو اللي عم بيصير وليه عم نتصرف هيك؟ معنا كمان اتصال، مساء الخير.
1: هلو، يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، أهلا أهلا، كيفك يا أمجد؟
1: والله يا أمجد مبسوط لأنك جبتي يعني موضوع حلو. يعني أنا ساكن بين جبال الخليل وجبال النقب.
0: طيب،
1: يعني إذا بدي أطلع برا البلد هاي بس بسكن في الناصر جار لسوزان دبيني.
0: طيب، وإذا ما لقيت جار بيت جنب سوزان دبيني شو بتعمل؟
1: أنا ساكن في بلد حلو. شوفي، أنا صح لي يمكن في 10 سنوات أسكن في النقب. طيب، في الخليل، في الأردن، في الناصر، في الليت أتزوج هناك، بس قلت لا، عشان أمي. أنا والله عشان أمي ما بدي لا شهادة دكتور ولا شهادة معلم، بس أشتغل وأرجع لأمي كل يوم أشوفها.
0: يعني أنت اللي مخليك بالبلاد هناك مخليك في النقب هو الوالدي، إنه بدك تضلك حد الوالدي.
1: شوفي، أنا ساكن
0: بالنسبة
1: يعني
0: بشكل عام هلأ مش عنك أنت بالتحديد أمجد، بشكل عام الشباب براهط في منطقة الجنوب في نسبة كبيرة منهن اللي بتركوا بيوتهن وبيسافروا بيهاجروا أو بيطلعوا على أماكن تانية.
1: والله أنا بشوف يعني أنا ساكن بين الخليل وبين النقب، بشوف الزواج والتعليم والدكتور والمعلم هو اللي بيجبرك العمل، والشركات هو بخليك يعني إنك أنت تروح هيك، هذا القسم هذا هو البس.
0: كيف كيف يعني تاي. كيف يعني اشرح لي إياها، كيف يعني؟
1: شوف بيترك البلد يا إما دكتور يا إما أستاذ يا بدي
0: يتجوز، يعني بنبقى طول ما وضعنا المادي مش هالقد بنبقى بالبلد، وقت اللي بصير وضعنا منيح وقادرين وفينا نعمل شغلات إلنا ولبلدنا بنترك البلد وبنهاجر؟
1: هو مش هيك يعني، بس أقول لك العمل شو العمل والنسب هو اللي بيفرض عليك. احيانا في ناس وضعه منيح جيد في بلده وفي عنده فرصه انه يضل في بلده، طب هذا اللي يعني بده يصير دكتور واللي بده يصير معلم واللي بده يتزوج عشان مرته وعشان الوضع الاقتصادي. يعني انا بشوف كثير ناس بيترك يعني، بس صدقني انه الغربه يعني بتألم. يعني الواحد انك انت في بلدك مطرح ما بتعيش الهواء والمسكن والجيران والتعليم والإشي. هاي سوزان دبيني راحت على امريكا عده مرات، وفي مرة من المرات انت طولت يمكن قبل الحرب وبعد الحرب، قعدت 7 أشهر يعني تأثرتي هناك.
0: أنا مش بس 7 أشهر، أنا خلصت تعليم هناك وجامعة هناك. أيوة، وبعدين رجعت
1: يعني
0: له.
1: بحس إنك عيال بتحني يعني هناك وهنا.
0: طبعًا طبعًا طبعًا الكل بحن، فيش حدا ما بحنش لبلده، فيش حدا ما بحنش لأهله. بس السؤال عندكم في منطقة النقب، هل فعلًا في نسبة كبيرة بيطلعوا ولا بس الجيوب المليانة؟
1: يا إما شوفي، أنا بعرف والله في ناس ترك النقب وساكن في الخليل وعند الرمضين وعند الظهري والمناطق هاي والخليل ترك عشان ما فيش له مسكن كمان. يعني أنا بشوف مجموعة كثير يعني بسكنوا، في ناس بروح على الأردن، في ناس شوفي الإنسان اللي بروح ما بيرجع هذا مشكلة. أما واحد يعني كل يوم بروح كل يوم بيرجع بشوف بلده. في ناس أنا بعرف إن في ناس
0: أنا عم
1: راح وما رجع،
0: ترك البلاد وخلص
1: ما بيرجعش
0: إلا ليزور أهله ليشتاق لأهله.
1: والله يمكن في ناس ما بيرجعش من مرة، يا بياخذ جنسية يا إما الدولة بتمنعه. يعني أنا ما أعرف كيف يعني كيف بتكون عايش في أوروبا في روسيا يعني. طيب، يعني هو شو بيأكل هناك؟ والله بعرف إن في طلاب من بلدنا من المنطقة في الخليل وراحوا على أوكرانيا والنقب، قالوا في أوكرانيا لا في خبز ولا في أكل كويس، عاشوا 4 سنوات قالوا مع الشمنة إن إحنا نرجع يشوف أمه وشوف أهله شمرة الهواء الأكل اللي إحنا بنأكله هنا. هناك في أوكرانيا يعني قال إنه الحياة صعبة يعني، بس
0: الحياة صعبة
1: يعني
0: بكل محل، إحنا مش تابعين إله، ولكن اللي بلاقي حدا يساعده طبعا بدها تكون الحياة شوي أهون. بضل موضوع الأهل، بضل موضوع الفرقة، أنت عم فارق أهلك وما بتعرف شو ممكن يصير بغيابك، ولكن اللي الله بحبه بيطلع بجرب وبرجع
1: يعني
0: ليكون بأهله
1: يعني
0: بين أهله وبين أحبابه.
1: يعني كلمة أخيرة أمجاد، أنا في كلمة أخيرة، يعني بعرف شباب بروحوا لا بيحضر أفراح ولا مناسبات، وفي ناس بموتوا بيعزوا عليه أبوك أمك وما بيحضروا من مر، يعني ما نعرف كيف هذا بيتحمل.
0: هاي واحدة من أصعب الشغلات اللي ممكن تمر على أي إنسان بحياته، إنه الإنسان
1: إن يعني
0: يكون
1: يفقد
0: بعيد عن
1: أمه وأبوه،
0: أهله،
1: بعيد يعني
0: يفقد
1: ما بيشوف العزاء ولا بيشوف الحزن ولا بيحضر أفراحه.
0: بالضبط بالضبط. بكل الأحوال شكرا كثير لك يا أمجد، يعطيك ألف عافية عزيزي،
1: حياك الله يسعدك،
0: يا ميت هلا فيك، تحياتي، باي باي.
2: وأصبر قلبي
0: تعال نحكي بصراحة،
2: على بال ما تجيني،
0: شو السلبيات وشو الإيجابيات،
2: ما تجيني،
0: وين الفرح وين النجاح وين الألم مع الفرقة، وما بتعرف طبعا بهالغياب شو ممكن يصير.

0: احلالك والبعد غير احوالك.
1: الترجمة اللي بنسمعها دايما من الاهل.
0: دايما دايما على بالك، خليني دايما دايما
1: على. انا بتمنى من خلال حلقتنا لليوم نقدر شوي هيك، حتى لو كان الاشي مري على مهلك، حتى لو كان الاشي بيوجع، ولكن نفكر مش مرة ومرتين وثلاثة قبل ما ناخذ هالخطوة هذه، ونقول هالبلاد بطلت تنفعنا وبدنا نطلع، وبدنا هل قليل نطلع من بلدنا، من قريتنا لبلد تاني مش مهم، بس تحت اسم انه غيرنا. شو بدنا نغير شانس احنا؟ بكل الاحوال ماريا صوتك كتير حلو، ومش غريب عليك الصوت الحلو، ومش غريب عليك العزف الحلو، ولا غريب عليك الاتصال معنا. كيفك يا ماريا؟
2: الله يسعدك، ما عرفتش اني طلعت على هوا دغري.
1: لا انت كنت على الهوا. انا بألف خير، وانت كيفك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: فكرتي مرة بالسفر؟
2: الأغنية المفضلة المفضلة اللي بحب أسمعها.
1: أوه ليش؟
2: كثير بحب، ما بحب كلماتها، بحب اللحن، بحب من ناحية كل إشي. أغنية واقعية، أغنية دائما الأهل بوصونا فيها إن أنت بتعرفي شو بيصير برا معك، على الأقل إذا مردت إذا صار أي إشي إحنا جنبك. بس للأسف اليوم سوزان، يعني صراحة أحكي لك لو يطلع بإيدي أنا زمان سافرت.
1: أوه ليه؟ ما بعدك عم تحكي ليش يعني؟
2: بعدني بحكي، بس لأنه الوضع للأسف لا يحتمل، لا من ناحية سياسية ولا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية اقتصادية. كل الهون الحياة ضغط بضغط، يعني غير الغلاء الموجود، غير أنه الكتل اللي عم بيصير للأسف. لما أنا ببلدي مش حاسة بأمان، أنا راحت النفسية فوق كل إشي. يعني أنا من جهتي وصلت لوضع أنه مستعدة أكون بآخر الدنيا مقابل أكون مرتاحة نفسيا، ولا أكون ببلدي اللي هي فيش أمان فيها.
1: كنت بتتركي أهلك ماريا وبتسافري بتهاجري بتروحي لمكان تاني فقط لأنه كل موضوع الأمن والأمان هذا اللي عم نفتقدله تقريبا بكل الأماكن، كنت بتتركي فعلا وبتغيري مكان سكناكي؟
2: هو الإشي مش هوين، بس كنت صراحة لو بطلع بإيدي طبعا. أنا أهلي غاليين علي، بس كمان لما أنت نفسيا أنت كل يوم عم تستنزف منك الوضع، استنزاف نفسي صعب، أنت بتصل لوضع أنه بتبطل تقدر تتحمله، غير أنه مثلا الإتاحة.
1: بس بتضمني شو رح تلاقي في المكان الجديد اللي أنت رايحة إله؟
2: فإذا
1: كيف بدك تأخذ خطوة وأنت مش متأكدة منها؟
2: وهو أنا بدي أدرس الإشي، هل أنا نفسيا بقدر، عندي القدرة أنا أستقر برا ولا لا؟ ما مش رح أنا أقدر أقولك بدي أهاجر وأنا نفسيا بقدرش، بدي أكون دارس الخطوة 100%.
1: ولكن يعني لو أتيحت إليك الفرصة ودرست الموضوع بتسافري وبتترك البلاد وبتسافري؟
2: طبعا، لأنه قلت لك راحت النفسية زائد الإتاحة فوق كل إشي.
1: هون يعني ما فيش هون إتاحة، هون مش عم تشوفي موضوع الإتاحة مع كل التقدم اللي صار فيه؟
2: لا صراحة، يعني إحنا الكرة العربية والمدن العربية، عشان للي بيعرفنيش أنا بحكي كمكفوفة، الكرة العربية والمدن العربية للأسف مقبرة للي عندي الإعاقة، مش بس بصرية، أي إعاقة كانت. لأنه لو في إتاحة كان من كتبش على أغلب المكفوفين يعيشوا بحيفا ولا بعكا ولا بالكريوت ولا بتل أفيف، عشان إيش في إتاحة أكثر.
1: يعني أنت عم تقولي أنه كل بديش أقول كل، ولكن معظم اللي عم بعانوا من هاي المشاكل أو هاي الضغوطات الجسدية والنفسية هن موجودين في الأماكن اليهودية، بتركوا محل إقامتهم وتوجهوا لأماكن يهودية لأنه فيها إتاحة.
2: بالضبط، لأنه فيها إتاحة وفيها راحة أكثر وفيها بلاك وحال أكثر. مؤسف إنه ليش الكرة العربية والمدن لازم تكون مقبرة؟ وين المجالس المحلية؟ وين المسؤولين عن الشوارع؟ يعني
1: أنا بتمنى أن رسالتك توصل للكل يا ماريا، بتمنى رسالتك توصل للكل حبيبة قلبي. بدي أشكرك ألف شكر على اشتراكك معنا، وبهمني دايما أسمع رأيك. شكرا كتير يا عيوني.
2: الله يسعدك،
1: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. قبل ما نكون مع ضيفنا لليوم في عنا كمان اتصال. مساء الخير.
3: مساء الورد سوزان حبيبتي.
1: أهلا وسهلا، كيفك يا نيفين؟
3: يعطيك الحمد لله، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
3: كثير على هالحلقة القيمة، يعني دائما أنت مواضيعك قيمة مهمة جدا لمجتمعنا.
1: تسلم عيوني، تسلم نيفين.
3: يعطيك ألف عافية حبيبتي.
1: نيفين، رأيك بالموضوع؟ انت واحدة من اللي تركوا بلاد النتيجة للزواج الارتباط وطلعت لبرات البلاد وعودت ورجعت لهون، هل كنت بتقومي بهاي الخطبة الخطوة لو ما هي الخطبة بالقبل بعدين الزواج لو ما كانت الخطبة والزواج؟
3: لا
1: ما كنتيش بتقومي بهيك خطوة.
3: هلا كان حلمي زمان وأنا صغير إنه حابة أطلع أسافر أعيش برا، وخصوصا يعني في بريطانيا بالبلد اللي أنا عن جد بحبها. بس إجا نصيبي وزوجي عاش 37 سنة في بريطانيا وحياته كانت كلها هناك. يعني أنا لما قررنا إنه نرجع بال2024 كنا لنا بالضبط أسبوع رايحين، يعني رجعين على بريطانيا طالعين من البلاد خلاص انه على اساس نرجع على حياتنا وعلى اشغالنا. فيش اسبوع قررنا انه نعاود نرجع نيجي نستقر في البلاد.
1: شو اللي خلاك تاخذوا هذا القرار فجأة؟ انت عشتي هناك فترة وهو شغله كل حياته كانت هناك سنتين ونص،
3: انت سنتين ونص
1: رجعت لهوني ورجعت وقلت خلص لا بدنا نرجع على بريطانيا. شو اللي صار فجأة لخلاك تقرروا لا بدنا بلادنا وبدنا نرجع على البلاد؟
3: هو الصراحة زوجي أكتر أيمن عنده الفكرة من زمان انه خلاص له 37 سنة بدي يرجع بين أهله بدي يرجع بين ناسه وأصحابه وعيلته. كل أهله موجودين هون فيش إله حدا هناك. وأنا السنتين ونص اللي عشتهم صدقا يعني صراحة كنت كتير أشتاق لأهلي. يعني سنة من السنوات نزلت مرتين على البلد، كانت أمي مريضة كان خالي مريض. فكنت كنت يعني أنا إنسانة بحب العيلة وبحب الجماعات وإنسانة اجتماعية كتير. صح كان لي صداقات وعلاقات هناك وبضمن الشغل نيرسري هناك كنت كتير مبسوطة. بس لما بطلع أنا على أهلي كله في مجتمعين في مناسبات في إشي خصوصا الأعياد كان الإشي يحز بقلبي جدا وأصير أبكي يعني عرفتي. فكان الإشي صعب بالنسبة أنا لإلي. فزوجي قال لي شو رأيك إنه خلاص خلينا ننزل على البلاد؟ قلت له خلاص إيش انت بدك يعني
1: بالعربي بالكلمة. وانت هلأ مرتاحة انك انت موجودة هون بالبلاد بين اهلك؟
3: هلأ انا مرتاحة برغم كل الظروف اللي احنا عم نعيشها، يعني في ضغوطات كتيرة. بس بقدرش اقول له انه تعال نرجع على اساس انه خلص اخذ القرار و37 سنة عايش هناك. يعني الكلمة الوحيدة اللي خلتني عن جد مع اني انا كنت مبسوطة هناك ومرتاحة اللي خلتني انه انا ارجع واقول له اوكي انه قال لي الله يعطيه العمر والصحة، قال لي انا ما بدي اموت بالغربة.
1: واو
3: يعني هاي الكلمة اللي
1: هذه الجملة بحد ذاتها ممكن ترجع اي انسان لبلاده
3: بالضبط.
1: لو يفكر فيها صح كل إنسان برات البلاد ممكن يرجع لبلاده نتيجة للتفكير بهذا الموضوع. أنا
3: يعني
1: ما بدي أموت
3: في الغربة. أول عيد لإلي أنا في بريطانيا، يعني أنا يعني بال2022 ورجعت بال24 آخرها. صار في موقف معين من أخوي الكبير. تعرفي أول يوم العيد إحنا لازم الشباب يلفوا ويشوفوا خواتهم عماتهم وهيك. فبكتب عادة عنا على جروب العيلة إنه إحنا ممندي مبلش ولف عند أي أخت من الخوات. فأخوي أنا إلي أخت على فكرة بالغربة بأمريكا. فبحكي أخوي أول إشي إحنا بدنا نروح عند نيفين بعدين نروح عند لبنى. فالإشي يعني كتير بكاني سوزان كتير كتير كتير مش شوي.
1: وهذا واحد من الدوافع اللي خلتك ترجع لهون لتكوني فعلا بين العيلة وما أخوتك.
3: بالضبط. وأول عيد كنت فيه هون بالبلاد كان اللي بالنسبة لإلي عيدين مش عيد واحد، إنه أول مرة أهلي بفوتوا عندي وأنا متزوجة.
1: أنا بدي أتمنى لك الحياة السعيدة مع زوجك ومع عائلتك ويبقى هيك هالقلب المحب الطاهر الأبيض اللي عندك يا نيفين
3: حبيبة قلبي،
1: ودايما تكوني بين أحبابك وبين كل الناس اللي أنت بدك إياهم.
3: تسلمي حبيبة قلبي. وبعدين أهم إشي إنه صرت مباشر أقدر أحكي معاك يعني إنه مشاركاتي كنت يعني بس أحط أكيد. على جوجل إنه أقدر أسمعكم بس ما كنتش بقدر أشارك.
1: هلأ فيك تشاركي وقت اللي بدك حبيبتي. شكرا كتير إليك نيفين.
3: شكرا لك
1: يا عيوني.
3: شكرا سوزان حبيبتي.
1: يا هلا فيك.
3: الله معك.
1: باي باي. باي باي. الله معك.
3: باي
1: باي. سهر الوقت أحبائي لنكون مع ضيفنا لليوم، ضيفنا العزيز أمير سلامة أخصائي نفسي تربوي علاجة. مساء الخير أمير.
4: يا هلا اهلا وسهلا استاذ.
1: اهلا وسهلا فيك. يمكن من سنتين انت ما كنتش معنا، ب 23 بظن كنت معنا، بس خلال هالفتره شو تقدم
4: الحرب اخذتني كثير يا استاذ لنشتغل مع الحالات الصادمه يوم يوم.
1: هلا شو الوظائف الجديده اللي اخذتها او شو كمان التعريف الجديد تبعك؟
4: أرجع أنا مدير مركز علاجي لضحايا الاعتداء الجنسي مركز كرم بعدني مستمر فيه وعم نكبر ونكبر هيك عشان نعطي خدمات علاجية
1: كل الاحترام
4: للأولاد والشبيبة الصبايا والشباب وللعائلات
1: أوكي.
4: ومدير كمان لمركز اسمه العيادة اللي هو بيعطي خدمات تشخيصية لموضوع التوحد علاج وتشخيص
1: المركز نفسه اسمه العيادة
4: العيادة مزبوط
1: ملفت لأنه العيادة ممكن تروح على كل على كل مكان
4: صح بس ما احنا نسميه العيادة وكأنه إشي خاص بإشي خاص
1: أمير موضوعنا لليوم هيك شوي مؤلم وإذا منفكر فيه منفكر بأهلنا منفكر كيف بدنا نبدأ حياة جديدة نترك كل شيء ورانا من ذكريات من أهل من جيران من أماكن اللي كبرنا وتربينا فيها بحس الواحد بغصة شو اللي عم بيصير اليوم وشو اللي عم بيخلي فعلا عدد كبير من الشباب من الصبايا إنن يطلعوا برات البلاد يختاروا أماكن تانية سوري مش برات البلاد هجرة ولكن برات البلد تبعهن يعني اللي بيكون ساكن بأي قرية عربية بقول لك لا بطلت تنفعني أنا هذا المحل بدي أروح محل تاني بروح بختار مكان آخر اللي هو بالغالب مكان يهودي شو السبب بهاي النقل اللي عم بتصير
4: تمام أول شيء أنا استمعت هيك بآخر المحادثة مع الصبية اللي طلعت
1: نيفين
4: طبعا هي طرح إيش اسمها نيفين وطبعا هي طرحت هيك باللي أنا قدرت أسمعه قديش كان في عندن اشتياق من جهة أو شعور بالذنب من جهة وكان عندهم مشاعر حتى بالرغبة في الانتماء تمام؟
1: أوكي.
4: فانتبهي أنه هنا عدة مصطلحات اللي ممكن نطرحها بس بدي أجاوب على سؤالك هيك بالبداية اللي دبلش فيه شو هي الحاجة النفسية اللي بتخلي شبابنا والشباب والصبايا والعائلات تترك القرية العربية إذا بنيجي نحكي حتى على خلينا نسميها على الوضع الحالي في القرآن العربي ومجتمعنا العربي من نشوف إنه بالبداية خنقول من 15 سنة وسابق كان كثير اللي ينقل أو يهاجر للقرى اللي نسميها أو للمدن اليهودية كان أوكي. عنده الرغبة في الخصوصية أكثر كانت الخصوصية هي اللي تحركه
1: واليوم
4: يعني موضوع الفرص كمان مرات فرص العمل كانت تتحرك
1: أوكي.
4: إذا منلاحظ اليوم في نتيجة أو شيء لاقتحام عالم الجريمة لمجتمعاتنا العربية بشكل كبير صار مفهوم الحماية هو اللي يحرك كثير الانتقال للقرى اليهودية بالإضافة للحاجات النفسية الأساسية اللي هي التطور والخصوصية اللي موجودة أكثر في المدن اليهودية موجودة أقل
1: يعني عمليا احنا عم نتحدث عن أماكن عمل عم نتحدث عن أمان عم نتحدث عن حالات القتل عم نتحدث عن دولة اللي في أماكن ممكن تحمي سكانها أماكن تانية لا وهذا كله بيقول الفرق بين الأماكن العربية والأماكن اليهودية أماكن السكن طبعا ولكن شبابنا نعم
4: فضل نحكي على القرى العربية القرى العربية لها منظومة يعني نسميها منظومة ثقافية وأعراف خاصة
1: أوكي.
4: طبعا اليوم القرآن العربية كبرت بطلت بنفس المفهوم تبع القرى العربية القديمة بس مع هيك بالرغم من كبر القرى العربية بس فيها كثير لحمة فيها كثير حياة اجتماعية اللي احنا موجودين فيها ففيها مميزات لذيذة خلينا نسميها بس أوكي. بالرغم من هاي المميزات في كمان نسميها تضييقات على القرى العربية اللي هي نقص في المساحات السكن نقص بفرص العمل زيادة بالخطر اللي هو قلة الأمن والأمان الموجودة فكل هاي المعايير كثير مرات ممكن يعني تجبر يعني جزء ما بنقدرش نقول انه الهجرة هي
1: لا نحن مش رح طبعا مش رح نجمل ولكن في عدد لا بأس به من الأشخاص اللي بتركوا مكان
4: إقامتهم وفي رغبة انت بتحكي على عدد الناس اللي غدرت بس في رغبة لعدد اكبر يعني اذا بنيجي بنفحص نعمل مقياس فحص للرغبة أو مسح للرغبة، مين حابب يترك القرية ويعيش في مدينة آمنة؟ أنا بقول لك راح تكون النسبة أكثر، مين بيقدر أقل، لأنه كمان بحاجة لموارد مادية
1: أكيد.
4: اجتماعية أكيد. اقتصادية اللي يقدر ينقله.
1: أكيد. هلأ بالنسبة لكل موضوع إنه إحنا بندور على شيء اللي يناسبنا، وفي نسبة كبيرة بعد ما يتعلم ويصير ويتخرج ويكون عندن أماكن شغل وأماكن عمل واللي بدك إياه، بقولوا لك هذا بطل مناسب إلنا، هاي القرية بطلت إلي، أنا بدأ أدور على محل تاني يكون مناسب إلي. هل ممكن أيضا إنه نصل لهاي الدرجة إنه الإنسان إذا بيكبر بشغله يكبر على أهله ويكبر على المكان اللي هو خلق وتربى وتعلم وبلش يشتغل فيه لحتى وصل لهالمواصيل هاي؟
4: السؤال تبع ليش أنت سألت السؤال كإصدار حكم؟
1: أنا مش عم بصدر حكم على حدا.

0: الجانب الآخر،
1: يلا
0: القطب الآخر.
1: اوكي
0: القطب الآخر موضوع التنازل، تمام، بتعرف نحكي على على مفاهيم نفسية مرات أساسية. موضوع الأمن والأمان هو مفهوم أو هو حاجة نفسية أساسية تشبه الشرب والمي والنوم،
1: صحيح صحيح
0: تمام. يعني
1: اوكي
0: إذا بنيجي بنجيب بس سلم ماسلو بنحطه قدامنا بنشوف إنه الأمن والأمان هي حاجة أساسية نفسية أساسية، بدون الإنسان لا بيقدر يتطور لا بيقدر ينمو ولا بيقدر يحقق ذاته، تمام.
1: اوكي
0: فهنا بتفوت عدة مفاهيم. فكثير مرات ممكن يكون الاختيار فيه وجع، يوجع الشخص واللي على باله كمان يتوجع، لأنه حياتنا الاجتماعية في القرى العربية هي فيها لحمة عائلية كبيرة وانتماء للعائلة بشكل كثير متعلق. فكثير
1: اوكي
0: مرات القرار بيكون كثير موجع، وتبعاته هو الشعور بالذنب والرغبة في الانتماء، تمام، من اول وجديد. وهذه اللي حكيته نيفين اسا بالمحادثه باخر المحادثه.
1: نعم
0: اذا تلاحظي هن حبوا يغيروا وحبوا يجربوا، تمام، بس لما نجربوا، تمام، لسنين حتى لو كانت قصيره، في اشي جذبهن يرجعوا للمكان الاصلي تبعهن اللي هو الانتماء،
1: نعم
0: تمام، خنسميه الانتماء واللحمه العائليه، وكانه انا بدي هذا بدي هاي المساحه اللي انا بعرفها.
1: أنا بدي شغلة تانية منك أمير، أنا بدي وعد منك إنه تكون عنا هون بحلقة مطولة نتحدث عن الأمور بتوسع أكثر، لأنه للأسف الشديد إحنا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، يعني اللي كانوا معك شي 7 8 دقائق، بس منيح اللي قدرنا نمسكك، أنا صار لي جمعة بجرب أتصل فيك
0: أول شيء
1: بس
0: بتعبد بعبد، بس وقت العيادة هو يعني هو مركز بالوقت كمان، هاي
1: أكيد
0: نفس الشكوى
1: أكيد
0: مرتي بتقولها، تمام.
1: طيب بكل الأحوال أنا سعيدة جدا أنك كنت معنا أمير، وبتمنى فعلا بالمستقبل القريب يكون في
0: الله
1: إلنا
0: يسعدك
1: لقاء
0: وانت بدي
1: مطول. شكرا كتير
0: ان شاء
1: كتير
0: الله
1: إلك،
0: ان شاء الله.
1: شكرا،
0: يلا سلام،
1: الله
0: باي باي
1: يسعدك، يا هلا فيك،
0: باي
1: تحياتي،
0: باي.
1: باي باي باي باي، إلى اللقاء. فإذا أحبائي نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بدي أشكر كل اللي كانوا معنا، كل اللي شاركونا، ضيفنا العزيز ومستمعينا وين ما كانوا. بكرة على 9 بكون معكم برنامج سهرية، 3 الساعة 1 هدوء نسبي، والأربعة الساعة 1 بلتقي معكم بهايد بارك. انتبهوا كتير منيح لحالكم، خاصة أحبائنا على الطرقات، طريق السلام يا رب، وعلى أمل لقاء جديد يجمعنا فيكم وانتو بألف خير. باي باي. سوزان دبيني.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.

0: 549 شاكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
0: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شاكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: عناوين النشرة: أنباء جنوب لبنان تفيد بمقتل مسعفين في غارتين جويتين إسرائيليتين، سفينتان حربيتان بريطانية وفرنسية في طريقهما نحو مضيق هرمز، زوبعة في العراق عقب الكشف عن إنشاء قاعدة إسرائيلية سرية في أراضيه، والحرارة ترتفع بعد غد.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار منتصف اليوم من أورشليم القدس الساعة الثانية من أورشليم القدس. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بعد ظهر اليوم أن غارتين جويتين إسرائيليتين في منطقة النبطية أدتا إلى مقتل مسعفين وجرح 5 آخرين، وأضافت أنهما ينتميان إلى الهيئة الصحية الإسلامية. وأطلقت منظومة القبة الحديدية صاروخاً اعتراضياً إلى سماء لبنان للمرة الثالثة منذ صباح اليوم، وكما يبدو يدور الحديث عن محاولة إضافية لإحباط إطلاق قذائف صاروخية أو مسيرات نحو القوات العاملة في الجنوب اللبناني. أعلنت بريطانيا دخول المدمر الحربي دراغون منطقة الشرق الأوسط تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده مع فرنسا بشكل مشترك. وفي هذا السياق أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح وتأمين المضيق. أعلن الجيش الكوري اليوم اليوم أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي للكويت، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع مسيرتين قادمتين من إيران، وأعلنت وزارة الدفاع في أبوظبي أن الاعتداء لم يوقع إصابات. وقد أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لهجوم بمسيرة صباح اليوم في المياه الإقليمية لقطر قرب ميناء مسيعيد، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وتبعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق. تستمر قضية القاعدة الجوية الإسرائيلية السرية في العراق في التفاعل. وقال مسؤول عراقي لصحيفة العرب الجديد إن البرلمان قرر استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة التقرير الصحفي بهذا الشأن. ونشرت صور لآثار لمدرج في المكان الواقع في منطقة صحراوية منعزلة استخدمه سلاح الجو الإسرائيلي بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال لمهاجمة إيران. وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي إسرائيل صحة النبأ. في ورشة بناء بأورشليم القدس لقي عامل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه قبل ظهر اليوم إثر سقوط قالب حديدي ثقيل عليه، وبشر التحقيق في الملابسات.
0: الآن إلى حالة الطقس.
1: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان.
2: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
6: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: سينما شويش.
1: سينما شويش حلقة جديدة اليوم من سينما شويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم نخصصها لفنانة كبيرة رحلت عن عالمنا مش زمان, قبل أكثر من 10 سنين,
2: قبل 14 سنة بالتحديد بالزبط. عام 2012 أميرة الطرب العربي وأميرة الغناء العربي الفنانة
1: وردة.
2: وردة
1: اللي ولدت بنذكر ب 22 يوليو 1939 ورحلت عن عالمنا ب 17 أيار 2012.
3: احنا فات على جوازنا 5 سنين, كنت فيها الزوجة المخلصة الوفية, ما طلبتكش في يوم من الأيام بالأحلام اللي انت صورتها لي. نسيت حياتي وكياني والفن اللي كان كل شيء في حياتي, وقلت عيش لجوزي والبنتي.
4: طب وحصل ايه؟
3: حصل ايه؟ حصل ان حكمي طلع غلط, الزوج والبيت والحياة كلها غلط في غلط.
1: فناني وردة هي نجمة حلقة اليوم من سينما الشويش. وردة الجزائري.
2: طبعا هي وردة فتوكي, لما غنت في سوريا مرة كان هناك في مطرب اسمه وردة, فعشان يعملوا تفريق بين المطربتين فقالوا وردة الجزائرية.
1: نعرف انه هي طبعا مطربة كبيرة وقدمت لنا عشرات الاغاني بالافلام وكمان بعيدا عن الافلام بالحفلات. ولدت في فرنسا لأب جزائري وام لبنانية, صح؟
2: صحيح.
1: قبل القاهرة كان في لها محطة بالغناء بفرنسا وبعدين في لبنان.
2: في لبنان, وطبعا انشهرت من خلال عدة أغنيات مثل كلنا جميلة. شاف حلمي رفلة المخرج ودعاها إلى القاهرة, والسينما عملين هي اللي أحضرتها إلى القاهرة.
1: وظلت بالقاهرة.
2: وظلت بالقاهرة لمدة 2 سنين حتى عام 1962-63 وانسحبت إلى الجزائر.
1: المض وعبد الحمولي الفيلم اللي عم نحكي عنه, أول أفلام السينمائية
2: شادي قدمته عام 1962, ولكن هذا الفيلم من قبل عرض على إم كلثوم ومحمد عبد الوهاب, وطبعا صار هناك خلاف لأنه عبد الوهاب كان بده أنه يلحن كل أغنية الفيلم, بينما إم كلثوم بده أنه ملحنيها رياض الصنباطي
1: الأصرجي يشاركوا في الألحان,
2: هي يشاركوا بالألحان, هو رفض فسقط المشروع وانتقل فيما بعد إلى وردة اللي مثلت عمليا دور إم كلثوم, وعادل مأمون مثل الدور اللي كان لازم يمثله محمد عبد الوهاب.
1: مطرب الاختفى
2: عادل المأمون يعني ظهر هيك لفترة, يعني
1: نجاح كبير.
2: لا لأنه صوته بالضبط زي محمد عبد الوهاب,
1: ما كان في تميز
2: بالضبط.
1: شكرا سرحان كان معها فؤاد المهندس. ونحكي شوي عن القصة.
2: القصة بتحكي قصة إحدى المغنيات الشهيرات في القرن 19 ألمز, قصة حبها وزواجها بعبد الحمول لأحد المطربين المشهورين في هذاك الوقت,
1: في أحد الخديوي إسماعيل.
2: بالضبط, عمليا يعني قصة الحب والزواج.
1: خلينا نسمع ألمز وعبد الحمول مقطع من هالفيلم.
3: سامحني يا سي عبدو, كنت حوقعك.
5: يا ريت كل الوقت حلوه بالشكل ده.
3: لكن البادي اظلم. فاكر لما وقعتني على باب سرايه ياكن باشا؟
5: ياكن باشا. ايوه افتكرت, هو انت.
3: وانا.
5: لكن انت اتغيرتي شويه.
3: نلبس البوسه تبقى عروس.
5: لا يا الله, انت ربنا خلقك عروس على طول.
3: بس هو فين العريس يا سي عبدو؟
5: الدنيا كلها تتمناكي.
3: وانت
5: ها؟
3: قصدي وانت وديت منديلي فين؟
5: في جيب الجواني اللي ناحية القلب.
1: سينما الشويش, سمعنا مقطع من أول أفلام وردة, وردة الجزائرية عام 1963. بتقدم تاني أفلام السينمائية أميرة العرب.
2: كنا شادي بس نذكر أنه فيلم الأول خلاها تلت عمليا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لأول مرة اللي لحن له, أيضا فريد الأطرش.
1: أميرة العرب إخراج نيازي مصطفى, رشدي أباظة.
2: عمليا هو رشدي أباظة أكثر نجم شارك بطولات أفلام, 3 أفلام كان أولهن أميرة العرب, وأعتقد أنه لقبها أميرة الطرب العربي جاء من هذا الفيلم.
1: خلينا نسمع مقطع.
2: يلا.
5: أستاذ
3: أمير محبوب, صوتي ما عجبكش ولا إيه؟
5: هو في حد ما يعجبوش صوت الكروان؟
3: أمال ماشي ليه؟
5: هجهز نفسي للسفر.
3: أوام زهقت مننا.
5: أنا؟ يا ريت أقدر أعيش معاكم طول عمري.
3: وإيه اللي منعك؟
5: لو الواحد يقدر يعمل كل اللي هو عاوزه في الدنيا ما كانش حد غلب أبدا.
6: معك حق, ما كانش حد تعب وطلعت روح وروح اللي خلفوه كمان.
5: عن إذنك,
3: مع السلامة.
1: سمعنا مقطع من أميرة العرب لوردة, وردة الجزائرية عام 63. نشوف أنه في فترة غياب هون,
2: لأنه هون عملين عام 1962 عادت إلى الجزائر بعد زواجها وتركت الفن, اعتزلت لمدة 10 سنوات
1: مطلع السبعينات خلال حكم الرئيس السادات بتعود لمصر.
2: بالضبط, قعد بليغ حمدي بعد ما تم الطلاق بينه وبين زوجها وتركت أبنائها بسبب الفن.
1: عام 74 بتقدم واحد من أحلى أفلامها حكايتي مع الزبان، فيه أحلى الأغاني كمان، مجموعة كبيرة من الأغاني.
2: عمليا هو بيحكي قصتها الحقيقية مع الفن والزواج والابتعاد عن الفن والعودة إلى الفن.
1: كان معها رشد أبادة مرة جديدة، يوسف وهبي، سمير صبري ولبلبة.
2: هذا عمليا أنجح أفلام إخراج مخرج رواء حسن الإمام، استمر في دور العرض حوالي 35 أسبوع، وشادي كان بهذيك الفترة منتصف السبعينيات. الفيلم الاستعراضي الغنائي صار له رواج بعد النجاح الكبير لفيلم خلي بالك من زوزو
1: سعاد حسني.
2: فبالضبط، فكتير يعني مخرجين قدموا هذا اللون، وعمليا حسن الإمام قدموا من جديد مع وردة.
1: اسمع مقطع من حكايتي مع الزمان.
2: يلا.
0: الدنيا دي عجيبة قوي، مش ممكن الإنسان يلاقي السعادة الكاملة أبدا.
3: السعادة ده شيء نسيته من زمان، هو أنت بتفكرني بيه.
0: ساعات الإنسان بيضطر أنه يختار بين سعادته وسعادة الآخرين،
3: وكتير قوي بيبقى أسعد لما يختار أنه يسعد غيره ولو على حساب نفسه.
0: الفنان لازم يبقى هو سعيد عشان يقدر يسعد غيره. أنا دلوقتي لو خيروني بين الفن اللي بعبده وبينك، أنا عارف كويس قوي هختار إيه. لكن انت لو اخترتي، اختيارك هيبقى ايه؟
3: حسين، بنتي اولى باي سعاده بحس بيها.
1: سينما الشويش، عم نحكي عن ورده اليوم بحلقه خاصه عن افلام الفنانه ورده. عام 74 حكينا حكايتي مع الزمان، عام 77 بتقدم كمان فيلم ناجح فيه كمان اغاني حلوه كتير.
2: اه يا ليل يا زمن، ماخوذ طبعا عن قصه لاحسان عبد القدوس اللي كانت بعنوان جرحى الثوره، وهذا بفكر أفضل أفلامها كممثلة. هون وردة وصلت لنضج يعني
1: بالتمثيل
2: الأداء. صارت حتى بعض الصحفيين قالوا صارت توازي شادية، فقالوا صارت وردة في مستوى شادية السينمائية.
1: نذكر من كان معها أبطال بهالفيلم: رشدي أباظة، عادل أدهم، يوسف شعبان، سمير غانم. اسمع
2: طبعا
1: مقطع.
2: نذكر إخراج علي رضا اللي هو راقص وإخراج عدة أفلام، من أفضل برأيه هو هذا آه يا ليل يا زمن،
1: فيه استعراضات كتير كان،
2: والقصة درامية والأغنيات كلها.
1: القصة إيش ذكرنا؟
2: طبعا هناك كان في سياسة التأميم في مصر في الستينيات بعد ثورة الضباط الأحرار عام 1952، أخذوا من الأثرياء ممتلكات، فهي كانت ثرية وخسرت ممتلكاتها فهاجرت وتركت مصر، فبتغني بدول أخرى. ففي رجل اللي هو رشدي أباظة
1: مصري
2: بده يرجعها لمصر، وإنه ترجع تغني في مصر،
1: الحب يرجعها على مصر.
2: بالضبط.
1: خلينا نسمع مقطع من آه يا ليل يا زمن.
2: يلا.
4: الله، انت جدع، انت ازاي تخش بيتي من غير اذني وتسألي الاسئلة البايخة دي؟
7: الله يسامحك. تسمحي لي اقعد؟
4: وليك عين تتكلم معايا؟ صحيح اللي اختش وماتوا، تحب اندهلك صاحبتك؟ ما هي ساكنة جنبي هنا اهو، اندهلك
7: صاحبتي. صاحبتي مين؟
4: شوشو. انت لحيت تبزاها؟
7: لا طبعا، شوشو ما تتنسيش بسهولة، دي ست دمها زي الشربات.
4: ما هي بتشكر فيك كمان، انت عارف انكم لايقين لبعض قوي.
7: صحيح، مش واخد بالي، بس انا مش جاي لشوشو.
4: امال جاي ليه؟
7: انا جاي عشانك انت، جاي عزمك تزوري مصر اذا عجبك الحال. اقعدي اهي بلدك، اذا ما عجبكيش ارجعي هنا تاني.
1: وردة في سينما الشويش، اهي ليلي يا زمن. سمعنا مقطع من هالفيلم اللي قدمته عام 77، مرة جديدة بتختفي ولسنوات طويلة عن الوجود السينمائي.
2: ولكن شادي بالثمانينيات كان هناك محاولة لتقديم فيلم مع محمود ياسين اللي كان يحمل قصة اسم قضية حب. الأغنيات تجهزت ولكن المشروع سقط فيما بعد، ويقال إنه القصة كانت حول مطربة رح تتزوج من شخص أصغر منها سنا.
1: هذا اللقاء الظاهر تأجل كم من سنة، عام 94، ليا دنيا مع محمود ياسين.
2: صلاح السعداني عمليا النقاد في مصر كتبوا لوردة ليا وردة، وكان في
1: بالفعل أسوأ أفلامه،
2: أسوأ أفلامه، وكان هناك خطأ شنيع انه عفوا يعني حبيب وردة كان صلاح السعدني ومش محمود ياسين، عكسوا الموضوع. يعني متعودين الجمهور انه محمود ياسين هو الحبيب،
1: بتلعب دور مطربي زي معظم افلامه وزي معظم الفنانات المطربات اللي بيغنوا وبيمثلوا بالسينما بيلعبوا دائما دور المطربي.
2: بالضبط، وعمليا هي اعادت هذا الدور كمان في اخر عمل درامي لإلها،
1: مسلسل
2: عام 2006 تقريبا،
1: آن الأوان.
2: كمان هناك لعبت دور مطربي، وحكايتي مع زمان كانت مطربي، وآية ليلة زمان كانت مطربي.
1: بالإضافة لهالمسلسل اللي ذكرته قدمت أكثر من عمل تلفزيوني.
2: قدمت أوراق الورد عام 79 تقريبا
1: مع عمر الحريري.
2: مع عمر الحريري وكان ناجح جدا جدا جدا. أغنياته نجحت كتير زي قالوا قابلتك من زمان وأنا عندي بغبغان
1: والوادي الكبير.
2: سلسل عام 74 قدمته مع صباح فخري في لبنان. هذا شادي كان المسلسل فاشل جدا للأسف يعني فشل. وبنفس العام قدمت مسرحية غنائية تمرحنا مع عزة العلايلي
1: نجحت.
2: طبعا كانت ناجحة ولكن كانت متعبة جدا لأنه كانت تغني بشكل حي مش زي فيروز وصباح في السبعينيات اللي كانوا
1: قدموا مسرحيات مسجلة
2: غناء كان مسجل ولكن ورد بشكل يومي فكان متعب للأسف توقف بعد فترة معينة.
1: بعد مسيرة سينمائية مش كتير طويلة ومسيرة غنائية طويلة جدا وفيها العديد العديد من الأغاني اللي منعود ونسمعها ونكيف عليها لليوم بترحل وردة ب 17 أيار 2012.
2: طبعا كانت خسارة كبيرة بعد ما عملت مشوار نقدر نسميه يعني شيق وممتاز أيضا.
1: بس آخر أعمالها ما كانت كتير ناس فعلها الغنائية ولا السينمائية للأسف.
2: للأسف الألبوم بالضبط الألبوم كان سيء والفيلم كان سيء.
1: شكرا غازي أبو بكر بس ما اخترنا أفضل فيلم متفقين أنا وياك الظاهر. حكايتي
2: بنختار حكايتي مع الزمان.
1: أنا كمان عشان الأغاني
2: بالضبط
1: كل أغاني حلوة. بس رح نختم مع أغنية من فيلم صوت الحب.
2: صوت الحب اللي جمع بحسن يوسف وإحدى أغنيات هذا الفيلم نجحت كتير مالي وأنا مالي.
1: خلينا نسمع.

0: حلقتنا مشاويش حلقة الفناني وردة في ذكرى رحيلها
1: الـ14.
0: شو رأيك نسمع كمان أغنية من كمان فيلم من أغانيها لولا الملامة؟
1: طبعا هي ألحان محمد عبد الوهاب
0: ذكر الأجيال
1: بالضبط من فيلم أنجح أفلامه حكايتي مع الزمان،
0: حكينا عليه قبل شوي
1: بالضبط. ونقول معلومة إنه اللحن لعبد الوهاب ولكن المقدم الموسيقية
0: لمين؟
1: بليغ حمدي. مش الكل بعرف هاي المعلومة
0: كيف تعملوها مع بعض؟
1: لأنه هو كان الموزع ومرته كانت وردة فعبد الوهاب سلموا الأغنية لبليغ حمدي
0: أضاف.
1: ومش كتير بالضبط مش كتير بعرف أنه البداية يعني كوكتيل بين عبد الوهاب وبليغ حمدي.
0: خلينا نسمع لك.

0: حلقتنا مشاويش اليوم عم نحكي عم نسمع الفنانة وردة بذكرى رحيلها. إن فاصل إعلاني قصير بنعود لنتابع معكم، خليكم معنا.
1: أجا
2: هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: حلقتنا مشاويش اليوم معكم احنا في بث مباشر. الاسبوع الماضي غازي رحل عن عالمنا الفنان هاني شاكر.
1: بالضبط، لو جينا نحكي عن مسيرته السينمائية
0: مش طويلة مش ومش طويلة. ناجحة.
1: يا طبعا في البعض بيعترض، انا كنت شاهد على العصر
0: وشفت
1: لا ما كانش ناجح
0: هاني شاكر بالسينما
1: لا ابدا. ثلاث افلام بطولي ولكن البداية كانت تنقول فيلم
0: 66.
1: وفي قبله شارك مع اسماعيل ياسين بفيلم بحبوح افندي دور ابنه
0: طفل، كان
1: طفل. عندك عام 66 دور سيد درويش وهو صغير، ولما دخل الاحتراف عمليا هو كبير. عام 73 كان أول أفلام وعندما يغني الحب.
0: في قبله بفكر كمان فيلم مشاركة من أجل حفنة أولاد عام 69 دور صغير.
1: دور صغير يعني مش محسوب، ولكن الاحتراف بلش عنده عام 72. 73 مثل ما ذكرنا أول أفلام وعندما يغني الحب، مديحة كامل، وكان معه مين دور ثانوي؟
0: مين؟
1: عادل إمام.
0: عادل إمام.
1: فهني حاولوا الظهر يعيدوا كيف كانت الأفلام تقدم لعبد الحليم وفريد الأطرش، دائما في صديق كوميديان.
0: فكان عادل إمام.
1: فكان عادل إمام.
0: بس الفيلم ما نجح كتير، كل أفلامه ما نجحت كتير.
1: لا أبدا. عام 74 عايشين الحب مع نيلي، كل أغاني هذا الفيلم شادي عملن بليغ حمدي.
0: نجح الفيلم؟
1: كمان لا، الأفلام إجمالا لا ما كانوش ناجحين، يعني خاصة بهذيك الفترة كانت في كتير أفلام استعراضية غنائية ناجحة جدا، زي خلي بالك من زوزو، حكايتي مع الزمان، مولد، يا دنيا، بامبا كشر،
0: عدد كبير من الأفلام.
1: عدد كبير من الأفلام. فهو عبال يعني أفلامه عبال هاي الأفلام كانت لا مش
0: أي شيء
1: عادي، يعني نجاح عادي.
0: الفيلم الثالث واللي هو الأخير صح؟
1: الأخير عام 75 إخراج حسن الإمام، هذا أحبه هذا أريده، وعمليا قسم منه تم تصويره في لبنان.
0: عشان هيك بنشوف بنسمع أغاني لبنانية كمان،
1: أو ألحان الياسر الرحباني. وتوزيع الأغاني بالضبط كان الياسر الرحباني، بنشوف طعمة الرحابني بأغاني هاني شاكر. نقول هون شغلي إنه عبد الحليم حافظ نصح هاني شاكر، نصحه بالتعامل مع الرحابني، فما ردش عليه، يمكن اكتفى هاني شاكر بأغنية واحدة مع الياسر الرحباني.
0: اسمعها.
1: ونقول بس آخر معلومة، إنه كان بده يكون عنده فيلم اللي كان المفروض يمثله عبد الحليم حافظ اللي هو تائه بين السماء والأرض، تم الإعلان عنه ولكن ما تم يعني تنفيذه.
0: نسمع واحدة من أغاني هالفيلم الحلو، هذا أحبه هذا أريده، اللي قدم عام 1975،
1: ألحان الياسر الرحباني.

0: الحب. سمعنا هاني شاكر الفنان الراحل، حكينا عنه اليوم وعن أفلامه اللي مش كتير ناجحة غازي.
1: يمكن بعض أفشاء هاني شاكر يمكن يزعل.
0: هذا الواقع،
1: هذا الواقع عمليا، في هناك واقع وفي أرقام بتحكي، يعني صح. اللي بدي يفحص يروح يفحص.
0: السوقت الأفشات من زمن فات.
2: أفشات من زمن فات.
0: ألف بوسة وبوسة اليوم اخترنا.
1: هذا تاني إنتاج للفنانة نجوى فؤاد، وتاني فيلم يعرض للفنانة يسرى.
0: كانت معروفة بممثلة العلب.
1: يسرى بديك يسرى. المرحلة كانت عاملة فيلم قصر في الهواء ما تمش عرضه.
0: كم من فيلم صح؟ أتأخروا.
1: بالضبط بالضبط. ولكن هون كانت في البداية نجوى فؤاد كمنتجة اقترحت سعاد حسني،
0: ميرفت أمين. سمعت
1: قبل ميرفت أمين كان سعاد حسني وحسين فهمي. بعد النجاح الساحق لخلي بالك من زوزو، يعني طلعت كتير أخبار وكتير مقالات إنه الفيلم القادم لسعاد حسني هو من إنتاج نجوى فؤاد. ويبدو إنه سعاد حسني فكرت منيح وانسحبت، لأنه تقريبا نفس العالم تاع خلي بالك من زوزو.
0: راقصات. نحكي على الألف بوسة وبوسة، إيش بيحكي الفيلم؟
1: بيحكي عن واحدة بتحب الرأس اللي هي يسرى،
0: أخت راقصة،
1: أخت راقصة بدهاش إياها تكون راقصة. بعكس خلي بالك من زوزو، هناك الأم بدها تكون راقصة، والبطل اللي هي سعاد حسني بدهاش تكون راقصة. فسعاد حسني انسحبت، فتم اقتراح ميرفت أمين وحسين فهمي، ولكن اختلفوا ميرفت أمين وحسين فهمي خلاف شخصي. فعلقت نجوى فؤاد، كان الديكور حاضر، محمد بديع سربي أو سرباي كي بيقولوا البعض.
0: اقترح يسرى.
1: طبعا اللي بيعرفش مين محمد بديع سرباي،
0: محرر الموعد،
1: رئيس تحرير مجلة الموعد الشهيرة. هو اللي اقترح عليها يسرى، قال في ممثل جديد وجابه وعمليا انتجت له.
0: مظبوط انه والد يسرى ضربها كاف بالفيلم.
1: هذا اللي بدأ. اسم الفيلم ألف بوسة وبوسة، بيحتوي على بوسة واحدة بس،
0: اللي عملت مشكلة كبيرة.
1: بالضبط، يعني لما شاف ابوها ليسرى انه بست حسين فهمي ضربها،
0: وردت فعل حسين فهمي قال انا ما بستاش اصلا.
1: صح مزبوط. فالفيلم ما نجح يعني بنعد كمان، رغم انه استعراضي وهيك. وايش ممكن
0: فيما بعد كمان شفت نجوى فؤاد بتعاتب يسرى انه ما بتسأل عليها، خاصة انه هي اللي اكتشفتها وهي اللي انطتها اول بطولة.
1: بالضبط في المرحلة
0: او من البطولات الاولى.
1: بالضبط، عشان نجوى فؤاد بالمرحلة الاخيرة صارت يعني مرضت وظهره بجعة، فعتبت على يسرى، قالت انا يعني انتجت لها وكلفني الفيلم ملايين، وخاصة انه يعني افلامها كانت تخسر نجوى فؤاد، ما كانتش تربح.
0: نذكر انه عبد المنعم مدبولي بشارك في البطولة، سمير غانم، لبلبة، يونس شلبي، وحيد سيف، احمد مظهر، طبعا حسين فهمي ونجوى فؤاد المنتجي.
1: رغم انه نجوى فؤاد هي المنتجي، ولكن اسم يسرى واسم حسين فهمي سبق اسمه،
0: لانه هن الابطال،
1: هن الابطال عمليا.
0: نسمع مشهد من الفيلم.
1: يلا
3: قومي يا ست عيوش، لا افتح نفوخي، قومي. هو انت افتحي نفوخي، سيحي دمي، انا مش هرجع في كلام. شوف البجاح، ايش معنى انت تروت عشان اوكلك ولا بسك وتويك، عشان احط القرش على القرش وافك رهنية البيت، وبعدها بطل شغل واكل من ريقه، وانا عايزه اوكل نفسي واريحك بقى. انت تعبانه وشقيانه، بترجعي البيت بتنامي سطيحه، ما بتدريش بروحك،
4: عشان كده مش عايزه ارميكي في النار بايديا،
3: وانا هشتغل في صاله مش هشتغل في افراح زي.
4: انت مش قد شغل الصلاه،
3: انا قدها وقدور،
4: كان غيرك اشطر يا اختي.
0: وصلنا لإرادة الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين غازي؟
1: بعده فيلم برشامة، أحدث أفلام الفنان النجم هشام ماجد، أكثر من 192 مليون جنيه خلال 7 أسابيع فقط.
0: إيجي بيست، الفيلم اللي بلعب بطولته أحمد مالك، صار محققين هو أبطال هالفيلم 49 مليون جنيه بأسبوعين السابع.
1: المرتبة الثالثة بيحتل محمد سعد بأحدث أفلامه فاميلي بيزنس مع غادة عادل، أكثر من 21 مليون جنيه خلال 7 أسابيع، وهذا يعتبر فشل بالنسبة لمحمد سعد حتى الآن.
0: صح. سفاح التجمع لأحمد الفيشاوي كمان صار محقق 20 مليون جنيه بسادس أسبوع عرض لهالفيلم. إسه منحكي شوي غازي عن فيلم جديد.
2: أفلام جديد.
0: الفيلم اسمه الكلام على إيه؟ هالأسبوع ببلش الصراع الكبير بالسينمات في مصر رح يبلش الأسبوع هذا يوم الأربعاء عرض فيلم أسد لمحمد رمضان، وكمان فيلم الكلام عن إيه اللي بدنا نحكي عنه بهالزاوية. استقبل دور السينما ب 14 أيار 2026 فيلم الجديد الكلام على إيه أول ليلة. نحكي شوي عن القصة غازي.
1: البطولة
0: البطولة لمصطفى غريب، أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح وانتصار ودينا سامي، وإخراج ساندرو كنعان. في أول أفلامها الروائية
1: عمليا هل نقدر نقول أنه مصطفى غريب أول بطولة لإله؟ أنه منشوفه بكتير أفلام أدوار ثانوية،
0: هاي بطولة مشتركة.
1: حلو.
0: الفيلم بيحكي بذكر كتير بفيلم سهر الليالي، بيحكي طبعا عن أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة بيجتمعوا بليلة الزفاف، والأحداث كلها بتدور بليلة الزفاف.

0: السمع نكون مع إيرادات الأفلام لمحان هالأفلام المعروضة للأيام
1: مشاري شوف في لجان المنازل دي
2: يا مستر
1: وراء منك لمار
3: انت مسكته في زمارة رقبته
4: الشنطة اللي مع أمك دي ما فيهاش قطع حلال
5: البت عملتها علي
6: وفي هناك
7: ورا الباب اللي هناك ده
8: موسيقار حرامي ورسامة فنون جميلة حرامية وأم بتساعد على الفساد
7: مفيش سر تاني
9: طبعا عيش ازاي
7: انا مصاب

0: من فيلم مصري اخترنا هالأغنية الحلوة من فيلم شورت وفن اللوكاب مدحت صالح حبيبي عاشق. الفيلم قدم وعرض عام 2000.
1: عمليا هاي أول بطولة عمليا مطلقة لأحمد السقا
0: ونور
1: ونور
0: كمان كان معهن كمان بهالفيلم شريف منير
1: بالضبط.
0: حضراتكم نسمع أغنية من فيلم قديم.

0: أغنية من فيلم قديم اخترت اليوم. أنا أغنية من أغاني فريد الأطرش غناها بفيلم حبيب العمر، صح غازي؟
1: عام 1947، وهذا أول إنتاج لفريد الأطرش
0: وأول ثنائي بجمع فريد الأطرش وسامية جمال، صح؟
1: جمال صح.
0: نسمع يا زهرة في خيالي.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: عناوين نشرة أخبار الثالثة: جيش الدفاع يستعد لإمكانية استئناف القتال في قطاع غزة. أنباء جنوب لبنان تفيد بمقتل مسعفين في غارتين جويتين إسرائيليتين. إيران تواصل اعتداءاتها على دول الخليج. والحرارة ترتفع بعد غد، والتفاصيل بعد لحظات.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثالثة من أورشليم القدس. تحية مستمعينا الكرام. قال مصدر عسكري رفيع إن حركة حماس ورغم تضرر قدراتها الاستراتيجية بصورة كبيرة خلال الحرب ما زالت قادرة على تجنيد عناصر

0: جدد ومحاولة ترميم بنيتها العسكرية. وفيما يتعلق بإمكانية استئناف القتال، أكد المصدر أن القرار يعود إلى المستوى السياسي، مشددا على أن جيش الدفاع أعد خططا هجومية جاهزة للتنفيذ فور صدور تعليمات بهذا الشأن. جاءت أقواله في حديث مع مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بعد ظهر اليوم أن غارتين جويتين إسرائيليتين في منطقة النبطية أدتا إلى مقتل مسعفين وجرح 5 آخرين، وأضافت أنهما ينتميان إلى الهيئة الصحية الإسلامية. قالت وكالة فارس للأنباء إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي توجيهات جديدة بمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. وقد أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي للكويت، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وفي دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع مسيرتين قادمتين من إيران، وأعلنت وزارة الدفاع في أبوظبي أن الاعتداء لم يوقع إصابات. أعلنت بريطانيا دخول المدمرة الحربية دراغون منطقة الشرق الأوسط تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده مع فرنسا بشكل مشترك. وفي هذا السياق أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتوجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح وتأمين المضيق. عقب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول قيام إسرائيل بإنشاء موقع عسكري في الصحراء العراقية قبل الحرب ضد إيران لمساندة الهجمات الجوية، قال مصدر أمني عراقي لقناة الجزيرة إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود قوة إسرائيلية بصحراء غرب بلاده خلال الحرب، مرجحا أن تكون أمريكية. وأضاف أنه تم رصد أجهزة تشويش وإنذار بوادي شنان غربي العراق، مؤكدا أنه لا توجد قوة عسكرية على الأرض. في منطقة إلعاد بأواسط البلاد أسفر اصطدام شاحنة بسيارتين عن مصرع رجل 50 وإصابة شاب 20 بجروح متوسطة وامرأة في 40s من العمر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفى للمعالجة. تدعو وزارة الصحة سكان قرية الغجر إلى غلي المياه قبل الشرب والطهي وإعداد الأدوية وغسل الأسنان عقب اكتشاف تلوث فيها. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أن هذه التعليمات سارية المفعول حتى إشعار آخر.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس واللد والرملة 27، تل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة وجبال الجليل 28، هضبة الجولان 31 و32 في بحيرة طبرية وبئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي إخباريا مجددا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: نسلط الضوء على تقرير وول ستريت جورنال حول إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف العراقية لدعم الحرب على إيران. العالم يترقب رد إيران على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، استمرار تبادل التهديدات وإسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات. الجبهة الشمالية ما بين التصعيد والهدوء الحذر، وهل تتحول الحرب على هذه الجبهة لحرب استنزاف أم التقدم على المسار الدبلوماسي قد يغير المعادلة؟ قضية نبش المستوطنين قبر مسن فلسطيني وإخراج الجثمان لقرب المقبرة من مستوطنة سانور ما زالت تتفاعل وتثير الاستياء. والاحتفاء بمرور 1700 عام على إنشاء واحدة من أقدم وأقدس الكنائس في العالم، كنيسة القيامة. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين،
12: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: مرحبا مرحبا، احنا معكم على الطريق. 3:09 هاي الساعة بستوهاتنا بحيفا، الأربعة معكم مع أغاني جديدة كتيرة، أخبار فنية على 3:30، زوايا دائمة، ريمكس على الطريق، أغنية من زمان.

تباعا تباعا. جديدة الأغنية من شيرين عبد الوهاب أصدرتها نهاية الأسبوع. انتظارنا أغاني جديدة كمان منها. رح نسمع ديو حلو مع محمد حمائي، ديو تاني كمان مع بهاء سلطان، ديو ثالث مع فضل شاكر اللي رح عنه نحكي بزاوية أخبارنا الفنية. فضل شاكر، أحمد سعد، طيب حسن، وفاء الكيلاني.

0: بصيف 2009 أصدر عمرو دياب ويا الأغنية اللي حملت اسم الألبوم اللي كان فيه أغاني ناجحة. اليوم ذكرنا هالأغنية بزاوية ريميكس على الطريق.
1: على الطريق.

0: بدونك أدم هدف. زي ما سبق وعدناكم فاصل إعلاني ونرجع، خليكم معنا.
1: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله يا ابو الورد.
1: الان في مكان شادي بلان

جديد سهيل فودي وزمن. كمالي لا بطلتي إلي رجعتي لي. كلمات خير فودي.

0: الفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: أول أسبوع أخبار كتير، نبلش مع فضل شاكر. ماله فضل شاكر؟ براءة.
1: صح، فضل شاكر براءة. أصدرت محكمة بيروت تبرئة فضل شاكر من محاولة قتل هلال حمود بعد سلسلة طويلة من الجلسات.
0: نعم.
1: طلع أنه بريء، والناس تفاعلت كتير على السوشيال ميديا وبيقولوا أنه إسا بده يمرمطنا بأغاني رومانسية، هو كان متهم وما خلاش نجاح غير عمله، شو إسا بستنانا؟ الله يستر.
0: نستنى فضل شاكر وأغاني الجديدة.
2: أي إنسان تابع لحركة أمل وحسن نصر الشيطان بصيدة هدف لقلنا، بإذن الله حناخد حقنا بإيدنا، لأنه ما في لا دولة ولا في قضاء ولا في شيء، عنا عايشين بغاب.
0: نحكي إسا عن إشاعات كتيرة، بين إشاعات وحقيقة، زواج وطلاق.
1: بيحكوا عن انفصال وطلاق أحمد سعد للمرة الثالثة من زوجته عليا بسيوني، وهي كانت طبعا مديرة أعماله وإسا انفصلت عنه، وهي الزيجة الرابعة لأحمد سعد، من أبرزهن كانت سمية الخشب. بس هاي المرة
0: إشاعة هاي والحقيقة،
1: هاي المرة خلاص نهائي، بدوش عليا بسيوني. ثلاث مرات راح رجع راح رجع، بالآخر خلاص قال بديش أكون معها بعد، أو هي قالت أه، روح أعرف مين ترك مين.
3: سويبوا لك وراء كل رجل عظيم امرأة، يعني إيه؟ مش امرأة يعني وراء ماشية وراء، لا، هي بتدفعه، بتخليه نازل من البيت كويس، بتخليه ينتج في الحياة.
0: هيكي الساعة كمان انفصال بالوسط الفني، بلش كإشاعة ونفو.
1: انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني. تيم حسن الممثل السوري اللي لقى نجاح كتير كبير بعالم الفن، ووفاء الكيلاني بعالم التقديم. الكابل اللي كتير بلاحقوه لوين ما كانوا، بالنسبة لإلن إنه هني أنا هيك بحس إنه كتير حلوين مع بعض. التنين نفوا وحكوا إنه المتداول مجرد شائعات ومش مزبوط.
4: تيم أنا عايزة أتجوزها.
5: بقبل فورا حبيبتي.
0: نختم مع مين؟
1: نختم مع فضل شاكر. أحلى رسمة.
0: أحلى رسمة. شكرا عرين. نلت التلاتة.
1: بكرة فيش؟
0: لا.
1: أوكي.
0: نلت التلاتة.
1: باي.
0: إلى اللقاء.

0: الطريق.
1: إلا وأنا معك. فضل شاكر هذا اللي أخذ براءة زي ما سمعنا بأخبارنا الفنية. راح يعود للغناء للأغاني وإصدار الأغاني. شوي منكون معكم مع أغنية من زمان، واحدة من الأغاني الحلوة اللي ظهرت بالستينات، ستينات القرن الماضي.

0: كلماته الحان والحان اياد انطونس اسمنا اياد طنوس بغني هالاغنيه الحلوه تحت قمه سباق فن فنانين لهالاسبوع 4 سباق جديد نشوف اذا رح يحافظ على مرتبته ولا رح تكون عندنا اغنيه جديده بالقمه 43 دقيقه الساعه مجتهدنا بحيفا اجى الوقت لاغنيه من زمان
1: أغاني زمان زمان
0: ألف وتسعمية وخمسة وستين غنى هالأغنية الحلوة كارم محمود مشغول عليك مشغول نذكرها اليوم بزاوية أغنية من زمان

0: أغاني أخيرة أغاني ناصحة على الطريق لليوم. إنسى اللي كان لسه أغني بوسي.
1: على الطريق.

ஆத்தரி ஆத்தரி ஆத்தரி

هسه اجى الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين النشرة: إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، توقع تشييع جثمان أحمد عام من رهط الذي قتل بنيران أحد أفراد حرس الحدود، جيش الدفاع يستعد لإمكانية استئناف القتال في قطاع غزة، ووزارة الصحة تطلب من

0: سكان الغجر غلي مياه الشرب، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار،
0: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد أن طال انتظاره، أرسلت إيران عبر باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. هذا ما ذكرته قبل قليل وكالة الأنباء الرسمية إيرنا، مضيفة أن إنهاء الحرب سيكون خلال المرحلة الراهنة الموضوع الذي تتركز عليه المفاوضات. عقب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول قيام إسرائيل بإنشاء موقع عسكري في الصحراء العراقية قبل الحرب ضد إيران لمساندة الهجمات الجوية، قال مصدر أمني عراقي لقناة الجزيرة إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود قوة إسرائيلية بصحراء غرب بلاده خلال الحرب، مرجحا أن تكون أمريكية. وأضاف أنه تم رصد أجهزة تشويش وإنذار بوادي شنان غربي العراق، مؤكدا أنه لا توجد حاليا قوة عسكرية على الأرض. في رهط يشيع عصر اليوم جثمان أحمد النعامي الذي قتل أمس بنيران أحد أفراد حرس الحدود. وتقرر في ختام جلسة طارئة عقدت بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ووجهاء المدينة عقد اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة لبحث ملابسات الحادث، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن مكاتب بلدية رهط ستشهد غدا إضرابا احتجاجيا لمدة ساعتين. قال مصدر عسكري رفيع أن حركة حماس ورغم تضرر قدراتها الاستراتيجية بصورة كبيرة خلال الحرب، ما زالت قادرة على تجنيد عناصر شدد ومحاولة ترميم بنيتها العسكرية. وفيما يتعلق بإمكانية استئناف القتال، أكد المصدر أن القرار يعود إلى المستوى السياسي، مشددا على أن جيش الدفاع أعد خططا هجومية جاهزة للتنفيذ فور صدور تعليمات بهذا الشأن. جاءت أقواله في حديث مع مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. في منطقة إلعاد بأواسط البلاد، أسفر اصطدام شاحنة بسيارتين عن مصرع رجل خمسيني وإصابة شاب عشريني بجروح متوسطة وامرأة في الأربعينيات من العمر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلينسون في بيتحتيكفا للمعالجة. تدعو وزارة الصحة سكان قرية الغجر إلى غلي المياه قبل الشرب والطهي وإعداد الأدوية وغسل الأسنان عقب اكتشاف تلوث فيها. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أن هذه التعليمات سارية المفعول حتى إشعار آخر.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. سيداتي وسادتي، النشرة انتهت، تحية وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: نسلط الضوء على تقرير وول ستريت جورنال حول إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف العراقية لدعم الحرب على إيران. العالم يترقب رد إيران على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، استمرار تبادل التهديدات، وإسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات. الجبهة الشمالية ما بين التصعيد والهدوء الحذر، وهل تتحول الحرب على هذه الجبهة لحرب استنزاف أم التقدم على المسار الدبلوماسي قد يغير المعادلة؟ قضية نبش المستوطنين قبر مسن فلسطيني وإخراج الجثمان لقرب المقبرة من مستوطنة سانور ما زالت تتفاعل وتثير الاستياء. والاحتفاء بمرور 1700 عام على إنشاء واحدة من أقدم وأقدس الكنائس في العالم، كنيسة القيامة. هذا والمزيد، كونوا معنا.
4: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
13: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم الآلاف من سكان مدينة راحط والقرى العربية المجاورة، يستعدون في هذه الأثناء لتشييع جثمان المرحوم أحمد النعامي الذي قتل بنيران شرطي من حرس الحدود صباح الجمعة وسط استياء عارم في المدينة وفي القرى العربية المجاورة. لجنة التوجيه العليا للمواطنين البدو في النقب تتابع بقلق وغضب بالغين حادثة مقتل الشاب أحمد سعيد النعامي في ظروف خطيرة تستوجب تحقيقا شاملا شفافا ومستقلا يكشف الحقيقة كاملة أمام الأهل والرأي العام. الشرطة على ما يبدو لا ترحم، فأيديها وسلاحها يلاحق عدد من المواطنين العرب ولم يسلم منها المرة لا المحامي ولا الطبيب. الاعتداء على طبيب وعلى محامي يعمل في النيابة في لواء الجنوب، والاثنان أصيبا بجروح بين متوسطة وخطرة. الشرطة أبعدت شرطيين يشتبه بتورطهما في الاعتداء. وغضب واستياء من أقوال داني نويمان، المحامي داني نويمان الذي دعا إلى طرد البدو ومسح منازلهم وطردهم إلى سيناء. سيكون لنا حديث مع عدد من المسؤولين. وأنباء أكثر تفاؤلا، المؤتمر الأول لمربيات الطفولة المبكرة في المجتمع البدوي في الجنوب. مكان في الجنوب معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد.

0: مكان في الجنوب إلى مدينة راهط ومقتل أحمد النعامي على يد قوة من حرس الحدود. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد فلاح النعامي الشقيق المرحوم أحمد النعامي. أولا عظم الله أجركم ورحم الله الفقيد سيد فلاح.
1: شكر الله أعزائكم وتقبل منا صالح الأعمال. الله يرحمه ويسامح المفقود أحمد النعامي اللي انقتل بدم بارد من قبل شرطة حرس الحدود. وأين المكان وأين تقع الجريمة؟ المكان 200 متر من بيته. يعني أي شخص
0: نعم حدثنا ما الذي حدث فلاح؟ كيف صار الحادث؟
1: الحادث أن طلع من بيته 200 متر تواصلت معه شرطة حوالي كانت موجودة هناك في الحارة مشورة. لا نعرف الأسباب اللي لماذا هم أرادوا أن يوقف، فحاولوا سيارة ثانية وقفته ونزل أحمد. فبعد نزوله من السيارة حدث إطلاق نار من قبل الشرطة، وما كان مسلح، ما كان معه أي حاجة يدافع عن نفسه وكذا، فكان إطلاق نار. فواحد من الرصاصات جت في القلب مباشرة بعد دقائق توفى. يعني موجود هذا أشياء نعم. موجودة عندنا في الحارة، كانت قبل الناس في ناس كثير تشهد على هذا الأمر. صحيح أنه كانت الساعة 4-3 الصبح.
0: نعم معك. نعم فلاح، الشرطة بتقول أنه شكل خطر على حياة الأفراد حرس الحدود. كيف؟
1: إنسان عنده معاق 100%، إنسان معاق 100% بصعوبة يقدر يمشي، بصعوبة يقدر يتكلم، لأن كان عنده جلطة في الرأس قبل ذاك قبل كم من سنة، فكان صعوبة ما عنده كان شكوم. يعني إنسان
0: نعم،
1: يعني قبل شهر احنا تفاجأنا ان عنده ورم في رأسه من المرض الخبيثة. كان عنده اليوم عملية لرجله في الركبة، اليوم كان عنده مقرر عملية في الركبة. انسان بيقدر الصعوبة يمشي، فكان اي يشكل خطر على مين؟ انسان مريض معاق، يعني يشكل خطر على على على على, على شرطي متمرس. فكيف بيقولوا هرب، نزل من السيارة يهرب؟ كيف يهرب إنسان معاق كيف يهرب؟ يعني هذا كل افتراء وكذب موجود عند الشرطة، افتراء وكذب، لا أحد يصدق هذا. معنا بيانات، معنا أوراق، معنا كل الأشياء اللي تبين أنه معاق وأن كذا عند أورام وكذا عند كذا. يعني هذا الدعاء منهم لا نعلم من أين يأتينا بها. ويعني احنا
0: هل قدمتم شكوى؟ هل قدمتم شكوى في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة؟
1: لا والله الساعة ما قدمنا، لأن احنا الحين احنا في بيت العزاء، واحنا ودنا إن شاء الله ندفن أخونا كمان 3 ساعات إن شاء الله في عندنا حالة الدفن إن شاء الله، وبعد ذلك بعد 3 أيام من العزاء إلا نتواصل ونطالب في لجنة التحقيق ولنهدى لنا بال حتى يعني نعرف الحقيقة تبان. نحن نريد الحقيقة تبين للكل، والكل يعرف والكل يشوف فيه. وأي إنسان عمل جريمة لازم يتعاقب عليه، لازم يتعاقب كل إنسان مجرم لازم يتعاقب.
0: فلاح، حدثنا عن المرحوم أحمد النعامي.
1: أحمد النعامي كان أخو، هو أب، هو جد لأحفاد 2. فأحمد ما عمره ضر بن آدم، أول شيء عمره ما ضر، ما إنسان مش أليم، يعني خدم الدولة، دخل الجيش خدم الدولة، كان في القطار تبع البدوي.
0: يعني كان جندي؟
1: راح حاليا يعني جندي، قبل ذلك كان جندي
0: سابقا، يعني خدم في الجيش،
1: كان خدم في الجيش. يعني ما لا في كلمات تقال عن الرجل، إنسان محبوب بين ناسه وبين أهله وبين أولاده بين جماعته بين حارته بين عربة في رهط كل ليس، الكل بيحبوه، الكل بيعرفه. إن في السنين الأخيرة كان عنده أمراض، كان عنده كذا، والكل صار يبين أكثر للناس في أفراحهم في أحزانهم، صار موجود كل الوقت. ف... لا ما مسكوا شيء معه يعني. نعم. في السيارة ما مسكوا معه أي حاجة، يعني لو كان في أي شيء يعني نقول والله إنهم كانوا يبحثون عن عن عن عن, عن أن تجارة مخدرات، كان قلنا في منه، كان يبحثون عن عملاق يعني عن أسلحة وكذا، لا لا ما في أي حاجة أصلا. ما في نعم. مبرر لماذا كانوا يوقفوه، لماذا يوقفوه، كان لماذا ما لا ما في كان أي سبب لماذا أنت توقف شخص ماشي في الشارع، لماذا؟ أول حاجة ودنا سبب، ما كان مش
0: واضح
1: موجود.
0: نعم واضح. فلاح النعامي شقيق المرحوم أحمد النعامي رحمه الله، شكرا جزيلا لك. شكرا. ومرة أخرى نشارككم العزاء، وعظم الله أجركم.
1: شكرا الله يطاعك. الله يحفظ سلامك.
0: ونبقى في رهط ومن إلى رهط، وننتقل إلى هناك إلى الزميل سالم أبو جامع الذي يواكب تشييع جثمان المرحوم أحمد النعامي. مساء الخير سالم.
2: مساء الخير حسن. بالفعل ستنطلق بعد قليل في مدينة رهط جنازة الشاب أحمد سعيد الغنامي بمشاركة آلاف المشجعين الذين توافدوا من مختلف البلدات في النقب والمنطقة. وشهدت مدينة رهط اليوم حالة من الحزن والغضب فيما يتجمع المشاركون في موقع انطلاق استعدادات لبدء مراسم التشييع وسط دعوات للحفاظ على النظام وتحويل الجنازة إلى رسالة واحدة ومطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين. وتعمل أيضا اللجان المحلية ومتطوعون من سكان مدينة رهط في هذه الأثناء على تنظيم حركة السير وتأمين مسار الجنازة التي ستنطلق بعد قليل كما قلنا، أيضا في ظل التوقعات أيضا بمشاركة جماهير واسعة من المجتمع العربي من الشمال والجنوب والمثلث كما ذكرنا. وتأتي أيضا هذه الجنازة بعد جلسة حسن طارئة عقدتها بلدية رهط التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وكشف ملابسات الحادثة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. وقال رئيس بلدية رهط بأنه لا يعقل بأن تقوم الشرطة كل أسبوع أو أسبوعين بقتل مواطن عربي من منطقة الجنوب، كانت والشرطة قد قتلت في السابق أكثر من 6 أشخاص بأيدي أفرادها. وأيضا طالبت بعقد اجتماع طارئ مع قادة المنطقة قائد المنطقة الجنوبية لبحث هذا الموضوع، وأيضا إخراج حرس الحدود من مدينة رهط التي تشكل في الأونة الأخيرة خطرا على سكان المدينة وعلى الممارسات التي يقومون بها خاصة في الأحياء المزدحمة في مدينة رهط.
0: نعم. بالنسبة للتحقيق سالم، هل من جديد في هذا التحقيق؟ كان لنا حديث قبل قليل مع الشقيق أحمد النعامي فلاح النعامي، وقال هو لم يعمل أي شيء وطلب منه التوقف وتوقف، لم يشكل خطر على حياة الجنود أو أفراد الشرطة. أضف إلى ذلك يقول هذا الشخص معاق وكان أيضا أصيب بسكتة دماغية قبل عدة أشهر، وكان من المفروض أن يجري عملية جراحية اليوم في قدمه. كيف يمكن لهذا الشخص أن يهرب كما قيل؟
2: نعم، العائلة ترفض بشكل قاطع يعني قيام أحمد بأنه عندما توقف في من أفراد الشرطة الساعة 3 فجرا كان قد في البداية قالت العائلة بأنه فر بالفعل من الشرطة، وبعد إذن الشرطة طالبت منه بالتوقف وتوقف، وقامت الشرطة بفحص السيارة لم تعثر على أي شيء، وقالت أن العائلة بأنه قتل بدم بارد، والشرطة ما زالت تحقق في ملابسات الحادث، والعائلة ما زالت مصرة على إجراء تحقيق في ملابسات مقتل أحمد. ولكن العائلة تقول بعد إتمام الجنازة ستقوم أي بإجراءات قانونية ضد هذا الشرطي. في هذه المرحلة تم إبعاد هذا الشرطي من حرس الحدود لمدة 2 أسبوع عن الخدمة، وكما سمعنا بأن الشرطة بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، يعني وزارة العدل التابعة للشرطة بفحص الأمور، ماذا كان في هذه الساعة عندما تواجد أحمد بالقرب من منزله، لماذا الشرطة قامت بإطلاق النار. العائلة قالت بإمكان الشرطة أيضا، هناك للشرطة أيضا أشياء كثيرة بإمكانها اعتقال بدون إطلاق النار، وسبق وأطلقت النار على أحد سكان قرية ترابين الصانع عندما كانت مداهمات في قرية ترابين الصانع، نذكر ذلك التاريخ يعني قبل أقل من شهرين في قرية ترابين الصانع سبق وعيدا الشرطة أطلقت النار على أحد سكان بلدة عرعرة.
0: نعم سالم.
2: نعم أسمعك.
0: دعنا فقط نلقي نظرة على رد الشرطة الناطق بلسان الشرطة، قال خلال نشاط عمليات قامت به وحدة من حرس الحدود في مدينة راهط، لاحظ المحاربون سيارة مشبوهة وطلبوا من سائقها التوقف. السائق السيارة لم يستجب لنداء ودعوة الشرطة التوقف، وقرر كما تقول الشرطة الهرب بسيارته، وبعد ذلك ترك السيارة وفر على قدميه. اثنان من المحاربين قاموا بملاحقته، وخلال عملية الملاحقة طلب منه التوقف من خلال إطلاق النار في الهواء، وبعد ذلك واصل المتهم كما تقول الشرطة الفرار، اعتقل وحاول ربما معارضة أفراد الشرطة وحاول الاعتداء على أفراد الشرطة، الأمر الذي شكل خطر على حياتهم، وفي مرحلة ما أطلقت النار باتجاه الشخص المشبوه مما أدى إلى إصابته. هذا هو تعقيب الناطق بلسان الشرطة سالم.
2: نعم بالفعل، يعني الشرطة هذا ما قالته الشرطة، ولكن العائلة تقول شيء مغاير تماما، وما زالت كما ذكرنا حالة الحزن تخيم على سكان قرية راهط، وخاصة على عائلة الغنامي، وعلى بعد فقدان هذا الشاب وسكان المدينة أيضا هنالك غاضبون على تعامل الشرطة معهم، وكما ذكرنا في
0: لا سيما وأن كان هنالك سالم حادث قبل أشهر في قرية الترابين، قتل الشاب هناك، وحتى الآن يعني لم تقدم أي لائحة اتهام ضد أحد من أفراد الشرطة.
2: نعم بالفعل، يعني ذكرنا قبل تقريبا أقل من شهرين في قرية ترابين الصانع عندما دخلت قوات من الشرطة لتفتيش منزل وقامت بإطلاق النار على أحد سكان بلدة ترابين الصانع، والشرطة قالت بالضبط كما تقول الآن عند مقتل أحمد الغنامي بأنه عرض الشرطة للخطر، ولكن برضو هنا الشرطة تقول هنا أيضا أحمد عرض الشرطة للخطر، ولك إمكانيات لدى الشرطة، هنالك كاميرات على أجسام الشرطة، بإمكان الشرطة توضيح الأمور، ولكن الشرطة لم توضح هذه الأمور حتى هذه الساعة.
0: السؤال لماذا لم تطلق النار على قدميه مثلا؟ إذا
2: نعم بإمكانها نعم إطلاق النار على قدميه أو إيقافه، وهنالك أيضا جهاز ليزر بإمكان إطلاق توقيفه، ولكن نعم. الشرطة تقريبا دائما تقول عندها ادعاء آخر، ولكن ما زالت التحقيقات مستمرة، نعمل بأن يصلوا إلى إلى العدالة في آخر المطاف في مقتل أحمد وغير أحمد في الأونة الأخيرة.
0: سالم نحن هنا حتى الساعة الخامسة، إذا ما جد من جديد من راهط عن الجلسة وعن الجنازة نحن عد إلينا، نحن حتى الساعة الخامسة في مكان في الجنوب. شكرا لك في هذه المرحلة.
2: تحياتي.
3: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، نبقى هذه المرة مع تعامل الشرطة، ولكن في مدينة بئر السبع. الحادث بدأ بدعوة من قبل أحد سكان بئر السبع، دعوة الشرطة لإيقاف إزعاج في منزل، وعندما وصل أفراد من الشرطة تقول الشرطة أن طبيب ومحامي كانوا في المنزل، اعتدوا على أفراد الشرطة الذين طالبوا منهم بالحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج الجيران، ولكن الصور رأيناها، المحامي الذي يعمل في لواء الجنوب في النيابة العامة تلقى ضربات، تعرض لضرب مبرح، ملامح وجهه تغيرت أيضا. طبيب للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا المحامي شحدة بن بري، ناشط اجتماعي وسياسي. مساء الخير المحامي شحدة. نعم، عندما يكون الحديث عن مواطن يعني ربما المصداقية تكون أقل، بس هنا محامي يعمل في النيابة العامة جسم حكومي، وأيضا طبيب، الاثنان تعرضا لاعتداء، ليس اعتداء بسيط وإنما ضرب مبرح من قبل أفراد الشرطة.
4: كونه محامي أو طبيب أو ممرض أو أي لقب آخر لا يعني شيء بالنسبة لشرطة إسرائيل. الهجوم هو هجوم عليه لكونه عربي فقط، لأن كونه عربي وليس بالضرورة أن يحمل شهادة هذه أو لقب ذاك اللقب. لذلك نحن إذا اعتداءات متكررة وممنهجة ومتعارف عليها، وتحول الاعتداء على المواطن العربي تحت أي ذريعة عمل عادي جدا ومشهد يعني يرافق ويلازم شرطة إسرائيل، وليس من اليوم فقط وإنما منذ سنين. ولكن في الفترة الأخيرة يعني نحن نرى بأن هذا الوزير المجرم سابقا يعني ذو الجنايات الملفات الجنائية السابقة هو أدخل إلى يعني منظمة الشرطة، هذه المنظمة المفروض أن تحافظ على أرواح الناس، أدخل الكثير من العناصر اليمينية، وقام أيضا بترقية الكثير من ضباط الشرطة الذين يعني ينهجون نفس النهج ويشاركون بنغفر نفس الآراء ذات الآراء. وهذا يعكس كل هذا التوجه الفاشي لهذه المنظمة. يعني هنالك من يقول بأن الشرطة تحولت إلى عصابة، أن الشرطة تحولت إلى عصابة بيد بنغفر، عصابة يمينية تهاجم وتطلق الرصاص دون أي وجه أي ذنب، وتحت ذرائع متنوعة ومختلفة يعني تنظم جرائمها أحيانا بشكل يعني استعراضي. يعني هذا الهجوم على المحامي أو الدكتور، وأنا أعرف الدكتور هذا بشكل شخصي.
0: نعم.
4: هذا الدكتور أريد أقول لك بأن الدكتور قد سكن في بيتي مستأجرا وحدة سكنية لبضعة سنوات، لم أسمع منه أي شيء سيء، كان إنسان هادئ يعني دمث بالأخلاق، إنسان محترم يريد أن يتعلم أن يحصل على شهادته وأن يطور بلده وذاته ويخدم المجتمع.
0: نعم. والده يعني شهد قال يعني أحد أفراد الشرطة لم يكن يلبس الزي الشرطي، وإنما يعني كان يلبس بوكسر شورت، وأيضا لم يكن يعني عليه أي علامات تدل على
4: أنه مظاهر يعني. نعم. نعم يعني هذه هو شرطي في نهاية المطاف، إن لبس أو انخلع ملابسه، ولكن ليس المهم إذا كان لابسا ملابسه أو خلع ملابسه، ولكن ما هو واضح بأنه خلع أخلاقه، خلع الأنظمة التي كان مفروض أن يخدمها، القانون الذي كان يجب أن يتبعهم. هذه الشرطة بزيها الرسمي أو بغير هذا الزي هي نفس الشرطة. يعني هذا الإنسان هو فقد قيمه قبل أن يفقد ملابسه.
0: نعم.
4: وعندما هجم على هذا الإنسان على المواطن العربي فهو عمليا يعني يثبت أن الخدمة هي ضد العربي في كل لحظة وفي كل وقت.
0: هل تعولون أستاذ شحدي على ماحش على قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بأنه قد يتخذ الإجراءات ضد من شارك في هذا الاعتداء على الطبيب والمحامي، علما بأن أحد أفراد الشرطة قال للمحامي الذي يعمل في النيابة العامة مبروك الوجه الجديد أو المظهر الجديد منظر الجديد؟
4: طبعا هم يفاخرون بهذه النتيجة التي وصلوا إليها بأن بشعوا وجهه، ويعتبرون بأن هذا منظر جديد لوجهه. هكذا يعني هذه تصرفات يعني زعران، هذه تصرفات ناس من السوق من الشارع من من من، وليست تصرفات من يريد الحفاظ على القانون. نحن قلنا منذ البداية أن وجود بنغفير في شرطة إسرائيل هو خطر، ليس فقط على العربي، ممكن على جسد العربي على حياة العربي، ولكن هذا خطر على أيضا وجه هذه الشرطة أمام المجتمع اليهودي والعربي. ولذلك نحن نرى بأن ما قامت به شرطة إسرائيل وما تقوم به يوميا تجاه المواطنين العرب يعني ينصب في ذاك الاتجاه، وهو الهجوم الشرس المتطرف على بشكل أحيانا يعني كقطيع فاشي يهاجم المواطنين العرب فقط للتنكيل وللضرب.
0: نعم.
4: يعني كل ما نراه من مشاهد في الهجوم على الأعراس.
0: نعم. لحظة قبل ربما الأعراس لدينا تعقيب من الشرطة. الشرطة تقول شحدي الشرطة أنه تلقت بلاغ حول أحداث ضجيج تم استدعاء عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في إطار عملهم لإعادة النظام العام، واجهوا تصرفات عنيفة وتصعيدية من قبل المتواجدين في المنزل والذين رفضوا الامتثال لتعليمات الشرطة وعرقلوا عملهم بل وقاموا بالاعتداء عليهم بحسب الشبهات. على أثر الحادث تم اعتقال 3 مشبوهين، وبعد مراجعة مواد التحقيق بما في ذلك مقاطع فيديو وتقارير ميدانية ووثائق طبية قررت المحكمة وجود شبهات معقولة بشأن التهم المنسوبة إليهم وأمرت بتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق. اليوم سمعنا أنه ألغي اعتقالهم وهم في المنزل. يعني لنفرض أنه حكاية الشرطة كذب، ماذا بالنسبة للمحكمة التي يعني تقول هنالك بيانات وفي البداية بشكل أوتوماتيكي مددت اعتقالهم؟
4: يجب أن نفرق بين وجود شبهات ووجود بينات. الشبهات متواجدة كانت لأنهم كانوا في هذه الساحة وكانت في هذه الغرفة وكان هنالك يعني اعتداء عليهم وكان وهنالك يعني تقارير من الشرطة ضدهم، ولذلك يعني أفهم وأتفهم موقف القاضي عندما يقول أن هنالك شبهات، ولكن هذه الشبهات لم تتطور لتكون أو تتحول إلى بينات إثباتات دامغة. يعني المشتبه به هو ربما أحيانا يكون في نفس المكان في نفس الظرف التي تحدث فيها جريمة دون أن يعمل أي شيء دون أن يقوم بأي شيء ولكن شبهة. ولذلك عندما تقوم الشرطة بتلفيق وكتابة تقارير بخصوصهم القاضي لا يعرف ما حدث بالضبط، ولكن
0: نعم القاضي لم يكن والقاضي لكن رأى منظر الشخص الذي تعرض للاعتداء في مثل هذه الحالات. يعني ربما إبعاد أفراد الشرطة لمدة 2 أسبوع كافي شحدي، ومن ثم ربما العودة إلى مزاولة عملهم العادي.
4: بالنسبة لي يجب إعفائهم من السلطة ليس لأسبوعين وإنما لمدى الحياة. من يقوم بالاعتداء على حياة إنسان في بيته بدون أوامر بهذه الفظاظة وهذه يعني بهذا الشكل ليس مكانه ليس له مكان في السلطة. السلطة لم توجد من أجل التنكيل بالمواطنين والضرب. نعم. والإهانة هذا ليست وظيفة الشرطة، ومن يقوم بهذا العمل هو ليس شرطي هو مجرم ويجب محاكمته وإقصاءه وإبعاده من الشرطة. هذا ما أقوله بالنسبة للشرطي. الشرطي يعرف أن هنالك مخاطر ولكن في عمله وهو اختار هذا العمل، لذلك عليه أن يحافظ على يعني كل توازنه في دخوله في أي مكان حتى وإن تم ضربه.
0: نعم واضح.
4: حتى وإن كانت الصحيحة روايتهم صحيحة ليس هذا رد هذا عقاب. الشرطة قامت باعتداء واضح ضد الطبيب والمحامي. نعم. ومن كان هناك
0: واضح ومؤسف. المحامي شحدة منبري ناشط اجتماعي وسياسي، شكرا جزيلا أستاذ شحدة.
4: شكرا لك ولكل المستمعين.
0: مكان في الجنوب فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، العنف لا يفارقنا، وهو حديث الساعة في كافة المجالات، سواء عنف داخل البلدات وعنف من قبل الشرطة. الطالب إبراهيم بدرني باحث وطالب دكتوراه في مجال الصحة العامة في جامعة حيفا، أجرى بحث تناول فيه التحديات التي تواجه الأقليات عامة وفي إسرائيل خاصة المجتمع العربي، من خلال تركيز خاص على قضايا الشباب، العنف والصحة المجتمعية. مساء الخير للطالب إبراهيم بدرني.
6: مساء النور، ومساء النور لك ولجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا إبراهيم، ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع، موضوع العنف والسلاح في المجتمع العربي تحديدا، لإجراء هذا البحث؟
6: أولا هذا البحث أجري من جامعة حيفا وتحت إشراف بروفيسور عنات جاسر إدلسبورغ، اللي كان لها دور كبير في التوجيه الأكاديمي والمهني من هذا البحث. طبعا قضية العنف هي أصبحت من أخطر القضايا اللي بتهدد مجتمعنا العربي، وخصوصا بين فئة الشباب. كان مهم بالنسبة لنا نفهم الأسباب الاجتماعية والثقافية والنفسية وراء هذه الظاهرة، ومش بس إنه يتعامل معها كأرقام أو أخبار يومية.
0: نعم، شو الفكرة الأساسية اللي أنت حاولت بحثها، فهمها من خلال هذا البحث؟
6: البحث حاول فهم العلاقة بين صورة الرجولة عند الشباب، وبالذات عند الشباب العرب، وبين العنف وحمل السلاح.
0: طبعا يعني اللي بيحمل السلاح رجل، واللي ما بيحمل السلاح جبان، يعني خويف.
6: واحدة من النظريات أو الأشياء اللي بحثناها هي طبعا هذا الموضوع، إنه صورة الرجولة أو الديموي جافري اللي منسميه عند الشباب، قسم منهم تطرق وقال بشكل واضح إنه في علاقة، يعني علاقة واضحة وعلاقة بين حمل السلاح وبين الصورة الرجولية عند الشباب. طبعا بالإضافة لكل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المفاهيم وهذه السلوكيات، فهذا يؤكد أنه هذه العلاقة وصلتها المباشرة بين الصورة الديموي جافري أو صورة الرجولة عند الشباب وبين حمل السلاح.
0: نعم، كيف يعرف الشاب العربي اليوم الرجل الحقيقي حسب نتائج البحث؟
6: بصراحة الإجابة اختلفت بين عدة شباب. طبعا احنا بالبحث قمنا بعدة مقابلات، وعدة أدوات البحث كانت جدا واسعة، ولكن باختصار الإجابة كانت مختلفة بين الشباب. في قسم منهم ربط الرجولة بالقوة والسيطرة وفرض الاحترام، وفي قسم آخر ربطها بالأخلاق، بالتعليم، بالنجاح، باحترام العائلة أو الاحترام بشكل عام وتحمل المسؤولية.
0: نعم إبراهيم، إلى أي مدى تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على صورة الرجولة عند الشباب؟ وربما كمان سؤال، يعني هل المحتمل المحتوى الموجود في التيك توك والإنستغرام واليوتيوب يساهم في تطبيع هذا العنف؟
6: سؤال مهم جدا، ده أطرق لسؤالين كل سؤال على حدة.
0: نعم تفضل.
6: بالنسبة لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك، اللي هو اليوم هو يعني هو الإشي الأكثر شائع في عند شبابنا، فتأثير كبير جدا. الشباب اليوم بكل شرائحهم وبأغلب أعمارهم، يعني كشباب هم بيقضوا يعني وقت كثير طويل في السوشيال ميديا، وبشكل يومي هم بيتعرضوا ل يعني بينكشفوا لمحتوى اللي بربط الرجولة بالعنف أو بالمال أو سلاح أو فرض القوة. وأكيد هذا الإشي من بعد بحث عميق بيّن أنه بينعكس على طريقة تفكيرهم ونظرتهم لأنفسهم أول إشي وللآخرين. بالنسبة للسؤال الثاني اللي سألتني عن تيك توك وإنستغرام والمحتوى الموجود فيهن، فبكثير من الحالات نعم في يعني في تأثير إلهن، وفي المحتوى اللي موجود في هاي الشبكات ممكن في كان في تطبيع العنف.
0: نعم. إبراهيم،
6: يعني عندما يتم عرض العنف وكأنه شيء طبيعي أو وسيلة معينة للحصول على الاحترام أو المكان الاجتماعي،
0: نعم،
6: فالتكرار اليومي لهذا المحتوى ممكن أنه يجعل يعني قسم كبير من الشباب أو بدناش أنه قسم كبير، بس ممكن يجعل قسم لا بأس منه من الشباب اللي يعني يتوجهوا ليتقبلون الموضوع كفكرة العنف بشكل غير مباشر، وهي
0: نعم
6: تتطمع يعني بتتزود في شخصيتهم.
0: نعم، البحث أشار إلى ضعف الحوار بين الأهل والأبناء حول العنف. لماذا برأيك هذا الحوار شبه غائب؟ لكن باختصار إبراهيم،
6: بصراحة يعني من النتائج اللي احنا تبينت لنا بالبحث انه كثير من العائلات بتعرفش كيف تفتح هذا الموضوع مع ابنائها، او هذا الموضوع لا يتم طرحه بتاتا، لا يتم الحديث عن العنف الا بعد وقوع جريمة للأسف او حادث اطلاق نار. المفروض او يعني حتى ان الشباب اللي عملنا مع المقابلات كانوا بحاجة انه يكون حوار يومي وطلب وتوعية مستمر منذ الصغر.
0: نعم. أهم التوصيات ربما التي يخرج بها هذا البحث لا يمكن أن نقول القضاء على العنف، وإنما الحد على الأقل من العنف.
6: صراحة إحنا يعني كان عندنا كثير توصيات ونتائج بهذا البحث، بتخيل أهمها كان إنه تعزيز التربية على مفاهيم الرجولة الإيجابية من جيل صغير، تقوية الحوار داخل البيت، كمان المؤسسات الثقافية تبني برامج توعية في المدارس، مهم جدا مراقبة المحتوى العنيف المنتشر في السوشيال ميديا، وطبعا العمل على إعادة الثقة بين الشباب وبين جميع المؤسسات الرسمية الموجودة في نعم. الدولة.
0: سؤال أخير وباختصار شديد، برأيك إبراهيم، هل نحن أمام أزمة أمن فقط أم أزمة هوية تربية وصورة رجولة أيضا؟
6: صراحة أنا برأيي الشخصي وبسند على يعني على كثير على عدة شغلات اللي مش رح نتطرق لها إسا،
0: نعم،
6: إحنا أمام أزمة جدا عميقة من يعني أكثر من بس قصة أمن. إحنا بنتحدث عن أزمة تربية، أزمة هوية، انتماء، صورة رجولة أو ديموي جافري كيف منسميه،
0: نعم،
6: اللي عم يتغير شكلها يوميا عن طريق المجتمع وعن طريق السوشيال ميديا. والحل مش بس ممكن يعني الحل الأمني هو واجب، بس مش بس هو الوحيد، يعني لازم يكون كمان حل تربوي، حل اجتماعي، وحل ثقافي أيضا. بالنسبة يعني أنا بفكر إنه محاربة العنف تبدأش فقط بعد ما تصير الجريمة،
0: نعم، بل تبدأ قبل أن يكون إحباط ذلك، نعم،
6: من التربية، من الحوار، من صورة الإنسان اللي لازم نبنيها عند شبابنا، والصورة الإيجابية اللي هي لمجتمعنا.
0: نعم، شكرا لك طالب الدكتوراه في مجال الصحة العامة والباحث إبراهيم بدرني، مساء الخير.
6: شكرا لكم، سعيد جدا أن أكون معكم اليوم، يعطيكم العافية.
3: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب،
0: مكان في الجنوب، من العنف الجسدي إلى العنف الكلامي. سمعنا في هذا الأسبوع أكثر من مرة ربما تطاول على المواطنين العرب في النقب من المحامي داني نويمان، وأيضا سمعنا عضو الكنيسة على ما يبدو سعادة يتحدث عن تعدد الزوجات لدى المواطنين البدو، وأن المواطنين البدو هم عبء على الدولة. الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا النائب وليد الهواشلي، النائب عن القائمة العربية الموحدة. مساء الخير وليد.
7: أهلا بك أخي حسن ومستمعين واستمعات.
0: نعم، ربما مع اقترابنا للانتخابات سنستمع إلى المزيد من هذا التطاول، سواء من نويمان أو من غيره.
7: نعم، ولكن اسمح لي أخي حسن أن أتطرق في البداية لقضية مقتل الشاب أحمد النعامي رحمة الله عليه. طبعا كل هذه الأمور في نفس يعني الفلك، يعني النقب منكوب في الفترة الأخيرة، سواء كان ذلك من أطلاق الرصاص على الشبان أو من تصريحات عنصرية متطرفة، ولكن في قضية الشاب أحمد هناك تقدم بطلب لمهش قسم التحقيق على أساس أن يكون هناك تحقيق مستقل وأن تنشر كل تسجيلات الشرطة في هذا الجانب. والأمر الآخر غدا سنتقدم للكنيسة بإقامة لجنة تحقيق، وطلبنا أيضا من كافة الكتل البرلمانية بدعم هذا القرار على أساس أن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية خلال الأسبوع الجاري. نأمل أن يكون ذلك، ولكن في ظل الحكومة الحالية صعب، يجب أن تكون هناك تطورات أخرى على الأقل على الساحة الشعبية والميدانية. أما بما يتعلق بتصريحات داني نويمان، تصريحات متطرفة تستغل الآن في قناة 14، قناة متطرفة على المجتمع العربي، وسمعنا كثير من تصريحات الثلاث سنوات الأخيرة خصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر، ولكن النقب لن يزول النقب، إن أهل النقب ولدوا في هذه الأرض، ومن أتى إلى هذه البلاد هو دائما داني نويمان ومتطرفين معه أتوا إلى هذه البلاد، والآن يريدون يعني أو يحلمون بتهجير عرب النقب إلى سيناء، وهذا حلم إن شاء الله رب العالمين لن يكون. نحن باقون على أرضنا، نريد من حكومات إسرائيل وقف سياسة هدم البيوت تجاه القرى العربية في منطقة النقب، والعالم كله يعني كل من يستمع الآن لا يجب أن يعرف أن هذه الحكومة مسحت قرى كاملة عن وجه الأرض زي من الحيران واد الخليل متنان وقرى أخرى مهددة بالترحيل. وأيضا حكومة نتنياهو هدمت آلاف المنازل في منطقة النقب باعتراف الوزير شكلي المسؤول عن ملف منطقة النقب، أكثر من 6000 بيت فقط في ظل هذه الحكومة، وهناك الكثير من عرب النقب الآن يسكنون في الخيام، وهناك ناس ما عندهم بيوت.
0: نعم، دعنا نستمع إلى جزء من أقواله ومن ثم تعقب وليد.
8: יש מלא כפרים בדואים בנגב שיושבים על אדמות מדינה. זה לא סוד. והמדינה לא עושה כלום. מה שהמדינה צריכה להייתה לעשות, להעיף את כולם קיבינימט משם. אין. להעיף, לשלוח אותם לסיני. לסיני, מאיפה שהם באו. את כולם. לשטח את הכל.
0: בדו וסלו מן סינה, וליד?
7: אללה יחזי על היק חדיפי. הזה רג'ל מתטרף. البدو في البلاد من قبل يجي داني نويمان. ومن قبل كل المطرفين اللي يزوروا بلادنا، هذا الحديث اللي لازم هو يسمعه. احنا سمعناه حديث الاسبوع الماضي، قدمنا ايضا اعتراضات وتوجهات لنقابة المحامين، هو محامي فاشل طبعا متطرف، وكان ايضا مذيع صحفي في الجانب الرياضي في اسرائيل، وايضا تقدمنا بطلب للمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق ضد هذه التصريحات. هذا تحريض على المجتمع العربي وعلى اهلنا في النقب. نحن نتابع كل هذه الملفات، ولكن أنا أحب أن يدرك وأن يفهم الناس في المجتمع العربي كيفية التعامل مع هذه الحكومة. يعني المختطفين، أهل المختطفين يعني وقفوا في تل أبيب تقريبا عدة أو كثير من المرات في المظاهرات 100,000 و200,000 وما غيروا شيء عن نتنياهو، ولكن نحن نقول أن المعركة القادمة هي في الصناديق، عندما نخرج هذه الحكومة من دائرة صناعة القرار، وأن تكون هناك حكومة على الأقل تخدم الناس بمنطلق مختلف. يعني الخيارات دائما بين السيء والأسوأ في إسرائيل. نعم. ولكن نحن نعول على المرحلة القادمة.
0: نعم. السؤال
7: باقون في أرضهم أخي حسن.
0: نعم، السؤال وليد، هل ربما استخلص المواطن العرب أو ربما القيادة العربية في البلاد، أعضاء الكنيسة المتمثلة بأعضاء الكنيسة، لجنة المتابعة وغير ذلك، هل استخلصوا العبر من الانتخابات السابقة؟ وأذكر عندما سئل المواطنون لماذا لا تذهبون إلى صناديق الاقتراع، قالوا نفضل أن نذهب لنقطف الزيتون. السؤال، هل هذه المرة سينشغل المواطنين العرب المواطنون في قطف الزيتون، أم سيهرولوا كما قال نتنياهو إلى صناديق الاقتراع وبقائمة واحدة؟
7: والله أنا أقول بشكل واضح إن العرب مش بس يهرولوا للصناديق، لازم يفزعوا للصناديق وصوت كل العرب بنسب عالية جدا. يعني في انتخابات السلطات المحلية حتى اللي على الكروسي بيطلعوا بصوت،
0: الميتين بصوته،
7: الميتين اللي ظل هذا بيسجلوه بصوته باسمه. فاحنا ما بنقول الميتين صوت، احنا بنقول الاحياء صوته. موضوع البيكنيك وموضوع المشاوي وموضوع ما بدنا نروح نصوت وشو بده يسوي صوتنا، هذه قواعد يجب ان تنتهي. المعركه الجايه على الصندوق معركه حسم. يعني كيف بن غفير وصل لوزير الامن القومي؟ كيف بن غفير بيهدم بيوتنا؟ بن غفير المستوطنين بصوتوا بنسبه 87% في المستوطنات، احنا لازم نفوت 90%، مش لازم يضل ولا واحد في البيت. لا زلمة نعم ولا حرمة ولا امرأة ولا ولا واحد.
0: أكيد أكيد. ما الذي ستفعلونه من أجل إخراج هؤلاء مثلما أخرجوا من قبل الرؤساء السلطات المحلية يعني نسبة عالية في انتخابات البلدية؟ يعني كيف يمكن إقناع الجمهور، عادة الشباب الذين يتعرضون هنا وهناك لاعتداءات ولا توجد لهم مشاكل حلول للأزواج الشابة، كانوا في أروما وكانوا في المقاهي يوم الانتخابات؟
7: لا، الانتخابات الأخيرة رفعنا نسبة التصويت في منطقة النقب، يعني النقب رفع ب10,000 صوت فقط للقائمة العربية الموحدة. ولكن أنا أقول في الانتخابات الجاية في عاملين مركزيين، الأول هو موضوع الشباب نركز عليه بشكل كبير جدا، ونحن نثق ثقة كبيرة بالشباب. والأمر الآخر بالنساء، النساء راح يكون لهم دور كبير في المجتمع العربي في قضية الخروج للصناديق والمتابعة في هذا الموضوع. والأمر الآخر التنظيم، يجب أن يكون تنظيم السلطات المحلية ينتقل إلى تنظيم الانتخابات المركزية في إسرائيل. إذا ما بنتحرك كمجتمع لن ننجح، ولهذا من مطلوب من كل فرد، عائلة، بيت، حارة، زنقة، شارع، الكل يطلع المرة الجاي يصوت على أساس أن ننجح في تخليص قضايانا من أنياب حكومات إسرائيل.
0: واضح. النائب وليد الهواشلي، النائب عن القائمة العربية الموحدة، نشكر لك هذا الحديث. مساء الخير.
7: مساء النور. هلا.
3: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، لموضوعنا الأخير، المؤتمر الأول لمربيات الطفولة المبكرة في المجتمع البدوي في الجنوب. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا هاجر الفينش، مفتشة ومنسقة رياض الأطفال في المجتمع البدوي في وزارة التربية والتعليم. مساء الخير هاجر.
9: أهلين، مساء النور أستاذ حسن.
0: ما الهدف من هذا المؤتمر؟ نبني معا مستقبلا القيادة في الطفولة المبكرة.
9: طبعا المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز مكانة المربية كقائدة تربوية مهمة وضرورية في بناء جيل المستقبل. طبعا المؤتمر أيضا تقدير حقيقي للمربيات اللي هن طبعا يصنعن الفرق في روضاتنا في المجتمع البدوي.
0: نعم، ما الذي يميز هذا المؤتمر؟
9: المؤتمر هو المؤتمر الأول اللي بيجمع جميع المربيات والقيادات التربوية في لقاء مهني وإنساني مميز معا. يعني ولا مرة التقن مع بعض في مؤتمر كل مربيات الأطفال في المجتمع البدوي، واللي بيعرض مبادرات وقصص نجاح حقيقية من رياض الأطفال في المجتمع العربي البدوي، طبعا مع التركيز على الإبداع والتميز والقيادة.
0: نعم، ما الرسالة التي خرجت أو ستخرج أو أنتم تريدون أن أو إيصالها من خلال هذا المؤتمر؟
9: طبعا احنا نريد أن نقول أن التربية في الجيل الطفولة المبكرة هي الأساس، وأن كل استثمار في الطفل الصغير بينعكس على مستقبل المجتمع تبعنا، وأن المربيات شركات أساسيات في صناعة المستقبل. طبعا مجتمعنا بيعاني من العنف، وإحنا بنؤمن أن التربية في السنوات الأولى من حياة الطفل اللي هي دور أساسي في بناء طفل يحترم الآخر، يتقبل الآخر، يعبر عن مشاعر بطريقة سليمة، وطبعا يتحكم كمان في الغضب تبعه.
0: نعم هاجر، كيف ترون مستقبل التربية في المجتمع العربي في النقب ولدى الأهالي الكثير والعديد من الشكاوى في هذا المجال؟
9: طبعا احنا نرى مستقبلا اللي هو مليء بالامل والتطور، يعني قائما على تعزيز جوده التعليم، وليس فقط جوده التعليم، كمان تمكين قيادات تربويه نسائيه ودعم الاطفال من الصغر اللي يكبروا على قيم انتماء، ابداع، مسؤوليه.
0: نعم، شخصيا كيف تشعري قبل المؤتمر وخلال الاعداد لهذا المؤتمر؟
9: صراحة هو أول مؤتمر لمربيات الطفولة المبكرة زي ما حكيت مع بعض في المجتمع البدوي في لواء الجنوب. أنا أشعر بفخر كبير لأننا نرى تطور مجال الطفولة المبكرة عاما بعد عام، يعني في عندنا تطور خلال السنوات الأخيرة حتى في ازدياد عدد رياض الأطفال والنساء القياديات في رياض الأطفال، وطبعا بنشوف نساء قياديات اللي بيصنع فرق حقيقي في حياة أطفالنا.
0: نعم، ربما في قضية الروضات هاجر، اسمحي لي، إنه هنالك بلدات كثيرة حتى من القرى المتطورة، يعني فيها لديها ميزانيات لإقامة روضات لكنها لا تستطيع ذلك ويضطر إلى تأجير منازل أو كرفانات وغير ذلك. كيف يمكن النهوض بهذه الروضات في ظل ظروف من هذا النوع؟
9: طبعا افتتاح روضات جديدة وبنايات هي من مسؤوليات البلديات والمجالس، فمفضل أن يكون تطرق لهم يعني.
0: نعم صحيح، صحيح أنه هم المسؤولين، لكن من ناحيتكم كوزارة التربية والتعليم يعني في نهاية المطاف

0: 2012 كان عندنا حوالي 500 وشي رياض أطفال، اليوم عندنا 784 رياض أطفال في 2026، يعني كانت قفزة نوعية جدا جدا تطورت فيها رياض الأطفال، وإن شاء الله إحنا مكملين المشوار وتفجير الطفولة المبكرة. وطبعا الوزارة مع المجالس ومع كمان الأهالي بنقدم فتح إطارات جديدة للأطفال.
1: نعم، باختصار شديد العنف بطبيعة الحال يتم التطرق له حتى في رياض الأطفال.
0: طبعا وفي المؤتمر تبعنا نتطرق له، وسوف تأخذ المربيات بطاقات عمل مع الأطفال في موضوع المشاعر، في موضوع السيطرة على الغضب، تقبل الآخر، التعبير عن مشاعر بطريقة سليمة وليست بعنف.
1: شكرا لك هاجر الفينش، مفتشة ومنسقة رياض الأطفال في المجتمع البدوي في وزارة التربية والتعليم. بوركت جهودكم في هذا المجال، ونأمل أن يكون المؤتمر الأول للمربيات مربيات الطفولة المبكرة في المجتمع البدوي ناجحا لكم وللطلاب. شكرا جزيلا مرة أخرى.
0: إن شاء الله. شكرا أستاذ حسن.
1: وبهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأبطال في إلكترو سومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا، فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكرا، يعطيكم العافية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: موجز الأخبار. توقع تشييع جثمان أحمد النعامي من رهط الذي قتل بنيران أحد أفراد حرس الحدود. باكستان تسلم واشنطن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. تحذير إيراني للولايات المتحدة من أي هجوم على سفن في الخليج، ووزارة الصحة تطلب من سكان الغجر غلية مياه الشرب.
1: الأخبار.
7: أخبار الخامسة من أورشليم القدس. في رهط تنطلق خلال الساعات القريبة جنازة أحمد النعامي الذي قتل أمس بنيران أحد أفراد حرس الحدود. وتقرر في ختام جلسة طارئة عقدت

0: مشاركة أعضاء المجلس البلدي ووجهاء المدينة عقد اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة لبحث ملابسات الحادث، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن مكاتب بلدية رهط ستشهد غدا إضراما احتجاجيا لمدة ساعتين. قال مصدر باكستاني لقناة الجزيرة إنه تم نقل الرد الإيراني بعد استلامه إلى الجانب الأمريكي. وقد أفادت وكالة إيرنا للأنباء بأن الرد يشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. هذا وحذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي الولايات المتحدة من أي هجوم على السفن في الخليج، مؤكدا أن ضبط النفس انتهى. وأوضح رضائي أن أي هجوم سيقابله رد إيراني قوي وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. في لندن شارك اليوم آلاف الأشخاص في مظاهرة قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني احتجاجا على تفاقم مظاهر اللاسمية، ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وبريطانية. تدعو وزارة الصحة سكان قرية الغجر إلى غلي المياه قبل الشرب والطهي وإعداد الأدوية وغسل الأسنان عقب اكتشاف تلوث فيها. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أن هذه التعليمات سرية المفعول حتى إشعار آخر.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن جولة المساء مع محمد بكري.

أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى السادسة. معكم في هذه الجولة الإخبارية في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الإنتاج حين أزرة هيلي روت هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. إيران تسلم ردها على المقترح الأمريكي وتركز فيه على إنهاء الحرب. الكويت والإمارات تعلنان التصدي لمسيرات إيرانية فوق أراضيهما. تواصل غارات سلاح الجو على جنوب لبنان. البرلمان العراقي يستدعي وزيرين للتحقيق بشأن تقارير حول قاعدة سرية إسرائيلية داخل الأراضي العراقية. الكنيسة تفتتح دورتها الصيفية الأخيرة، والائتلاف يسابق الزمن لتمرير سلسلة قوانين يعتبرها أساسية لمعسكر اليمين قبل الانتخابات. المستشارات القضائية تطالب بإلغاء تعيين رومان جوفمان رئيسا للموساد. في رهط انطلاق مراسم تشييع جثمان أحمد النعامي الذي قتل برصاص أحد أفراد حرس الحدود أمس، وجلسة طارئة في المدينة تقرر في ختامها اتخاذ سلسلة خطوات احتجاجية.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الجولة الإخبارية في صدارتها الملف الإيراني الأمريكي. هذا المساء تسليم إيران ردها على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني في خطوة تضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية بين احتمالات التهدئة وخطر الانفجار من جديد. في الأثناء تواصل طهران إطلاق التهديدات والاعتداء على دول الخليج. نقول مساء الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
1: أهلا محمد، مساء الخير.
0: أهلا بك شمعون. قبل أن ننتقل ونفصل التطورات الميدانية، تعال بنا نتحدث عن تفاصيل مضمون الرد الإيراني وكم هو مقبول على الإدارة الأمريكية.
1: حتى الساعة محمد لم يرشح أي جديد بالنسبة للرد الإيراني، ولكن طهران الرسمية تجري محمد مجددا بشروطها عبر هذا الرد. أيضا التركيز في المرحلة الأولى دائما وفقا لطهران طبعا قبل خوض التفاوض لمدة شهر فرضا إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. تصريحات مماثلة وردت محمد على لسان المسؤول في الخارجية الإيرانية علي سفري قبل تسليم الرد أو الإعلان عن تسليم الرد إلى الوسيط الباكستاني، حيث جدد وتحدث سفري أيضا عن رسائل أمريكية نقلت إلى طهران تعكس رفض واشنطن للعودة إلى الحرب. دعنا نستمع.
2: هناك رسائل نحن نتلقاها عبر القنوات المختلفة بأننا لا نريد أن نرى تصعيد العسكري في هذه المنطقة، نحن نركز على ملف إنهاء الحرب. يعني أود أن أتحدث ومن هنا أعلن بأن في هذه المرحلة ليس هناك أي أولوية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نتطرق إلى ملف النووي. اتخذنا القرار أن نتطرق إلى ملف إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
1: هكذا السفري محمد. نذكر طبعا الرئيس ترامب كان ينتظر الجواب والرد الإيراني منذ الأربعاء الفائت، والسؤال الآن كيف سيرد هو على رد طهران. سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مايك والتس لم يجب مباشرة على سؤال وجهه قبل قليل في مقابلة مع فوكس نيوز حول مدة قد يفتحها ترامب أمام الدبلوماسية أو المزيد من الدبلوماسية، والتس اكتفى بالقول إن ترامب لن يتنازل أبدا عن نزع الجمهورية الإسلامية من قدراتها النووية. الرئيس الإيراني بيزشكيان يكتب بالتزامن محمد على شبكة إكس أن بلاده لن تنحني برأسها أمام العدو الخصم، وهذا استمرارا لوابل إذا أردت من التصريحات التصعيدية الذي أطلقته إيران صحابة هذا النهار. في المقدمة نشير، وهذا أمر لافت محمد، إلى إعلام التلفاز الرسمي الإيراني حول إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تصريحات أو تعليمات صارمة وأوامر واضحة إلى القيادات العسكرية بمواصلة العمليات الميدانية ومواصلة مواجهة الخصوم بحزم. التلفاز الإيراني نوه بأن هذه التعليمات صدرت عن مجتبى خلال لقائه رئيس قيادة خاتم الأنبياء علي عبد اللهي بدون ذكر طبعا موعد هذا اللقاء. فقد نذكر بأن مجتبى خامنئي لم يشاهد منذ القصف الجوي الذي أطاله هو وأدى إلى جانبه إلى وفاة والده في بداية هذه الحرب. في الأثناء محمد أيضا تصريحات تصعيدية تصدر عن الحرس الثوري بطبيعة الحال، إطلاق الصواريخ والمسيرات عمليا على الكويت وعلى دولة الإمارات المتحدة بتزامن مع اعتداءات نارية من السفن الإيرانية الحربية على ناقلتين على الأقل للنفط في مضيق هرمز، من جهة أخرى يمكن التحدث عن سماح إيران لنقلتين أخريين بالعبور عبر هذا المضيق، بمعنى نحن نقرر ونتخذ القرار. إذن لا يسعنا إلا أن ننتظر. وأنا كما يعني أتابع تطورات وأقوال الرئيس ترامب، لابد أن يأتي هذا الرد لي سيد البيت الأبيض قريبا. وبطبيعة الحال فيما إذا كان الرد قد وفانا به في الساعة القريبة سأعود إليكم محمد.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم، ويطيب لنا أن نرحب بالأستاذ أبو بكر بشير، صحفي ومحلل سياسي، يحدثنا من لندن. مساء الخير أستاذ أبو بكر.
3: مساء الخير،
0: أهلا بك. الرد الإيراني يتضمن قضية مفصلية بالنسبة لإيران، إنهاء الحرب، وربما التفاوض على قضايا أخرى بعد إنهاء الحرب. سؤال: كم سيكون مقبولا هذا الرد على ترامب طالما لا يشتمل موقفا إيرانيا من قضايا هامة مثل المشروع النووي، اليورانيوم، وربما النظام الصاروخي البالستي؟
3: صحيح، إيران تريد إنهاء الحرب، هذه أولوية. الولايات المتحدة لا تمانع في إنهاء الحرب ولكن بشروط. الآن متفقون على الهدف وهو إنهاء الحرب، ولكن الشروط تثبت أن الفجوة بين الطرفين لا تزال بعيدة. نحن في انتظار الرد الأمريكي على الرد الإيراني الآن، الذي لا يتوقع أن يكون إيجابيا بالمعنى. يعني من النوادر أن يتفق طرفان بينهما هذا القدر من الخلاف في جولة أو في جولتين فقط. لكن الثابت والمهم أن لا تزال هناك مفاوضات، وطاولة المفاوضات لا عقبة، هذا شيء مهم. الإيرانيون اكتشفوا أشياء خلال هذه المعركة غيرت وجهة نظرهم، لا سيما يعني قبل الحرب كانت الولايات المتحدة يهمها البرنامج النووي الإيراني. اليوم إيران خاضت هذه الحرب من وجهة نظرها لم تهزم وصمدت، وهذه حقيقة، بدون برنامج نووي، بدون سلاح جو، وبدون بحرية. هي خاضت هذه الحرب فقط بالبرنامج الصاروخي وسلاح المسيرات.
0: نعم. وعليه كما تقول أنت أستاذ أبو بكر بشير، إذا النظام الصاروخي هو قوة الردع الوحيدة التي تمتلكها إيران في هذه المرحلة، وهو خط أحمر لا يمكن أن تتفاوض عليه بأي شكل من الأشكال.
3: نظام البرنامج الصاروخي، المسيرات، ومضيق هرمز مع الفوارق. الآن هذا يعني أن إيران سوف تكون منفتحة أكثر على التفاوض في الملف النووي، بما يضمن ما تقوله إيران سيادة إيران، بمعنى أنها تقبل فكرة عدد سنوات من التجميد، مستوى معين من التخصيب، ولكنها ترفض مبدأ أن تحرم إيران من حق البرنامج النووي حتى لو على الأقل بالمستوى السلمي. هذه نقاط قد تقارب بين الأمريكيين والإيرانيين، خاصة أن الأمريكيين لن يعودوا يتكلموا الآن على البرنامج الصاروخي الإيراني وسلاح المسيرات، وهذه نقطة إيجابية. ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق تم، لأن مضيق هرمز لا يزال إشكالية كبيرة عالقة.
0: نعم، ولكن ممكن أن يحل مضيق أبو بكر بشير، يمكن أن يحل أو تحل قضية مضيق هرمز، لأنه راجع مؤخرا أخبار بأنه الأمريكان وافقوا على أن تجبي طهران رسوم من السفن التي تمر بمضيق هرمز، وذلك تعويضا عن أضرار الحرب التي لاحقتها كما طالبت إيران سابقا.
3: دعنا نؤكد أن هذا حديث أكثر منه إعلامي، أو في أحسن الأحوال هو تسريبات، لكنه ليس نهائي رسمي. هذا سوف يكون انتصار كبير لإيران، ليس فقط لقيمة المبالغ المالية المحصلة، ولكن لأنه يثبت فكرة أن أصحاب السيادة الحقيقية على مضيق هرمز هم الإيرانيون، وأن الولايات المتحدة فشلت بالقوة العسكرية وبالمفاوضات من فتح مضيق هرمز رغم أنف الإيرانيين. وبالتالي فإنه في المستقبل حال تعرضت إيران لأي هجوم أو اعتداء، لديها على الأقل القدرة، لن أقول الحق، ولكن القدرة على إغلاق المضيق والتأثير في الأسواق الدولية، وهذا يعزز قوة ورقة مضيق هرمز كسلاح استراتيجي، بالإضافة إلى سلاح المسيرات والصواريخ، وطبعا أذرع إيران في المنطقة، وليس البرنامج النووي. هذا هو التغير الاستراتيجي الذي حدث لتفكير الإيرانيين خلال الحرب.
0: أبو بكر بشير، قطع الاتصال الهاتفي مع الأستاذ أبو بكر بشير وهو صحفي ومحلل سياسي. أنت تسمعنا؟ نعم، تفضل.
3: أنا أسمعكم بشكل كنت أقول، يعني لا أدري ما هو القدر اللي سمعته من مجابتي، لكن أن الإيرانيين على الأقل تعلموا أن لديهم القدرة، وإن لم يكن الحق، في السيطرة على مضيق هرمز بالقوة، وأن الأمريكيين فشلوا عسكريا وعبر التفاوض من فتح المضيق رغم أن في الإيرانيين، وهذه ورقة قوة تستخدمها إيران الآن وورقة ضعف أصبحت في الموقف الأمريكي.
0: طيب سؤالي لك، طالما الإدارة الأمريكية تعي بأن هذه ورقة ضعف للإدارة الأمريكية وورقة قوة للإيرانيين، يمكن أن تصل إلى تسوية مع الإيرانيين على هذه القضية، قضية هرمز، أم سوف ترفض أي سيطرة إيرانية على المضيق؟
3: هذه ورقة من أوراق، لذلك الولايات المتحدة تضعها في إطار باكيج ديل، يعني صفقة متكاملة. إذا أخذ الإيرانيون شيء فيما يخص مضيق هرمز، عليهم أن يعطوا الكثير في ملفات أخرى. لذلك تضع إيران تذهب إلى التدرج في الملفات، تطالب بداية بوقف الحرب ثم الذهاب إلى التفاوض عن كل شيء آخر. لماذا؟ لأنه إذا أوقفت الحرب، هذا يعني أن في حال التفاوض على مضيق هرمز على سبيل المثال، لن تكون إيران تحت ضغط الحرب، وهذا يعطيها مساحة تفاوض أكبر. الأمريكيون يريدون المفاوضات الشاملة، كل شيء على الطاولة، بداية بمضيق هرمز وأشياء أخرى. الآن لم نصل بعد إلى الاتفاق على مبدأ التفاوض، يعني نحن حتى الآن الطرفان مختلفان على مبدأ التفاوض. هل نتفاوض بالتدريج؟ هل نبدأ بالملف مضيق هرمز؟ هل الملف النووي؟ هل نتفاوض على كل شيء مرة واحدة؟ لم يحدث اتفاق على الإطار بعد، لذلك الوصول إلى اتفاق هو بعيد وبعيد جدا في هذه اللحظة. ولكن كما قلنا، أهم ما في الأمر أن هناك طاولة مفاوضات منعقدة، والشيء المهم الآخر هو أنه من الواضح أن الأمريكيين بالخصوص وطبعا الإيرانيين أيضا لا يريدون العودة للحرب، وهم يحاولون تجنب العودة للحرب مرة بعد مرة. وهذا
0: أشكرك جزيل الشكر أبو بكر بشير، صحفي ومحلل سياسي، حدثتنا من لندن. شكرا لك على هذه الإضاءات التحليلية. شكرا. هذا فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي قدم اليوم إلى الإدارة الأمريكية. تعالوا بنا ننتقل من إيران إلى لبنان. الغارات التي ينفذها سلاح الجو متواصلة أسفرت عن مقتل مسعفين وجرح 5 آخرين في منطقة النبطية. التفاصيل نتركها لمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، الذي يطلع على كل شاردة وواردة هناك. أهلا بك إيال.
4: نعم، تحية محمد. في الساعات الأخيرة تفيد التقارير اللبنانية أن الهجمات الجوية الإسرائيلية تشاهد تصعيدا ملحوظا، ووفقا لهذه التقارير أكثر من 100 طلعة قامت بها المقاتلات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة فقط. وفقا لهذه الأنباء، مقتل مسعفين في منطقة جنوب اللبناني، كذلك في بلدة سكسكية أيضا 7 مواطنين لبنانيين قتلوا، بالإضافة إلى 3 آخرين وفقا لهذه التقارير في منطقة جبال السوف قتلوا أيضا من جراء القصف الجوي الإسرائيلي. والتقارير اللبنانية تشير إلى اشتباكات مع ناصر حزب الله في بعض المناطق، مع ذلك تهديد المسيرات المتفجرة لا يزال التهديد المركزي بالنسبة للقوات. واليوم أيضا عدة حوادث سجلت في المنطقة الصفراء كما تسميها إسرائيل، الشريط الحدودي الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود. وفي نهاية الأسبوع 6 جنود أصيبوا بجروحنا في حوادث مختلفة في مناطق مختلفة في هذه في هذا الشريط من جراء سقوط مسيرات متفجرة. المتحدث بلسان الجيش قال إنه خلال الأسبوع الأخير فإن تم في القطاع الشرقي فقط من الجنوب اللبناني تم استهداف 70 قاعدة وبنية تحتية لحزب الله، كذلك مقتل 30 من عناصر حزب الله في هذه المنطقة كما قال المتحدث العسكري. نشير بهذا الصدد إلى أنه وفقا للمعلومات والأنباء اللبنانية فإن هناك عشرات المواطنين اللبنانيين الذين قتلوا في نهاية الأسبوع واليوم من جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي. محمد،
0: شكرا لك إيال عليم. هذا وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إن أمن إسرائيل وشمالها لن يتحقق ما لم يضمن الأمن الكامل في لبنان، مؤكدا أن الحزب لن يعود إلى الصبر الاستراتيجي وأن أي خرق إسرائيلي سيقابل برد.
5: لا أمن لإسرائيل ولا أمن للمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة؟ لا أمن ما دام أمن لبنان غير متوفر وغير مضمون وغير كامل وغير شامل أبدا. لا عودة للترم الأدار، لا عودة للصبر الاستراتيجي. اليوم كل خرط إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة. لبنان وجنوب لبنان وشعب لبنان وشعب جنوب لبنان أمانة في أعناق المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل.
0: وفي السياق دعا النائب عن حزب الله حسن فضل الله الحكومة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، معتبرا أنها تخالف الدستور اللبناني. فضل الله أكد دعم حزب الله للمفاوضات غير المباشرة فقط.
6: نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار. ولديها ما يكفي من المبررات الوطنية، إذا مضغوطة من الولايات المتحدة فيها تطلع تقول للأمريكان هاي السلطة إنه أنتم حتى وقف إطلاق نار شامل لم توفروا لنا، وهذا العدو اعتدى على الضاحية ويعتدي في كل يوم على الجنوب. لذلك أنتم بما أنكم لم تلتزموا بوقف إطلاق نار شامل فنطلع من المفاوضات المباشرة، وهذا مبرر كافي.
0: من إيران ولبنان تعالوا بنا ننتقل إلى العراق. استدعاء البرلمان العراقي وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على حقيقة تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تحدثت فيه عن قاعدة إسرائيلية أقيمت في صحراء النجف على مقربة من الحدود العراقية السعودية، استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب مع إيران لتكون قاعدة إسناد للعمليات العسكرية. التفاصيل يحملها تقرير الزميلة ماريا عبد ربه.
7: على الرغم من الغضب الشعب في الشارع العراقي، لم تعلق الحكومة العراقية رسميا بعد على المعلومات التي أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، لكن في تطور لافت قرر البرلمان العراقي القيام بتحرك من جانبه باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية لمعرفة حقيقة التقرير الأمريكي الذي أماط اللثام عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النجف على مقربة من الحدود العراقية السعودية، تم استخدامها خلال الحرب ضد إيران لتكون قاعدة إسناد للعمليات العسكرية. صحيفة معاريف كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن القاعدة الإسرائيلية السرية في الصحراء العراقية، بالإشارة إلى أنها ضمت وحدات كوماندوز وطواقم طبية لدعم العمليات ضد إيران والتدخل في حالة إصابة طيارين. بحسب المعلومات التي أوردتها معاريف، جهز الجيش القاعدة العسكرية بوحدات طبية متخصصة للاستجابة العاجلة وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك فرق لإجراء عمليات جراحية متقدمة تحسبا لإصابة طيارين أو مقاتلين إسرائيليين بجروح تستدعي علاجا طارئا معقدا. معريف كشفت أيضا عن أنه مع اقتراب انتهاء مهام القاعدة وقع حادث أمني خطير انتهى بأعجوبة دون وقوع إصابات، حين أقلعت مروحية لنقل القوات العسكرية واجه الطيار صعوبة بالغة في الرؤية بسبب عاصفة رملية فحاول الهبوط، إلا أن خطأ بشريا ناجما عن ضعف الرؤية أدى إلى انقلاب المروحية على جانبها واصطدامها بأخرى، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها والاضطرار إلى نقلها إلى قاعدة تيلنو في العسكرية لإصلاحها. صحيفة وول ستريت جورنال أفادت أيضا أن وجود القاعدة السرية كاد ينكشف بداية شهر مارس الماضي، حيث أخطر راع السلطات العراقية بوجود نشاط عسكري مريب، عندها عمد جيش الدفاع إلى شن ضربات جوية لإبقاء القوات العراقية بعيدة عن القاعدة العسكرية، ما أدى إلى إصابة بل إلى مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين بجروح. وتم حينها تشكيل لجنة تحقيق لتقصي حقائق وملابسات الحادثة. في هذه الأثناء اتهم النائب في البرلمان العراقي رائد المالكي الولايات المتحدة بأنها سلمت الأجواء العراقية أثناء الحرب لإسرائيل وأوعزت بإيقاف أجهزة الرادار. بحسب التقرير الأمريكي فإن صوراً أظهرت مدرجاً مؤقتاً بطول نحو كيلومتر ونصف على بعد كيلومتر من الحدود الإيرانية، وأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية لتأمين عملية إنقاذ طيارين أمريكيين بعد إسقاط مقاتلة أمريكية قرب مدينة أصفهان الإيرانية. مسؤول أمني عراقي ذكر أن الحكومة ستصدر اليوم بيانا توضيحيا مؤكدا أن الموقع الذي تحدثت عنه صحيفة الوول ستريت جورنال خال حاليا من أي قوة عسكرية أجنبية.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية خاضع لشروط الخدمة.
9: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
16: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
15: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
0: سبع وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. تعالوا بنا إلى قضايا وملفات حزبية. الكنيسة تفتتح اليوم دورتها الصيفية والأخيرة، وهي دورة مثقلة بمشاريع قوانين يوصف بعضها بالإشكالي. بينما يسابق الائتلاف الزمن لإقرار تشريعاته، يبرز السؤال الأهم يا فالح حبيب، هل تصمد هذه الدورة حتى نهايتها؟ أم أن رياح الانتخابات المبكرة ستهب قبل أوانها؟ فالح حبيب مساء الخير.
17: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات. هذا هو السؤال المركزي محمد.
0: خلينا أكمل لك السؤال. تفضل. انطلاق رسمي لدورة صيفية ساخنة، المؤشرات تمضي نحو استكمال الجدول التشريعي أم باتجاه صناديق الاقتراع؟
17: هذا هو السؤال الذي يسأل في هذه المرحلة، سيما وكل شيء وارد علما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتمكن محمد طيلة الفترة السابقة من صرف فواتير ما زالت عالقة بالنسبة لشركائه السياسيين. وإذا قلنا أحد أهم هذه الفواتير على الأقل اتجاه الأحزاب الحريدية هو قانون التجنيد، ولعل هذا ما يفسر أيضا عدم طرح الائتلاف هذا الأسبوع، أو واحد من الاعتبارات لعدم طرح قانون التجنيد على لجنة الخارجية والأمن يعود إلى هذا السبب، سيما وأيضا ما زال ينتظرون في الائتلاف الضوء الأخضر من الحاخام لاندو. والواضح محمد، أنا أميل لأن نتنياهو لابد أن يلجأ إلى تقديم موعد الانتخابات. ولماذا؟ انتبه أيضا أنه لا يزال
0: تقديم موعد الانتخابات إلى أي فترة، يعني أنت
17: قد يكون شهر 9، علما وهو لا يريد أن يصادف موعد الانتخابات في شهر أكتوبر حتى لا تعود إلى الواجهة كل إخفاقات السابع من أكتوبر. أكثر من ذلك محمد، على ما يبدو ستكون هنالك مناورة منسقة. الأحزاب الحريدية لابد أن تفرج جمهورها، سيما ولم تحقق أي إنجاز يذكر في هذه الدورة، أنها تصر على تمرير قانون التجنيد، وبالتالي سيواصلون الضغط على نتنياهو من أجل هذه الغاية. بالمقابل نتنياهو لابد أن يمنع قانون التجنيد، وعلى هذا الموضوع أن يذهبا معا إلى الانتخابات، وقد حقق كل منهم إنجاز سياسي أمام جمهوره. نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي أنه أوقف قانون التجنيد ولم يذهب باتجاه هذا القانون، بالمقابل الأحزاب الحريدية ستخرج لتدعي أمام جمهورها أن على الأقل حاولنا وقلبنا كل حجر من أجل تمرير هذا القانون. باعتقادي سيما والانتخابات باتت قريبة، سيكون على نتنياهو من الصعب جدا أمام الرأي العام الإسرائيلي تمرير مشروع قانون تجنيد على الشكل الذي تريده الأحزاب الحردية وبمقاصها. أكثر من ذلك محمد، دعنا لا ننسى بالمقابل أنه لا يزال هنالك ضغط على نتنياهو، ولربما هذا القانون يكون أهم منه في هذه المرحلة، هو تشريع قانون إقامة لجنة تحقيق ذات طابع سياسي. وإذا قلنا ذات طابع سياسي، لا يمكن لنتنياهو أن يمرر هذا القانون وفي آن واحد أن يمرر قانون التجنيد، عندها سيثير حفيظة الرأي العام الإسرائيلي وستعود التصدعات إلى الواجهة. لهذا للكثير من الاعتبارات التي تتقاطع معها ستكون هذه الدورة، أي نعم دورة صيفية وساخنة حالها كاسمها، سيما أيضا وهم يريدون تمرير مشروع قانون فصل وتجزئة منصب المستشار القانونية وغيرها من المشاريع القانون الإشكالية، ولكن بالمحصلة باعتقادي أنا أميل إلى أن يلجأ نتنياهو إلى تبكير موعد الانتخابات، سيما ونحن يعني بكل الأحوال محمد قاب قوسين أو أدنى ستكون هذه الدورة هي الدورة الأخيرة، وستكون البلاد على موعد مع الانتخابات سواء بشهر 10 أو بشهر 9. ولربما محمد قد لا أفاجأك أنه نتنياهو يضطر إلى تبكير موعد الانتخابات إلى ما هو أقرب حتى من شهر 9.
0: فإن غدا لنظره قريب. شكرا لك فالح حبيب على هذه المقدمة، ويطيب لنا أن نرحب بالأستاذ جلال بنا، محلل وخبير في الشؤون الحزبية والسياسية. أهلا بك أستاذ جلال.
18: مساء أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا بك. فالح حبيب استخدم تعبيرا جيدا، صرف فواتير ائتلافية، يعني نتنياهو سيجد نفسه مضطرا على صرف هذه الفواتير أو دفع أو تقديم الدفعات والأقساط الهامة والأخيرة، مثل يعني قانون التجنيد. الآن حتى الآن هو ليس على وفاق تام مع الحريدين مع المتدينين، هذا أولا. ويعني مشروع قانون إقامة لجنة التحقيقات في 7 أكتوبر بطابع سياسي. هل فعلا هاتين القضيتين سوف تجعلان نتنياهو يبكر موعد الانتخابات؟
18: يعني تقديم موعد الانتخابات وتبكير موعد الانتخابات لم يعد له أهمية، لأنه أصلا نحن دخلنا إلى مرحلة انتقالية أو حكومة انتقالية بشكل شبه رسمي. الآن نحن نتواجد مع حكومة انتقالية لمرحلة الانتخابات. الأمور التكتيكية التي يحاول نتنياهو المناورة بها هو أولا كما تفضل فالح قبلي الامتناع عن الوصول إلى شهر أكتوبر بفترة الانتخابات، لأنه إذا كان وصل إلى شهر أكتوبر سيكون كل شهر أكتوبر بغض النظر عن أي تاريخ، إن كان 1 أكتوبر أو نهاية أكتوبر سيكون مرتبط الاسم أكتوبر مرتبط بشكل كبير جدا،
0: مرتبط في وجدان المواطن يعني
18: بدون شك بدون شك. الآن هذا الأمر من ناحية حتى من الناحية الدعائية سيصعب على الليكود ويصعب على بنيامين نتنياهو بخوض حملات الانتخابات على الحملة الانتخابية لهم. الآن بالمقابل هناك تحديات كبيرة جدا لهذا الائتلاف. الائتلاف يصل إلى الانتخابات منهك القوى على كافة الأصعدة، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، وحتى على الصعيد الحزبي الائتلاف، يعني على الصعيد الحزبي بين كل مركبات الائتلاف هناك العديد من التحديات والمشاكل والصعوبات. إذا كان نظرنا على سبيل المثال إلى اليمين الاستيطاني بن غفير مقابل سموتريتش، إذا كان نظرنا على العلاقة بين مركبات الأحزاب الحريدية بين يهدوت هاتورا وبين شاث، هناك صراعات داخلية داخل الائتلاف. بالإضافة إلى كل هذا هناك صراعات داخلية داخل الحزب الحاكم داخل الليكود، وهذه الصراعات تتمثل بشكل كبير بوجوه الأعضاء الكنيسة المستقبليين بعد مرحلة الانتخابات التمهيدية البرايمريز. كل هذه العوامل ستصعب على بنيامين نتنياهو.
0: وكيف تتوقع أن يتعاطى بنيامين نتنياهو مع هذه المعيقات أو هذه الصعوبات التي سوف تواجهه أو بدأت تواجهه، خاصة ونحن نقترب من هذه الانتخابات؟
18: انتبه عزيزي محمد أنه نتنياهو يحاول أن يناور حتى في المحاكمة، في فترة المحاكمة التي من المفترض أن يعني يخضع إلى المساءلة في المحاكمة بشكل يومي، ولكن هو بدأ باستغلال الأمر وبدأ يتذمر حتى أمام القضاء أنه لا يعقل أنا سأدير دولة وأنتم تحاكموني على أمور تافهة، منها شراء لابني أرنب باكسباني. فهذه الأمور بالواقع وفي الحقيقة هي ليست واقعية وليست حقيقية، وحتى في الجانب القضائي هي ليست حقيقية، ولكن الجمهور يعني يؤمن لهذه الأقاويل ولهذه التصريحات. ونحن نرى أنه ما يقارب نصف المجتمع في إسرائيل يريد إلغاء المحاكمة. الآن نتنياهو أعتقد تقديري الشخصي يريد الوصول إلى الانتخابات لإلغاء المحاكمة، وليس يعني كل ما يتعلق في الأمر الأمني والأمر السياسي. الأمر الأمني والأمر السياسي هم بالمرحلة الثانية أو ربما الثالثة بعد المحاكمة.
0: لأن طيب كيف يرضي الحريديم أو المتدينين الذي وعدهم بتمرير قانون التجنيد، ومرت سنة بعد سنة عام بعد عام ولم يقدم خطوة ملموسة ترضيهم؟
18: المشكلة الأساسية كانت مع الأحزاب الحريدية أنهم ربطوا مصيرهم مع مصير بنيامين نتنياهو. يعني في آخر 20 عام يعني ربطوا مصيرهم السياسي والحزبي مع ائتلافات لحكومة يشكلها ويترأسها بنيامين نتنياهو. الآن هذا الأمر يصعب على هذه الأحزاب اختيار يعني بديل. ليس هناك أي بديل وليس هناك أي إمكانية أمام هذه الأحزاب أن تعقد صفقة على سبيل المثال مع أيزنكوت أو مع لبيد وإلى آخره. الآن إذا كان عدنا إلى الأزمة الأمنية والحرب التي بدأت في أكتوبر، نحن نرى أنه هناك مطلب أساسي في المجتمع الإسرائيلي، وهو توزيع الثقل أو توزيع الحمل بما يتعلق في التجنيد الإجباري، وتحمل الفئات في المجتمع الإسرائيلي خاصة في المجتمع اليهودي تحمل العبء. هذا الأمر من الصعب جدا أن يمر، لا من الناحية السياسية ولا من ناحية الرأي العام، وحتى أعتقد لا من الناحية القضائية. الآن نتنياهو يحاول تمرير هذا القانون بهذه الفترة لكي يصل الأمر إلى مداولات المحكمة العليا، والمحكمة العليا بالتالي ستقوم بعمليا منع استمرارية هذا الحكم هذا القانون أو فرض هذا القانون بسبب عيوب وثقوب في القانون نفسه من الناحية الشرعية والتشريعية. وبالتالي نتنياهو يصل إلى مرحلة الانتخابات إلى يوم الانتخابات، وهو قد بعد الأنظار عن ما حدث في أكتوبر، وبعد الأنظار عن المحكمة التي هو متهم بها بالرشوة وخيانة الأمانة وإلى آخره. فهذا الأمر سيكون أمر مركزي من وأمر ثانوي سيكون هو على سبيل المثال كل ما يتعلق في المستشارة القضائية للحكومة.
0: واضحة جداً. نعم. يعطيك ألف ألف عافية لضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر. أشكرك
18: جزيلا. شكرا. أنتم مساء.
0: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أبلغت محكمة العدل العليا اليوم بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسا لجهاز الموساد بدعوى وجود عيوب جوهرية في إجراءات التعيين. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير نجيب قزل.
19: على خلفية الجدل المتواصل بشأن قيادة الجهاز الموساد، كشفت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أنها تلقت رسالة لم تكشف تفاصيلها وصفتها بالجوهرية من رئيس الموساد الحالي دادي برنيع، تتناول تعيين الميجور جنرال رومان غوفمان خلفا له في المنصب. وبحسب ما يرى فإن الرسالة تستعرض خصوصية عمل جهاز الموساد وطبيعة نشاطه السري، الأمر الذي يفرض وفق تعبيرها معايير مشددة جدا تتعلق بالنزاهة والسلوك الشخصي لمن يتولى رئاسة الجهاز. وأضافت أن مضمون الرسالة سيعرض على قضاة المحكمة العليا خلال جلسة مغلقة وبحضور طرف واحد فقط نظرا لحساسية المعلومات الواردة فيها. وكشف أن برنيع يعارض تعيين غوفمان معتبرا أن غياب قانون خاص ينظم عمل الموساد إلى جانب محدودية الرقابة المفروضة عليه يحتمان أن يكون رئيس الجهاز شخصية تتمتع بمستوى عال من الأمانة والالتزام بالقانون، خاصة أنه يعمل بشكل مباشر إلى جانب رئيس الحكومة ويتلقى منه التعليمات. ويستند موقف برنيع إلى ما يعرف بقضية أوري الميكايس، وهي قضية تعود إلى الفترة التي كان فيها غوفمان قائدا للفرقة 210 في جيش الدفاع. ووفق المعطيات سمح غوفمان لعنصرين استخباريين بتشغيل فتى يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أوري الميكايس، حيث جرى تزويده بمعلومات سرية ونشرها عبر صفحات كان يديرها على مواقع التواصل ضمن ما وصف بمحاولة تنفيذ عملية تأثير إعلامي رغم عدم وجود صلاحية قانونية لذلك. لاحقا اعتقل جهاز الشباك الميكايس بشبهة نشر معلومات سرية، وأمضى نحو شهرين في العزل، ثم وجهت إليه تهم تتعلق بالتجسس قبل أن يسجن لأكثر من عام، في حين لم يعلن غوفمان أو أي من مساعديه أنهم كانوا وراء تشغيله أو إصدار التعليمات له. ورغم خطورة القضية لم يحقق مع غوفمان أو مرؤوسيه جنائيا، واكتفى جيش الدفاع بإجراء فحص داخلي انتهى بتوجيه ملاحظة قيادية بحقهم. وخلال شهادته أمام لجنة غرونيس شدد برنيع على أن أي خرق للإجراءات في مجال تشغيل المصادر يعد مسألة خطيرة للغاية، مؤكدا أن الملاحظة القيادية التي وجهت لغوفمان تحمل دلالات عميقة وقد تمنع أحيانا أي ترقية مستقبلية. وأضاف أن ما حدث يعكس بحسب رأيه استغلالا سيئا للقوة. في المقابل رفض أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الميكايس أو لقاءه شخصيا، فيما أشارت المستشارة القضائية إلى وجود فجوات بينما قاله رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أمام اللجنة وبينما نسبه أعضاء اللجنة إليه بشأن غوفمان.
10: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
20: نسلط الضوء على تقرير وول ستريت جورنال حول إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف العراقية لدعم الحرب على إيران. العالم يترقب رد إيران على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، استمرار تبادل التهديدات، وإسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات. الجبهة الشمالية ما بين التصعيد والهدوء الحذر، وهل تتحول الحرب على هذه الجبهة لحرب استنزاف أم التقدم على المسار الدبلوماسي قد يغير المعادلة؟ قضية نبش المستوطنين قبر مسن فلسطيني وإخراج الجثمان لقرب المقبرة من مستوطنة سانور ما زالت تتفاعل وتثير الاستياء. والاحتفاء بمرور 1700 عام على إنشاء واحدة من أقدم وأقدس الكنائس في العالم، كنيسة القيامة. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسن بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: اجتزنا 5:44 دقيقة في استوديو مع أحداث المساء. إلى مدينة رهط ننتقل. جنازة تشييع جثمان أحمد النعامي الذي قتل أمس برصاص أحد أفراد حرس الحدود واستحال من الحزن والغضب تسود المدينة. وقد عقدت اليوم جلسة طارئة في بلدية رهط، تقرر خلالها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، عقد اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة لبحث ملابسات الحادثة والتطورات الميدانية. لنستمع إلى ريبورتاج سالم أبو جامع.
21: في اليوم الذي تلا مقتل الشاب أحمد الغنامي في مدينة رهط على يد أحد أفراد الشرطة، ما زالت مشاعر الحزن والصدمة تسيطر على عائلة الفقيد وسكان المدينة في ظل حالة من التوتر والغضب التي تسود الأجواء بعد الحادثة. والحديث للسيد حسن أبو غليون وحسين العبرة.
22: يخيم الحزن على بلدنا وعلى نقبنا بعد هذه المأساة، يعني مآسي تجر مآسي.
23: كل رهط وكل النقب وكل جماهيرنا العربية في داخل إسرائيل حزنانا بما حدث من شرطة الإجرام والقتل تبعت بن غفير. العملية اللي صارت البارح، قتل بني آدم بريء بدون أي سبب، بدون ولا أي حاجة. لو كان واحد يهودي شلوه الشرطة ووقعوه لصارت ضجة دبت الدولة كلها.
21: وفي هذا السياق بدأ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل تحقيقا في ملابسات الحادثة، وذلك لفحص الظروف والتعامل مع استخدام السلاح. فيما طالبت القيادة البدوية في الجنوب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة لكشف الحقيقة، رئيس اللجنة الشعبية عواد أبو فريح.
24: نستنكر العمل، نرفض العمل، غير مقبول نهائيا. نتهم ونوجه الإصبع الاتهام الواضحة للشرطة بكل أذرعها، لأنهم بيتحدثون في حرس حدود وفي شرطة وفي 3 فرق من الموجودات. هذا إعدام ميداني ما كان رح يحدث في الوسط اليهودي. قتل شاب حتى لو كان مطارد، في عندك 1000 وسيلة أنك تستنفذها قبل ما أنت تحاول تقتل بدم بارد. احنا بنقول كمان مرة، الآن في لقاء اللجنة الشعبية البلدية، كل البلد غضبانة جدا وعندنا غضب وحزن. في نفس الوقت احنا بنشعر ان الشرطة وكأنها معنية بفقدان الثقة بين المواطن والسلطة. يعني احنا بنطالب نصير في اكثر ثقة. الان اللي بتقوم فيه الشرطة وكأنها هي بتقصد ان لا، ما ودنا ثقة، احنا نظل زعران وعنجهية وقتل.
21: وفي ظل هذه التطورات عقدت بلدية رهط اجتماعا لبحث تداعيات الحادثة، حيث تقرر المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية إلى جانب عقد اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة. والحديث لرئيس بلدية رهط طلال الجريناوي.
25: طبعا بعد اجتماع للمجلس البلدي مع اللجنة الشعبية مع رجال الإصلاح في داخل مدينة رهط، القرارات اللي هي نحن نتوجه لقائد لواء الجنوب، نريد تحقيق وتقرير ما حدث مع أحمد سعيد النعامي. طبعا نريد أيضا من قائد لواء الجنوب، لا يعقل أن حرس الحدود بهذا التصرف في داخل القرى والمدن العربية أن يقتل أبرياء. بإمكان الشرطة اعتقال أي إنسان، نحن مع الشرطة، مع تواجد الشرطة. أيضا أعلننا غدا إضراب إن شاء الله أول 2 ساعة، وسندعي لجنة المتابعة مع اللجنة القطرية لاتخاذ قرارات مستقبلية. ومن ثم أيضا دورنا كسلطة محلية مع الشؤون الاجتماعية مع العمال النفسانيين لإعطاء أي خدمات للعائلة ومعالجة الأمر أيضا بطريق المستشار القانوني للبلدية.
21: وإلى مدينة رهط توافد اليوم المئات من المواطنين من مختلف البلدات العربية لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد في مشهد يعكس حجم التضامن والمساواة مع العائلة.
0: هذا في راهط. إلى قرية العصاعصة جنوب مدينة جنين التي شهدت أمس حادثة أثارت صدمة وغضبا واسعا بعد أن أجبر مستوطنون عائلة فلسطينية على نبش قبر فقيدها ونقل جثمانه بعد ساعات قليلة فقط من دفنه في مقبرة القرية. الحادثة تأتي بعد أقل من شهر على عودة المستوطنين إلى مستوطنة صنور القريبة. تامر الكلان يحمل لنا حيثيات هذه التراجيديا. أهلا بك تامر، تفضل.
1: أهلا فيك محمد جميع المستمعين. نعم بالفعل ما حدث في قرية العصاعصة كان صادما جنوب جنين، حيث شيعت عائلة فلسطينية المسن حسين عصاعصة البالغ من العمر نحو 85 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية القريبة من مستوطنة صنور. لكن بعد انتهاء مراسم الدفن بساعات قليلة تحولت الجنازة إلى قضية كبيرة، قضية رأي عام. بحسب الرواية الفلسطينية وصل مستوطنون إلى المقبرة وبدأوا بنبش القبر بحجة أن موقع الدفن يقع قرب المستوطنة. لاحقا حضرت قوات من الجيش إلى المكان، لكن بدل إنهاء هذه الحادثة أجبرت العائلة على استخراج الجثمان ونقله إلى مكان آخر لإعادة دفنه. مشاهد فيديو التقطت من المكان وانتشرت على نطاق واسع، حيث أظهرت الصور المقبرة والكرفانات الاستيطانية القريبة منها، فيما ظهرت العائلة خلال نقل الجثمان في مشهد أثار صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الإعلام الإسرائيلي تحدث عن ذلك كثيرا. الجيش فتح تحقيقا داخليا وقال في بيان له إنه يدين أي مساس بكرامة الأحياء والأموات، لكن ذلك لم يمنع موجة الانتقادات خاصة من اتهامات فلسطينية مباشرة للجيش بتوفير الحماية للمستوطنين وإجبار العائلة على نقل الجثمان. محمد، يعني خلف هذه الحادثة توجد قضية كبيرة وقصة أكبر من مجرد خلاف على موقع الدفن. فالمنطقة التي وقعت فيها الحادثة تقع قرب مستوطنة واحدة من المستوطنات التي أخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية قبل أن تعود إلى الواجهة مجددا الشهر الماضي مع إعادة إنشائها رسميا بدعم الحكومة. خلال احتفال إعادة هذه المستوطنة قبل أشهر، شارك وزير المالية وقبل أسابيع وزير المالية بتسالي سموتريتش معلنا أن العودة إلى هذه المستوطنة يعتبر حسب وصفه تصحيحا تاريخيا وإلغاء عار الانفصال ودفن فكرة الدولة الفلسطينية. أخيرا وفقا لمراقبين هذه الحادثة، يعني حادثة نبش القبر، لا يمكن فصلها عن المناخ السياسي الحالي، حيث تتقاطع التوسعات الاستيطانية مع تصاعد الاعتداءات داخل مدن وبلدات الضفة الغربية من المستوطنين تجاه الفلسطينيين.
0: شكرا لك تامر الكلاني. ومعنا الأخ أو الأستاذ محمد العصاعصة نجل المرحوم. أهلا بك محمد.
3: حياك الله.
0: الله يرحم أبوك، رحم الله الوالد.
3: طيب.
0: شو اللي صار؟ لماذا حتم عليكم بنبش القبر ونقل الجثمان إلى مكان آخر؟ شو اللي صار؟
3: والله يا أخي العزيز، يعني اللي صار يعني حادثة يعني لا عقل بيستوعبها بها ولا بشر ولا يعني اللسان عاجز عن وصف اللي صار. يعني احنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة تقريبا والدي انتقل لرحمة الله تعالى. طبعا عملنا تنسيق حسب طلبهم القانون، لأنه قبل فترة اجوا على المستعمرة هاي اخذوها ثاني مرة وقالوا لنا يعني جمعونا أصحاب الأراضي وأصحاب يعني الممتلكات القريبة من المستعمرة. قالوا لنا يعني اللي بده يجي هنا بده لازم يأخذ تنسيق.
0: طيب أخذتوا تنسيق يعني من الجيش؟
3: طبعا إحنا توجهنا للارتباط المدني عنا، طبعا الارتباط العسكري هو اللي من خلاله بنأخذ التنسيق من الارتباط المدني الإسرائيلي. فأخذنا تنسيق، يعني احنا كلفنا رئيس المجلس ان بيعمل لنا تنسيق للجثمان للدفن يعني في المقبرة، فجاب لنا تنسيق مشكور. اعطوه تنسيق تقريبا ما بين الساعة الرابعة والخامسة، قالوا له يعني ويجي على المقبرة يعني عدد محدود يعني قرابة 40 شخص.
0: طيب
3: طيب بعديها يا سيدنا العزيز حسب طلبهم عملنا التنسيق وكل شيء ونقلنا جثمان والدي على المقبرة ورحنا ندفنه كالعادة. دفننا يعني وإحنا قاعدين بندفن طبعا كانوا المستوطنين منا وفوق هيك يعني على مسافة مقربة 500 متر كانوا يسمعوا فينا حكي إشي. طبعا إحنا ما ردينا في ابتزازاتهم دفننا وأكملنا دفننا بالكامل. كان طبعا الجيش الدفاع متواجد بمحيطنا يعني
0: طيب.
3: كنا فاتحين لهم سهلين للطريق ما في أي مشاكل طبعا. فخلصنا يا سيدنا العزيز دفنة الوالد وحملنا حالنا ورجعنا على البيت. يعني خلينا نقول ما في تقريبا 10 دقائق لربع ساعة ولا أولاد من القرية أجوا برقدوا علينا بقولوا إن المستوطنين رجعوا على المقبرة وعمال بنمشوا بالقبر. يعني كان الخبر مفجع وصادم. حملنا حالنا ورجعنا على المقبرة ثاني مرة طبعا بالزور لو وصلنا المقبرة. فجأة أنا ولا بيحكونا بدكم تشيلوا الجثمان من المقبرة هاي وإلا إحنا بنجروا في القبر وبنكب لكم إياه برا. حاولنا جاهدين ما طلع ببينا فانجبرنا يعني بعد كل هذا إما يعني انتشل الجثمان واحد.
0: طيب توجهتوا للجيش قبل انتشال الجثمان من جديد؟
3: يعني طبعا الجيش كان لا حول له ولا قوة متواجد بس ما كان بيدو إشي.
0: طيب ورجعتوا المستوطنين إنه معكوا إذن دفن؟
3: ما طبعا إذن الدفن بكون من خلال الجيش يعني هم مأخذين الإذن الدفن.
0: طيب شو الحجة عندنا. شو الحجة إنه القبر قريب على المستوطنين؟
3: الحجة الأرض هاي بكونوا تابعة لنا يعني ما لكم يعني هاي الأرض تابعة لنا
0: وبالتالي نقلتم الجثمان إلى
3: نقلنا الجثمان

0: قبل لا يخلوا المستعمرة من ال 2005 واحنا ندفن فيها.
1: اها طيب، قريب كثير على المستوطني؟
0: يعني مسافة خلينا نقول 700-800 متر، 600-700 متر، 800 هيك ما يقارب.
1: سؤالي إلك محمد، طالما في مقبرة للعائلة، مقبرة للقرية، يعني ليش فضلتوا أنكم تدفنوا الجثمان في مقبرة مطرفي كما نقول بلغتنا العامية، مطرفي تلال؟
0: يعني إحنا لا نملك غير هاي المقبرة، هي مقبرة تحتوي على تقريبا 2 دولم. يعني إحنا كعائلة وكقرية صغيرة مش كبيرة، يعني لا نتعدى 1000-1100 نسمة. يعني هاي المقبرة الوحيدة اللي عندنا، لو في مكان ثاني كان ما بعدنا جثمان والدي عن أقاربه، عن أهله، عن أبوه، عن أمه.
1: طيب محمد العصاص، لضيق الوقت يعني نكتفي بهذا القدر، رحم الله الوالد، شكرا لك على هذه التوضيحات والإضاءات، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، بارك الله
1: فيك. وهنا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام أحداث المساء، هذه تحية طاقم البرنامج، من الإنتاج حن عزرة، إعداد وتحرير محمد سلامي، هلال روت هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
3: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين النشرة: ترامب يتعهد بالوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب. طهران تقول إن ردها على المقترح الأمريكي ينص على إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان. حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا، ومظاهرة حشيدة في لندن ضد آفة اللاسمية.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادسة من أورشليم. القدس تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوصول في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض. وفي مقابلة مسجلة كشف عن أن هذا اليورانيوم يخضع للمراقبة وأن قوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر، موضحا أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره. وبين ترامب أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه قال إنهم تعرضوا للهزيمة. وأفاد التلفزيون الإيراني قبل قليل أن رد طهران على المقترح الأمريكي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان. وقد قال مصدر باكستاني

0: لقناة الجزيرة إنه تم نقل هذا الرد إلى الجانب الأمريكي، وحسب وكالة إيرنا للأنباء يشمل الرد تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. وقد حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي الولايات المتحدة من أي هجوم على السفن في الخليج، مؤكدا أن ضبط النفس انتهى. وأوضح رضائي أن أي هجوم سيقابله رد إيراني قوي وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. في لندن شارك اليوم آلاف الأشخاص في مظاهرة قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني احتجاجا على تفاقم مظاهر اللسمية، ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وبريطانية. في أم الفحم أسفر حادث إطلاق نار عصر اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مستشفى عمك في العفولة، وبشرت الشرطة تحقيقاتها.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: نسلط الضوء على تقرير وول ستريت جورنال حول إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف العراقية لدعم الحرب على إيران. العالم يترقب رد إيران على مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، استمرار تبادل التهديدات، وإسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات. الجبهة الشمالية ما بين التصعيد والهدوء الحذر، وهل تتحول الحرب على هذه الجبهة لحرب استنزاف أم التقدم على المسار الدبلوماسي قد يغير المعادلة؟ قضية نبش المستوطنين قبر مسن فلسطيني وإخراج الجثمان لقرب المقبرة من مستوطنة سانور ما زالت تتفاعل وتثير الاستياء. والاحتفاء بمرور 1700 عام على إنشاء واحدة من أقدم وأقدس الكنائس في العالم، كنيسة القيامة. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها. أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاي وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: المشهد التلفزيوني وعشانهم حضرت دجاج محشي بالفريكة والتحلاي بسبوسة من الخلب، تنشر وغطاها على قناة مكان. كونوا معنا.
0: النشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.

نيوز. وول ستريت جورنال تفيد بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم الهجمات ضد إيران. سلاح الجو يعترض عدة قذائف أطلقت باتجاه قوات جيش الدفاع في لبنان واستمرار اعتداءات المسيرات من قبل حزب الله. انطلاق الدورة الصيفية للكنيست وسط جدالات حول بعض القوانين الإشكالية التي يعتزم الائتلاف تشريعها. جلسة طارئة لبلدية راهط والقيادة النقباوية في أعقاب مقتل أحمد النعامي برصاص أحد أفراد الشرطة أمس. نقاشات بين الأحزاب العربية تنصب حول تعريف وشكل القائمة المشتركة في حال إعادة تشكيلها.

0: وأهلا بكم إلى المسائية من مكان، والبداية من تسليم طهران ردها على المذكرة الأمريكية لإنهاء الحرب، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تسلمت عصر اليوم الوثيقة الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الرد يركز على إنهاء الحرب بشكل تام، بما في ذلك الحرب على الجبهات المختلفة منها لبنان وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك شمعون، مساء الخير. تعال في البداية شمعون نكون مع تفاصيل الرد الإيراني قبل أن ننتقل إلى رد الفعل الإسرائيلي، إن كان هناك رد حاليا على هذا الرد.
1: نعم، مساء الخير لكم جميعا. وقبل أن نخوض في هذه التفاصيل التي نشرت وبصورة غير رسمية اللافت للنظر، سماح بأن إيران لا تذكر ولو بكلمة واحدة مسألة تذكر، ولكن فهي تطلب بتأجيل مسألة استخراج المواد النووية. هذا الموضوع تطالب به طهران بإرجائه إلى مرحلة لاحقة، تتحدث عن استعدادها لإنهاء الحرب، وبأن يشمل إنهاء الحرب أيضا الجبهتين الإيرانية واللبنانية، ومطلب بتعويضات تلقي تعويضات حيال كل الأضرار التي لحقت بإيران وخسائر مستقبلية حيال واشنطن. ليست هناك استعدادات للتفاوض حول مسألة الموضوع النووي في هذه المرحلة. من المحتمل أنه في المستقبل ستقوم بذلك إذا وافق طهران على ذلك. هذا الشرط لا يقبل التأويل أعتقد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفتح مضيق هرمز والسماح بتسيير الرحلات البحرية والحركة الملاحة البحرية بصورة حرة.
0: طبعا هناك مطالبة أيضا بانسحاب أمريكي كامل من منطقة الشرق الأوسط شمعون، ضمن يعني ما أوردته طهران. نعم. في ردها هذا.
1: نعم، هناك مطلب للانسحاب كامل للقوات الأمريكية من المنطقة وتعهد بعدم العودة إليها مجددا في المستقبل. أعتقد بأن هذه الشروط، هذه المطالب هي مطالب تعجيزية لا يمكن لواشنطن قبولها. علينا ننتظر لنسمع ما يمكن للرئيس الأمريكي أن يرد على ذلك.
0: السؤال المطروح يعني شمعون، هل من الممكن أن تقبل الولايات المتحدة بشكل مبدئي هذا الرد على أن يتم مناقشة طبعا موضوع النووي بالاتفاق بين الجانبين في مرحلة لاحقة أكثر؟
1: هذا والقلق الإسرائيلي سماح، بمعنى أن ترامب الذي يسعى لإنهاء الحرب ربما سيوافق على ذلك. لم نسمع الرد الرسمي من الرئيس ترامب، ولكن هناك احتمال بهذا المجال. استمعنا إلى أحد وزراء الكابينت، وزير المالية الأمريكي، الذي تحدث عن ذلك، لم يستبعد هذا الاحتمال. اقترح أن نشاهد ما قاله الرئيس ترامب عندما سئل عن هذا الموضوع ومسألة الموضوع النووي، فلنشاهد ما يقوله الرئيس دونالد ترامب.
0: نعم.
2: Where are we in the war if we have not yet gotten the nuclear materials, the enriched uranium from them?
3: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force. And they are watching that every, if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up. We'll blow them up.
0: طبعا شمعون، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي كانت قبل ورود الرد الإيراني.
1: بالتأكيد ليست هناك أي ردود أفعال في هذه المرحلة حول الردود الإيرانية. ما قرأناه هو ليس رد رسمي، ليس أمور رسمية، ولكن علينا نستمع إلى الردود الأمريكية بهذا الصدد. هناك كما قلنا قلق إسرائيلي، ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتحدث والآخر إلى برنامج 60 دقيقة ويقول، وسئل هل نحن على وشك إنهاء الحرب؟ ورئيس الوزراء يقول لا تزال هناك منشآت نووية ويجب اليورانيوم المخصب الذي يجب استخراجها. كذلك هناك مسألة تمويل المنظمات الإرهابية التي تسير في فلك طهران، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية. لدينا عمل كثير لنقوم به يلمح إلى أن الحرب لم تنتهي بعد، لم يتم قول الكلمة الأخيرة بهذا الصدد السماح.
0: طبعا شمعون، قضية النووي قضية جدا مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. السؤال، كيف سيكون رد فعل إسرائيل الرسمية على مثل هذا الرد الإيراني، خصوصا أنه يعني لا يتضمن أي بند حول القضية النووية في المرحلة الحالية؟
1: نعم، بالفعل مسألة الشأن النووي يثير قلق إسرائيل بشكل كبير للغاية. السبب الرئيسي الذي خرجت إلى إسرائيل إلى هذه المعركة ضد إيران، ويمكن أن تقوم بذلك مستقبلا أيضا، هذا هو مسألة الشأن النووي. أقترح أن نشاهد أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن الأمور التي لا تزال إسرائيل يجب عليها أن تقوم بها. فلنشاهد.
4: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
0: إذن شمعون، حسب هذه التصريحات عدة نقاط ما زالت مفتوحة من قبل إسرائيل.
1: وليس من المؤكد، السماح انتبهي، ليس من المؤكد أن تكون ضمن هذه الخطة. مثلا رئيس وزراء، إذا أجملنا رئيس وزراء يقول إنه لا تزال هناك، يزال هناك عمل كثير، هناك اليورانيوم المخصب الذي يجب استخراجه، هناك مسألة تمويل للمنظمات الإرهابية، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية. مسألة الصواريخ الباليستية لا ترد في أي مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، ولذلك ليس من المستبعد بأن المتطلبات والمطالب الأمريكية لا تتمشى، والاحتياجات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية، بمعنى أن ربما إسرائيل ستضطر للقيام بعملية عسكرية وحدها ضد طهران. سؤال لا جواب عليه في هذه المرحلة. ولكن كما تفضلت السماح، مسألة النووي هي مسألة في غاية الأهمية. لا يمكن إنهاء الحرب بدون استخراج هذا المواد، ومصادر إسرائيلية ومصادر استخباراتية إسرائيلية تؤكد لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون لمصلحة إسرائيل، بمعنى أنه يجب على إسرائيل رغم أنها ليست طرفا في هذا الاتفاق، على إسرائيل أن ترد كل اتفاق من هذا القبيل، وربما ستضطر كما قلنا لمواصلة الحرب كما يقول رئيس وزراء نتنياهو قبل قليل.
0: مراسلنا شمعون أران، شكرا جزيلا شمعون، شكرا لك.
1: شكرا لك سماح.
0: ولإلقاء المزيد من الضوء والتحليل لهذا الملف، الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي ينضم إلينا الآن مباشرة. أستاذ فراس، أهلا بك، مساء الخير.
6: مساء الخير سماح، مساء الخير للمشاهدين.
0: طبعا كما رأينا يعني الرد الإيراني يركز على إنهاء الحرب، على الأمن البحري في منطقة الخليج ومضيق هرمز، القضية النووية على ما يبدو تؤجل لمرحلة قادمة. هل باعتقادك أستاذ فراس هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بتوفر مثل هذه المعطيات حاليا؟
6: يعني أولا هذا الرد على 14 نقطة ومذكرة التفاهم من ورقة واحدة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية هو رد أصلا أمريكي كان على الرد الإيراني السابق. فإيران طرحت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتحدث عن وقف الاعتداءات ما بين الطرفين وصولا إلى إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يعني أيضا جبهة لبنان بهذا الموضوع، ومن ثم الذهاب باتجاه ضمان الأمن الملاحي في منطقة الخليج الفارسي وفي منطقة مضيق هرمز، وبعد ذلك الذهاب باتجاه النووي. هذا لم يكن يريده الأمريكي، لذلك كان الأمريكي يصر على أن يشمل الاتفاق أصلا المسألة النووية. جاء الرد الإيراني ليؤكد على رده السابق. قد يكون هناك اتفاقيات ضمنية ما بين الوسطاء وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران فيما يتعلق بالموضوع النووي إذا ما ذهبت الولايات المتحدة للموافقة على الرد الإيراني، ولكن لا أعتقد أن الرئيس ترامب يذهب إلى أي اتفاق يشبه اتفاق 2015 الذي ألغاه في عام 2018 في فترة رئاسته الأولى. وبالتالي الموضوع النووي خاصة مسألتين، مسألة اليورانيوم المخصب ومسألة تخصيب اليورانيوم على الأرض الإيرانية، هاتين المسألتين هما الأساسيات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني معروف قضية اليورانيوم المخصب، يعني مدة تعليق التخصيب أيضا، كل آليات الرقابة، ما زالت هذه تشكل نقاطا مفخخة يمكن بلحظة أن تقلب الأمور. هل هذه القضايا باعتقادك قابلة للحل، خصوصا أنها تشكل كما تعرف أهم الشروط من ناحية إسرائيل أيضا؟
6: يعني من سمع الرئيس بوتين في لقائه الصحفي يرى بأن هناك أكثر من وساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن استعداد روسيا لاستقبال اليورانيوم المخصب كوديعة في داخل روسيا. وأعتقد
0: هذه المرة الثانية التي يقترح فيها بوتين في يعني أن تستلم روسيا اليورانيوم المخصب، كما تذكر في المرة السابقة ترامب رفض مثل هذا الطرح.
6: نعم، ولكن المسائل الآن مختلفة ومستعصية. هناك أزمة اقتصادية على مستوى العالم، هناك ضغط داخلي كبير في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك معطيات جديدة مختلفة عن المعطيات التي أدت إلى الحرب. هذا المعطى الجديد يفرض نفسه على الإدارة الأمريكية وعلى رئيس ترامب، وبالتالي ممكن الذهاب باتجاه وساطات جديدة خاصة مع دخول القطري أيضا للوساطة بهذا الخصوص. وبالتالي الإيراني إذا ما أخذ تعهد من الأمريكي بأن يعترف الأمريكي بحق الإيراني في أن يخصب سلميا على الأرض الإيرانية، قد يذهبون باتجاه مسألة تعليق التخصيب على الأرض الإيرانية لفترة محدودة من الزمن، أو تخصيب هذا التخصيب يكون محدودا بحيث يكون فقط للأبحاث النووية وللنظائر الطبية، وليس تخصيب مفتوح ضمن رقابة مشددة 24 ساعة كاملة بشكل يومي.
0: السؤال إذا كان هذا الأمر سيكون مقبولا على الجانب الأمريكي أستاذ فراس، مع وجود مثل هذه المعطيات حاليا، وجود الرد، هل استئناف الحرب ما زال سيناريو واقعيا، مع أن كل المؤشرات يعني كما رأينا في الأيام الأخيرة تدل على أن ترامب رغم تهديداته بين الفينة والأخرى ولكن وجهته واضح نحو الدبلوماسية، هل الحرب يعني سيناريو واقع حاليا؟
6: هو يعني سيناريو الحرب لا يزال موجود على الطاولة، لأنه بكل بساطة الرئيس الأمريكي لا يريد سحب القوات، وهو تحدث بذلك وقال أنجزنا 70% من الأهداف، ولكن لدينا متبقي من الأهداف، ولو سحبنا الآن جيوشنا من المنطقة إيران تريد 20 سنة لكي تعيد بناء نفسها، ولكننا لا نستطيع ذلك لأننا نريد أن نحقق كامل الأهداف. وبالتالي سيناريو الحرب قائم. الإيراني يعتقد بأن كل ما يقوم به الرئيس ترامب هو مناورات، وهذه المناورات هي لاختيار اللحظة المناسبة للهجوم على إيران، لذلك هو يتحضر لذلك. والرئيس ترامب تحدث عن مشروع الحرية بلس، بمعنى محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة، لذلك سيناريو الحرب نعم لا يزال قائم، لكن الضغوطات الدولية و 39 يوما من الحرب لم تنجز شيئا ولم تحقق شيئا بالنسبة للأمريكي، هذا يستدعي الذهاب باتجاه البحث عن الحلول الدبلوماسية. وأعتقد أن هناك إمكانية للحلول الدبلوماسية، ولكن هذا بالتأكيد سيكون اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل. أي اتفاق ستعقده الآن الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران في ظل هذه المعطيات الموجودة في الإقليم الإقليم ولدى دول المنطقة ولدى العالم لن يكون لصالح إسرائيل. لا يوجد شيء اسمه صواريخ باليستية. لا يوجد شيء اسمه الحديث.
0: نتحدث عن الحلول. نعم، ما دمنا نتحدث عن الحلول، نقطة أخيرة أستاذ فراس، هل حل ملف إيران كفيل بحل ملف لبنان؟ يعني تعال يعني ننظر إلى واشنطن وأيضا إلى إسرائيل، هل سيكون موقفهما يعني نفس الموقف اتجاه هذه القضية؟
6: يعني هو نتنياهو الذي ذهب ووضع كل شيء في سلة الرئيس ترامب، وبالتالي نتنياهو لا يستطيع الآن أن يغادر من المربع الذي وضع نفسه فيه، وبالتالي القرار هو قرار أمريكي قبل أن يكون قرار إسرائيل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التوجهات للرئيس ترامب إذا ما تم الاتفاق مع إيران ستكون توجهات سلمية على مستوى الإقليم ككل، وبالتالي تبريد الجبهات، لأن بقاء جبهة من الجبهات غير مبردة وحامية وهناك توتر قد يؤدي إلى توترات في الجبهات الأخرى. لذلك أعتقد بأن الذهاب لاتفاق مع إيران سيؤثر على الإقليم ككل وبما في ذلك جبهة لبنان، على الأخص مع ترك كل شيء للدولة اللبنانية ولإسرائيل الاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بالحدود ما بين الطرفين وبرعاية أمريكية وتدخل أمريكي بهذا الخصوص. أما استمرار الحرب على لبنان فلا أعتقد بأن الإيراني سيذهب إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرارية الحرب على إيران، ورأينا بأن إسرائيل هي من وافقت للأمريكي على تلازم المسارات عندما وافقت على مسألة وقف إطلاق النار بطلب إيراني من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أن يكون هناك فتح لمضيق هرمز. لذلك
0: وضحت الصورة الأستاذ فراس ياغي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك، شكرا جزيلا على توضيح الصورة، شكرا لك.
6: شكرا شكرا.
0: الآن نتحول مشاهدينا إلى ما نشرته صحيفة وول ستريت حول إقامة إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في الصحراء العراقية قبل اندلاع الحرب ضد إيران. مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليما ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال. أولا تعال نكون مع التفاصيل المتوفرة عن هذه القاعدة المذكورة، وهل تنشط بها إيال قوات إسرائيلية أم أنها نقطة عسكرية إسرائيلية والقوات أمريكية إيال؟
7: نعم بلا شك، تقرير لافت لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تعتمد على مصادر مطلعة في هذه المرحلة لم تكون هناك أي ردود من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، ووفقنا لهذا التقرير إسرائيل قامت بإنشاء موقع عسكري عشوائي في صحراء نجف في الأراضي العراقية على مقربة من الأراضي السعودية لتشكل هذه القاعدة مركز لوجستي للطائرات المقاتلة مع بدء الحرب في إيران. وفقا لهذه المعلومات فإن المعلومات الأولى حول وجود هذه القاعدة قد توفرت في أعقاب إبلاغ رعاة غنم في هذه المنطقة الجيش العراقي بأن هناك حركات جوية مشبوهة غار اعتيادية، قوات عراقية حاولت الوصول إلى هذا الموقع كما ذكر ولكن قد تم استهدافها بطائرات إسرائيلية قبل أن تصل على مقربة من هذه القاعدة. الجيش العراقي ظن بأن الهجمات جاءت من قبل طائرات أمريكية، وكانت هناك محاولة عراقية أخرى للاقتراب أو الوصول إلى هذه القاعدة ولكن بلا نجاح. وفقا لما ذكر أو نشر اليوم صور اللي التقطتها أقمار اصطناعية، ووفقا لهذه الصور يبدو وكأن تم إعداد مدرج عشوائي للطائرات الإسرائيلية في واد أو بحيرة جافة في هذه المنطقة. وعلى كل حال هذه القاعدة استخدمتها إسرائيل طوال استمرار الحرب والمنطقة المعركة العسكرية في إيران. ووفقا لهذه المعلومات والتقارير، قوات إسرائيلية رابطت في هذه القاعدة قوات خاصة لقد تقوم بانتشال أو تخليص طيارين إسرائيليين إذا ما سقطوا في الأراضي الإيرانية. على كل حال هذه هي المعلومات المتوفرة. ربما نشير أخيرا بهذا الصدد ما ذكرته اليوم صحيفة العربي الجديد بأن البرلمان العراقي طلب الإيضاحات من وزيري الخارجية والدفاع العراقيين حول هذه القاعدة. في هذه المرحلة لم تتوفر أي ردود أو إيضاحات حول هذا الموضوع. نشير فقط أخيرا إلى أن العراق تقدم بالتماس إلى الأمم المتحدة في عقاب انتهاك سيادته في الأراضي العراقية.
0: تعال يلا ننتقل من هذه القضية إلى ما يجري على الجبهة الشمالية. طبعا كما تعرف استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان بينها منطقة النبطية. ضعنا أكثر في صورة آخر مستجدات طبعا النشاط العسكري. بلا شك المسيرات المفخخة إيال ما زالت تشكل التحدي الأكبر والأكثر تعقيدا بالنسبة للقوات المرابطة هناك.
7: نعم، ويجب القول أن هذه المسيرات، عشرات المسيرات تطلق بلا هواد من الأراضي اللبنانية خاصة باتجاه القوات المرابطة فيما تسميه إسرائيل المنطقة الصفراء في هذا الشريط الحدودي على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. القوات تتعرض المرة والأخرى لهذه المسيرات التي في بعض الأحيان تسقط وتؤدي إلى إصابات في صفوف القوات العسكرية. في نهاية الأسبوع نتحدث عن إصابة 6 جنود بضمنهم 3 قد أصيبوا لدى وجودهم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وخاصة أنه لم تتوفر أي ردود أي حلول ناجعة وناجحة لمواجهة هذه المسيرات. هذا بلا شك ربما وبلا ليس ربما ولنا بالتأكيد هذا إخفاق آخر الحقيقة بأن الجيش لم يستعد لهذه المسيرات. من الجانب الآخر يا سماح يجب الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف اليوم أيضا من طلعاته وغاراته الجوية في الأراضي اللبنانية. وفقا للتقارير اللبنانية 7 أشخاص على الأقل قتلوا مواطنين لبنانيين خلال الساعات الأخيرة من جراء هذه الغارات الجوية، معظمها في منطقة الجنوب اللبناني ولكن أيضا في جبال الشوف كما أفادت التقرير اللبنانية. سماح
0: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. شكرا لك.
7: شكرا سماح.
0: الآن نتحول إلى الشؤون الحزبية، حيث افتتحت الكنيسة اليوم دورتها الصيفية والأخيرة، وهي دورة مثقلة بمشاريع قوانين يوصف بعضها بالإشكالي. وبينما يسابق الائتلاف الزمن لإقرار تشريعاته يبرز السؤال الأهم، هل تصمد هذه الدورة حتى نهايتها أم أن رياح الانتخابات المبكرة ستهب قبل أوانها؟ مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب هنا معي في الاستوديو، أهلا بك فالح. طبعا يعني هذه الدورة متوقع أن تكون يعني ساخنة جدا بسخونة الصيف، هل المؤشرات تمضي يعني نحو جدول نهاية جدول التشريعي لهذه الدورة أم أنه في نهاية المطاف سيتم الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟
8: كل شيء وارد، سيما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تزال أمامه ملفات وقضايا عالقة تأتي على شكل فواتير لم يتمكن من صرفها. على سبيل المثال الحصر لأحزاب الحريدية، لا يزال يطالبون بقانون تجنيد، لديك قانون إشكالي آخر يتعلق بإقامة لجنة تحقيق سياسية، وبالضرورة هنالك علاقة عكسية ما بين الأمرين. ولعل استثناء هذه القوانين من هذا الأسبوع هي تأتي لاعتبارات عديدة كثيرة، أهمها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد الاصطدام مع الرأي العام الإسرائيلي. الآن عندما نتحدث على أنه كل شيء وارد، نعم، أولا تبكير موعد الانتخابات يفقد جوهره الاستراتيجي بقدر ما هو سيكون تكتيكي. بما أنه بكل الحالات نحن ذاهبون باتجاه انتخابات، ولكن لاعتبارات نتنياهو نحن بالضبط الآن نشاهد قانون التجنيد المثير للجدل، وأيضا قانون تشكيل لجنة تحقيق ذات صبغة سياسية. الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكتيكيا لا يريد أن تصادف أن يصادف موعد الانتخابات مع شهر أكتوبر، لأنه كيف ما سيقلب الأمور ستبقى عالقة في الوجدان السياسي المجتمعي أحداث 7 أكتوبر، ولا بد أن تستغلها كما الآن تستغلها المعارضة. لهذا نعم نتنياهو قد يلجأ إلى تبكير موعد الانتخابات، ليس هذا فحسب، نتنياهو قد يذهب باتجاه مناورة منسقة مسبقا مع الحريديم مع قادة الأحزاب الحريدية، وسيلجأ إلى الجمود الاستراتيجي تعمد السكون لتجنب المحظور، بمعنى اتخاذ عدم اتخاذ أي قرار،
0: يعني
8: في هذا
0: الأمور
8: الموضوع.
0: على ما هي عليها
8: بالضبط. لماذا؟ بمعنى في كل ما يتعلق بقانون التجنيد لابد أن الأحزاب الحريدية تواصل ضغطها، سيما وهم ينتظرون الآن تلقي الضوء الأخضر من الحاخام لندو للمضي قدما في هذا القانون، من أجل سيما وهم لم يحققوا أي إنجاز في هذه الدورة، لهذا هم يريدون أن يظهروا على الأقل أمام جمهورهم أنهم حازمون مصرون، وها هم يعملون على قانون التجنيد. بالمقابل نتنياهو قد يجمد مشروع هذا القانون ويذهب باتجاه انتخابات، وبهذه الطريقة أو المناورة السياسية يكون الطرفين قد حققا ربح أمام جمهورهما. نتنياهو لا يصطدم مع الرأي العام الإسرائيلي، وبكل تأكيد لا يمكنه كما ذكرت تمرير قانون إقامة لجنة تحقيق ذات صبغة سياسية، بكل تأكيد إذا أراد تمرير قانون التجنيد، والأحزاب الحريدية بالمقابل ستدعي أنها تعمل على ذلك. الآن لربما بالعكس نتنياهو يذهب باتجاه أن ينصاع للأحزاب الحريدية، سيما ويريد هذه الأحزاب أن تكون له شريك مستقبلي، وبالتالي يذهبون باتجاه نعم تشريع قانون التجنيد للصدام المباشر مع المحكمة العليا، سيما والمحكمة العليا لابد أن تلغي مثل هذا القانون، وبالتالي هم سيحملون المسؤولية للمحكمة العليا كما يحملونها عند كل فشل في هذه المرحلة.
0: السؤال هنا
8: ويحولون لشماعة إخفاق،
0: يعني المحكمة العليا يمكن تحميلها هنا بهذه الحالة المسؤولية، ولكن ماذا بشأن مشاريع القوانين التي يعني تدفع بها حاليا أحزاب يمينية متشددة مثل حزب بن غفير بخصوص إلغاء قانون اتفاق أوسلو؟ يعني هذه أيضا قوانين
8: صحيح اتفاقية الخليل واتفاقيات ما يعرف باتفاقيات، وباعتقادي في هذه المرحلة يجب قراءة هذه التحركات التي ستكون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ضمن سياقها الدعائي الانتخاب السياسي. يعني واضح جدا أنه في هذه المرحلة هي للاستهلاك الإعلامي الانتخاب الدعائي أكثر من كونها قادر على التطبيق والتحقق على أرض الواقع، سيما والولايات المتحدة تضغط الاتحاد الأوروبي، ما هو بدون الواسطة إسرائيل تعاني من مقاطعة في أوروبية في كل ما يتعلق في قطاع غزة، والآن ما كل ما يتعلق بالإرهاب، إرهاب المستوطنين في مناطق الضفة الغربية وأعمال
0: الشغب وغيرها. ربما هي مجرد دعاية انتخابية لهذه الأحزاب
8: بدون
0: التي تطرحها.
8: شك هو حاله كحال قانون عقوبة الإعدام، هو حاله كحال بعض التقليعات لبن غفير الذي يريد إقامة سجون من حولها مستنقعات وتماسيح وغيرها. لهذا هذا الموضوع يجب أن لا نوليه أهمية، سيما وهو يأتي في مرحلة الكل بدأ فيها يرتب أوراقه انتخابيا ويستعد لحملته الانتخابية الانتخابية القادمة. نتنياهو بكل الحالات لابد أن يلجأ إلى تبكير موعد الانتخابات كما ذكرت، ولا يريد أن تبقى عالقة في الأذهان أحداث 7 أكتوبر. بكل الحالات قد يلجؤون إلى تبكير موعد الانتخابات إلى شهر 9، ولربما إلى ما هو أبكر من ذلك، ولكن بكل الحالات سماح تبكير موعد الانتخابات لم يعد له ذلك البريق الاستراتيجي بقدر ما هو تكتيكي بما سيلعب لصالح جميع أحزاب الائتلاف ولنتنياهو. نتنياهو سيختار الموعد الذي سيخدمه قدر المستطاع بعناية، وأيضا يخدم شركائه السياسيين، سيما وهو يريد الحفاظ عليهم للانتخابات القادمة أو ما بعد الانتخابات القادمة، على وعسى أن ينجح بتشكيل ائتلاف حكومة.
0: شكرا فالح في هذه المرحلة.
8: على رحمة الساعة سماح.
0: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا تعارض تعيين الميجر جنرال رومان غوفمان في منصب رئيس الموساد المقبل في أعقاب معلومات وصلت إليها من رئيس الموساد ديدي برنيع تتعلق بنزاهة تصرفات غوفمان عندما أشغل منصب قائد الفرقة 210 في جيش الدفاع. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
9: على خلفية الجدل المتواصل بشأن قيادة جهاز الموساد، كشفت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا أنها تلقت رسالة لم تكشف تفاصيلها وصفتها بالجوهرية من رئيس الموساد الحالي دادي برنيع، تتناول تعيين الميجور جنرال رومان غوفمان خلفا له في المنصب. وبحسب ما يرى فإن الرسالة تستعرض خصوصية عمل جهاز الموساد وطبيعة نشاطه السري، الأمر الذي يفرض وفق تعبيرها معايير مشددة جدا تتعلق بالنزاهة والسلوك الشخصي لمن يتولى رئاسة الجهاز. وأضافت أن مضمون الرسالة سيعرض على قضاة المحكمة العليا خلال جلسة مغلقة وبحضور طرف واحد فقط نظرا لحساسية المعلومات الواردة فيها. وكشف أن برنيع يعارض تعيين غوفمان معتبرا أن غياب قانون خاص ينظم عمل الموساد إلى جانب محدودية الرقابة المفروض عليه يحتمان أن يكون رئيس الجهاز شخصية تتمتع بمستوى عال من الأمانة والالتزام بالقانون، خاصة أنه يعمل بشكل مباشر إلى جانب رئيس الحكومة ويتلقى منه التعليمات. ويستند موقف برنيع إلى ما يعرف بقضية أوري الميكايس، وهي قضية تعود إلى الفترة التي كان فيها غوفمان قائدا للفرقة 210 في جيش الدفاع. ووفق المعطيات سمح غوفمان لعنصرين استخباريين بتشغيل فتى يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أوري الميكايس، حيث جرى تزويده بمعلومات سرية ونشرها عبر صفحات كان يديرها على مواقع التواصل ضمن ما وصف بمحاولة تنفيذ عملية تأثير إعلامي رغم عدم وجود صلاحية قانونية لذلك. لاحقا اعتقل جهاز الشباك الميكايس بشبهة نشر معلومات سرية وأمضى نحو شهرين في العزل، ثم وجهت إليه تهم تتعلق بالتجسس قبل أن يسجن لأكثر من عام، في حين لم يعلن غوفمان أو أي من مساعديه أنهم كانوا وراء تشغيله أو إصدار التعليمات له. ورغم خطورة القضية لم يحقق مع غوفمان أو مرؤوسيه جنائيا، واكتفى جيش الدفاع بإجراء فحص داخلي انتهى بتوجيه ملاحظة قيادية بحقهم. وخلال شهادته أمام لجنة غرونس شدد برنيع على أن أي خرق للإجراءات في مجال تشغيل المصادر يعد مسألة خطيرة للغاية، مؤكدا أن الملاحظة القيادية التي وجهت لغوفمان تحمل دلالات عميقة وقد تمنع أحيانا أي ترقية مستقبلية. وأضاف أن ما حدث يعكس بحسب رأيه استغلالا سيئا للقوة. في المقابل رفض أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الميكايس أو لقاءه شخصيا، فيما أشارت المستشارة القضائية إلى وجود فجوات بينما قاله رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أمام اللجنة وبينما نسبه أعضاء اللجنة إليه بشأن غوفمان.
0: في مدينة راهط شيع اليوم إلى مثواه الأخير جثمان أحمد النعامي الذي قتل أمس خلال مطاردة شرطية. وبلدية المدينة والقيادة النقبوية تعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادثة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الجريمة وتصرف أفراد الشرطة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
10: في اليوم الذي تلا مقتل الشاب أحمد الغنامي في مدينة راهط على يد أحد أفراد الشرطة، ما زالت مشاعر الحزن والصدمة تسيطر على عائلة الفقيد وسكان المدينة في ظل حالة من التوتر والغضب التي تسود الأجواء بعد الحادثة.
11: فقدنا أبو وفقدنا جد، يعني إيش تتصور من عائلة تصبح في لحظة فقدوا شخص جريمة قتل من قبل من؟ جريمة قتل من قبل من؟ من قبل شرطة. أن القانون إنه بتقولك تحمينا، شرطة تقتلنا أم تحمينا؟ فهذا كان المقصد، المصيبة الكبرى. إن شاء الله أن تبان الحقيقة والكل يظهر والكل يتعاقب على الذي على عملوه.
12: أبي ينكت الدم بارد ومش هيجيب لنا أكل، ومنطالب حقوقنا أن الشرطة اللي قتل أبوي أنه يتعاقب.
10: وفي هذا السياق بدأ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل تحقيقا في ملابسات الحادثة، وذلك لفحص الظروف والتعامل مع استخدام السلاح، فيما طالبت القيادة البدوية في الجنوب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة لكشف الحقيقة.
13: ما حدث هنا مع أحمد النعامي هو جريمة النكراء، شاب اللي أصلا مريض عنده ورم في راسه، وعلى الدولة بالفعل أن تقيم لجنة تحقيق بما يحدث هنا، لأن مش هذا أول. أنا متأكد بأكد لك حاجة واحدة، أحمد الله يرحمه أول شيء ويكون بعون أهله وأولاده، فهم كيف؟ مش راح يكون آخر واحد.
14: نشاهد في السنوات الأخيرة بعد 7 أكتوبر هناك تغيير في نهج الشرطة تجاه المواطنين العرب في كل البلاد وخصوصا في الجنوب. هذه تتطلب لجنة تحقيق، تتطلب معاملة، تغيير نهج الشرطة ونهج الحكومة تجاه المجتمع العربي. نحن جزء لا يتجزأ من سكان هذه الدولة ونستحق معاملة. نحن كنا قبل قيام الدولة وبعد قيام الدولة سنبقى، نحن ندفع ضرائب، نحن نحن يحق لنا أن نعيش.
10: وفي ظل هذه التطورات عقدت بلدية رهط اجتماعا لبحث تداعيات الحادثة، حيث تكرر المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية، إلى جانب عقد اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة.
15: نحن نستنكر كل عمل قتل واستعمال وزناد متواجد بلحظات لقتل مواطن شرطة حرس الحدود، هذا غير مقبول علينا. هنا لنا عن جلسة طارئة في المجلس البلدي لدراسة الأمر، نريد التحقيق في هذا الموضوع، نريد جواب لماذا وبأي سبب قتل المواطن في رهط. نحن مع تواجد الشرطة ولكن لخدمة المواطن لحفاظ الأمن والأمان.
16: كل البلد غضبان جدا وعندنا غضب وحزن، وفي نفس الوقت احنا بنشعر ان الشرطة وكأنها معنية بفقدان الثقة بين المواطن والسلطة. يعني احنا بنطالب نصير في اكثر ثقة. الان اللي بتقوم فيه الشرطة وكأنها هي بتقصد إن لا، ما ودنا ثقة، احنا بدنا نظل زعران وعنجهية وقتل. احنا بنقول للشرطة وللبوليس احنا مجتمع مدني، والشرطة وظيفتها تحافظ على الإنسان.
10: وإلى مدينة رهط توافد اليوم المئات من المواطنين من مختلف البلدات العربية لتقديم واجب العزاء لعائلتي الفقيد.
17: ما في مبرر ان الشرطه تطخها. بعدين احنا نطالب اليوم، احنا نطالب ولا نسكت على هذا الشيء، نطالب اليوم بلجنه التحقيق. اليوم عند الشرطه، كل الشرطه اليوم كاميرات، وين كاميراتهم يبينوا الاشياء هذا؟ احنا شفنا البارح في السبع ايش صار لما قتلوا، لما ضربوا طبيب وضربوا واحد من التفعيم، شفنا كمان الهجمات اللي بتصير على العرب، فهذا الشيء لا يعقل.
10: وفي ساعات المساء شارك الالاف من المواطنين في جنازه المرحوم احمد الغنامي إلى مثواه الأخير في مدينة رهط، وسط أجواء حزينة ومؤثرة خيمت عليها مشاعر والألم والغضب.
0: الآن إلى جديد ملف قطاع غزة، حيث تجري قيادة حماس مباحثات مع الوسطاء في تركيا في محاولة لحسم قضية نزع سلاح الحركة على خلفية تهديدات إسرائيل باستئناف القتال في القطاع. مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة من استوديو بئر السبع. أهلا بك حسن. طبعا قضية نزع سلاح حماس حسن كما تعرف ما زالت تشكل العقبة الكبرى بشأن تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن قطاع غزة.
1: نعم سماح، في أعقاب تعثر المفاوضات بين وفد حركة حماس والوسطين المصري والقطري في القاهرة، اضطرت حماس إلى إرسال وفد آخر أوسع وربما كبار قادة الحركة إلى اسطنبول للقاء مسؤولين أتراك وأيضا قطريين ومصريين في محاولة لإزالة العراقيل التي تحول دون التقدم إلى الخطة، إلى المرحلة
18: المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكما ذكرت سماح، مسألة سلاح حركة حماس هو المعضلة والمسألة والقضية الرئيسية التي تعرقل هذه المفاوضات. في حين تطالب إسرائيل بالبدء بنزع هذا السلاح، حماس تقول ننتظر جهة دولية، قوات دولية إلى حين وصولها إلى قطاع غزة، ومن ثم نشرع في ربما في البداية تدمير الأنفاق أو بعد ذلك تسليم الأسلحة الثقيلة. وحماس تماطل بين حين وإلى آخر، ولكن الوسطاء وبناء على تعليمات من الولايات المتحدة طالبوا حركة حماس بالكف عن هذه المماطلة والشروع فورا من أجل التقدم، وإلا لا إعمار، وربما إسرائيل قد تستأنف العمليات العسكرية مستقبلا.
19: طبعا حسن، إلى جانب قضية السلاح، كما تعرف هناك تحرك حثيث من قبل الوسطاء من أجل إدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، حديث قبل عيد الأضحى حتى.
18: نعم سماح، في محاولة من قبل الوسطاء لإعادة ربما بدء إعمار قطاع غزة، ربما هيكلة جهاز أمن في منطقة القطاع، تمارس ضغوط على إسرائيل من أجل السماح للجنة التكنوقراط برئاسة الدكتور علي إلى الوصول إلى منطقة علي شعث، بالوصول إلى منطقة قطاع غزة قبل عيد الأضحى المبارك، لاختيار ربما مواقع لعمل هذه اللجنة في منطقة قطاع غزة. إسرائيل سبق وأن وافقت على دخول هذه اللجنة، لكنها حتى الآن لم تحدد الموعد الذي ستدخل فيه هذه اللجنة إلى منطقة القطاع. بطبيعة الحال الأوضاع في منطقة قطاع غزة آخذة بالتدهور، وإسرائيل في الآونة الأخيرة سماح قامت بتوسيع المنطقة الصفراء من 55% إلى 59%. جيش الدفاع من جانبه بدأ بتدمير الأنفاق، والجيش يدخل اليوم في كل منطقة ومكان في قطاع غزة. قائد كبير في قيادة المنطقة الجنوبية قال لي اليوم إن جيش الدفاع عد برامج وخطط هجومية لإعادة العمليات البرية في منطقة قطاع غزة إذا ما دعت الضرورة لذلك، وإذا لم تتقدم حركة حماس وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
19: حسن، من تحركات الوسطاء تعال ننتقل إلى مطالبات حماس. هناك مطلب حمساوي بدمج عناصر الحركة في جهاز الشرطة الجديد في القطاع. السؤال، كيف سيكون رد الفعل على مثل هذا المطلب؟
18: سماح، هذه قضية ربما تقلق جدا لجنة التكنوقراط. لجنة التكنوقراط تريد شرطة مدنية فلسطينية مؤلفة من كوادر مهنية هي تختارها. حماس أتت الآن بطلب جديد ومطالب جديدة، تريد أن يستوعب يتم استيعاب عدد من عناصرها داخل هذه القوة. علي شعث أبلغ حركة حماس أنه على استعداد لذلك، أن يحظى بموافقة إسرائيل، ولذلك تقرر أن كل شخص من حماس يريد أن ينضم إلى الشرطة الجديدة، جهاز الأمن الشرطي الجديد في قطاع غزة، يجب أن تقدم أسماءهم إلى إسرائيل. إذا وافقت إسرائيل على ذلك فلا مانع من دخول هؤلاء إلى جهاز الشرطة العام. مما لا شك فيه سماح، في كل الأحوال ستكون هنالك مشكلات، ستكون هنالك ربما قضايا لن يتم حلها مع حركة حماس. حماس تريد ربما أن تدير القطاع وأن تتمسك بالخيوط حتى من وراء الكواليس ومن بعد، حتى من بعد، هي لا تريد أن تفقد سيطرتها على منطقة القطاع، لا سيما وأنها يوميا تجبي ملايين الدولارات من الضرائب، الشاحنات والمواد التي تصل عبر معبر كرم أبو سالم كرم شلوم. حوالي 600 شاحنة كل يوم تصل إلى منطقة قطاع غزة، وكجهة مسؤولة أو سلطة مسؤولة في القطاع هي تجب الضرائب وتحول إلى عناصرها.
19: نقطة أخيرة حسن، ماذا يمكن أن نقول عن دعم وتأييد الحركة داخل قطاع غزة، خصوصا أنه ليست هناك أي حلحلة للأوضاع بعد التوصل لوقف إطلاق النار تقريبا لمدة طويلة؟
18: بطبيعة الحال سكان قطاع غزة سماح سئموا من الوضع المزري، الوضع الصعب الذي يعيشونه، لكنهم لا يستطيعون مواجهة حركة حماس بأي طريقة من الطرق، لكن بين بشكل مخفي السكان جميع الفلسطينيين في قطاع غزة يريدون أن يروا إدارة جديدة لمنطقة قطاع غزة تنقذهم من ويلات الحروب وتبدأ بإعمار منطقة القطاع. منطقة القطاع تقريبا سماح نحو 90% من السكان يعيشون في الخيام وبدون كهرباء بدون مياه. معظم السكان يمكن القول أن معظم سكان قطاع غزة يريدون التخلص من هذه من حكم حركة حماس بإدارة جديدة، لكن هذا الأمر في هذه المرحلة غير ممكن، ومن ربما المسافة بعيدة حتى التخلص من إدارة الحركة في هذه المرحلة.
19: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك.
18: العفو.
19: جدل وروايات متضاربة حول حادثة قرية العصعصة قرب جنين، حيث أرغمت هناك عائلة فلسطينية على نبش قبر مسن تم دفنه في مقبرة القرية القريبة من مستوطنة سنور، ونقل الجثمان لمواراته الثرى في مكان آخر، والتحقيقات في الحادثة مستمرة. التفاصيل في تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
20: منذ سنوات طويلة لم تثر حادثة في الضفة الغربية هذا القدر من الصدمة والغضب، لكن هذه المرة لم يكن الحديث عن اقتحام منزل أو اعتداء على أحياء من قبل المستوطنين، بل عن نبش قبر فلسطيني بعد ساعات على الدفن. في قرية العصعصة جنوب جنين شيعت عائلة فلسطينية المسن حسين العصعصة البالغة من العمر نحو 85 عاما إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية القريبة من مستوطنة صنور، لكن بعد انتهاء مراسم الدفن بساعات فقط تحولت الجنازة إلى قضية رأي عام.
21: بخصوص الوالد بعد ما دفناه تفاجأنا أنه المستوطنين نزلوا على المقبرة وحفروا طبعا القبر، لأنه كانوا مبلغين يعني خلال 24 ساعة لازم يكونوا قايمين الجثة. طبعا قبل هذا الحدث احنا منسقين مع الجيش ومع كل شيء، ودفناها في اثناء يعني التنسيق كانوا متواجدين معنا الجيش وكل شيء تمام. بنتفاجأ بعد ما احنا عدنا على البيت بنزلوا المستوطنين بحفروا على قبر الوالد.
20: بحسب الرواية الفلسطينية وصل مستوطنون إلى المقبرة وبدأوا بنبش القبر بحجة أن موقع الدفن يقع قرب المستوطنة. لاحقا حضرت قوات الجيش إلى المكان، لكن بدل إنهاء الحادثة أجبرت العائلة على استخراج الجثمان ونقله إلى مكان آخر لإعادة دفنه.
22: أثناء التهديد قدمنا وصلنا للقبر، لكنهم فعلا نفذوا تهديدهم وباحشين على القبر وصاروا واصلين تقريبا للريش للحد. حاولنا كل المحاولة إنه نخلي يعني الوالد بالقبر، أصروا ورفضوا، قالوا لنا يعني أنتوا إذا أنتوا بدكم تخلوه أنتوا بتتحملوا المسؤولية، لأنه رايحين نجرف ونكب لكم إياه برا. أكثر من هيك يعني أكثر من انتهاك حرمة الميت ظل.
20: مشاهد الفيديو انتشرت على نطاق واسع، أظهرت الموقع الجبلي للمقبرة والكرفانات الاستيطانية القريبة منها، فيما ظهرت العائلة خلال نقل الجثمان في مشهد أثار صدمة واسعة على مواقع التواصل والإعلام. الجيش فتح تحقيقا داخليا وقال في بيان إنه يدين أي مساس بكرامة الأحياء والأموات، لكن ذلك لم يمنع موجة الانتقادات، خاصة مع اتهامات فلسطينية مباشرة للجيش بتوفير الحماية للمستوطنين وإجبار العائلة على نقل الجثمان. لكن خلف هذه الحادثة توجد قصة أكبر من مجرد خلاف على موقع دفن، فالمنطقة التي وقعت فيها الحادثة تقع قرب مستوطنة صنور، وهي واحدة من المستوطنات التي أخليت عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية قبل أن تعود إلى الواجهة مجددا الشهر الماضي مع إعادة إنشائها رسميا بدعم الحكومة الحالية.
2: אני קורא מכאן לראש הממשלה על רגע סירובו של חמאס לאולטימטום האמריקאי לפירוק ופירוז, תן הנחיה, אני משוכנע ששר הביטחון בשמחה יממש אותה, לכבוש את עזה, לכבוש את מחנות המרכז, להקים ממשל צבאי, שליטה ישראלית מוחלטת, כן, והקמת התיישבות בכל רצועת עזה.
20: وخلال احتفال إعادة المستوطنة شارك وزير المالية بتسليل سموتريتش معلنا أن العودة إلى صانور تمثل بحسب وصفه تصحيحا تاريخيا وإلغاء عار الانفصال ودفن فكرة الدولة الفلسطينية. ولهذا يرى مراقبون أن حادثة نبش القبر لا يمكن فصلها عن المناخ السياسي الحالي حيث تتقاطع التوسعات الاستيطانية مع تصاعد الاعتداءات ومع شعور متزايد لدى المستوطنين بأن ميزان القوة على الأرض يميل لصالحهم. أما دوليا فقد دخلت الأمم المتحدة على خط القضية سريعا، إذ وصف مكتب حقوق الإنسان التابع لها ما جرى بأنه مروع، معتبرا أن الحادثة تعكس مستوى خطيرا من نزع الإنسانية عن الفلسطينيين.
19: لا تزال أنظار الشارع العربي شاخصة نحو المفاوضات الجارية لإعادة إحياء القائمة المشتركة وسط حالة من التفاؤل الحذر، ففي حين تتحدث أطراف عن تقدم ملحوظ في المسار التفاوضي، تؤكد مصادر أخرى أن الملف لا يزال يراوح مكانه. نعود لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية زميل فالح حبيب. فالح، قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع أقترح أن نشاهد تصريحات الدكتور أحمد بخلال مراسم تأبين الراحل عبد الوهاب دراوش. تعال نشاهد.
3: علينا أن نعمل على إقامة القائمة المشتركة ونحترم خصوصية كل حزب، وما يربطنا أكثر مما يفرقنا. وأنا أستطيع أن أقول هناك بوادر خير مؤخرا باتجاه التقدم في إقامة القائمة المشتركة المبنية على حد أدنى للتفاهم السياسي، لأنه كما قلت لا يمكن لأي قائد سياسي أن يتخطى 90% من شعبه لأي سبب كان.
19: فالح، مؤخرا تقريبا جميع ممثلي الأحزاب العربية يتحدثون عن رغبتهم في إقامة القائمة المشتركة. السؤال المطروح، لماذا لم تقم القائمة حتى الآن؟ لماذا لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن فالح؟ وهل هناك فعلا اختراق في هذا الموضوع؟
4: نعم أو لا سماح، وما بين النعم واللا هنالك منطقة رمادية لابد أن نستوقف عندها حتى يفهم الجمهور ما يحدث خلف الكواليس. هنالك من يقوم بوصف وتوصيف واقع، هنالك من يقوم بتوصيف واقع على الشكل الذي يريد أن يخدمه، وهنالك من يريد أن يبني واقع وإن كان واقعا إيجابيا من أجل الضغط على رؤساء الأحزاب، وكأنه يريد أن يقول لهم لا خيار أمامكم إلا الذهاب باتجاه قائمة مشتركة واحدة موحدة. في الوقت الذي فيه جهات محسوبة على اللجنة السبعية وشخصيات محسوبة أيضا على لجنة الوفاق، وأيضا أعضاء كنيسة يتحدثون عن اختراق وتقدم ما، لأنه بالمقابل هنالك من يتحدث على أنه سنتيمتر واحد لم تتحرك هذه العربة، عربة المفاوضات. وإذا سمحت لي وأنا سأطلب من المخرج أن نشاهد كيف تأتي شكل هذه المفاوضات. هي تأتي على شكل مرحلتين، المرحلة الأولى التفاوض حول تعريفات القائمة وهويتها وشكلها، والتفاوض حول المواقع وتقسيمة المشتركة. حتى اللحظة سماح هم عالقون في المرحلة الأولى حول هوية القائمة تعريفاتها، ولم ينتقلوا بعد إلى التقسيم والعقدة الكأداء ومن يقف على رأس القائمة ومن لا.
19: ومعروف المشكلة هناك،
4: سيما وهذه تاريخيا لطالما شكلت اللغم الأكبر. صحيح. أمام الجهود الآن بناء على مصادري كانت هنالك جلسات منصور عباس مع مندوبين عن اللجنة السبعية وأيضا مازن غنايم يوم الأربعاء الماضي، وهنالك مرة أخرى منصور عباس أكد لهم فيما يتعلق بالتعريفات أنه يريدها قائمة تعددية تقنية مبنية على مبدأ التكامل والتشارط وأيضا حلف استراتيجي. وكانت يوم ما بعد الخميس جلسة جمعت ما بين مازن غنايم كان فيها مندوبين عن الموحدة وأيضا سامة بوشحادي، وهنالك كان مناوشات مشادات كلامية سيما، وهنالك من اتهم الأستاذ سامة بوشحادي بأنه عاد ليتحدث بفوقوية وبلغة التخوين عندما قال لهم بأنه منصور عباس ينسق مع لبيد ونفتالي بنت أكثر من كونه ينسق معهما.
19: نعم.
4: إذن في الوقت الذي هنالك من يتحدث فيه عن تقدم ملحوظ، هنالك من يتحدث بشكل واضح أنه لا تزال الأمور عالقة، وأين عالقة؟ في المرحلة الأولى بعد مرحلة التفاوض.
19: نتابع كل هذا الموضوع. فالح حبيب شكرا جزيلا.
4: على
19: فالح. ما بدأ كرحلة سياحية من الأرجنتين تحول إلى حالة استنفار بعد ظهور إصابات ووفيات بفيروس هانتا، وبين المخاوف من انتشار العدوى ومحاولات التهدئة الرسمية تعود إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى لجائحة كورونا قبل 5 أعوام. لنشاهد
5: قصة سفينة الرحلات هونديوس التي انطلقت من الأرجنتين قبل أكثر من 6 أسابيع تزداد تعقيداً. حتى الآن تم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب فيروس الهانتا، إضافة إلى 8 إصابات أخرى 5 منها مؤكدة، لكن هناك مخاوف من أن انتشار الفيروس تجاوز حدود السفينة. 20 راكبا كانوا على متن السفينة توزعوا على 13 دولة بدأت تحقيقات وبائية، بينها هولندا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وغيرها. الراكبة الهولندية التي توفيت نزلت من السفينة في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي، ومن هناك استقلت رحلتين جويتين إلى جوهانسبورغ ثم إلى هولندا. وخلال الرحلتين أصيب شخص

0: أزلو.
1: فيروس الهانتا المعروف بانتقاله من القوارض إلى البشر أثار القلق عالمياً، لكن السلالة التي تم رصدها لدى بعض المصابين والمتوفين هي سلالة الأنديز، وهي قادرة على الانتقال بين البشر، ويعتقد أن العدوى على متن السفينة انتقلت بهذه الطريقة. وما يزيد القلق أن معدل الوفيات المرتبط بهذا الفيروس مرتفع جدا.
2: מדובר על תמותה של בין 30-50% מאוד מאוד משמעותית. אין טיפול ייעודי למחלה הזאת או לווירוס הזה, לא חיסון, לא טיפול, ולכן כל מה שנשאר זה מה שנקרא טיפול תמיכתי.
1: אמ רוקב ال130 الذين ما زالوا على متن السفينه فهم في العزل، لكن شهاداتهم تشير الى ان الامر استغرق وقتا قبل ادراك طبيعه المرض، ما قد يكون ساهم في اتساع نطاق العدوى.
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات إلفاق قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: عناوين النشرة: حزب الله يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، تصفية مخربي نخبة حمسويين في جنوب قطاع غزة، نتنياهو يقول إن الحرب ضد إيران لم تنتهي بعد، ترامب يتعهد بالوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب.
3: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت الدفاعات الجوية قبل حوالي الساعة صواريخ اعتراضية صوب أهداف جوية مشبوهة رصدت في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم يصب أي من الجنود بأذى. وتم تشغيل صافرات الإنذار في مناطق مختلفة بشمال البلاد خشية سقوط شظايا صاروخية. وأصدر جيش الدفاع مساء اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان دير الزهراني جرجوع سجد قضاء جزين في لبنان، وقال إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وفي الجبهات الجنوبية قضى جيش الدفاع اليوم على عدد من مخربي النخبة الحمساويين الذين كانوا يعملون على الدفع بمخططات إرهابية في القريب العاجل ضد القوات العاملة في جنوب قطاع غزة. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسي بي اس إن الحرب مع إيران لم تنتهي، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وأضاف أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لأن إيران لا يزال لديها قدرات رغم أننا قلصنا الكثير منها. وتابع نتنياهو: لن أتحدث عن وسائل عسكرية، لكن أخذ اليورانيوم الإيراني على التخصيب قابل للتنفيذ، رافضا التطرق إلى جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المهمة التي وصفها ببالغة الأهمية.

0: وقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوصول في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض. وفي مقابلة مسجلة كشف عن أن هذا اليورانيوم يخضع للمراقبة وأن قوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر، موضحا أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره. وبيّن ترامب أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنه قال إنهم تعرضوا للهزيمة. أسفر حادث عنف في رهط مساء اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المصاب نقل إلى المستشفى للمعالجة. اعتقل 60 من سكان أورشليم القدس بشبهة إطلاق تهديدات على حياة الوزير بن غفير، وتواصل الشرطة تحقيقاتها.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق. في التاسع سيدتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. مكيف 1.25 قوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: بالضبط.
1: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: عناوين نشرة 9: ترامب ونتنياهو يلمحان إلى استئناف الحرب ضد إيران. جيش الدفاع يواصل استهداف مواقع لحزب الله في لبنان وتصفية مخربي حماس في قطاع غزة. حادث عنف في رهط يوقع جريحا، والحرارة ترتفع بعد غد.

0: راديو مكان الأخبار.
1: تحية وليكم النشرة بالتفصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، موضحا أن لدى الولايات المتحدة أهدافا أخرى في إيران لا يزال من الوارد جدا أن تقوم باستهدافها. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت أنقاض المواقع النووية التي استهدفت، مؤكدا أن هذه المواقع تخضع حاليا لمراقبة دقيقة، وتولت قوة الفضاء الأمريكية مهام هذه العملية. وبدوره قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسي بي اس إن الحرب مع إيران لم تنتهي، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم معالي التخصيب من إيران. وأضاف أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لأن إيران لا يزال لديها قدرات رغم أننا قلصنا الكثير منها. وتابع نتنياهو: لن أتحدث عن وسائل عسكرية، لكن أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قابل للتنفيذ، رافضا التطرق إلى جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المهمة التي وصفها ببالغة الأهمية. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن وطهران تعملان على التوصل إلى اتفاق قصير المدى يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما آخر وإنهاء الحصار على مضيق هرمز. وقد أفاد التلفزيون الإيراني أن رد طهران على المقترح الأمريكي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان. وقال مصدر باكستاني إنه تم نقل هذا الرد إلى الجانب الأمريكي. هاجم جيش الدفاع في جنوب لبنان اليوم أكثر من 20 بنية إرهابية، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومقر قيادة لحزب الله. وفي الجبهة الجنوبية، قضى جيش الدفاع اليوم على عدد من مخربي النخبة الحمسويين الذين كانوا يعملون على الدفع بمخططات إرهابية في القريب العاجل ضد القوات العاملة في جنوب قطاع غزة. هذا ومن المقرر أن تصوت الكنيسة غدا على مشروع القانون الخاص بتقديم مخربي النخبة الذين كانوا طالعين في مجال

0: جزر 7 أكتوبر إلى المحاكمة وإنزال أحكام الإعدام بحقهم. أسفر حادث عنف في رهط مساء اليوم عن إصابة شاب 20 بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المصاب نقل إلى المستشفى للمعالجة.
1: الآن إلى حالة الطقس.
0: يبقى الجو غدا على حاله، أما بعد غد الثلاثاء فسيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو خماسينيا في معظم المناطق، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. أورشليم القدس واللد والرملة 27، تل أبيب 25، حيفا 24، الناصرة وجبال الجليل 28، هضبة الجولان 31، و32 في بحيرة طبرية وبئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: أجا
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

أنتم مع مكان. ينفع كده طب يرجكوا كده طب ينفع كده طب يرجكوا كده لا ينفع كده طب لا كده طب ينفع كده لا تبقى معدي.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز.
1: هو مساء يتهادى على أوتار السكون ويشرق بنور المعرفة في هذا الفضاء الرحب، حيث تتراقص الحروف على إيقاع الفكر وتتآلف الكلمات لتشكل لوحات من الجمال، نبهر معا في عوالم الثقافة والأدب. هنا حيث ينساب الحديث كجدول رقراق في ليل هادئ، ويظهر المعنى كبستان غناء تحت ضوء القمر. نفتح صفحات من نور ونضيء دروبا من الفكر، فالحب ذلك النهر الخالد الذي يروي صحراء الروح وينبت فيها أزهار السعادة.

0: مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في البرنامج الثقافي الأدبي مجاز، حيث نلتقي اليوم مع قامة ثقافية وتربوية آمنت بأن اللغة ليست مادة دراسية فقط، بل هي هوية ومسؤولية. ضيفتنا اليوم كاتبة وأديبة ومربية أجيال، جمعت بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني وبين القصة والواقع، وأسست مشروعاً ثقافياً وتعليمياً هدفه الطفل قبل أي شيء. مساء الخير للأديبة والمربية أمال شعب بشارة.
1: مساء الأنوار.
0: أهلا وسهلا فيك في مجاز أمال.
1: شكراً عزيزتي، شكراً كثير على الاستضافة.
0: بداية، من هي أمال شعب بشارة؟
1: عزيزتي أمال هي طفلة اللي كانت موجودة ببيئة جدا داعمة وحاضنة للنجاح. نعم. اللي خلتها تكبر وتوصل للي هي موجودة فيه. اليوم أنا كاتبة قصص أطفال. نعم. صاحبة دار النشر حكايات أمال ومؤسسة مركز أمال التعليمي الإبداعي للغة. نعم. العربية.
0: نعم. كيف أثرت نشأتك في عكا؟ أنت نشأتي في عكا ودرستي في حيفا.
1: مظبوط، أنا نشأت في عكا وتعلمت في مدرسة رهبات الناصر بحيفا من الصف الأول حتى الجامعة.
0: كيف أثر هذا على الوعي عند أمال؟
1: الانكشاف لأمور خارج نطاق المحيط المصغر، خارج نطاق بيئتك العادية. هو بيساعد على هذا الانفتاح على العالم الخارجي.
0: صحيح.
1: انفتاح على الحالات الاجتماعية، المواقف الاجتماعية اللي ممكن إحنا نواجهها، وكمان على أمور ثقافية أخرى.
0: وانت أدركت أمال أن اللغة العربية هي مشروع حياتها، مش مجرد تخصص أكاديمي تخصصت فيه؟
1: أنا لما أنهيت اللقب الثاني باللغة العربية من جامعة حيفا.
0: نعم.
1: وكنت كل الوقت عم بدور على موضوع ليربط بين اللغة والواقع. باللحظة اللي اخترت فيها تخصص أكاديمي إضافي كلقب ثاني ومش استمرارية للحصول على درجات أكاديمية.
0: نعم.
1: اخترت موضوع تدريس اللغات جامعة تل أبيب. اهتميت أن يكون مجال الأطروحة أمور عايشينها. كان عنوان أطروحتي تدريس اللغة العربية عن طريق الدراما وتأثيرها على الفهم والتعبير.
0: نعم، يعني كان طموح ثقافي أكثر ما هو مهني.
1: بالضبط.
0: ليش اخترت أدب الأطفال تحديداً أمال؟
1: أولاً خلال تربيتي لبناتي كان عندي كتير اهتمام كبير أنه أوصل لهم يعني حبي للعلم والثقافة وحبي للغة.
0: نعم.
1: فكنا نخصص الوقت لنقرأ ونزور مكتبات ونختار قصص من بين الرفوف ونستعير قصص. فبلش يعني الوعي والإدراك لهذا المجال من هاي النقطة. والإشي كمان كان أكتر لما بديت الفكرة بكتابة ورسم قصة لما كانوا بنات بجيل 5 سنين. فكانت القصة نفسها هي كانت أول إصدارات اللي هني كتبوها.
0: نعم.
1: أنا أخذتها وطورتها لقصص أكبر، هي قصة دور النجمة والتفاحة وأمها الشجرة.
0: جميل. هكذا وازنت أمال ما بين الأمومة والطموح المهني؟
1: طبعا الموازنة مش سهلة.
0: نعم.
1: الموازنة بعالمنا اليوم اللي بتطلب منك كمان تكوني أم وكمان تكوني أديبة أو كاتبة أو مربية، الموازنة بين الأمومة والطموح هي رحلة يومية مش سهلة بتاتا.
0: نعم.
1: بحاجة لوعي أنه هذا الحلم اللي بدي أحققه خطوة بخطوة بده صبر ووقت ومرونة. فأنا بالفعل أعطيت أولوية لبيتي وبناتي وعيلتي، ولكن بالمقابل بموازنة مع كمان شو بدي أحقق أمور تانية.
0: لديك كتاب إلى أين ستأخذني يا رشيد؟ هذا الكتاب دخل المناهج الرسمية. إيش بعني لك هذا الانتقال من الكتاب الحرة إلى الكتاب إلى الصف المدرسي؟
1: بالفعل الكتاب إلى أين ستأخذني يا رشيد هو قصة كرتوني. بتلاقي حالة ببيت رشيد اللي منشوف استعمالات رشيد للكرتوني وانتقالها من محل لمحل. تتميز هاي القصة أنه بتنسرد من منظور الكرتوني. القصة اللي اشتغلت عليها وطورتها على مدار سنة كاملة، اخترتها مشروع الفانوس وتم توزيعها على باقي طلاب الصفوف الثوان في البلاد. هاي التجربة فيها مسؤولية كبيرة ووعي لدور الكتاب بشكل عام لوين احنا بدنا نوصل طلابنا وشو اي رسالة بدنا نوصلهم اياها. انا كتير بآمن انه لازم نحترم فكر الطلاب والقصص اللي بتليق فيهم.
0: صحيح. وهون بأخذني السؤال، تكتبين للطفل، كيف تكتبين؟
1: هو مشروع بده وعي لكل هاي الرسالة اللي أنا بدي أصل أوصلها.
0: نعم
1: أنا بدي أوصل رسالة مهمة للطفل، ولكن بنفس الوقت بدي أحكي معاه، بدي أحكي بلغته، بدي أشوف الانشغالات اللي هو بيهتم فيها بعالم تكنولوجي متطور. شو بالفعل هو بيهتم يلعب بالألعاب الإلكترونية، بيهتم يشاهد أفلام. لكن معناته أنا كمان بحاجة إنه أكتب بمواضيع بتخصه، بمواضيع بتشوقه،
0: نعم
1: بمواضيع اللي يحس حاله عم بيغامر فيها.
0: نعم عملت سنوات طويلة في تطوير مناهج اللغة العربية.
1: مظبوط، أنا اشتغلت بتطوير كتب تدريسية،
0: نعم
1: وكمان كمركزة إرشاد للمعلمات بالمرحلة الابتدائية.
0: صحيح
1: زرت أكثر من 200 مدرسة وتعرفت على كثير معلمات مبدعات وطواقم لغة. تعليم اللغة العربية بشكل عام بمدارسنا متعلق بمناهج وزارة وامتحانات وتقييمات ومستويات،
0: صحيح
1: اللي كله بده يتوق انه يوصل ليحققها ويوصل لعلامات معينه. بنفس الوقت احنا بنضلنا واعيين للظروف اللي عشناها من فتره الكورونا وزمن الحرب،
0: صح
1: اللي اثر على نفسيتنا ونفسيه طلابنا وجهوزيتهم للتعليم. هاي الفجوه اللي نتجت جراء كل هاي البلبله اكيد عم بتاثر على واقعنا التعليمي. فطلابنا كل الوقت متارجحين ما بين اللي بيقدروا عليه وما بين اللي لازم
0: لازم
1: يوصلوا له.
0: يتعلموا.
1: بالضبط،
0: لكن احنا ما بنفقد الامل. امال
1: أكيد أكيد. لا أكيد لا،
0: الاخطاء الاكثر شيوعا في تدريس اللغه العربيه خاصه للاطفال.
1: أنا بعتقد إنه مفروض فينا إحنا نستعمل استراتيجيات وأساليب متنوعة لا منهجية حتى بقلب المدرسة، إذا كان عن طريق أفعال أفلام ألعاب فعاليات لغوية دمج التكنولوجيا.

0: مزبوط، كل هاي الشعارات موجودة، ولكن بحاجة إنه نزرعها بالحصص أكثر، إنه
1: نعم
0: حتى كمان التقييم ما يكون بحسب علامة امتحان أخذها طالب.
1: صحيح
0: اليوم لازم إحنا نربي طلابنا حتى يقدروا يكونوا جاهزين للمجتمع برا. أنا هقدر أخلي الطالب يقدر يوقف ويحكي ويعبر، أعطي هذا المجال، أعطي هذا المساحة. وبدي كمان أوضح نقطة، يعني الموضوع اللي أطروحتي اللي كان إنه كيف تدريس اللغة عن طريق الدراما عم بيأثر على الفهم والتعبير، فهي واحدة من الأساليب اللي بالفعل بتساعد على الإبداع أكثر وأكثر.
1: صحيح، كل كلامك مزبوط، لكن للعلامة أهمية كبيرة في القبول للجامعات في المستقبل.
0: مزبوط صح، بس احنا بنقدر كمان نقيم طلابنا بأساليب مختلفة
1: صحيح،
0: مش بس علامة امتحان. يعني
1: لو عدنا بالزمن إيش النصيحة اللي بتقدميها لآمال الطالب الصغير في المدرسة؟
0: المزبوط، انا بدي اقدم لها هدية امتنان لهاي الطالبة الشغوفة والمحبة للقراءة، يعني لولا شغفها واجتهادها ما وصلت لهون.
1: من الكاتب أو المربي اللي ألهمك في مسيرتك خلال مسيرتك التعليمية؟
0: ما في كاتب محدد، لأن بكل فترة من فترات مسيرتي كان في عدة قراءات وتوجهات لأدباء اللي أقرالن، فمن كل بستان أخذت زهرة.
1: جميل جدا. أمال، إذا اخترنا كتاب من كتابات من كتبك اللي أصدرتيها، أي قصة أقرب إلى قلبك من أعمالك؟
0: أريد أن أخبر أبي، هاي القصة اللي هي بتعالج موضوع يعني واقعي كل ما يتعلق بالتكنولوجيا وانشغال الأهالي، لأنه فيها إلها رسالة مزدوجة كمان للطلاب وكمان للأهالي، اللي أنا بدي أوصل للكل إنه في عنا علاقة تربوية جدا سامية ومهمة اللي إحنا لازم ننتبه لها، اللي هي علاقة الأهل مع أولادها. اليوم عم نفقد إحنا هاي العلاقة بسبب الانشغالات،
1: نعم
0: ولازم نعطيها الأولوية.

0: صافي ببيوتنا
1: إن شاء الله. أنا كمان بتأمل وبضم صوتي لصوتك
0: إن شاء
1: وإنه
0: الله.
1: الكتاب لا غنى عنه. أمل، شكرا كتير إليك، سعدت فيك جدا في هذا اللقاء الجميل المميز في مجاز، وبتمنى لك كل التوفيق، ودايما من نتابع إن شاء الله لمشاريع قادمة جديدة،
0: إن
1: دايما
0: شاء
1: من
0: الله. شكرا
1: تابعك. يعطيك ألف عافية، شكرا،
0: شكرا شكرا
1: إلى
0: كثير لك.
1: اللقاء.
0: إلى اللقاء، باي باي.
2: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر جبران خليل جبران، وهو فيلسوف وشاعر وكاتب ورسام لبناني، ولد في 6 يناير 1883 في شمال لبنان، توفي في نيويورك في 10 إبريل 1931 بداء السل، ويعرف أيضا بخليل جبران، وهو من أحفاد يوسف جبران الماروني. هاجر وهو صغير مع أمه وإخوته إلى أمريكا، حيث تعلم الفن وبدأ المشوار الأدبي. اشتهر عند العالم الغربي بكتابه الذي تم نشره عام 1923، وهو كتاب النبي. سكن الليل غنتها أيضا القديرة فيروز.

سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون، عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق، علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق.

اسمع البلبلة ما بين الحقول يسكب الألحان، في فضاء نفخت فيه التلول نسمة الريحان. لا تخافي، لا تخافي يا فتاتي، فالنجوم تكتم الأخبار. وضباب الليل في تلك الكروم يحجب الأسرار. لا تخافي، لا تخافي، فعروس الجن في كهفها المسحور هجعت سكرة كادت تختفي عن عيون الحور. ومليك الجن إن مر يروح والهوى يثني، فهو مثلي، مثلي عاشق كيف يبوح بالذي يضني. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

مختارات أدبية. من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت من كتاب السلام عليك يا صاحبي لأدهم الشرقاوي. يا صاحبي، لم تكن القضية يوما قضية وجوه، وإنما قضية قلوب. الوسامة الحقيقية في الروح، هذا الدفء في المعاملة، الحنان في التعاطي، اللين في الكلام. ولم تكن القضية يوما في الجيوب، وإنما في القلوب أيضا. الثراء الحقيقي في الروح، هذا الإيمان الراسخ رسوخ الجبال فلا تهزه حوادث الليالي، وهذا اليقين الشامخ الذي لا تركعه تقلبات الأيام. والسلام لقلبك.

وبهذه المختارات الأدبية نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الثقافي مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نتعرف على الخدمات، الحقوق، كل ما يمكن أن يسهل عليكم حياتكم في الحياة اليومية والشؤون المدنية.

بداية عن الطاقم، تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، معكم أيضا من الهندسة الإذاعية إيلاي بن شبات، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

وماذا في حلقتنا اليوم من محاور؟ سوف نكون مع قضية فاتورة الكهرباء، وذلك تزامنا مع حملة خاصة من قبل شركة الكهرباء لتخليص الديون. كيف يتم ذلك؟ لأي شرائح؟ كيف يمكن الحصول على التخفيضات؟ التفاصيل معنا. مشروع مميز مهم وخاص جدا لدمج أصحاب الإعاقات في التعليم العالي. سوف نكون مع من تقف وراء مميز مهم وخاص جدا لدمج أصحاب الإعاقات في التعليم العالي. سوف نكون مع من تقف وراء

0: في الآونة الأخيرة كانت هناك عدة أحداث تورط فيها قاصرون، وبالتالي قضية الاعتقالات، التحقيقات، ثم فيما بعد سيرورة المحاكمة. سوف نوضح اليوم ماذا يقول القانون وكيف يتم ذلك عند الحديث عن قاصرين. هناك مشاكل في دفع الإجازة غير مدفوعة الراتب من قبل التأمين الوطني وهذا الترتيب الذي كان في فترة الحرب. إذن ما هي الإشكالية وكيف يمكن التغلب عليها؟ أيضا في حلقتنا اليوم أنا معك، هيا بنا نبدأ. أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم السيد محمود سواعد، وهو موظف مسؤول في شركة الكهرباء. أهلا بك سيد محمود، تحياتي.
1: أهلا، مساء الخير لك إيمان ولجميع المستمعين.
0: أهلا عزيزي. إذن أستاذ محمود سواعد، الموضوع هو قضية تخليص الديون لشركة الكهرباء، وأنا تابعت إعلان كان من قبلكم إنه في حملة معينة حتى آخر شهر أيار، فإذا ما هي الحملة؟
1: نعم، في ظل ظروف الفترة الأخيرة، ظروف الصعبة اللي مرتها البلاد، طبعا تراكمت ديون على الزبائن شركة الكهرباء. في لفتة من إدارة الشركة قرر إطلاق حملة إعفاء من الفوائد خلال هذه الفترة، من اللي ابتدأت من 19/4 أو 19 أبريل لحد 31/5 شهر مايو. الهدف طبعا مساعدة الزبائن اللي تراكمت عليهم ديون خلال هذه الفترة وتشجيعهم في تسوية الديون المتراكمة. طبعا الحملة تشمل جميع ديون استهلاك الكهرباء خلال الفترة، بنحكي عن استهلاك الكهرباء مش عن شغلات ثانية.
0: لحظة، خلينا أول شيء نوضح بالنسبة للفترة الزمنية سيد محمود سواعد، الحديث هو عن ديون تراكمت عن أي فترات؟ يعني كمان واحد اللي فيه عليه ديون من قبل 4 سنوات مثلا، يعني بسأل.
1: نعم، الإعفاء هو عمليا لكل دين مفتوح في هاي الفترة بشركة الكهرباء. كل فاتورة اللي هي بتحكي عن استهلاك كهرباء مش عن شغلات اللي هي غير الاستهلاك، طبعا نعم. في اشياء تانية اللي ممكن يكون الامر هو عن استهلاك الكهرباء خلال هاي الفترة اللي تراكمت عليه ديون. طبعا الحملة فيها لها شروطها، اللي بوقف بجميع الشروط هاي بحصل على الإعفاءات من تراكم الفوائد.
0: نعم، فإذا هي عن الاستهلاك نفسه. هلا يعني عمليا كيف الإشي بيتم؟ لازم يجوا يقدموا وراء، يقدموا مستندات، خلينا نساعد المواطن أستاذ محمود.
1: خلينا بالأول نحكي بالأول عن الحملة وشروط الحملة. الحملة هي طبعا للديون الاستهلاك على الزبائن سواء كانوا البيتيين أو المصالح التجارية. حسب الحملة، كل زبون يقوم بتسديد دينه خلال الفترة هاي في دفعات، الشرط أنه لحد 5 دفعات شهرية، يحصل على إعفاء كامل من فوائد التأخير بالدفع. طبعا هاي الشرط أنه إذا عملنا له قسطنا له لخمس دفعات وما كملش الدفعات للآخر، ما يكون يعني ما هذا شرط أساسي إنه يوقف بكل الدفعات.
0: تمام. كمان معلومات بتحب تقدمها للي سمعنا حاليا وعنده ديون ومعني إنه يرتبها ينهيها؟ مثلا أجا شخص قالكم أنا علي دين مثلا 10,000 شيكل، أنا ما معيش، فقدت شغلي، فيش عندي مدخول، هل في إمكانيات مثلا للتقسيط، للتسهيلات، للتخفيضات؟
1: نعم، أي شخص، يعني هنا نداء لكل الأشخاص اللي في عندهم ديون لشركة الكهرباء، التوجه لمراكز شركة الكهرباء أو الاتصال على التليفون على الهاتف 103 مركز خدمات شركة الكهرباء، أو الدخول لموقع شركة الكهرباء هو كمان موقع باللغة العربية.
0: نعم.
1: الإمكانية موجودة غاد بشكل واضح، يعني ممكن يفوت على الموقع ويعمل التخطيط بنفسه، يعني ما هو بحاجة لأي شخص يساعده. الدفع ممكن يكون عن طريق شيكات، طبعا الشيكات بده يكون بمراكز استقبال الجمهور الموجودة في جميع البلاد، أنها 33 فرع منتشرة في جميع أنحاء البلاد اللي بيشتغلوا يوميا من الساعة 8 الصبح للساعة 2 ونص ظهرا. في بعض المراكز بيشتغلوا يوم الثلاثاء بعد الظهر، ولكن إجمالا جميع المراكز تعمل من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 2 ونص بعد الظهر. فإن مراكز اللي هي الخدمة الهجينة اللي هي الهايبريد، المواقع هاي موجودة بالوسط العربي، في عنا ثلاث مراكز بأم الفحم بالناصرة والبرهات. طبعا هاي الهدف إنه نوصل لكل شخص وشخص اللي يتمكن من الوصول أو اللي يستطع الوصول للمراكز البعيدة عن مكان سكنه إنه يتواصل مع هاي الأماكن.
0: نعم.
1: فينا خدمة مميزة لشركة الكهرباء اللي انطلقت من أكثر من سنة، لشركة السيارة المتنقلة أو خدمة السيارة المتنقلة، اللي عمليا تعمل بالتنسيق مع المجالس المحلية مع السلطات المحلية البلديات. بنطلع مرة بالشهر على البلد على البلدية أو المجلس المحلي.
0: نعم.
1: ونستقبل الجمهور هناك، يعني الجمهور
0: في الميدان، يعني في الميدان.
1: نعم في الميدان. والهدف طبعا انه لا يبقى اي شخص دون مساعده بسبب البعد الجغرافي، انه نوصل لكل شخص وشخص. انا شخصيا بشترك بهاي المراكز وبطلع لغاد وبنطي خدمه
0: وهذا مهم بهاي. استاذ محمود، بمعنى انه في كمان عندنا مثل حضرتك مسؤولين باللغه العربيه اللي ممكن تساعدونا، تشرح للشخص، تمرق معاه على الفواتير، تشوف ايش عليه، ايش ضال، ايش الامكانيات. فمن بفهم من كلامك انه هاي الخدمه باللغه العربيه بوجودك وجود طبعا الاخرين، هذا كمان كتير مهم، وبتوقع انه بيسهل على المواطن. استاذ محمود،
1: حريصين بشركه الكهرباء على انه المندوبين اللي يطلعوا على هاي المراكز بالوسط العربي بيكونوا يتكلموا اللغه العربيه. طبعا المراكز الهجينه الموجوده بأم الفحم والناصر ورهط على الاغلب بيحكوا اللغه العربيه الاغلب. بموقع بالمركز الخدمات التليفون 103 كمان في امكانيه انه الواحد يحكي باللغه العربيه. بالمراكز الاستقبال او مراكز الخدمه الموجوده 33 مركز موجودات بالبلاد، في معظم المراكز في اشخاص بيحكوا عربي.
0: نعم.
1: حتى لو ما كان في شخص يحكي عربي ممكن يطلعوا شخص يحكي عربي اللي يساهم وساعد بحالة الضرورة.
0: تمام. التواصل، فإذا على أي رقم هاتف أو إيميل أو بأي أسلوب ممكن التواصل للي سمعنا وبقول إنه بدي أنا أستغل هاي الفرصة وأرتب ديوني وأتخلص منها. أستاذ محمود،
1: الرقم تليفون 103 103، هذا الرقم المركز الخدمات التليفوني.
0: نعم.
1: طبعا ممكن إنه يختار اللغة العربية ويحكي بالعربي. في خدمة على الواتساب اللي ممكن يبعث كمان رسائل واتساب اللي هي 055-700-103.
0: تقدر تعيد الرقم أستاذ محمود كمان مرة؟
1: نعم، 055-700-103.
0: فإذا بعيده 055-700-103. الأستاذ محمود سواعد، موظف مسؤول في شركة الكهرباء، أود أن أشكرك على هذه المداخلة القيمة، وبالفعل بنتأمل إنه هذا البرنامج يسهل على المواطن، يقرب له المعلومات والخدمات علشان يقدر يتخلص من الديون ويكمل حياته بشكل كويس. شكرا أستاذ محمود.
1: شكرا.
0: تحياتي، شكرا جزيلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: في الآونة الأخيرة كانت هناك عدة حوادث جنائية تورط فيها طلاب مدارس قاصرون في 13، 14، 15 من العمر، شملت أيضا طعن حتى جريمة القتل في بيتح تيكفا، وأيضا هناك كان مؤخرا طعن من قبل طلاب في منطقة الجنوب، طالبين لطالبين آخرين. ماذا عن القاصرين والقانون؟ تنضم إلينا الآن المحامية نسرين عليان، وهي محامية من الدفاع العام سنيغوريا سيبوريت. أهلا بك نسرين.
2: يسعد مساك. هلا إيمان.
1: هلا عزيزتي، هلا فيك. وأنت خبرتك كبيرة في مجال القاصرين، واليوم بدنا نحاول نوضح هاي النقطة، لأنه إشي مؤسف لما منشوف شباب، بالأساس شباب، يعني بعدهم طلاب مدارس، بعدهم 15-14 متورطين. القانون مين بعرف إنه قاصر؟ لعند أي عمر نسرين؟ أي سن؟
2: سؤالك مهم، وعن جد بالآونة الأخيرة في كثير حالات مؤسفة. القانون بحدد إنه كل طفل تحت جيل 18 سنة هو يعد قاصر. المسألة الجنائية، المسألة الجنائية تبدأ من جيل 12 سنة، يعني أي حد من تحت جيل 12 سنة لا يكون عليه مسائل جنائية، ولكن يمكن أخذ في عين الاعتبار الشهادات اللي بعطيها، يعني حتى لو صار معه حدث معين هذا لا يعني أنه مش رح يتواجد بالشرطة، أنه مش رح يطلب منه إفادة، أنه مش رح يكون في حاجة أنه يجي على المحكمة ويعطي شهادة. بلى، وكمان أكثر من هيك، مش بس هو رح يكون بالصورة، هو وأهله والشؤون كمان على الأغلب رح تفوت بالصورة وتتدخل، بالأخص لما بيكون الجيل كتير صغير.
1: فإذا إحنا عم نحكي عن من أي جيل لأي جيل، طبعا إحنا بنقول من صفر بس، يعني مجرد ما بنقول من صفر بس، هو القصد إنه من أي جيل لأي جيل، والمسؤولية الجنائية والمسؤولية القانونية، وعن أي جرائم بنتحدث. لأنه مثلا في فرق بين شاب، في فرق، عفوا، في فرق بين شاب مثلا اللي طعن شاب طالب مدرسة بسكينة، وبين انه شاب او ولد مثلا اللي رمى ورقة بالشارع بتقدر البلدية تعطيه مخالفة. فوضحينا الاعمار وانواع المخالفات اذا بنقدر نسميها هيك.
2: تمام، مثل ما ذكرنا المسائلة الجنائية بتبلش من جيل 12 سنة لحد جيل 18 سنة. الطفل أو اللي عمل عمل معين إجرامي في هذا الجيل يحاسب عليه في محاكم القاصرين وليس في محاكم البالغين، والمحاكم القاصرين في إلها طرق مختلفة بتتعامل مع الأحداث بطريقة مختلفة كليا عن البالغين. مهم نذكر كمان إن بين جيل 12 لجيل 14 سنة القانون بإسرائيل بيحبذ وما بيدخل القاصرين للسجن الفعلي، إنما بيبعتهم لبرامج تأهلية بديلة، وعلى الأغلب داخليات أو مؤسسات تأهلية أساس يكون بديل للسجن، لأنه بهذا الجيل لسه بيكون البلوغ والفهم والإدراك كتير صعب عند الأطفال. فيعني حتى لو انعمل عمل إجرامي صعب جدا، مثلا مثل ما ذكرت طعن بالسكين أو حتى قتل، البديل بالأول إنه ما يفوتوا للسجن مباشرة لحد جيل 14 سنة. من 14 سنة ل 18 سنة المعاملة مختلفة، بيصير يبينوا إنه هدول الناس صاروا واعيين أكتر، فاهمين أكتر، مدركين العمل اللي بيعملوه، فالتوابع عليهم بتكون شوي أعلى من الجيل الأقل. هلأ مهم كمان نذكر إنه في القانون أنواع مختلفة مثل ما ذكرتي، متدرج للجناية، في جنحة وفي جريمة. أي عمل صغير ممكن يكون لحد 3 أشهر، ممكن كمان عمل متوسط لحد 3 سنين، فوق 3 سنين بنعد جريمة. شو القصد 3 أشهر 3 سنين؟ هي القانون شو بيقول على العقوبة موجب قانون الجناية بإسرائيل. فيعني إذا حدا حامل سكينة ما طعن فيها، فقط حاملها بجيبته، هاي عقوبتها 5 سنين. فما بالك في استخدامها وإداء لضرر لشخص تاني، فأكيد هاي بتنعد من أعلى الجرائم يعني وفقا للقانون.
1: على فكرة تم اعتقال 19 شاب في قضية القتل مثلا في بتح تكفا اللي واحد طعن بس كمان الباقيين وكأنه شركاء في الجريمة. يعني الإشي خطير يا جماعة لما إحنا منشوف طلاب مدارس, وكان في مدرسة في كورفور قرع اللي طالب طعن طالب. فيعني هذا الجيل نسرين عم بلاقي حاله موجود في داخل عالم الجريمة. فكيف بتم الاعتقال وكيف بتم التحقيق؟ تعي فكري, طب هو لساته ولد, يعني حتى لو كان عمره 17 ونص بالآخر لساته ولد.
2: صحيح, فعشان هيك في قانون القاصرين للتحقيق بإسرائيل اللي هو بتعامل مع هاي الحالات وبفصل كل التفاصيل. القاصر لما بروح على محطة الشرطة طبعا مفضل دايما انه يتم استدعائه مع حدا من اهله, ما يتم اعتقاله من ارض الا اذا عن جد مسكوه على الحامي زي ما بيقولوا بارض الواقع. وكمان في هاي الحالة لازم يتم استدعاء واحد من البالغين اللي يرافقوه بالتحقيق. معناه هذا يعني ممكن يكون حتى معه جوا داخل غرف التحقيق اللي هو مع حتى المحامي الايام هاي. قليل ما يفوت. وفي تعديل على القانون مؤخرا انه يحاولوا كمان مع القاصرين انه المحاميين يفوتوا وكمان لذوي احتياجات الخاصه يفوتوا معهم على غرف التحقيق. ولكن على ارض الواقع اذا هذول القاصرين مثل ما ذكرت 17 واحد في جريمه واحده, ممكن اذا فات واحد وطلع حكى تحقق معايا مع اكس واي وزد وانا حكيت كذا كذا, هذا بسمى تشويش لمجريات التحقيق. فهيك في هيك حاله في صلاحيه للشرطه كمان انها ما تسمح للبالغين يتواجدوا مع القاصرين بغرف التحقيق. فلازم نكون واعين لهذه النقطة. طبعا أهم إشي بحب أذكره يعني لبالغين ولا قاصرين, دائما دائما دائما يطلبوا استشارة محامي قبل التحقيق دائما, لأنه ممكن يوعيك وفهمك أشياء كتير أنت مش مدركها, مثل مثلا التزامك بحق الصمت فأني مرحلة فأني حق شو لازم, يعني الأشياء اللي تشدد عليها وتذكرها تكون لمصلحتك.
1: على فكرة المشتبه الرئيسي في الطعن في بتح تكفا اللي هو قاصر يلتزم الصمت حتى الآن, يبدو أنه المحامي قال له التزم الصمت, فيمكن لو صحيح. كان لحاله كان حكى. ولكن نسرين بهمني نوضح ان هاي القضية كمان وين بيجي دور الأهل, هل هم بتحملوا مسؤولية معينة لما ابنهم بيرتكب جناية أو جريمة أو مخالفة؟
2: صراحة أنت جبتيني لمحل اللي حتى القانون نفسه يعني بإسرائيل يتعدل بنوعا ما بشيء معين اللي كان كتير غريب, لأنه دائما موضوع التربية إشي وموضوع القانوني إشي تاني, ولكن دائما في مسؤولية علينا إحنا كأهل نشوف شو بصير مع أولادنا. وللأسف في اليوم الانحلال للجريمة عم بيزيد أكتر وأكتر داخل المجتمع الفلسطيني من في جميع المناطق. فإحنا الأهل إلنا أكيد دور كبير في هذا الموضوع, إن عن جد نشوف شو وين أولادنا رايحين وشو بيسووا كيف مع من بيمشوا بساعات بعد الظهر ومع من بيمشوا بالمدرسة. ولكن القانون كمان يعني مثلا في موضوع على سبيل المثال رمي الحجارة إذا تم إدانة الطفل برمي الحجارة, القانون تعديله في سنة 2016-2017-18 بيقول إنه ممكن إدانة الأهل بغرامة مالية عشان هم ما منعوا من ابنهم إنه يرمي حجارة. يعني إذا الولد أدان ممكن يكون في إدانة مالية حتى على الولد, وكمان ينمنع مخصصات الأطفال للي بيتم إدانتهم بهاي الجريمة.
1: هلا أنت هون عم تخديني لكمان سؤال, إنه الفرق بين جرائم اللي إلها بعد جنائي فقط أو جرائم اللي إلها بعد مثلا أمني, فكيف التعامل؟ نفس الإشي ولا في فرق؟ في نفس الاعتقال نفس التحقيق نفس وين إيش قلتي وين أين يعتقل وين بيتم وجوده وضعه في أي مكان, نفس المبدأ ولا مختلف تماما لما الإشي خلفية أمنية؟
2: هلا القانون هو نفسه يطبق بكل المناطق داخل إسرائيل, ولكن على أرض الواقع التعامل بيكون شوي مختلف بالمحطات مدى القسوة شدة التحقيق, بنشوف في اختلاف على أرض الواقع بالحقيقة. وطبعا في حالات اللي محاميين اكتشفوا يعني كمان حالات صعبة اللي كمان تم تقديم شكاوي بمحش وحدة تحقيق الشرطة على حالات صعبة, ولكن القانون هو نفسه ويعني بيتم التحقيق من نفس المبادئ نفس الأساليب حسب القانون, وتطبيقه على أرض الواقع صراحة بيختلف من محطة شرطة لمحطة تانية، وكمان من منطقة لمنطقة. وكمان دراسات أثبتت أنه يعني حتى المعايير الأساسية الموجودة ووفق قانون القاصرين بالتحقيق مع القاصرين يتم تطبيقه بحذافيره مثلا في منطقة هرتلية، بينما بننزل على يافا ندفع شوي تصير في اختلاف في تطبيق القانون. وفي كمان كتير شواذ موجودة بالقانون اللي ممكن تخلي صلاحية للسلطة إنها تبعد عن المبادئ الموجودة.
1: نسرين، بالنسبة للسانيغوريا تسيبوريت خلينا نشرح هاي النقطة، إنه إيش القصد والمرافقة القانونية. كمان ممكن في عائلات اللي أبنائهم مثلا بتورطوا في جنائيات، في جريمة قتل، في أو حتى قبل الجريمة تهديد، أي أمور تانية يمكن بتكون كمان عائلات في وضع صعب، عائلات موجودة يمكن في عالم السموم، يمكن ليش تعرف إيش الخلفية. فأنتوا مين سانيغوريا تسيبوريت، إيش بتعملوا، إيش بتقدموا؟
2: سانيغوريا تسيبوريت هي الدفاع العام، إحنا بنقدم الدفاع والترافع عن أي شخص يقدم ضده لائحة اتهام في المحاكم تقريبا شبه مجانا، في رسوم 400 شيكل على كل ملف. فاللي بصير إذا أنت توجهت لك النيابة وبتقول لك إحنا ناويين نقدم لك لائحة اتهام، هاي المرحلة الأولى قبل ما نقدم لائحة اتهام في لك حق الاستماع. هاي مرحلة كتير خطيرة على فكرة، كتير ناس ما بنتبهوا لها. ممكن على طول أنت تتوجه للسانيغوريا لمكتب الدفاع العام وتقول لهم أنا أجاني هذا المكتوب ساعدوني، إحنا حنيتها عن نطلب نصور الملف، بنقدم اعتراض خطي بناء على كل حالة وحالة لا يتم تقديم لائحة الاتهام. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أسفة، وفي مرحلة ما قبلها إذا بتم اعتقالك وبيكون في نية للسجن لإلك، على طول في حسب القانون لازم يرفعوا تليفون للسانيغوريا ويقولوا في عنا تم اعتقال مثلا نسرين عليان ومشتبهة في كذا وعنا نية احنا نحبسها. فبحق له لهذا الشخص انه يترف انه يتواجد عنده محامي من السانيغوريا يعطيه استشارة قبل التحقيق. فكمان هاي كتير كتير مهم انه عن جد في حاجة للاستشارة قبل التحقيق، لانه شو حكينا بالشرطة هو اللي راح يكمل معنا لنهاية الطريق، يعني مش مهم شو غيرت بعدين اقوالك، اللي حكيته من المرحلة الأولى هي الأهم. بعد هيك السانيغوريا كمان إذا تم تقديم لائحة اتهام هي لك الحق إنه يكون عندك محامي مدفوع الأجر من الدولة وهو بترفع عنك من في كل المراحل اللي أمام المحكمة.
1: وهاي خدمة من الألف، هاي خدمة من الدولة عملياً.
2: صحيح، هي خدمة من الدولة، ما فيها معايير دخل، ما فيها معايير الحالة الاقتصادية، لا احنا ما بنفحص هاي الامور، بنفحص وفقا للقانون هل في نية انه يتم السجن. وطبعا القاصرين لهم الحق بشكل اوتوماتيكلي، والبالغين اذا في اي جناية اللي عليها عقوبة سجن برضه بحق لهم محامي.
1: فاذا نسرين التوجه لكم عن طريق ايش يكتبوا؟ سانيغوريا تسيبوريت الدفاع العام،
2: الدفاع العام بجوجل على طول بيطلع في كل منطقه، كل حد في منطقته وين المكتب، وعلى طول يرفع تليفون في يعني حدا برد على التليفونات كل الوقت حتى بالليل بنص الليل. في كمان مكيد ليلى، الكل يعني في دائما اعتناء في هذا الموضوع، مهم جدا لنا انه الكل ياخذ استشاره قبل التحقيق والكل يكون له الحق في انه يترفع عنه محامي، لانه عقوبه السجن هي مش عقوبة بسيطة أبدا.
1: صحيح. المحامية نسرين عليان، محامية من الدفاع العام سانيغوريا تسيبوريت، تذكروا هاي الكلمات إن شاء الله ما تحتاجوها، ولكن اللي محتاج يعرف إنه في هاي الخدمة يا جماعة، وهاي خدمة من الدولة، هاي يعني عمليا الخدمة مجانية للي محتاجها يتوجه يطلب مساعدة. نسرين بدي أشكرك كتير لأنك رائعة والمعلومات اللي بتقدميها دايما ممتازة مثلك. شكرا نسرين.
2: شكرا كتير، يعطيك العافية.
1: تحياتي.
2: تحياتي.

0: إيمان القاسم سليمان أنا معك.
1: مستمرون في توضيح الحقوق المالية خصوصا تداعيات الحرب الأخيرة، من خرج في إجازة غير مدفوعة الراتب، من طالب بمخصصات، وهذه المرة مشاكل في قضية دفع الحالات اللي هي خفشالي لو تشلوم إجازة غير مدفوعة الراتب. تعالوا بنا بداية نرحب بضيفنا الكريم الذي دائما يقدم لنا المعلومات الهامة والمفيدة في مثل هذه المواضيع، الأستاذ مصطفى نطور. أهلا بك أستاذ مصطفى، تحياتي.
2: أهلا أخت إيمان، مرحبا بك.
1: هلا فيك. إذن مخطط التعويضات للعاملين والمستقلين اللي ما اشتغلوا خلال شهر 3 و4 بسبب الحرب، من يستحق من العاملين الحصول على تعويضات بسبب حالة الطوارئ في البلاد؟
2: بالنسبة للعاملين في 3 شروط. أولا أنه الشخص ما اشتغل 10 أيام متتالية فما فوق. الشرط الثاني أنه في آخر سنة ونص كان يشتغل لمدة 6 أشهر، مش مهم وين، نعم. في نفس مكان العمل أو في أماكن عمل مختلفة. والشرط الثالث أنه يكون عمر الشخص اللي بده يقدم لحالات 20 سنة فما فوق، وفي حالات خاصة بيسمحوا للشخص إذا كان أقل من 20 سنة إذا كان هو المعيل الوحيد للعائلة.
1: نعم.
2: هاي 3 شروط اللي تتيح لكل شخص أنه يقدم على حالات.
1: تمام. لأي فترة ممكن أنه يحصل العاملين على التعويضات؟
2: التعويضات حسب القانون اللي سن في الكنيسة هي لشهر 3 وشهر 4 تقريبا، لحد لشهر 3 وشهر 4 لحد 14/4. حالة الطوارئ اللي أعلنت في البلاد كانت ل 14/4،
1: اللي هي الفترة اللي كانت فيها حالة طوارئ في البلاد.
2: بالضبط.
1: مع أنه بتعرف الإشي مش كبسة زر، يعني مش أنه أعلن انتهت الحرب أو تم وقف إطلاق النار أنه الإشي رجع تاني يوم، بس أوكي هم هيك ماشيين حسب هاي التواريخ. كيف ولأي مؤسسات يتم تقديم الطلبات أستاذ مصطفى؟
2: بالنسبة للعاملين في فرق بين العاملين والمستقلين. العاملين بيقدموا الطلبات، لازم يقدموا طلباتهم أونلاين بشكل أونلاين، يعني عن طريق الحاسوب لمؤسسة التأمين الوطني وكمان لمكتب العمل. مكتب العمل بيقدموا له عن طريق بسموه بالعبراني إزور إشي ممشلتي في الجوب، يعني منطقة شخصية حكومية، وهي أكبر مشكلة واجهت أبناء المجتمع العربي إنه مش كل شخص عنده يزور إشي ممشلتي في الجوف، إش عنده منطقة شخصية حكومية.
1: فإذا هل بتنصح إنه يعملوها هاي ما يسمى المنطقة الشخصية؟
2: كل واحد بيقدر يعملها، عملها سهل، بده يفوت يكتب في الجوجل يزور إشي ممشلتي وهناك بيقدر يعملها. لازم يكون معاه جواز سفر ويكون معاه كارت فيزا مشان التعرف على هوية طالب اللي بطلب يعمل هذا الإزور إشي. فبدونها ما بيقدر، إذا الأشخاص ما عندهم إزور إشي ممشلتي لازم يتوجهوا شخصيا لمكتب العمل ويسجلوا هناك حالات.
1: تمام.
2: ويسجلوا أونلاين في التأمين الوطني.
1: ما هي المصاعب والمشاكل اللي واجهت العاملين في تقديم الطلبات؟
2: المشكلة الأساسية اللي واجهت أبناء مجتمعنا العربي في تقديم الطلبات هي تقسم إلى قسمين. القسم الأول إنه المشغلين، في كثير مشغلين أو بعض المشغلين ما وافقوا يعطوا العاملين بسموه مكتوب حالات، مكتوب خروج لإجازة غير مدفوعة، ويبعثوا للتأمين الوطني توفيس 100.
1: نعم.
2: وهيك لازم يكون لكل شخص بده يأخذ تعويضات من التأمين الوطني، لازم من المشغل يبعث توفيس 100 للتأمين الوطني.
1: تمام.
2: ويعطي للي بيشتغل عنده مكتوب حالات. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي مشكلة تقنية تكنولوجية. كثير من العاملين خاصة من العمال أو الكبار بالسن والعاملات الكبار بالسن ما عندهم دراية كافية.
1: صحيح.
2: في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما بيقدروا يقعدوا على الحاسوب ويقدموا طلبات ويعرفوا كيف يقدموا الطلبات. هاي كانت الإشكالية الكبيرة أمام.
1: طيب. هل تم دفع التعويضات أستاذ مصطفى؟
2: لقسم كبير تم دفع التعويضات. أنا بقدر أقول لحد 80% تقريبا تم دفع التعويضات. بدأ دفع التعويضات من تاريخ 12/4.
1: نعم.
2: ودفع التعويضات مستمر بشهر 5 حتى نهاية شهر 5. الأشخاص اللي قدموا في أوائل شهر 4 ولحد اليوم ما أخذوا، لازم يتوجهوا للتأمين الوطني ويسألوهم شو السبب. السبب إنه لحد اليوم ما دفعوا لهم، ومحتمل السبب الكبير إما ما عبوا الطلبات في الأونلاين بصورة صحيحة،
1: نعم،
2: أو إنه المشغل ما بعث توفيس 100 للتأمين الوطني.
1: طيب هل ما زال، فإذا هل ما زال بالإمكان إنه يقدموا طلبات؟
2: 100%، كل شخص ما قدم لحد اليوم طلبات ممكن يقدم طلبات، ما زال باب التسجيل لهاي التعويضات مفتوح، وما أعلنوا وانت راح يسكر، فمحتمل أنه في كل لحظة يسكر. فأنا بنصح كل واحد ما قدم هسا يقدم، يعني ما تستنوا إشي.
1: نعم. نقطة أخرى بالنسبة لشروط الاستحقاق للحصول على تعويضات للمستقلين.
2: للمستقلين هاينا موضوع ثاني، وامبارح الاثنين يوم الاثنين صادقت الكنيسة في القراءة الثانية والثالثة وبصورة نهائية على مخطط التعويضات للمستقلين وأصحاب المصالح الخاصة. فهنا بيبدو ابتداء من اليوم ممكن أصحاب المصالح الخاصة يقدموا طلب مشان يحصلوا على تعويضات 80% كمقدمة كدفعة أولى.
1: نعم.
2: وابتداء من 17/5 يتم بصورة رسمية يبدأ تقديم الطلبات بصورة رسمية من 17/5.
1: تمام. في نقطة أخيرة بتحب ننهي فيها أستاذ مصطفى؟
2: اللي بدي أقول بالنسبة لطلبات المستقلين، يتم تقديم الطلبات للمستقلين لسلطة الضرائب، مش للتأمين الوطني ولا لمكتب العمل، لسلطة الضرائب. والتقديم الطلبات يتم بعد ما يقدموا المستقلين دوح معهم، يعني ضريبة
1: القيمة المضافة.
2: القيمة المضافة بعد ما يقدموا هذا الدوح التقرير اللي كل شهرين عن شهر 3 و4، بعد ما يقدموه لازم يقدموا بعد 17/5 طلب لسلطة الضرائب للحصول على تعويضات. وكل مصلحة، كل مصلحة انخفض المدخول تبعيها بنسبة 25% فما فوق يحصل على تعويضات. وفي كمان مهم جدا أذكر، يعني آخر نقطة، أنهم بتكون مقارنة بين شهر 3 و4 2026 مع شهر 3 و4 2025، وهناك بفحصوا إذا في انخفاض في المدخولات.
1: واضح الأستاذ مصطفى نطور، شكرا جزيلا لك.
2: آخر نقطة على وجه السرعة، كمان الجمعيات مثل المراكز الجماهيرية المتناسم، إذا كان عندهم انخفاض في مدخولاتهم بيقدروا يقدموا ويحصلوا على تعويضات. وكمان الحضانات الخاصة، إذا في حضانات خاصة صار عند ما سكرت وما اشتغلت في هذول الشهرين صار عندها انخفاض كبير في مدخولاتها، بيقدروا يقدموا ويحصلوا على التعويضات.
1: الأستاذ مصطفى نطور، شكرا جزيلا لك على كل المعلومات القيمة اللي بتقدم لنا إياها، ويعطيك العافية. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك أخت إيمان على برامجك الرائعة. شكرا،
1: تحياتي.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أرحب الآن بضيفتي التالية زهرية عزب، المديرة العامة لمؤسسة وصندوق مسيرة. أهلا بك زهرية، تحياتي.
2: يسعد مساك إيمان، يعطيك العافية.
1: هلا، قبل ما نبدأ نخوض في الموضوع نوضح للمستمعين بالنسبة لمؤسسة وصندوق مسيرة، من أنتم وماذا تفعلون؟
2: مسيرة مؤسسة الصندوق اللي أقيم بال 2011، اللي هدفها الأساسي رفع مكانة أشخاص مع إعاقة وإلقاء الضوء على كل قضايا الناس اللي بتحمل إعاقة، متابعتها وخلق برامج تناسب قدراتهم ووضعهم وحطهم على الأجندة بشكل دائم.
1: تمام. والآن الإشي المميز إنه عملياً عم بتقودوا حملة خاصة لاندماج طلاب من ذوي الإعاقات في سلك التعليم العالي، وراح تفتتح مجموعة في كفر قرع كما فهمت. إذن ما هو المشروع أخت زهرية؟
2: المشروع بقول إنه في فجوة عميقة في موضوع التعليم العالي ما بين بنسبة الالتحاق بين الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي. النسبة بتوصل بين بالمجتمع العربي 10% مقابل 25% بالمجتمع اليهودي، وهذا الإشي بالنسبة يعني بأكده بحث بنعمل بالسنة الماضية اللي بخلى مسيرة إنها يعني توجه للموضوع بتدخل استراتيجي وشامل، بحيث إنه إحنا كل الوقت كان عندنا برنامج مرافقة للطلاب اللي مع إعاقة، يعني طلاب متطوعين يرافقوا طلاب موجودين في الجامعة. لكن بظل الفجوة هاي قررت مسيرة إنها هي تعمل شراكة مع مؤسسات أكاديمية ودمج طلاب بشكل فعلي ومرافقتهم. يعني مثلا إحنا عملنا شراكة مع الجامعة المفتوحة،
1: نعم،
2: وبلشنا قبل سنتين، في عندنا مجموعة من الطلاب اللي عندهم إعاقة جسدية أنهوا سنتين تعليم بنجاح، وحاليا كملنا هذا المشروع كمان مع الجامعة المفتوحة كامبوس وادي عارة، ونشتغل على دمج طلاب مع إعاقة سمعية اللي هن عمليا مش موجودين كثير في الأكاديمية
1: أو
2: قلائل جدا حتى على المستوى المجتمع اليهودي.
1: أنا اللي فهمت أنه في يعني حفل افتتاح لبرنامج اللقب الأول للطلاب ذوي الإعاقة السمعية، أعطينا تفاصيل أكتر أخت زهرية. بالنسبة أي مساقات تعليمية، كيف الإشي بيتم؟ لأنه بهمني إنه اللي سمعنا وحاسس إنه هو إذا سمعنا حدا من أهلهم، طبعا لأنه إذا في إعاقة سمعية فبتأمل إنه الأهل الأصدقاء الأقارب سمعينا ممكن يساعدوهم كمان يندمجوا في إشي من هالشكل، فأعطينا تفاصيل المشروع أكثر.
2: الحقيقة إنه إحنا هاي أول شيء التجربة هي تحدي.
1: نعم.
2: إحنا عملنا شراكة مع جمعية أنصت مقرها في كفر قرع.
1: نعم.
2: لكنها هي جمعية قطرية اللي بتهتم في كل موضوع الصوم يعني في البلاد. فإحنا توجهنا لهم على أساس إذا في عندهم طلاب ممكن يفوتوا في مساق تعليمي في الجامعة المفتوحة. الجامعة المفتوحة طبعا قبلوا التحدي، وأنا هيك مناسب أشكر الدكتورة أغادير على يعني إنها كبرت التحدي وبلشنا مع بعض بالمشوار.
1: نعم.
2: التحدي الكبير في المشروع إنه بدي يرافقهم هناك ترجمة للغة الإشارة. كمان إحنا وصلنا لمرحلة إنه ندمجهم مع مجموعة من الطلاب العاديين، فهيك كمان الطلاب ما بحسوا إنهم هن فئة لحالها، فبكون في قسم من الطلاب اللي بحاجة للترجمة موجودين معاه، مقابلهم بتكون مترجمة اللي هي راح ترافقهم من جمعية أنصت. وهذا إشي ممرش ومصارش يعني عندنا
1: بالضبط، هذا إشي طلائعي. حاليا عندكم 9 طلاب، بس في كمان إن بهمنا نفهم من حضرتك كيف بتم مساعدتهم لاختيار التعليم، إنه أي موضوع يتعلموا، توضيح شروط القبول، الإشي مش سهل أخت زهرية.
2: لهيك إحنا توجهنا للجامعة المفتوحة. الجامعة المفتوحة عمليا بتعطينا مجال إنه أنت يعني طالب ممكن يندمج في التعليم حتى بدون تفخومتر وبدون بقروت، تفضل تعلم وانجح بانجح بالامتحانات وتقدر تأخذ لقب أول. من ناحية ثانية إحنا مسيرة منهيئهم للتعليم الأكاديمي، منعطيهم دورات في العبراني على أساس يمرقوا امتحان يعيل، منعطيهم كمان دورات بالإنجليزي مشان يمرقوا امتحان إنجليزي، منعطيهم كمان دورات مهارات حياتية تيجي، لأنه الطالب اللي عنده بيحمل إعاقة بحاجة كمان إنه يفوت لحياة مستقلة، يفوت لحياة الأكاديمية، يتعرف كيف يعني يحكي بطريقة اللي تأهله يكون أكاديمي بكل معنى الكلمة. نعم. إحنا نخلق جو إنه يستقل أكثر ويبعد عن الحضانة العائلية والحضانة المجتمعية ويكون معتمد على نفسه، مستقل، يفكر بطريقة إنه هو بنتقل لمرحلة ثانية، مرحلة جديدة أكثر، وبتعطيه
1: أكثر
2: مهارات وبتعطيه يعني.
1: أثناء حديثنا أخ زهرية كمان عم بوصلني توجهات وأسئلة، ماذا عن أصحاب الإعاقات الأخرى، من إعاقات بصرية، من إعاقات جسدية؟
2: عندنا مجموعة تتعلم زي ما حكيت لك، صاروا موجودين يعني سنة ثانية كمان بالجامعة المفتوحة، ناجحين كل يوم اثنينهم بكونوا موجودين في مقر الجامعة المفتوحة بالناصرة. أي حدا بحب يتوضح يشوفهن بيقدر يوصل هناك، وكمان ممكن يفوت على موقع مسيرة، على صفحة مسيرة الفيسبوك، إحنا كل إشي منصوره ومنكتب عنه كله موجود، بعدين تلفوناتنا موجودة بيقدر يسألوا، مستعدين نفتح كمان مجموعة.
1: يعني إذا كان حاليا العدد بتقولي ممكن اكتمل، فإحنا بنقول إذا بيبقى في توجهات أكثر ممكن أنه تفتحوا كمان مجموعة طبعاً من أصحاب الإعاقات لمساعدتهم في الاندماج في التعليم العالي. هل في كمان ملائمة لسوق العمل علشان يستوعبهم؟ يعني كتير حلو أنه يتعلموا، بس بدي نشوف إذا كان في مجال نهيئ لهم طريق أنه كمان يشتغلوا بالآخر.
2: إيمان، هذا هو الهدف. يعني إحنا عمليا اليوم مشان أنت تدمج أي إنسان في سوق العمل، مهم كمان تعطيه الأدوات والآليات، وواحدة من الأدوات والآليات اللي كمان بتعطيه الأولوية إنه يفوت على سوق العمل هي اللقب الجامعي.
1: صحيح.
2: يعني عمليا أنت إن

وجلاله حضرات الطائرة بحمد الله في مطار الملكة علياء الدولي في عمان. التوقيت المحلي الشرقي تمام الساعة 6:50 مساء. درجة الحرارة الخارجية 23 درجة مئوية. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف محركات الطائرة نهائيا وتزال إشارة رفض أحزمة المقاعد.